عقب تحذير يمني استهداف أرامكو في الطهران وحريق يلتهم أحد قطاعاتها. أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية باستهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران، ما أسفر عن اندلاع حريق في أحد قطاعاتها في ظهران الجنوب. ويأتي الاستهداف عقب تحذير عسكري أصدره متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، دعا فيه المواطنين إلى الإخلاء الفوري والابتعاد عن منشآت حيوية قال إنها ستكون ضمن الأهداف في حال أقدمت السعودية على استهداف مواقع في العاصمة صنعاء. وشمل التحذير وفق ما ورد في الإعلان اليمني مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار خالد في الرياض ومصفات الرياض التابعة للشركة. وتثير التطورات تساؤلات بشأن تداعيات التحذير على المنشآت الاقتصادية والحيوية السعودية في ظل تقارير عن إجراءات احترازية مرتبطة بالوضع الأمني. وتأتي هذه التطورات الميدانية والاحترازات الواسعة في البنى الاقتصادية والحيوية للنظام السعودي امتدادا للإنذار العسكري الذي أصدره متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع. وكان العميد سريع قد أطلق تحذيرا أهب فيه بجميع المواطنين الإخلاء الفوري والابتعاد عن الأهداف الحيوية التي ستطالها نيران صنعاء في حال أقدم النظام السعودي على ارتكاب أي حماقة باستهداف ما أعلن عنه في العاصمة صنعاء، والتي شملت تحديدا مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار خالد في الرياض ومصفات الرياض التابعة لشركة أرامكو. ومع بدء تنفيذ إجراءات الإخلاء في أرامكو وتوقف حركة الملاحة يتأكد مجددا صدق المعادلات الردعية التي فرضتها صنعاء والتي أثبتت قدرتها على شل مفاصل النظام السعودي الاقتصادية والاستراتيجية.

لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. سنفتح نافذة التواصل لكل الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات عبر المكالمات الهاتفية على رقم البرنامج 01-282-005 01-282-005.

0: بسم الله نستقبل أولى المكالمات، مكالمات مختصرة وسريعة ومشاركات من الصامدين بشكل مقتطف حتى نستقبل أكبر عدد ممكن من الاتصالات. معنا 20 دقيقة وبعدين نضعكم في فقرات أخرى. ألو،
1: السلام عليك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إيش الأخبار؟
0: قوة القوة، من معنا؟
1: معك أبو طه صدرة.
0: أبو طه،
1: أيوة.
0: من فين صالك؟
1: من صنعاء.
0: من صنعاء، تفضل.
1: هاي مشاركة اليوم.
0: ما بسمعش؟
1: ما
0: أسمعش. ما سمعتش الإذاعة؟
1: أسمع أول دفن بيتي طغير.
0: ما في نفسك، ما شي تقول.
1: أوجه رسالة لأخواني المجاهدين في جميع الجبهات والقرون هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامهم وينزل عليهم السخينة والطمأنينة وينزل على الخوف والقلق والرعب على أعدائهم، أعداء دين أمريكا وإسرائيل وسعود من تحالف معهم من العرب والعجم أجمعين.
0: يا الله.
1: وتحياتي للسيد القائد عبد الملك بدر الدين العوري وجعلنا المسامعين والطيعين وإليك دعاء رسول الله كما متقربين يا أرحم الراحمين. يا الله وفقنا لما في رضاه.
0: يا رب يا الله يا رب.
1: تحياتي لكم.
0: لك التحية أبو طه.
1: وكل المستمعين.
0: سلمت، بارك الله فيك.

0: الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: صباح الله اوقاتكم بكل خير.
0: وانت كذلك وكل المستمعين. من معنا؟
1: معك محمد هزاع من شهرين.
0: محمد هزاع من فين؟
1: من صنعاء.
0: من صنعاء، تفضل يا محمد.
1: كيف اموركم؟
0: الحمد لله.
1: ان شاء الله انتصارات على الانتصار قادم.
0: نعم.
1: وهذا بس نجا الى ابناء سعد الحالنا.
0: ايوه.
1: بمناسبه الثوره 14 من اكتوبر.
0: يا سلام.
1: وذكرى تفضيل الشهيد ابراهيم الحمدي.
0: الحادي عشر.
1: الحادي عشر من اكتوبر عام 1974.

0: لك بدر الدين حفظه الله، وهذا ما نحن به دواما لكي نعيش بأمن وأمان وحرية واستقلال في خير هذه المحافظة الغالية على قلوبنا وعلى كل قلب شخص تعز مخلص لهذه المحافظة. احقنوا دماءكم ودماء أبناء تعز حالنا، لا تستخدموا المدنيين دروعا بشريا، العفو العام يشهد، سلموا تسلموا. لا سيما وأغلب أكثر من 19 مديرية في محافظة تعز تم تحريرها بشكل كامل من قبل المجاهدين رجال أنصار الله، وتسليمها سلميا وتجنيبها الكجال والدمار، منها مديرية المعافر، مديرية المواصف، سامع، الأقروب، المسرف، الصل، قبل حبشي، التربة، وغيرها من مديريات محافظة تعز. وهذه هي الأسباب بفضل الله تعالى. اليمن تنتصر، الرياض يحترق. اليمن تنتصر، الرياض يحترق. حروف الانتصارات يكتبها التاريخ بماء الذهب، اشرب سواد الحبر، دون يا قلم.
1: أخي محمد،
0: خليك مع الحوثي مع اشتلاقيش، أحسن من الحوثي أماني ما فيش، كفى إلى هنا. عرفنا الحق من الباطل وعرفنا من هو العدو الحقيقي لنا خلال هذه المرحلة. تعز بوابة التحرير، ارفعوا رايات وشعارات واعتفوا بصوت واحد، تعز حرة لا توان، تعز حرية واستقلال. يا أنبل وأعظم رجال تعز الأبطال، الشكر موصول لكم جميعا من قلبي ومن قلبي، ولكم منا الوفاء يا رجال الرجال. مهزوم يا حزب النصارى واليهود، لمن كل هذه الانتصارات؟ لمن كل هذه الانتصارات؟ لمن؟ لمن؟ لأجلك يا يمن، عانقي يا جبال مران، شماريخ تعز، حسب أني من سبائن نسبتي سنتمبرية، حسب أني من سبائن نسبتي أكتوبرية. صنعة سمعي وتعز في عيوني بصري، صنعة وتعز في عيوني بصري، وفؤادي نظرته لاتحاد الأكبري. محمد هداع المشاري، خير من يعتني وأكثر من يعتم، مجموعة العناية بالطفل، الثلاثاء 13 من أكتوبر 2026.
1: يا أخي محمد،
0: نعم،
1: حياك، كفيت ووفيت. أنت الآن قلت لي اتصالك من صنعاء.
0: نعم، من صنعاء.
1: وأنت من أبناء تعز.
0: وأنا من أبناء تعز الحالنا.
1: طيب أخي محمد، أنت الآن وجهت رسالة إلى أبناء تعز.
0: نعم.
1: هل أنت بتغرر عليهم بتخدعهم؟
0: الله المستعان.
1: هل أنت الآن بترسل هذه الرسالة الطمأنينة؟ وإذا دخل الجيش، اسمعني نعم. إذا دخل الجيش والقوات المسلحة،
0: يا أخي العزيز، أنا عايش في صنعاء من 2017، أعيش بحرية بأمن وأمان.
1: طيب اسمعني
0: نعم.
1: إذا دخل الجيش والمجاهدين وحرروا مدينة تعز، هل هناك خطر على أبناء مدينة تعز؟
0: والله ما في أي خطر، وإنهم بيعيشوا بأمن وأمان وحرية واستقرار وعزة وكرامة.
1: وأنت من أبناء تعز بتبلغهم هذه الرسالة؟
0: أنا من أبناء تعز، من مديرية المعافر محافظة تعز اليمنية. نعم.
1: إذن هناك حرية وأمن وأمان واستقرار.
0: نعم.
1: وقبل يعني قبل هذا التحرير، أنت كنت تتواصل مع أهلك؟
0: أنا تواصلت معهم قدام يومين أو ثلاث أيام.
1: لا، قبل فترة، يعني قبل في خلال 10 سنوات هذا وهي محتلة. نعم. كيف كان الأوضاع؟
0: الأوضاع يا أخي قدر، إحنا يعني شابعين خلاص، مللنا خلاص.
1: اليوم فضل من الله تحرير كل هذه المناطق.
0: يا سيدي العزيز، يا سيدي العزيز، أنا أفضل قلب حقك. تمام. الفارق ما بين مدينة تعز والحوبان، تمام ولا لا؟
1: أيوة.
0: وكأنك لما تدخل من مدينة تعز إلى الحوبان وكأنك تدخل دولة خليجية.
1: من ناحية؟
0: من كأنك تدخل دولة خليجية من ناحية الأمن والأمان يا أخي. أنا بدي أقلبك بعد المغرب بعد العشاء ما تقدر تقطع على شوارع تعز.
1: يعني لما تقول أنت كأنك تدخل دولة خليجية، هل هناك رفاهية وكهرباء ومياه وخدمات؟
0: أيش من خدمات، أيش من رفاهية، كله على حساب المواطن، كله على حساب أبناء تعز الحالنا. تمام. نعيش بأمن وأمان في المناطق المحررة، صنعاء، الحديدة وغيرها. تمام.
1: واليوم تعز بإذن الله،
0: وإن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، وأرجو أن يجنبوا تعز الدمار الشامل
1: إن شاء الله. هذه رسالة من أبناء، من ابن تعز إلى أبناء تعز،
0: من أبناء تعز إلى أبناء تعز.

0: سلام الله عليكم وتعز العز.
1: كفى الى هنا تعز العز. تعز الحالمة تعز شرارة من جهنم. من يقترب منها من اي تحديدات او تحركات للعدو السعودي سيحترق
0: باذن الله. باذن الله باذن الله
1: باذن الله الواحد الاحد وفضل الله تعالى.
0: ابدعت يا محمد هزاع واحسنت وكفيت ووفيت والنعم بك.
1: خالص تحياتي لكم جميعا.
0: خالص التحية.
1: وخالص التحية لكم جميعا.
0: لك التحية في امان الله. هذه رسائل تضمينية إلى أبناء تعز الحالمة. أنتم منا ونحن منكم، والوطن للجميع، وتعز محافظة يمنية تبع الجمهورية اليمنية، وكل ما حدث فيها من المحتلين وأدوات النظام السعودي والإماراتي بإذن الله ستتطهر. سيكون هناك العيش الحر، الرخاء بإذن الواحد الأحد لكل اليمنيين، لكل اليمنيين. الأمن، الاستقرار، الخدمات بعون الله. تعز عادت إلى صف الجمهورية اليمنية شامخة أبية.

0: الو.
1: وعليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: عيد مبارك
0: علينا وعليك، كل عام وانت بخير.
1: معك محمد حسن فايد السكندر بالتفال.
0: محمد حسن
1: فايد السكندر.
0: من فين صالك؟
1: بالتفال.
0: من اب.
1: ايوه
0: حياك، تفضل يا محمد.
1: والله صاحبي الطائره اللي هبطت تبوك جاء ب 250 نفر، منهم 100 طيارين و 150 خبراء من اسرائيل، وقالوا هبطت اضطراريا مع بكر الله وزير الدفاع السعودي اللي اعلن الدنيا الطائره تضرب اليمن، وهم هذول الاسرائيليين. وسلامتكم. السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالموانئ.
3: يا لبه يا راعي علوم المجملة ويا فخر الأمهلي تولوا وبيع.
0: ألو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك؟
0: الحمد لله. حياك، من معنا؟
4: معك أبو صهيب الدواني.
0: أبو صهيب
4: من صنعاء. الدواني أبو صهيب
0: من صنعاء، تفضل يا أبو صهيب.
4: والله نحن نحمل رسالة إلى كل العالم أنه لا غلق على باب المندب ولا الملاحة البحرية، ولا ونقول لآل سعود بأن أيامهم قربت، ونحمل رسالة إلى أبناء اليمن كامل على أنهم يعني يعوا ولا يصلحوا تاريخ لهذا الملعون ابن الملعون. وعمر العرب والمسلمين حول الهلاك، كل الدول العربية والإسلامية عمرهم ما قد قابلوا يهودي يحاربوا ولا يقاتلوا. هم اليمنيين اللي صنعوا تاريخ وصنعوا دول عربية وإسلامية. احنا اليمنيين احنا من ايام ما توفى الرسول الى يومنا هذا، واحنا من نشلنا الإسلام في دول الأندلس، في روما، في كل دولة، احنا والفرس فقط. اما هو لقد بانت ايامهم هذه الايام انهم لا يبنوا اسلام وانما يحاربوا الاسلام، وهولا اجوا الى الخليج. يا رجال اسالك انا سؤال، ما بش حاجه بالسعوديه تغض الكفار؟ حتى مكه المكرمه بدل ما كانوا يلبسوها ابيض يلبسوها اسود، لون اسود. ليش؟ لانه حزنهم بدا من هناك، من هناك الحزن، لانه اجى نور من هناك، مش رجعوها يلبسوها اسود. ولا ذنب الحق غمامه اللي حزين يلبس اسود، ولكن نقول لهم إن أمر الله أجى على السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمؤمنين. هذا المشروع القرآني سيزيل كل الطغاة والظالمين في هذا المجتمع، ونسأل الله أن يجلب النصر لأمة محمد أجمعين. حول ما صنعوا إسلام ولا لهم تاريخ، عادوا اليمني هذا اللي يحارب في صفهم يجي يوم من الأيام بيقول له روح لك، أنا حررتك من الحوثي يا أبويا. توف وهو ما أجاد، ما أجاش يقاتلوا بالنيابة عن يجب يصلحوا له تاريخ، ويقاتل نيابة على اليهود والنصارى أمريكا وأسرائيل. إحنا من واجهنا اليهود والنصارى، إحنا من ضربنا أسرائيل، ولا أمر أم أي واحد ضرب أسرائيل. وأي دولة تشتي تتدخل معهم في حرب اليمن، والله سنأدبهم وسوف يشوفوا التاريخ. وشكرا.
0: تحية لك. تحية لك يا أبو صهيب.
4: والدعبة ملان يا عبد الله ولا سند؟
0: معك سند.
4: حياك يا سند. حياك. انتم المؤمنين، انتم الجبهة الإعلامية، انتم جبهة
0: الحمد لله
4: لحالك.
0: فضل من الله
4: والله. اما المشروع هذا اجى وقد الله ذكرهم في القرآن الكريم مغلم، كل المخلفين من الأعراب يعني ستأتون الى قوم اشد بأس تقاتلوهم، وان توليتم يعذبكم الله عذابا أليما بيتعذبوا على ايدينا.
0: يا
4: الله سبحانه وتعالى حولهم الأعراب اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى. وإحنا الرجال في هذه الدنيا كلها من زمان، وما يراهن الله في كتابه إلا علينا إحنا كعرب ومسلمين. أما البقية كلهم هلافيت. شوف هذه الأيام كيف هذه الأيام. ها شوف، هل العرب أجوا يقولوا الأمريكا ماشي ولا إسرائيل يقتلوا بأبنائنا ويدخلوا ينهبوا الثروات والكل هذا؟ ويقول لك بالأخير النفط مقابل الغذاء، يهب لك تشبر وهب له باخرة نفط. ولكن الحمد لله ان المسيرة القرآنية هذه اجت مش كما الديمقراطية، اي واحد خدم الديمقراطية ما يخدم شيء المسيرة القرآنية. إنما المسيرة القرآنية تجرف يعني عروش المتكبرين، تكبروا علينا السعوديين، تكبروا زيادة يا رجال. مغترب بالسعودية 1000 ريال يشتغل بالشهر ب2000، 1000 ريال محمد بن سلمان و1000 ريال ما يعملوا، عادي يخذ مننا جزية، جزية هانا قال مغترب يخذ منه جزية ويديها لأمريكا وإسرائيل 5 تريليون. لو كانوا يهدوها لهول اللي يقاتلوا معاهم إن عاد يعد الزلط لليوم، ما قد كمل شي عد التريليونات هذا. هؤلاء هم الذي أجوا نكبة على الشرق الأوسط، مثل ما نكبوا دول الأندلس 24 دولة نكبوها، والآن يعني اليهود والنصارى احتلوها، ما باقي إلا 3 دول اللي عن الدافعين على الإسلام، أنصار الله، حزب الله، ولا إيران. وعاد يقول لك إيران، إيران الإيرانية اللي يشوفوا حقنا المجاهد يطلع بالجبل حافي حافي، معقول فيرش حقه في الكتف هذا والبندق حقه في الكتف هذا، وين يدعم إيران هذا؟ أما هم دعموهم العالم، العالم وغصفت أبناء اليمن، نشوف كل يوم جرائم ترتكب، ولكن إن شاء الله دماء المسلمين باتجرفهم إلى غير رجعة.
0: يا الله يا رب يا الله، يبارك في عمرك يا أبو صهيب، شكرا لك،
4: الله يحفظك،
0: حفظك الله.
4: يلا.

0: الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: استاذ القدير،
0: اهلا وسهلا، حياك، من معنا؟
1: الله يحييك، معكم محمد عبد الكريم المهاجري من ابناء مديريه ماويه من محافظه سعيد العز.
0: حياك يا محمد، حياك محمد.
1: الله يحييك استاذي، تجراتي سلام النصر ان شاء الله، وصباح النصر، وانتم كجبهه اعلاميه نحب ان نطلعكم عن ما يجري في محافظه سعيد العز. تكرمت.
0: تفضل تفضل تفضل.
1: رسالك لي أخوتي وأبنائي وأخواني ومشايخي وتاجراتي والعقال في مدينة سعز، هذه المدينة البطلة التي فيها الأحرار والثوار، نقول لهم نحن أبناء اليمن أو أبناء محافظة سعز أو أبناء المديريات المحررة، نريد لكم الخير ونريد لكم أن تنوروا بنور هذه المسيرة القرآنية، ونطمئنكم ونطمئن الجميع بأن أبناء القوات المسلحة أغلبتهم من أبناء المديريات من أبناء محافظة سعز، ما هم من صعدة ولا هم من ذمار ولا هم كما يقولون أنهم جايين غزاة وجايين كذا، طقعوهم هولوهم ووجدوهم، لكن نقول لهم نحن منكم وإليكم، والذين يقولون بأنهم سوف يأخذون الانتقام، نقول لهم والله لا يوجد كذا، نحن مفجوعين الآن وخايفين على المدنيين الذي داخل المدينة أكثر من خوفنا على الذين يسقطون منهم ضحايا منهم وإليهم، يعني سيقومون هم بحجزهم كجروع بشرية أو كذا.
0: أيوة معك.
1: نقول لهم لا خوف عليكم، نحن من محافظة واحدة ونحن أبناء واحد، وهذه المسيرة القرآنية عندما تعرفونها وتعرفون أبناء هذه المسيرة سوف يجي لكم الفراق، ونحن نعيش بعزة وكرامة ونصر. والله أن هذه المسيرة رفعها السيد القائد المؤسس رضوان الله عليه السيد حسين في مران، وقال ستجدون من يهتف معكم، وها هي اليوم مسيرة قرآنية عالمية. فنرجو من أبناء محافظة سعد التعقل ويعني والتسليم بهدوء، لأن كون قرار محافظة سعد بالتحرير قد اتخذ، ونحن نعتذر لأبناء سعد كون التحرير قد تأخر على مدينة سعد، لأنه يا أستاذ سند وأقسم بالله يوجد فيها دواعش يعني منهج دخيل على أبناء محافظة سعيد، منهج الذبح، منهج السحل، منهج الاختطافات، منهج التفجيرات، يعني لا يوجد في هذه المحافظة، منهج المناطقية يقول لك هذا محسوب على ذمار، هذا محسوب على صعدة، هذا محسوب على كذا، هذا الحوثي، الشعب كله يا أخي حوثي، الشعب كله أنصار الله. الآن اليمن 12 سنة وخرج الحمد لله بفضل الله، وهو الآن يحاصر السعودية بعد حصار دام 12 سنة، هذه انتصارات إلهية. لو كان أنصار الله ما هم مع القرآن ولا هم مع الرسول ولا هم مع الإمام علي، والله ما ينصرنا الله حتى سنة، لكن الحمد لله بفضل الله شعب محاصر 12 سنة، واليوم يعني نهاجم العدو السعودي بعقر داره، وقد هزمنا من قبل أمريكا وإسرائيل. أما هذا قال السيد القائد يعني ما تهمش عبد العبد، يعني عندنا نقول مثل خدام بيت القرافي.
0: ونعم بك يا محمد المهاجري، حياك.
1: كتب الله أجوركم، ونريد أن نكون البشرة إن شاء الله على تعز قادمة. وللمعلومة فقط يعني أن تعز 23 مديرية، 19 مديرية قد هي معانا بفضل الله بفضل الرجال مع معامل جزء فقط من مديرية القاهرة ومديرية المظفر وجزء من جبل صبر وجزء من صالة فقط لا غير.
0: إن شاء الله تعز في حكم المحررة بإذن الله.
1: بإذن الله. أي سؤال
0: أو استفسار
1: تفضل يا أستاذ.
0: سلامتك، الله
1: على الهواء.
0: الله يبارك فيك يا محمد، كفيت ووفيت،
1: حفظك الله، أدامكم الله، نصركم الله، أنتم كجبهة إعلامية، أنتم يعني تعجز اللسان عن وصفكم،
0: وتحياتي
1: عبد الله الحيفي والمخرجين الرائعين وكافة طاقم قناة اليمن من اليمن وإذاعة يمن الصمود التي لا هي أمنا، هي تعز أم اليمن، ونحن إذاعتنا هي إذاعة صنعاء أم اليمن.
0: سلام ربي عليك يا محمد، يبارك في عمرك، شكرا جزيلا لك، ولك التحية من كل الطاقم.
1: حفظك الله، رعاكم الله، أدد الله بالخير خطاكم
0: يا الله،
1: مع الله والعفل والإطالة.
0: الله المستعان فوق عيني وراسي.
1: تحياتي لعمي محمد القصير وعمي حسين حجر وعبد السلام الأسدين واختنا امير وكافه المستمعين والمستمعات كي لا يزعل احد.
0: ونعم
1: مع الله وحفظكم الله.
0: حفظك الله يا محمد، سلام الله عليك.
1: مع الله خايدي استاذي تقراتي، مع الله
0: تحيه لك، سلام ربي عليك.

إذن هذه الرسائل التضمينية تتوالى من أبناء تعز ومن كل أبناء اليمن إلى أبناء مدينة تعز الحالمة بأن الخير قادم وبأنها تحرير مدينة تعز هي تحريرها من الدواعش، تحريرها أيضا من الوجود السعودي عبر أدواته وتحشيدات العدو السعودي. الخير قادم بإذن الله لتعز ولكل منطقة ومحافظة في الجمهورية اليمنية. دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

عند الشوارع. تغريدات من منصة اكس. تغريدة لمراد راجح شري قبل ساعتين بيقول: المالكي ناطق التحالف أعلن منذ العصر 10 بيانات اعتراض، وبيهمس في إذن الضابط اللي جنبه بيقول له: يا أخي دولة بلشونا، هذا هو محطة فارغة استهدفناها، متى يتوقف ردهم؟ رد عليه زميلة قال: سمعتهم بيقولوا لما يدكوا تنورة وأخو نورة. إن شاء الله تنورة. ما بلا تنورة. قال سمعتهم بيقولوا لما يدكوا تنورة وأخو نورة. تنورة. أزوم الأنا

0: تغريدات من منصة إكس.
1: Had told me earlier, 12 hours ago, that he had.
0: في هذه التغريدة مرفق هذا الفيديو. والتغريدة بتقول لعرفات الجسيمي يقول خبير عسكري أمريكي بيقول الضباط الباكستانيون أصيبوا بالصدمة عندما وجدوا الضباط الإسرائيليين أمامهم يشاركون في الاجتماعات أو في اجتماعات استخباراتية حيث يقدم المستشارون العسكريون الإسرائيليون المشورة للسعوديين تحت غطاء أو تحت غطاء القيادة المركزية الأمريكية. أنقذوا سمعة باكستان.

تغريدة للمغردة منى من مصر تقول: تصريح وزير الخارجية المصري بدعم الطاغوت السعودي تصريح مخز لا يحمل إلا معنى واحد فقط، شعار أنا شعار أبجيني تجدني أمدري ما هو، أنا مصرية وبريئة من هذا التصريح، وهذا المنافق لا يمثلني كمصرية، لا هو ولا من أيد تصريحه أيا كان، وأؤيد اليمن ليس من نابع كرهي وعداوتي لبن سلمان، ولكن من نابع الحق، والحق أحق أن يتبع. منى من مصر، بالله ونعم. الدكتورة سعادة القيسي قبل ساعة بتقول: وزارة الدفاع السعودية بصرح تصدينا بنجاح لصواريخ باليستية في سماء الرياضة، والدفاع المدني السعودي بيصرح أضرار وحرائق ومصابون في هجوم من الحوثيين. قالت: ناس تصرخ وناس تهايط. عمان نقول واحد يرفع واحد يبرد.

0: سمو سمو المسردب هكذا اسم الحساب قال قبل 4 ساعات أرفق فيديو يقول مواطنة سعودية تهين وتسخر من خوف محمد بن سلمان الشلومية.
1: خسلة خلاص تملكك الخوف يأست لا تعتقد انه اللي تسببت فيه راح يمر مرور الكرام. صبرنا سنين والله لا يعينك على اللي جايك والله لا يحللك ولا يسامحك ولا يبيحك يا جبان. تخسل انت ولا مليار مثلك ولا تعتقد اللي سويته بيمر مرور الكرام.
0: الديراني في التغريدة بيقول أنشطة ثقافية أخبار يعني أنشطة ثقافية. مريم فارس تعتذر عن استئناف نشاطها الثقافي في السعودية بسبب همجية اليمنيين. ما عاد بيشتر في ماذا الحين ما بيش طيران من عاد توصلي أصلا ولا حتى رحلات إنسانية ما تقولش أنت ضمن رحلات إنسانية. ومن قتل شعبنا لا ضدر ما يقتل ولا أنا بانجل. المزروعي بيقول في تغريدة له قبل 3 ساعات دول الخليج كلها تتفرج على السعودية وهي تقصف وتهان من جماعة صنعاء. تدرون لماذا صامتين ولم يتحركون بغير الإدانات المجانية؟ لأن السعودية سبق وأن اعتدت على قطر وعلى الإمارات وعلى عمان فهي لم يسلم من شرها أحد. حتى اليمن شماله وجنوبه لم يسلم منها واليوم تنال جزاء اعتداءاتها.

0: همام شعلان في تغريدة أرفقها فيديو بيقول: الإعلامي المصري معتز مطر محمد بن سلمان يختبئ في ملاجئ تحت الأرض بعد أن أفاد مخزون صواريخ الاعتراض الدفاعية بشكل كامل.
1: أو بتعرض على السعودية الوساطة بينها وبين الحوثيين لإيقاف الحرب في 12 أكتوبر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: السعودية هي السبب في الأزمة لأنها لم تلتزم بخارطة الطريق، والحوثيون يؤكدون رفضنا من قبل هدنة طلبتها السعودية من إيران لمدة شهر أو أسبوعين ولا بديل عن إيقاف الحصار على اليمن. وول ستريت جورنال: محمد بن سلمان يختبئ في ملاجئ محصنة، مسؤولين في السعودية بيشتكوا من نفاد الأسلحة الدفاعية، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أننا لن نرسل جنود للحرب مع اليمن، واتفقنا مع السعودية حلف مكة دفاعي وليس هجومي. كريس مورفي النائب الديمقراطي بعد لقائه بابن سلمان يؤكد: أمريكا يجب ألا تتدخل في حرب اليمن حتى لا تتفاقم الأمور، وهناك خسائر كبيرة في القواعد الأمريكية بالمنطقة اللي رفضوا أن نزورها رغم أن زرت القواعد حتى في الحرب على العراق. أوروبا بتعلن رفضها العارم لصفقة ترامب مع بوتين بخصوص الديزل، وعودة القصف المتبادل بين أوكرانيا وروسيا مفسدين اتفاق وقف إطلاق النار اللي أعلنه ترامب بعد اتصاله ببوتين.

درار الطيب أرفق تغريدة للدفاع المدني السعودي اللي بيقول سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز، وبيقول الأسلوب الإسرائيلي لن ينفعكم، منشآتكم الحيوية معروفة وعندما تحترق يشاهدها العالم كله، يشاهدها العالم كله، وما تحاولون إخفاءه ترصده الأقمار الصناعية بوضوح. إسرائيل التي تحاولون تقليدها لم تنجح أيضا في إخفاء الكثير مما تعرضت له. ثم ما هي الرسالة التي يفترض إيصالها لشعبكم من خلال هذا الأسلوب؟ أن عمليات الاعتراض نفسها تشكل خطرا على ممتلكاتهم وأرواحهم، تساعدونهم على المقارنة بين دقة الضربات اليمنية وعشوائية الاعتراضات مثلا، ربما عليكم البدء ببناء ملاجئ أيضا.

أسامة الفران بيقول في تغريدة قبل 47 دقيقة: مما ألاحظه على النظام السعودي هو فقدان القدرة على حصر الأضرار لأي قصف يصيبهم وبطء شديد في حصر الأضرار، ومن المناسب أن نوجه لهم نصيحة في هذا المقام: اشتحضوا وخلوكم سريعين، اليوم نكسفكم مرة واحدة أو مرة في اليوم، وما زلتم بلداء لا تستطيعوا حصر الأضرار في نفس اليوم، كيف بتعملوا في قادم الأيام؟ ممكن تجي أيام نكسفكم 10 أو 20 مرة في اليوم، وفي المرة الواحدة في عدة أماكن، بيجلس الإعلام منتظر لحصركم يعني؟ لا، تعلموا السرعة واحصروا واعلنوا في وقته، مش كل يوم تعلنوا ضرر معين، الحقوا أنفسكم أن نطلعوا الفضاء وأنتم جالسين بهذه البلدة.

سطام بن محمد من السعودية يقول: ترامب أخذ ما أخذ منا من الفلوس، حرضنا على كل جيراننا، والآن بيقول سيطلب من التركي يتدخل ليساندنا أو ليساندنا. بكل صراحة نحن لسنا بحاجة لأحد، نحن أقوى دولة، المطلوب أن نتصالح مع الشعب اليمني ونخرج من عباءة ترامب التي لا تأخذنا إلا إلى الهاوية، وعندها نكون بأمان. السعودية العظمى.

في تغريده للاستاذ نصر الدين عامر قبل ربع ساعه بيقول عاجل مصدر في شركه ارامكو لرويترز: استهداف مجمع مقر ارامكو في الظهران ادى الى تضرر الطوابق الثلاثه العليا منه واشتعال النيران في المبنى. والمجمع المستهدف لارامكو في الظهران يضم مركز عمليات رئيسيا يشرف على شبكه واسعه من منصات النفط البريه والبحريه وخطوط انابيب ومصاف ومحطات تصدير. يا قوه

تغريدات من منصة إكس. مصطفى عامر بيقول قبل 10 دقائق: عندما يحيط بك البترول والشعلة بيدي فقد انتهت المسألة، حتى لو كنت بغلا فالبترول يفهم والشعلة تعرف دورها وجلدك الذي سيحترق، ومن يشاهدونك تحترق من خلف السياج.

0: وفاضق اللب.
1: نشوان معجب بيقول السعودة الذكور اللي بيسبونا بألفاظ قبيحة هذا مفهومة، أما حسابات بأسماء وصور بنات وتصب بنفس تلك الألفاظ القبيحة والتي قد تكون جنسية أحيانا، هذا ما قدر تفهمها، لأن المفروض هي بنت وتستحي وتخاف أني أرد عليها بألفاظ أكثر وقاحة. تقولوا هن بنات سعوديات حقيقيات أو هم عيال مسعدة؟ أعتقد أنهم عيال مسعدة، أعتقد ولا سعوديات، أعبش ترفي عندهم.

طارق الحسني في تغريدة بيقول قبل 40 دقيقة: أخشى أن يكون بنك الأهداف السعودية أكبر من عدد الأيام المتبقية في عمر حكم آل سعود، فبأي ذريعة سنواصل الحفلة بعدها؟

0: الجابرية تعز بتقول بالفيديو فضيحة من العياد الثقيل. ما الذي أوصل لحم الخنزير إلى الجبهات مع القوات المدعومة سعوديا؟
1: هذا عشاي لحم بقري يعني مرسوم به بقري، وهذا
0: هذا خنزير يا مغفل، خنزير يا مغفل، قال لك هذا عشايا بيدوا لهم لحم خنزير أو الفعل.

قال لك أخبار سعودية عاجل التحالف. يجب على الحوثيين الوقف الفوري لكافة العمليات الإرهابية والتي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية. خلاص حاضر، مادام قال التحالف نتوقف عنتوقف. بعدين ما هنا الأهداف الأعيان المدنية والمدنيين؟ ما هو المطارات، الموانئ، المنشآت النفطية والبنى التحتية؟ أي البنى التحتية؟ حدد منذ قصدت الشجر والبشر والحجر.

إبراهيم الجندي أو الجندي بيقول من مصر: دخول مصر الحرب مع بن سلمان ضد اليمن خطأ استراتيجي قاتل، سوف نخسر السعودية واليمن معاً.

0: تغريدات من منصة إكس. سكاي نيوز عربية أرفقت فيديو بدور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، نعلن التعبئة للدفاع عن الجنوب ومشروعه الوطني التحرري، ونطالب الأشقاء بالسعودية والمجتمعين الإقليمي والدولي للاعتراف بالإعلان الدستوري والبيان السياسي، كما ندين بأشد العبارات الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي طالت الأعيان المدنية في السعودية.
1: يا عيبا
0: هذا إلى حقك الأمام طحت سعودية طيّا وكيف كان عايز طبع أصلاً قاعد عن طبع مع إسرائيل هذاك عن إحنا ما نختلفش معه ما بش أي خلاف بيننا إحنا وياه تحية ألف تحية للمجاهدين الذين أبرقوا تحية لنا الآن من محافظة تعز في كل الجبهات. تحية للمجاهدين المتواجدين في الجبهات في تعز خلف جبل حبشي، سلام الله عليكم، قالوا بيتابعوا بيسمعوا، والتحية منهم إلينا. ألف تحية منا ومن كل الطاقم ومن كل المستمعين إلى هؤلاء الرجال الأبطال، إلى أولياء الله المجاهدين خلف جبل حبشي وفي كل المديريات في كل الجبهات، سلام ربي عليكم أينما كنتم، هنيئا لكم ما أنتم فيه من عظمة من أجر من ثواب، جهاد في سبيل الله لله دركم.

إذن مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترة دروب العز، وكنا معكم اليوم من الساعة 9:30 في فترة ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ثم وصلنا معكم فترة دروب العز. في الختام لكم التحية وأجمل التحية أينما كنتم، سلام الله على كل الصامدين وعلى كل الصامدات. وبهذا الوعي اليماني نستمر بإذن الله في مواجهة هذا العدو. تحية منا ومنكم مع الدعاء، مقرون بالدعاء لكل المجاهدين سلام الله عليهم. تحية خاصة كما وصلتنا، تحية خاصة من المجاهدين، من أبو عبد الملك وزملاء المجاهدين في محافظة تعز جبل حبشي، والتحية لكل المجاهدين في كل الجبهات، سلام ربي عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامكم وأن يكون عونكم وأن ينصركم على أعدائكم وأن ينزل الرعب ويقذفه في قلوب أعدائكم يا الله يا رب العالمين، أن يعمي عنكم عيون الأعداء وأن يسدد رمياتكم بحوله وقوته يا رب.

تحية لكم من طاقم هذه الليلة: ياسين شعبان، محمد صنهوبة، أحمد عامر، بشير العريقي، مجيد المشامي، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين. والتحية من أيمن محمد على الشرفي.

لكم التحية منا إخراجا إذاعيا للمخرج إبراهيم عباس الحميضة، وهذه تحية أخوكم سند عبد الكميمة. يمنيون ونفتخر، إلى اللقاء.

0: طلعنا عنه وفتحنا الموعود يا قدس النبي قد حان كما حكى القرآن عنه.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بالقرآن الكريم، لأنه يعني كما قلنا أصبحنا لا ننظر إلى القرآن كنعمة كمنة من الله سبحانه وتعالى. والقرآن يجب أن ننظر إليه هذه النظرة، أنه نعمة نعظمه نقدسه لكي نهتدي به، وننظر إليه كنعمة من أجل النعم التي هي نعمة الهداية متمثلة بالقرآن وبالرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فالقرآن كما تحدثنا سابقا هو نعمة لأنه نور يخرجنا من الظلمات، وما أكثر الظلمات في هذا الزمن. والقرآن يمثل نعمة لأنه فرقان يفرق لنا بين الحق والباطل، وما أكثر الشبهات وما أكثر حالة الريب والتشكك في هذا الزمن. والقرآن أيضا نعمة لأنه شفاء لما في الصدور، وما أكثر أمراض الصدور في هذا الزمن من الغفلة والنسيان والإعراض والحروب الناعمة التي تفسد القلب وتفسد النفس. كذلك القرآن يعتبر نعمة لأنه تبيان، بمعنى أنه يبين كل شيء أمام الإنسان. الإنسان يحتاج إلى ما يوضح له في هذه الحياة، ما يبين له، ما يعرفه عن كل تفاصيل هذه الحياة لكي يحيا حياة مستقيمة. لا بد له من تبيان، لا بد له من توضيح، لا بد له من فرقان. فالقرآن كما قال الله سبحانه وتعالى عنه يمثل التبيان للإنسان، ولكن ليس تبيان لشيء واحد أو لجانب واحد من جوانب الحياة، بل لكل تفاصيل الحياة. قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن في ذلك: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وعندما يقول الله لكل شيء، معناها كل ما يدور في ذهنك في خاطرك في خيالك وكل ما هو موجود في الواقع، القرآن تبيان له، توضيح له، تعريف به. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك فأكثر ما يضربنا هي أزمة الثقة بالله، أننا لم نثق بالله ولم نثق بالقرآن الذي أنزله الله أنه فعلا تبيان لكل شيء. والقرآن بمعنى الكلمة كما قال الله تبيان لكل شيء، إنما الأمة أشكلت عليها كثير من الأشياء ولم تجد لها تبيان، لأنها ابتعدت عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، عن قرين القرآن، فلم تجد في القرآن تبيان. وإلا فالقرآن وضع أسس الأشياء جميعا وتفاصيل الحياة جميعا كأسس وليس كتفاصيل، كأسس تأتي التفاصيل من خلال الواقع العملي. أيضا القرآن نعمة لأنه محفوظ بحفظ الله، هذه تمثل من أجل النعم وأعظم النعم علينا كمسلمين، أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن. وإلا لكان اليهود والنصارى أصحاب الخبرة الدينية قد حرفوا القرآن، لكن الله حفظه بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه تمثل من أعظم النعم، أن نجد القرآن لأكثر من 1400 عام لم يتغير ولم يتبدل ولم يحرف، ولم يستطع أي عدو من أعداء الإسلام، من أعداء الله، من أعداء القرآن أن يغير فيه. هذه نعمة عظيمة جدا، لأننا كما نلاحظ التوراة والإنجيل والزبور الكتب السماوية التي أنزلها الله قبل القرآن حرفت وغيرت وبدلت وأصبحت كتب كثيرة جدا، بعد أن كانت كتاب واحد أنزل من عند الله أصبحت كثير من الكتب تنسب إلى الإنجيل، وكثير من الكتب تنسب إلى التوراة، وكلها افتراء على الله. أيضا من الجوانب التي يجب أن نعرفها لنعرف أن القرآن نعمة، أنه ميسر من الله سبحانه وتعالى لمن تأمله، هذه نعمة أيضا. الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان أن يتأمل، لا يقرأ القرآن دون تفكر وتأمل وتدبر لآياته. إذا تأمل الإنسان بالصدق مع الله بإخلاص ببحث عن الهدى عن الحقيقة، سيجد أشياء كثيرة، يدرك أشياء كثيرة، يفهم ويستوعب أشياء كثيرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل هناك من يتأمل؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا تأمل الإنسان سيعرف كثير من الأشياء، إذا تفهم سيفهم، إذا تدبر سيدرك كثير من تفاصيل هذه الحياة. مشكلتنا كما قلنا أننا لم نثق بالله ولم نلتزم بتوجيهاته، ولذلك يتجه الكثير من الناس للبحث عن حلول الإشكاليات في الإنترنت، في جوجل وهنا وهناك، وينسون أن القرآن هو التبيان وهو البيان الواضح، وهو الميسر أيضا لمن انطلق إليه وجاء إليه بالله ودخل إلى القرآن، والله في مشاعره والله في ذهنيته، واستعان بالله على معرفة القرآن. أيضا القرآن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه مضمون لا يأتيه الباطل، لا يمكن أن يدخله ولا حتى جزء بسيط من الباطل، أو أن يخالطه ولو 1% من الباطل، أبدا. القرآن مضمون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إذن لا يمكن أن يدركه الباطل. بينما كتب الآخرين، كتب البشر، حتى لو كان عالم كثير العلم وغزير العلم ومحكم في علمه ومهتم في رصده للعلوم، لكن لا يمكن أن يكون ضابط للأمور من كل جوانبها، لأن الإنسان بصفته قاصر وناقص ومخلوق ضعيف. لكن القرآن من الله سبحانه وتعالى الخالق لهذا الكون وهذا الملكوت وهذا الإنسان، لا يأتيه الباطل ولا يلحقه الباطل ولا يسبقه الباطل ولا يمكن أن يخالطه الباطل. أيضا ليس فيه شك، ليس فيه ريب، ليس فيه عدم وضوح، تنزيل الكتاب لا ريب فيه.

0: الله عليه وعلى آله، الإيمان يمان والحكمة يمانية، أي أن اليمنيون سيبقون مرتبطين بالقرآن وبقرناء القرآن حتى تبقى الحكمة، وإلا فستأتي العشوائية وتأتي التصرفات الغير حكيمة. القرآن هو الكتاب الحكيم، وربما هو الكتاب الوحيد الذي فيه الحكمة والرشد والصواب، ويجعل الإنسان في صواب في كل تصرفاته وحركاته وسكناته. أيضا القرآن نعمة لأنه عزيز، أنزل من العزيز، وكتاب يربي على العزة ويكسب من تمسك به العزة، ولا يمكن أن يذل من تمسك بالقرآن وسار على نهج القرآن وتربى تربية القرآن، لا يمكن أن يذل، ولا يمكن أن يرضى بالذلة، ولا يمكن أن يرضى بالضعة، ولا يمكن أن يرضى بالخضوع للطواغيت والظالمين. القرآن أيضا يمثل نعمة لأنه شفاء لكل ما يمكن أن تحمل الصدور من الأمراض ومن الغفلة ومن الإعراض. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أيضا القرآن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لأنه يمثل شرف للنبي وللأمة، هو يحملنا مسؤولية كبيرة، ولكن مع هذه المسؤولية فيه شرف أن تحمل مسؤولية لله سبحانه وتعالى وتتحمل مسؤولية حملك إياها الله جبار السماوات والأرض وخالقها ومالكها وملكهما، فهي شرف عظيم جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن ذلك: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والذكر هنا معناه شرف لك، رفعة لك، عزة لك، كرامة لك يا محمد، وشرف وعزة ورفعة وكرامة لقومك. وإنه لذكر لك ولقومك القرآن، وسوف تسألون عن هذا الشرف، عن هذه المسؤولية التي تمثل شرفا لكم إن حملتموها، وستسألون إن ضيعتموها، وستسألون إن ضيعتم شرف الإسلام وشرف المسؤولية، لأنكم حينها ستجعلون الناس ينظرون إلى الإسلام وكأنه سبب للذلة والضعة، بينما الإسلام عزيز ويكسب أهله العزة ويكسب أتباعه العزة. ولهذا وسوف تسألون، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج رام، إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

أكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

الله نور السماوات والأرض.

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

ظلمات بعضها فوق بعض

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه

تنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.

فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق

ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.

وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.

أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون.

قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس

عنكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء

أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم

تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

إن الله غفور رحيم.

قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه

السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه

عملوا والله بكل شيء عليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس العاشر. قبل أن ندخل في القسم الرابع منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا قال: كن مهتما هنا في الدنيا أن تعرف منابع الفساد والإضلال، وتعرف رموز الباطل ورموز الضلال، لتعمل على أن تجعلهم تحت أقدامك هنا في الدنيا، هنا في الدنيا. ثانيا قال: إذا لم تتعرف على المضلين هنا في الدنيا وتتبرأ منهم، ستظل داخل بيتك من حيث لا تشعر، يقدم لك الضلال إلى داخل بيتك. والناس يتحركون في هذه الدنيا، وما أكثر من يضلون من خلال جلسة مع شخص مضل، من خلال ركوب في سيارة مع شخص مضل، صادف يعني صادف خزن مع ناس، صادف ركب في سيارة ولقي واحد، مصادفات كلها تأتي. ثالثا كرر، ولأهمية الموضوع كرر، قال: أكرر بأن هذه الآيات، الآيات التي هي ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، وهذا التي تتحدث عن خطورة المضلين، أكرر بأن هذه الآيات يجب أن ننطلق منها لنبحث عن أي شخص نقارنه، ما مواقفه، ما اعتقاداته، هل سيكون من ذلك النوع الذي سأقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين؟ إذا كان من هذا النوع أرفضه الآن، وأجعل بيني وبينه بعد المشرقين الآن. رابعا قال: إذا حصل وبغير اختيار منك وبغير بحث منك أن قدم أحد من الناس إليك جميلا، يمكن أن تكافئه على جميله، يمكن أن ترد إليه إحسانه، لكن واجعل نفسك بعيدا عنه، لا ترتبط به فيصبح قرينا ويصبح لديك صديقا، مواقفك مواقفه، رأيك رأيه، وجهتك وجهته. وهذا حل، لأن البعض من المضلين من قرناء السوء قد يحاول أن يتقرب إليك، قد يحاول أن يجذبك نحوه بإحسان، بخدمة يسديها إليك، فإذا حصل من غير بحث منك ولا طلب من قبلك رد إليه إحسانه دون أن تقارنه. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه. طبعا بالأمس ختم الحديث ثم استمر في الحديث في أعتقد في جلسة أخرى، وهنا تكملة للموضوع السابق. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. مناسب أن نستكمل الحديث حول قول الله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. لأن هذه الآية تكشف اهتماما كبيرا وندامة شديدة وحسرة عظيمة عند أهل النار، لأن كل من يدخل النار لا يدخل إلا بسبب آخرين، مضلين يضلونه عن دين الله، عن هدي الله. ولهذا وجدنا في عدة آيات على مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد كلا يتحسر ويتندم ويتحول إلى عدو يبحث عمن أضله ويطلب من الله المزيد من العذاب لمن أضله، لأن الناس بطبيعتهم بفطرتهم مجبولون على قبول دين الله، على الاهتداء بهدي الله، وإنما يأتي الضلال من قبل أطراف أخرى، أمة تضل أمة، أو فرد يضل أمة، أو شخص يضل شخصا من شياطين الجن والإنس. فبالتأكيد أن هذه الآية تدل على أنه تجلى للناس جميعا وهم في جهنم وهم في ساحة المحشر، أن من أوصلهم إلى الهاوية إلى المصيبة العظمى هم أطراف أخرى أضلوهم. وإذا كررنا الحديث حول هذا الموضوع فلأنه موضوع مهم، لأنه الشيء الذي نلمسه لسنوات عديدة، ونحن كنا نتحرك في مجال محاربة ضلال الوهابيين، نتحدث مع الناس حول المضلين وحول ضلال الوهابيين وغيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم من المضلين، كنا نلمس بأن هذا هو الموضوع الذي لا يحظى باهتمام كبير، ولا يستثير مشاعر الناس، ولا يستثير غضبهم، ولا يثير اهتمامهم. وهذه الآية الكريمة تخبرنا بأن الكافرين كل من دخلوا النار، النار ليست خاصة بالكافرين بالمعنى الذي نعرفه، لأن ما أكثر الكافرين بمعنى الرافضين لدين الله، أو الرافضين لمبادئ مهمة من دين الله، أو الرافضين لجملة من هدي الله وأحكامه، كلهم يشملهم اسم الكفر. هؤلاء أصبحوا يبحثون بكل جد واهتمام عمن أضلهم، وليس فقط من الإنس، بل يريدون من الجن والإنس. أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، هذا يدل على اهتمام، ليس فقط من أضلوهم من الإنس، حتى من الجن، أين هم؟ هاتهم، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقد قلنا أكثر من مرة إن الوقت المناسب للبحث عن المضلين، لمعرفة المضلين، هو هنا في الدنيا. فلماذا نجد أنفسنا لا نكترث إذا ما قلنا لفلان لا تجالس فلانا قد يضلك، هذا إنسان مضل، لا يهتم ولا يبالي ولا يكترث بالمسألة. إذا قلنا الطائفة الفلانية قد تضلك، إذا قلنا اليهود والنصارى الله أخبرنا بأنهم يعملون على أن يردونا بعد إيماننا كافرين، على أن يحولونا إلى أولياء لهم، كذلك لا تلمس اهتماما بالشكل المطلوب واكتراثا بالقضية بالشكل المطلوب. فكل واحد منا يجب عليه أن يرجع إلى هذه الآية لتعرف كيف وصل الأمر بهؤلاء إلى أنهم يريدون أن يتعرفوا على من أضلهم من الجن وليس فقط من الإنس، وأي طرف أضلهم، حتى وإن لم يكونوا يعرفون اسمه أو يعرفون عنوان الطائفة التي ينتمي إليها، هم يريدون من الله أو يطلبون من الله بأن يريهم. أما نحن هنا في الدنيا فنحن نقول للناس ونقول لأنفسنا الوهابيون يريدون أن يضلونا، اليهود والنصارى يريدون أن يضلونا بالاسم، نعرف، قد نقول وقد يقول غيرنا لشخص أو لفئة معينة فلان يريد أن يضلكم، فلان قرين سوء قد يضلكم، فلا يكترث الكل بكلام من هذا. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا أن قول الله وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، أن هذه الآية تكشف اهتماما كبيرا وندامة شديدة وحسرة عظيمة عند أهل النار، لأن كل من يدخل النار لا يدخل إلا بسبب آخرين، مضلين يضلونه عن دين الله وعن هدي الله، ولهذا وجدنا في عدة آيات على مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد كلا يتحسر ويتندم ويتحول إلى عدو يبحث عن من أضله ويطلب من الله المزيد من العذاب لمن أضله. ثانيا، أن الناس بطبيعتهم بفطرتهم مجبولون على قبول دين الله، على الاهتداء بهدي الله، وإنما يأتي الضلال من قبل أطراف أخرى، أمة تضل أمة، أو فرد يضل أمة، أو شخص يضل شخصا من شياطين الجن والأنس. ثالثا، أن هذه الآية الكريمة تخبرنا بأن كل من دخلوا النار أصبحوا يبحثون بكل جد واهتمام عمن أضلهم، وليس فقط من الأنس، بل يريدون من الجن والأنس. أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس، وهذا يدل على اهتمام وعلى خطورة القضية، وعلى أنه يجب أن نتنبه للموضوع ونحن هنا في الدنيا، لأنه الموضوع كما ذكر رضوان الله عليه الذي لا يثير اهتمام الناس في الدنيا. أن تقول لأحد هناك من سيضلك أحذر، لا يبالي ولا يهتم. رابعا، أن الوقت المناسب للبحث عن المضلين، لمعرفة المضلين، هو هنا في الدنيا. فلماذا نجد أنفسنا لا نكترف إذا ما قلنا لفلان لا تجالس فلانا قد يضلك، هذا إنسان مضل، لا يهتم ولا يبالي ولا يكترف بالمسألة. لكن الإنسان الذي لا يهتم ولا يبالي في دنياه سيهتم حيث لا ينفعه الاهتمام، وسيتبرى ويبتعد عن المضلين في المكان الذي لا تنفعه البراءة ولا ينفعه الابتعاد عنهم. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لأن نتولى أولياء الله وأن نسير في خطهم، ونسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 75 و76 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية، والآيتان تأتيان ضمن آيات تتجاوز 100 وتحتل الجانب الأول من السورة، وكلها تؤكد بأن اليهود استمروا يشككون ويلقون الشبهات أمام الدين الإسلامي، ويبغون المؤمنين يرتدون بعد إيمانهم كافرين، وظلوا يدسون أقاويل الباطل في لباس الحق، ويدججون الحجاج باللجاج، عسى أن يجدوا في المسلمين من يرجعون. ولهذا فإن الآيات تجعلهم عرايا أمام الحق، وتؤكد كفرهم، وتدمغ أباطيلهم، وتجعلهم مغلولين بالارتياب، فيتضح للجميع سوء سلوكهم الخاسر، وحقارة حقدهم الماكر، وعقيدتهم المنحرفة، وأطماعهم في السحت والربا، وأكل المال بالباطل. ويكفي في هذا المجال أن نقرأ قول الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ومع ذلك فإن الآيات توضح بعض أساليب مكرهم بالمؤمنين، فيأتي قوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هكذا هم اليهود يتلاعبون بالآيات ويعبثون بالدين، فيظهرون الإيمان في حين وهم عن الكفر غير منفكين وإليه مطمئنون في كل حين. يفعلون ذلك عسى أن يرجع ضعفاء النفوس عن الإيمان، ويرتد من آمن عن الدين، ولكن المحاولة تتلاشى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومع مكرهم واللعب وكيدهم والكذب، فإنهم يكتمون الحق عن الناس، ويدعون أن الهدى عندهم هو الأساس، ولكن الله يرد عليهم بقوله: قل إن الهدى هدى الله. ومع ذلك يزعمون أن الله لا يتفضل بالعلم إلا عليهم، ولكن الله يرد عليهم: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد اختص محمدا ومن اتبعه بعلم كثير وغزير جاءهم في هذا القرآن. وكما أن اليهود مسلكهم في مجال العلم هو هذا المسلك اللئيم، فإنهم في مجال المال أشد لؤما وإثما، وأفظع فجورا وظلما، وأكثر شحا وجرما. وهذا هو ما توضحه الآية التي نقبس منها. ولكن الله العادل الحكيم لا يعمهم جميعا، بل يفصل فيقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. نعم، منهم من هو هكذا، وقليل ما هم. أما الغالبية في اليهود، أما المستكبرون منهم وقادتهم، وبالذات أحبار الدين وحفاظ الكتاب كما يدعون، فلهم شأن آخر ومسلك عجيب مع المال. ذلك هو ما يوضحه الله فيقول: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العظيم. هل أنتم أيها المسلمون موقنون بما يقرره الله رب العالمين عن اليهود؟ هل أنتم مؤمنون بما يأتيكم من علم حقيقي من علام الغيوب عن اليهود وعن سلوكهم الكذوب؟ هل أنتم على ثقة بما قاله الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه ما في الأنفس ولا ما في الصدور، ولا السر ولا الأخفى؟ هل تؤمنون بما قال؟ ألا فاسمعوا وعوا. اسمعوا ما يقوله الله عن اليهود: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا هو مسلك اليهود وقادتهم وأحبارهم وطغاتهم، يأكلون أموال الناس بالباطل، وينطلون الناس حقهم، ويغمطون مستحقاتهم، ويستحلون نهب أموالهم وثرواتهم وأراضيهم بلا حياء من الله. يفعلون ذلك إن وجدوا في الناس ضعفا واستكانة، ولكنهم ينصاعون ويستسلمون إن وجدوا إباء وحزما وقياما على الحق وعزما. إنهم أذلة صاغرون أمام القائم على حقه بقوة، وهم طغاة جبارون أمام المتساهل في حقه المتراخي في عزمه. وهذا هو الذي يجدونه اليوم منا نحن العرب، فنحن لسنا قائمين على ما لنا من حق، ولسنا أولي عزم وحزم في استرداد هذا الحق. ولهذا طغى اليهود واستكبروا وازدادوا عتوا ومطلا وطمعا في المزيد من الاستيلاء على البلاد وفي الطغيان في الأرض والفساد. كل ذلك وأكثر منه سنلمسه وسنذوق منهم لباس الجوع والخوف ونلبسه، وسنحترق أكثر بنار أطماعهم في حقنا وأرضنا ما لم نكن قائمين على الحق بعزم وحزم وإيمان. لكن المسلمين حين يهينون ويضعفون يصبحون لقبة سهلة لليهود، يستحلون دماءنا وأموالنا وبلداننا بلا تردد، ولهم على ذلك مبرر سيء. وبئس المبرر والدليل، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. أسمعتم؟ ليس عليهم من الله عقاب ولا عليهم حجة أمامه ما داموا يأكلون أموال الآخرين وينهبون أراضيهم من الناس. الأميون في عرف اليهود هم كل الناس سوى اليهود، والعرب والمسلمون في مقدمة الأميين. إن اليهود في كل زمان وفي كل مكان يقولون هذا ويطبقونه ويعلنونه وينفذونه، والعالم أمامهم مذعنون ولطغيانهم مستسلمون، ونحن المسلمين أول المستسلمين. والله سبحانه يحذرنا من هذا السلوك المذعن، ويحثنا على أن نكون أقوياء قائمين على حقوقنا قيام الواثق القادر، وأن نرد مكر اليهود الغادر. ها هو الله يكذبهم في دعواهم في استباحة أموال الناس، فيقول: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أما من كذب على الله وغدر وافترى كاليهود ونهب الناس فعليه من الله الغضب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كل

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

بلائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة 29.
4: لقد سئمتك يا فراش المرف، ومللتك يا غرفتي. لابد أن أغادركما. الموت حق، فاستعد وجد، إن الأمر جد. وعلم بأن الله لا يخلف حقا ما وعد. سوف ترى عما قريب واردا في من ورد. لازم بني المختار إن من يلازمهم سعد.

0: أهلا بك يا ابن مخلاف الحيمة، أفعل صديقك الهبل شيئا مشينا جديدا فجئت تشكوه عندي؟
1: إن صحة الهبل تدهورت تدهورا سريعا، أفلا تعينني في الحفاظ على صحته؟
0: إن داءه هو غروره، لذا أعذرني فأنا لا أستطيع أن أساعدك لأنه قد تكبر علي.
1: الهبل يسحر الجميع بأخلاقه كما يسحرهم بشعره.
0: كلام فارغ، لو أنك تهتم بتدوين قصائدي أنا لكان أجدى لك من تدوين قصائده. والآن قل لي ما الذي تريد مني بالضبط؟

الباب مقفل والقفل يعمل. لعل أحمد أصلحه. حسن يا حسن يا حسن، هل تسمعني يا حسن؟ هل أنت في الداخل؟ لماذا لا يجيب حسن؟ أهو نائم؟ أترى أصابه مكروه؟ يا رباه. يا حسن، أين أنت يا حسن؟ حسن!

0: قالوا إلى ما تحب إلى ما تحب آل محمد وتظل مشغوفا وتظل مشغوفا بهم وتبيت فأتبتهم كفوا الملام فإنني أرشدت نهج ودادهم فهديت. قالوا فإن الفقر قالوا فإن الفقر حظ محبهم أرضيت؟ قلت نعم رضيت إني ملكت ذخائرا أحرزتها من كيمياء ودادهم فغنيت. فدعوا الملام فقد أهب بمهجتي داعي الهدى فأجبت حين دعيت.
1: أنت تعرف يا هندي أن الهبل يكره الحقد ويتألم كثيرا من الوشاة والحاسدين، فما رأيك أن تتصالح معه؟
2: ها؟ وما الذي بيني وبينه غير غروره؟ إن صديقك يدعي أنه أمير الشعراء.
1: إنما ذواقه من كنوه أمير الشعراء.
2: ومن يكون هؤلاء الذواقة؟
1: العلماء والمشائخ، القضاة والمؤرخون، وكذلك الأدباء والشعراء.
2: فليكن، والآن دعك من هذا واتركني في عملي.
1: حسنا سأتركك، ولكن ضع في اعتبارك أن الجميع بات يعرف أنك وأمثالك من الشعراء تحسدون الهبل.
2: قلت لك دعني، فقد عكرت مزاجي بما فيه الكفاية.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، حسبنا الله.
0: لست أدري أدوختك يا صنعاء أم دوختني، أم أن هذا الوجع الكبير قد سبب للدوار في هذا البستان.

0: لم أرك متوترا هكذا من قبل يا سيدي الأمير.
1: يعتريني قلق عميق حيال الحالة الصحية للشاعر الحسن الهبل.
0: لقد قمت بالواجب يا سيدي أحمد.
1: لقد أثارت شكوك صديقيه المخلافي الحيمي ومحمد بن أبي الرجال شعورا في داخلي بأن هناك أعداء تربصوا به.
0: أعداء للهبل؟ مثل من يا سيدي؟
1: ألم يكن من المفروض أن تكون المعلومات الأولية قد وصلتني؟
0: رجال الشرطة لا يزالون يعملون، وبإذن الله ستتضح الأمور وتقطع الظنون باليقين.
1: يجب التحرك بسرعة أكبر لكشف سر مرض الهبل المفاجئ وإنقاذ حياته.

0: آه الحمد لله أني لقيتك يا أحمد.
1: خيرا يا محمد، ماذا هناك؟
0: ألم تقل إنك ستلحق بي إلى منزل الهبل؟
1: نعم، ولكن المطر الغزير أعاقني حتى سمعت الأذان، فدخلت المسجد لأصلي المغرب والعشاء، وكنت الآن في طريقي إليكما.
0: ولكن حسن يا أحمد حسن.
1: ها؟ ما لصديقنا؟ ما له؟ أنت تقلقني.
0: لقد وجدت باب منزل الهبل مغلقا على غير العادة. و
1: لا تفزع يا صديقي، هدئ من روعك وأخبرني بالتفاصيل.
0: فناديت عليه من الخارج لكنه لم يجب. أخاف أن تكون قد أصابته مصيبة. أنت تعلم مدى ضعف حالتي الصحية.
1: أتعني أنك لم تدخل المنزل حتى الآن؟ وأن مصير صديقنا مجهول؟ ها؟
0: نعم نعم، لم أتمكن من كسر الباب، وخشيت أيضا ألا أجده حيا إن دخل.
1: لابد من التأكد قبل الفزع. هيا بنا هيا، وإن لم نجده أبلغنا كبير الحارة فورا وكسرنا الباب.

0: أعتذر يا سيدي عن إزعاجك في هذه الساعة المتأخرة من الليل.
1: لا بأس لا بأس، فأنا لم أنم بعد. ماذا هناك؟
0: لقد وصلت رسالة بالمعلومات الأولية بشأن حالة الشاعر الهبل، فرأيت ألا أؤجلها حتى صباح.
1: أحسنت أحسنت،
0: تفضل يا سيدي. أتم التوصل إلى الخيط الأول يا سيدي؟
1: عسى الله أن يلطف بك يا حسن، عسى الله أن يلطف بك.
0: سيدي، أهناك شيء لا يجب أن أطلع عليه؟
1: لتكن أنت ومجموعة الخاصة على أتم الاستعداد عند الفجر، فلدينا رحلة عاجلة.
0: سنكون كذلك بإذن الله تعالى.

0: هيا هيا إذا لنكسر الباب. هيا أوه صديقي حسن،
1: هيا هيا فلا بد من ذلك.
0: أسألك اللهم ألا أفجعتنا في الهبل.
2: هاي لا داعي لكسر الباب، لا داعي. جربوا أولا هذا المفتاح فهو يفتح معظم الأبواب.
1: أها لقد فتح القفل.
0: يا الله يا الله احفظ صديقي حسن. يا الله حسن حسن حسن حسن أين أنت يا حسن؟ أين أنت؟
1: ما هذا؟ لماذا هو ليس هنا؟ وكيف خرج وهو مريض؟ وتحت هذا المطر الغزير؟
0: ولماذا لم يعد حتى الآن؟ لماذا لم يعد؟
1: هل اختطف صديقنا يا أحمد؟
0: الأسئلة كثيرة يا محمد، لكن ليس لدينا وقت للإجابة عليها الآن. اتبعني هيا.
1: ولكن إلى أين؟

0: سبحان الله
1: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
0: سبحان الله
1: والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: ها قد طلعت الشمس يا إخواني، لقد قضانا بفضل الله تعالى نصف المسافة حتى الوصول إلى آنس.
3: الحمد لله.
2: لنتوقف قليلا، فخيولنا بحاجة إلى الراحة والأكل وشرب الماء، ثم سننطلق من جديد، فالوقت ليس من صالحنا.
3: إن واصلنا على هذا المنوال فبإذن الله سنبلغ آنس بعد فترة قصيرة من الزمن.
2: بإذن الله تعالى.

0: حسن، كان الله في عونك يا صديقي. يعلم الله وحده أين أنت وكيف حالك وكيف صحتك.
1: ولكن إلى أين تراه ذهب؟ لقد بحثنا في كل منازل صنعاء التي يمكن أن يذهب إليها، لكننا لم نجده فيها.
0: يجري الآن البحث عنه في كل الأماكن داخل صنعاء، لكني أخشى أن تترجح ظنوني.
1: هلا أطلعتني على ما يدور في خالدك يا أحمد؟
0: إن تدهور حالته الصحية ليس أمرا طبيعيا، بل هو بفعل فاعل.
1: ماذا تعني؟
0: لقد تم تسليمه يا محمد، لقد تم تسليمه.
1: ماذا؟
0: لقد عاهدت نفسي أن أكشف المتربصين بحسن.
1: متربصين؟
0: لاحظ معي، شخص غامض يغطي وجهه هدده، ومنافق اقتحم منزله وهدده أيضا.
1: ولكن كيف تم تسميم الهبل؟
0: الشخص الغامض بجرة العسل التي أبقاها حسن عند ذلك الشخص كضمان لمجيئه، لقد بكت عنده يوما كاملا حتى أعادها لحسن، وربما أنه دس السم فيها قبل أن يعيدها.
1: والمنافق؟
0: بالكحل، فقد وجدت كحلا غريبا في غرفة حسن.
1: ولم تتدهور صحة صديقنا إلا بعد هاتين الحادثتين؟
0: نعم نعم، خاصة أنهما قد هدداه بأنه سيندم على رفضه التعاون معهما.
1: ولكنك نسيت شخصا يا أحمد.
0: من هو؟
1: نسيت جاره الذي زودنا بمفتاح قبل أن نكسر باب منزل الهبل.
0: ولكن إلى ما تلمح؟
1: ربما أنه دخل إلى المنزل خلسة، وضع الكحل المسموم، أو أنه دس السم في جرة العسل.
0: لا أظن، فحسن كان دائما الإحسان إلى جيرانه. ثم إن هناك قرينة أخرى.
1: ما هي؟
0: كنت يوما قد اقتربت من منزل الهبل، فإذ بالمنافق يخرج منه، فتعقبته دون أن يشعر لأحدد مكانه.
1: ثم ماذا؟
0: لقد توجه إلى السمسرة ذاتها التي كان الشخص الغامض قد دعا الهبل ليلقه فيها.
1: أفهم من كلامك هذا أن هناك علاقة بين الشخص الغامض وبين المنافق.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء، أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، ونشهد أن لا إله إلا هو الحق المبين، نادى عباده المؤمنين والنبي الأمين وأمة محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمولى لما قال لنا هذا لا شك أن في هذا أمر إلهي يجب على الأمة الامتثال والسير على ذلك. ونصلي ونسلم على من لقب في طفولته بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الإخوة والأحباب، لا شك أنه وخاصة إذا وجد الحرب ووجد فإن الكذب يكون ديدا الإعلام، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. أيها الإخوة والأحباب، نستضيف لهذا الموضوع طبعا الإعلام والشائعات والكذب والإدعاءات الباطلة، هذا موضوع مهم وشائك. نستضيف لذلك فضيلة شيخنا الدكتور الشيخ فؤاد ناجي، حياكم الله.
2: حياكم
1: وأهلا وسهلا بكم. طبعا الإرجاف موجود في كل مكان وفي كل زمان، وكذلك الشائعات وهي حرب من يعني حرب لا تقل عن النار وعن القذائف والصواريخ والأشياء الثانية، إضافة أشد من ذلك وأنك أن يستعمل الكذب. تمام، أن يستعمل الكذب ويأخذ منه طريقا إلى الحرب وأيضا استعطاف الآخرين. وهذه الكيد والكذب من بضائع الشيطان التي يوزعها على الناس. وكما قال بعض العلماء، قال بضاعة أصناف بضاعة الشيطان خمسة، وذكر منها الكذب. وأهله الذين لا خلاق له لا خلاق لهم ولا صدق عندهم. والكيد قال وأهله النساء وأشبه النساء. فتفضلوا وفقكم الله.
2: حياكم الله جميعا، شكرا لكم. اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن الصحابة الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الآية الكريمة التي تفضلتم بقراءتها هي آية مهمة جدا، قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مثل ما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة، ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهنا الأمر بالتكوين، كونوا مع الصادقين، والأمر بالكون مع الصادقين متوقف على تقوى الله. ولذلك لم يقول الله يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، إنما قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لأن الذي يجعل الإنسان يكون مع الصادقين هو التقوى
1: الله.
2: فإذا كان الإنسان يتحلى بالتقوى ومتقي لله فلن يكون إلا مع الصادقين. لأن يطير على أشكالها تقع. وإذا الإنسان تجرد من التقوى ولم يكن لله متقيا فإنه سيكون مع الكاذبين. ليجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالإنسان بقدر ما هو متحل من التقوى ومتزود من التقوى، بقدر ما هو حريص على أن يكون مع الصادقين في الدنيا، لأن يوم القيامة كما قال الله يوم ينفع الصادقين صدقهم، وبالمقابل يضر الكاذبين كذبهم
1: الله.
2: فيضرهم، لأن الكذب يجانب الإيمان، والمؤمن لا يكذب أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون
1: الله.
2: والإنسان المؤمن حينما يكذب هو يتجرد عن الإيمان ويتخلى عن الإيمان، وهو يدل بكذبه أنه غير مؤمن
1: الله.
2: وعندما يقف الإنسان مع الكاذبين فهو في نفس الوقت يدل دلالة واضحة قاطعة أنه غير مؤمن،
1: وهي صفة للمنافقين،
2: وهي صفة من صفات المنافقين. إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا أتمن خان، وإذا وعد أخلف
1: الله.
2: أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله. فالصادقين الكون معهم يحتاج من الإنسان تقوى، لأن الوقوف مع الصادقين سيتطلب من الإنسان أن يدفع الثمن وأن يدفع الضريبة وأن يتحمل، لأن الصدق ليس مجرد الصدق في الكلام، وإنما الصدق في المشاعر والصدق في النوايا والصدق في الكلام والصدق في المواقف والصدق في الشعارات، لأن هنالك من يكذب حتى باسم الله.
1: نعم.
2: قال الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهو يكذب حتى في دعوة الإيمان. وقال الله سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
1: نعم.
2: ولذلك قال الله للمنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
1: الله.
2: فهم يكذبون في هذا الشيء.
1: نعم.
2: فالكذب شعار وعلامة للنفاق.
1: نعم.
2: والصدق علامة للإيمان.
1: نعم.
2: والصدق كما قال الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق يهدي إلى البر.
1: نعم.
2: والبر يهدي إلى الجنة. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار.
1: الله.
2: ولا يزال المؤمن يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال المؤمن يتحرى، ولا يزال الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: الله.
2: فالصدق هو مفهوم أوسع من موضوع صدق الكلام.
1: نعم.
2: وإنما هنالك صدق في العمل.
1: نعم.
2: ولذلك قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم. لم يقل صدقوا في كلامهم، إنما صدقوا في عهدهم، في مبادئهم. نعم. في ثباتهم، في إيمانهم، في مواقفهم صدقوا.
1: نعم.
2: وهذا الصدق جعلهم يدفعوا الثمن. قال الله: فمنهم من قضى نحبه.
1: الله.
2: يعني استشهد مقابل أنه وفى بالصدق ما عهد عليه.
1: نعم.
2: ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. والصدق كما قال الله عنه ليس مجرد ادعاء الإسلام. ولذلك رد الله على الأعراب.
1: نعم.
2: الذين قالوا آمنا، قال الله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لأن مجرد انتمائهم للإسلام ليس إيمانا.
1: نعم.
2: لابد من
1: ترقي للإيمان.
2: الترقي للإيمان بالعمل وبالجهاد. ولذلك قال الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا
1: بعدها مباشرة أكد ما هو. نعم.
2: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
1: صادقون. الله.
2: فإذا كنتم أثبتتم واصطدقتم على إيمانكم بالجهاد هنا ممكن تقولوا آمنا.
1: نعم.
2: أما مجرد آمنا وأنت من البيت للمسجد.
1: نعم.
2: وأنت لم تجاهد وأنت لم تسجل موقفا.
1: الله.
2: فعلى إيمانك ألف علامة استفهام.
1: نعم.
2: وهذا ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
1: نعم.
2: وهكذا ذكر الله في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذا ليس البر والصدق أن تصلي توجه القبلة. نعم. ولكن البر
1: من آمن
2: بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
1: نعم.
2: هذا إيمان عقائد.
1: نعم.
2: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا أعمال. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.
1: الله.
2: من هؤلاء يا الله؟ قال: أولئك الذين صدقوا.
1: أها.
2: وأولئك هم
1: المتقون. أثبت لهم الصدق.
2: فالبر ليس مجرد، والصدق ليس مجرد أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب.
1: نعم.
2: البر هكذا: صابرين في البأس والضراء وحين البأس، أقام الصلاة وآت الزكاة، موفون بعهدهم إذا عاهدوا، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائل وابن السبيل والسائلين.
1: نعم.
2: هكذا من يريد الصدق، وإلا فما أكثر الأدعياء وما أقل الصادقين.
1: الله. الله.
2: وكل يدعي وصلا لليلى. نعم. وليلى لا تقر لهم بذلك.
1: ويا سيدي، كأنه بعمارة المسجد الحرام الله ما اعتبرها الصدق ولا إيمان.
2: نعم.
1: ولا عمل صالح.
2: نعم.
1: أجعلتم
2: سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر.
1: نعم.
2: وجاهد في سبيل الله.
1: الله.
2: لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: الذي المسجد الحرام سقاية الحجاج ليكم من كل مكان.
2: يعني الذي يصير يحج. نعم. بيعتبر. نعم. نفسه قدو عظيم، ما بالك. نعم. لما يصير واحد يحج ويخدم الحجاج ويسقيهم ويعمر المسجد الحرام.
1: نعم.
2: ويكسي الكعبة ونظف الحرام. نعم. يعني هذا قال ما هين شيء. هل أنتم جعلتوه كمن آمن بالله واليوم
1: ساويتوا
2: بينه وبين. نعم. من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا. نعم. يستوون عند الله.
1: الله. الله.
2: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون.
1: الله. الله.
2: مع ذلك البعض بيفهم بس بغرض نفسه، والبعض ربما ما يشتيش يفهم.
1: نعم.
2: وسيتفاجأ يوم القيامة ويقول: لو كنا نسمع أو نعقل.
1: الله.
2: ما كنا في أصحاب السائل.
1: الله.
2: عندما يقال ألم تكن آيات الله تتلى عليكم، سمعت الآية هذه؟ قال نعم. طيب فهمتها؟ قال فهمتها. طيب مالك ما تطبقها؟ قال لو كنا نسمع ونعقل. فالصدق اليوم عنوان واضح.
1: نعم.
2: وجاء الطوفان الأقصى التي مرت علينا ذكرها، وبينت الصادق من الكاذب.
1: نعم.
2: وبينت الحق من الباطل.
1: نعم.
2: والمحق من المبطل.
1: نعم.
2: والدعي من الوفي. وأبانت الناس على حقيقتهم، وكانت المدة سنتين كانت كافية لأن يلحق من يريد أن يلحق، ويسجل موقف من يريد أن يسجل، ويعني يعمل واجبه من يريد أن يعمل واجبه. سنتين من المجازر عرفنا فيها من مع الله ومن مع أمريكا،
1: الله.
2: من مع فلسطين ومن مع إسرائيل.
1: نعم.
2: من مع القدس ومن مع تل أبيب.
1: لا إله إلا الله.
2: من مع المسلمين ومن مع الكافرين.
1: الله.
2: وكانت غزة في بحربها بطوفانها كانت الكاشفة الفاضحة المعرية المزلزلة بوصل. التي
1: نعم.
2: فرزت الأمة إلى فسطاطين، إيمان لا نفاق فيه الله. ونفاق لا إيمان معه. وأعتقد ما بعد حرب غزة ليس كما قبلها.
1: نعم.
2: ومن لم تعرف تتضح له الحقائق في أحداث غزة فهو ميت.
1: نعم.
2: وكما قال الله فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وإلا فالأمر كما قال الله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرها فلنفسه ومن عمي فعليها. والله سبحانه وتعالى يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
1: نعم.
2: أين الذين قالوا أنهم مع الله ومع المقدسات؟ كذبوا.
1: نعم.
2: أين الذين كانوا يرفعون شعار خدمة الحرمين الشريفين؟ كذبوا في غزة. أين تركيا التي كانت تزعم وتنشد وتحلم بالخلافة الإسلامية وحماية المقدسات؟ كذبوا. أين القومية العربية وجامعة الدول العربية؟ كذبوا. أين التكفيريين الانتحاريين التفجيريين الذين كانوا يقولون الجهاد وقتال الكفار؟ كذبوا. أين المجاهدين الذين كانوا يسمون أنفسهم بالمجاهدين في سوريا وجيش جيش السنة وجبهة النصرة وجبهة الجهاد؟ كذبوا. أين حركة الإخوان المسلمين العالمية التي ملأت سمع الدنيا وبصرها وامتدت فروعها حتى إلى لندن؟
1: نعم.
2: ومقرها ومركزها الرئيسي في بريطانيا بلندن. أين هي؟ كذبوا. أين الشعارات التي تطلقها العلماء، اتحاد العلماء العالمي للعلماء المسلمين، اتحاد العلماء وأدري وإيش أسماء حنانة رنانة طنانة،
1: ورابطة العالم
2: الإسلامي، رابطة العالم، أين؟ أين منظمة التعاون الإسلامي؟ كذبوا.
1: نعم.
2: أين كل هؤلاء؟ كذبوا. من الذي وقف؟ وقف الصادقون وهرب الكاذبوا.
1: نعم.
2: والله سبحانه وتعالى دائما يبتلي الناس ويفرز الناس بالمواقف.
1: نعم.
2: في غزوة أحد لم يظهر المنافقون عبد الله بن أبي ومن معه إلا في غزوة أحد في المعركة.
1: نعم.
2: لم يظهر في المسجد لأنه كان يبكر قبل الصحابة في الصلاة في الصف الأول. لما قال لما حذر الله النبي وقال له إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال عنهم خطيرين، انتبه إذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا
1: تسمع
2: لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أيمانهم جنة، بيحلفوا أيمان كاذبة لا يخدعوك.
1: قالوا إنه كان عبد الله بن سلول قبل خطبة النبي، والنبي يصعد منبر وهو يقوم ما أرسل الله إلى أمة نبيا أفضل من هذه أمة وأفضل من هذا النبي. هذا النبي إن تسمعه ترشده المهم إلى آخره.
2: نعم.
1: لكن هل هذا الكلام ينفع؟
2: نعم.
1: نعم.
2: اليوم نحن نقول للعالم، وأنا أناشد إخواننا في محافظة تعز الأبية أن يعرفوا من الصادق من الكاذب.
1: الله.
2: ونوجه الشكر لهم على جهود في تحرير محافظتهم.
1: نعم.
2: الذي لولا جهودهم وجهود الشرفاء من أبناء محافظة تعز وتعاونهم مع رجال القوات المسلحة والأمن في تدبيب الأمن في مناطقهم لما تحررت.
1: نعم.
2: لأنه فعلا تلك المناطق أبنائها ضجوا وضغ. نعم. وتعبوا وعانوا من سيطرة أولئك الذين لا هم لهم ولا شعور لديهم بالمسؤولية، ولذلك تعاونوا. ونقول لهم اليوم استطيعوا أن تعرفوا الصادق من الكاذب.
1: نعم.
2: وتسمعون الكذب الموجه ضدنا.
1: نعم.
2: البعض يقول عننا أننا يعني نسيء إلى الصحابة أو عندنا المتعة أو أننا مجوس، والرسول صلى الله عليه وعلى يرد على هؤلاء الكذابين ويقول لهم الإيمان يمان والحكمة يمانية. المجوس يعبدون النار في اليمن لم يحصل في التاريخ هذا، نحن مؤمنون
1: الحمد لله.
2: البعض يتهمنا كما اتهمت السعودية اليمن بأنها تستهدف الكعبة والمقدسات، وهذه فرية ما فيها مريم، وكذب وافتراء، وهؤلاء كاذبون، ونحن من نصرنا ثالث الحرمين فكيف نستهدف الحرمين الشريفين؟ نحن ندافع عن الأقصى فكيف نستهدف قبلة المسلمين؟
1: الله.
2: نحن من نتوجه إلى الكعبة فكيف نستهدف قبلتنا؟
1: الله.
2: نحن في اليمن من يوجد لدينا حتى أوقاف لحمام مكة، يعني لدينا يعني عاطفة إلى, إلى, إلى الطيور في مكة،
1: فضلاً عن
2: ما بالك بالمقدسات
1: الأرض المقدسة.
2: نحن أول من كسى الكعبة، لكن النظام السعودي يسعى بهذه الكذبة لتجنيد مقاتلي، علشان أي واحد يسرح يقاتل يقول أنا نويت أسرح أقاتل الحوثي حماية للكعبة ودفاعا عن الكعبة. هذا كذب، النظام السعودي يكذب. حينما قتل خاشقجي ألم يكذب وقال أنه لم يدخل السفارة إطلاقا جمال خاشقجي، وظل ينكر لعدة شهور، في الأخير اعترف واعتذر والتدين لأولاده. هذا النظام كاذب. في الصالة الكبرى عندما استهدفها قال أنها صواريخ حوثية سقطت على الصالة الكبرى، ولما جاءت الكاميرا توضع أنها طائرات قصفت الصالة من كاميرات المنازل المجاورة. حينها خرج الحوثي ليعلن أنه من قصفها، وأنه السعودي خرج السعودي ليعلن أنه من قصفها بالطيران، وأن السبب في ذلك هو من رفع الإحداثيات من المرتزقة الذين قالوا له أن هذا هدف عسكري. في جريمة الطائرات السعودية التي كانت
1: الطيور على أشكالها تقع. يعني كاذب التقى بكاذب وقصفوا الناس الأبرياء.
2: حينما كانت الطائرات السعودية تقصف اليمن كان يقول طائرات الحكومة اليمنية تقصف صنعاء، ما مش مع الحكومة، حكومة الفنادق مش مع العلمي، العليمي مش مع الطقم إلا سعودي. لا ما يمتلك طقم إلا إذا هو يعطيها السعودي طقم، إلا ما معه الطقم حتى
1: يظهر ما يتحرك إلا
2: ما معه، يعني يسكن إلا في فنادق السعودي. وكيف يمتلكه اليمن؟ تمتلك الأم في ليل وضحاها F-15 وتيفون في ليل وضحاها. لا ما أسقطوا المجاهدين طائرة حربية سعودية F-15 في أجواء مارب وسقطت، وصورها المجاهدون وعليها علامة القوات الجوية السعودية. وانفضحت اليوم. من الطائرة تقصف؟ طائرة التحالف. أين ذهبت قوات، أين ذهبت الطائرة اليمنية؟ لماذا غابت فجأة؟ ظهرت فجأة وغابت فجأة. اليوم الطائرة تقصف يقولون 100 طائرة،
1: 100
2: طائرات. من طائرات السعودية؟ طائرة
1: يعني التحالف العدو. ما بيسمعوا 100 طقم، كيف بيجي 100 طائرة؟
2: بالضبط. فنحن أمام عدو يكذب.
1: الله.
2: هذا العدو لا يستحي، لا يستحي من الكذب، وبالتالي علينا أن نعرف أننا أمام عدو يكذب. حينما يتهم هذا السعودي، يتهم الشعب اليمني في إيمانه، ويقول عننا أننا نسب رموز المسلمين أو أننا عندنا المتعة، من الذي كان يمارس المتعة؟ السعوديون، كان بعض السعوديين يأتي إلى اليمن ويتزوج باليمنية ثم يغادر ويتركها زواج فرند أو مسيار ويتركها في الفندق ويهرب. هذه هي المتعة
1: في مصر وفي غيرها،
2: هذه هي المتعة، ويفعلون هذا في كثير من الدول. هذه هي المتعة. أما نحن هذا عندنا زنا. هذه عندنا زنا،
1: لا نرضى بهذا،
2: لا نرضى، لأن قبيلتنا وشرفنا وديننا وإيماننا لا يسمح لنا بذلك. فنقول لإخوتنا في أبناء المناطق المحررة في الساحل الغربي في محافظة تعز، يجب علينا أن لا ننخدع بهؤلاء الكاذبين الذين يخوفونكم من أبنائكم وأبناء جلدتكم، أبناء القوات المسلحة. هؤلاء إخوتكم، نحن نرى أخوتنا الأعزاء من أبناء محافظة تعز يملؤون اليمن جنوبه وشماله وشرقه وغربه. تجدهم في القرى، في المديريات، في المدن،
1: في الدولة،
2: في الدولة، في الوظائف، العمل الحر، في العمل الحكومي، في العمل المدني، في العمل التجاري، في كل المجالات. وهذا نعتز بهم، أناس عصاميين ومننا وأخوتنا
1: وأهل عمل
2: وأصهارنا وأنسابنا وأخوالنا وأبزياءنا وجيراننا. لا أحد يقول له أنت من تعز ما جابك. وهكذا شاهدنا في محافظة تعز عندما دخلها المجاهدون، أبناء تلك المحافظة يستقبلون أبناء القوات المسلحة وهم من أبنائهم وأخوتهم بالترحاب والتسهيل والزغاريد، ويخرجون استقبالهم في الأسواق. لا يعتبر هذا غازي. لماذا؟ لأننا نرى كل أبناء اليمن ينتقلون في اليمن من شرق إلى غرب. تذهب إلى صعدة تجد منتعز، تذهب إلى الحديدة تجد منتعز، في صنعاء تجد مكان. بالملايين من أبناء نعم. محافظة تعز، لأننا أبناء يمن واحد، ما أحد قد قسم بيننا.
1: نعم.
2: ما أحد يسمح يقول له لصاحب الحديدة اللي مجيت لها صنعاء، ولا نعم. لصاحب تعز اللي من نزلت لها ذمائر.
1: نعم.
2: بلادك. نعم. ولا يقول له صاحب صنعاء لماذا ذهبت إلى تعز؟ لأني نعم. محافظتك بلادك نعم. الذي نقول له لماذا جاء السعودي إلى اليمن؟
1: نعم.
2: لماذا دخلت المدرعة السعودي إلى تعز؟
1: نعم.
2: لماذا يأتي الإماراتي إلى عدن؟
1: نعم.
2: لماذا يتدخل الأمريكي في شؤوننا؟ هذا نعم. الأجنبي الذي نقول دائما لن ترى الدنيا على أرضي وصية. نعم. أما بقية أبناء اليمن فهم أخوتنا، وإحنا أبناء بلد واحد وعباد رب واحد، وعدونا واحد ومستقبلنا واحد ومصلحتنا واحدة. واليمن كما نقول لهم ونقول لأخوتنا في كل المحافظات، اليمن غني بالثروات.
1: نعم.
2: البعض يعتقد أن اليمن لا يستطيع أن يعيش إلا بالسعودية، بالعكس،
1: على
2: السعودية لا تستطيع أن تعيش إلا باليمن.
1: نعم.
2: أما اليمن، اليمن غني، اليمن أكبر من قطر. نعم. بعشرات المرات.
1: نعم.
2: وأكبر من البحرين والكويت، هذه بتدي لترامب بالتريليونات. نعم. وهي شوية ثروات يعني في محافظات، يعني في مناطق ما تسوى مثل مديرية من مديريات محافظة تعز.
1: نعم.
2: اليمن فيها الثروات.
1: نعم.
2: فيه ثروات نفطية وغازية وسمكية وحيوانية وزراعية وسياحية ومواقع استراتيجية ومعادن ومناجم، وفي ميناء عدن وفي باب المندب، وفيه يعني 200 جزيرة، وفيه 12 ميناء دولي.
1: نعم.
2: في اليمن كل الثروات والخيرات.
1: نعم.
2: اليمن يستطيع إذا امتلك قيادة وطنية
1: حكيمة
2: حكيمة صادقة. مؤمنة صادقة، يستطيع أن يجعل اليمن سيد الجزيرة العربية. وهذا ما توفر في اليمن بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين. في عهده وصل اليمن إلى صناعة الفرط الصوتي والطائرات المسيرة. في اليمن في عهده وصل استطاعت اليمن أن تهزم أمريكا وأن تحاصر إسرائيل. في عهده استطاعت اليمن أن تضرب السعودية ضربة لم تتلقاها منذ أن قامت السعودية في عهدها الأول والثاني والثالث.
1: نعم.
2: كيف لو زد مسك السيد عبد الملك اليمن بثرواته وخيراته وأمنه واستقراره، وين بيصير نعم. اليمن؟ وليش بيحاربون اليوم؟ لأن معانا قائد بيجعلهم في ذيل القافلة.
1: نعم.
2: وبيخلي اليمن في مقدمة الركب
1: بإذن الله.
2: بإذن الله سبحانه. نعم. بفضل الله وبقوته وعونه وتأييده.
1: نعم.
2: فنقول لأبنائنا وأخوتنا في المحافظات كلها من يسمعون هذه الإذاعة، إذاعة الصنعاء وقناة الإيمان، نقول لهم يجب أن نلتف حول اليمن.
1: نعم.
2: أنت عندما تؤيد حكومة الصنعاء أنت لا مع الحوثي ولا أنك مع جماعة، أنت مع اليمن، وأولا وقبل كل شيء أنت مع الله سبحانه وتعالى، وأنت مع بلدك، وهذا ليس عيب عليك ولا غريب عليك ولا نكر عليك ولا استنكار عليك. الغريب عندما واحد يوقف مع السعودي.
1: نعم.
2: الذي وصية جدتهم خيركم وشركم من اليمن.
1: نعم.
2: وبيتعاملوا مع اليمن على هذا الأساس، إن اليمن علشان تبقى المملكة في خير يجب أن يبقى اليمن في شر.
1: نعم.
2: ويجب أن يبقى حالة اليمن بين الحياة والموت، في نعم. حالة موت سريري، لا يسمح لليمن باستخراج ثرواته. من الذي حال دون قيام دولة قوية في اليمن؟ النظام السعودي.
1: نعم.
2: النظام السعودي، العدو السعودي الذي حارب قيام دولة. وهو في هذه الأيام تمر علينا ذكرى اغتيال إبراهيم الحمدي رحمه الله. من الذي قتل إبراهيم الحمدي؟ النظام السعودي.
1: هم قالوا لا تمشي قوات مسلحة.
2: لا.
1: فقال لهم ماذا؟ أي أنا عندك فراش ولا عندك أنا بواب؟
2: نعم.
1: أنا رئيس جمهورية وبلاد مستقلة.
2: نعم.
1: فهذا الكلام لم يعجبهم.
2: تآمروا على السعودي. نعم. والذي قتل الحمدي هم مرتزقة الذي نعم. وصلوا لسلطة الحكم بعد قتله. نعم. وهم الذي حاربوا الوحدة في 94، وهم الذي حاربوا الثور في سبتمبر، وهم الذي حاربوا الثورة 14 أكتوبر. الذي بتمر علينا اليوم ذكراها، ذكرى نعم. ثورة 14 أكتوبر. نعم. ونحن نقول لا أدري وليت شعري أدري كيف سيحتفل أولئك بثورة 14 أكتوبر.
1: نعم.
2: في المحافظات المحتلة، مع ذلك بيتكلموا، سمعت عنهم أنهم الآن عايجي لنا عيد 14 أكتوبر. طيب كيف عاد احتفل بعيد 14 أكتوبر الذي معنا. حرر اليمن من الاحتلال البريطاني، وأنت اليوم مع الاحتلال في... السعودي والأمريكي.
1: لا إله
2: يا أخي، استحوا، إذا لم نعم. تستحي فصنع ما شئت.
1: الله الله.
2: قليل من الحياة. أنتم اليوم هذا الاحتفال وصمة عار عليكم حينما يأتي ذكرى 14 أكتوبر، وأنتم وسيأتي بعد 30 نوفمبر
1: المحتل.
2: وأنتم قد أعدتم المحتل وعدتم لتقاتلوا معه وفي صفه،
1: وقد يكونوا الآن محتلين مع بش محتل.
2: نعم. محتلين مجموعة. نعم
1: نعم.
2: فاليمن يتزع للجميع، ونحن يجب علينا أن نتعاون مع قواتنا المسلحة مع بلادنا، ولا سيما والله يمن علينا بهذا الانتصارات الكبيرة. هذا الانصارات الذي ستجعل من اليمن رقما صعبا، وستجعل اليمن السعيد يعود كما كان سعيد، اليمن الكبير، اليمن العظيم، يمن الإيمان ونفس الرحمن، يمن الحكمة، يمن البطولة، يمن التاريخ، يمن الحضارة، اليمن الذي ذكرها الله في القرآن في سورتين، سورة سبأ وسورة الأحقاف. حينما نلتف حول هذه القيادة المؤمنة التي حبان الله بها، سنكون تعاوننا مع أنفسنا في بناء بلدنا. أما الأجانب المحتلين الملوك، فيك فينا ما قال الله فيهم: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ماذا لو أن استمعت قيادات المرتزقة في بداية العدوان حمود المخلافي حينما قالوا طرحوا مقترح لتجنيب تعز الصراع؟
1: نعم.
2: وطرحوا اتفاقية من أنصار الله وطرحوا إليهم، ورفض حمود السرحان المخلافي حمود المخلافي، وذهب ليقاتل ويستلم المبالغ ويعمل فنادق ومنتجعات ومطاعم في القاهرة وفي اسطنبول، وأهل تعز المطحونين بيدوروا ماء وغاز.
1: نعم.
2: يعني لاحظنا كيف قدمت محافظة إب نموذج، كيف أنجت أبنائها ومحافظتها من الصراع.
1: نعم.
2: وجعلوا محافظتهم تنعم بالأمن والاستقرار والخير والسلام والسعادة والتعايش والإخاء. نعم. بينما ذلك دمروا. فنقول لهم، نقول لإخواننا في محافظة، يكفي، لا تسمعوا الأصوات الفتنة.
1: نعم.
2: آن الأوان لأن يستقر أبناءنا وأخوتنا وأهلنا وأصهارنا وأنسابنا وجيراننا في محافظة تعز والمناطق المحتلة، وآن الأوان لأن يستفيد المغرر بهم من دعوة وقرار المجلس السياسي الأعلى برئاسة الرئيس المشير مهدي المشاط من قرار العفو العام.
1: نعم.
2: يستغلوا هذا القرار صادق.
1: نعم.
2: ليس كلاما بعد يعملوا بالأسرى التفاف وينكلهم أبدا. شاهدنا كيف يتعامل قوات المسلحة مع الأسرى وكيف يتعامل أولئك مع الأسرى.
1: نعم.
2: ذلك يمسك الأسرى المرتزق الداعشي ويضع تحت عربة المدرعة ليطأبها بإطاراتها ويقتله وهو على قيد الحياة، أو يعني
1: يدهسه،
2: أو يدهس بالسيارة، أو ينزع ملابسه وقد استشهد، ومجاهدون يمسكون الأسرى ويعالجوه ويأتون بسيارة الإسعاف وينقله للمستشفى ويقدمون الإسعافة الأولية، والأسير غير الجريح يستقبلونه بالعصير، بالشوكولاتة، بالبسكويت، بالماء، بالتأمين، لا تقلق، أنت بين أخوتك، أنت آمن، أنت في وجهنا. يعني هذا أخلاق الإسلام.
1: نعم.
2: بينما أولئك أخلاقهم أخلاق داعش والقاعدة. هل يرضى أبناء المحافظات المحررة والمناطق المحررة أن يكون هؤلاء يعني
1: من يحكمهم؟
2: هذه داعش والقاعدة، وأنتم تعرفونهم أنهم المكحلين والتكفيرين والقاعدة ما هي درع الوطن، كلهم سلفيين تكفيريين يذبحون بالبطاقة والهوية، ويريد النظام السعودي اليوم أن يسجل لكم من الأوزبك والأذربيجان والأفغان الذين كانوا في سوريا وينقلهم لعندكم، وتتحول المحافظات المحتلة إلى تورا بورا وقندهار. ولذلك الأمل في الأمل كبير في العقلاء في أبناء محافظة تعز وأبناء المحافظات الحرة والمحررة أن يتنبهوا وأن يلتف الجميع حول هذه القيادة وأن نتعاون في هذه المعركة. اليوم هنالك دعوات في المساجد، في الحارات، في القرى، في الأرياف للالتحاق بدورات التعبئة.
1: نعم.
2: والالتحاق بالدورات العسكرية وجبهات القتال، وهذه
1: نعم.
2: معركة الشرف.
1: نعم.
2: ومن لم يشارك في هذه المعركة فلن يسلم من الإثم والعار والعقاب، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله يقول: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما.
1: الله.
2: يجب علينا أن نتحرك، والله سبحانه وتعالى قد أرانا من الانتصارات ما يجعلنا نتحرك.
1: الله.
2: نتحرك. من لم يتدرب في يلتحق بدورات التدريب، لأن الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والنبي صلوات الله عليه وعلى يقول: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وأيضا من كان قد أخذ دورة عسكرية من سابق يتحرك للالتحاق بدورات بالجبهات العسكرية للدفاع وللمشاركة في هذا الشرف، في هذا النصر الكبير، قبل أن يأتي النصر والإنسان لا ناق له فيها ولا جمل، لا أجر له فيها ولا ثواب، لا موقف له فيها ولا مبدأ، وحين سيعض بنان الندم أنه كان مع القاعدين وكان مع الخالفين، وأنه رضى بأن يكون مع الخوالف، وأنه كان ممن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. فإن شاء الله
1: القافلة ماضية،
2: القافلة ماضية والنصر قادم.
1: آية.
2: ونحن نرى الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة. أختم بهذا الكلام: العدو يسعى كما بدأتم في حديثكم عن الشائعات.
1: نعم.
2: شائعات كثيرة العدو يركز عليها ويستغلها، والحرب عادت إلى طريقتها الأولى القديمة الجديدة.
1: نعم.
2: الحرب النفسية الإعلامية.
1: نعم.
2: والعدو يعجز في الميدان فيحاول أن يصنع نصرا في التلفاز وفي الإعلام وفي الفيسبوك.
1: نعم.
2: تقدم المجاهدون حوالي 8000 كيلومتر مربع وحرروها.
1: هذا
2: في غضون أيام. ولا بالضج إعلامي ولا بالضجيج ولا بصوله وجوله ولا به يعني طقطقة ولا بإعلام ولا به يعني هذا الهال الإعلامي كله. والمرتزق يتقدم 2 كيلو 10 كيلو بعد مئات الغارات بعد 100 طائر بدك صف معهم يتقدموا فيها النهار ويخرجوا العشي ويجعلوا من الحب الكبة. ونحن نقول لهم هذا حربهم النفسية ومن تغطى بكذبه ما تعشى به وما يصح إلا الصحيح. والواقع في الميدان يبصم عليها المجاهدين وليس كما يفسبك عليها المفسبكون. الانتصارات ليست في مواقع التواصل. وقد شاهدنا كيف أعلنوا وأرعدوا وأبرقوا أنهم دخلوا ذباب ودخلوا باب المندب وأنهم يوصلوا صنعاء. اليوم أينهم؟ نحن كنا نسمع محمد العربي يقول نحن هنا أين أنتم؟ اليوم أين أنتم؟ المجاهدون يتقدمون وتلك المناطق المحدودة البسيطة اللي دخلوا فيها هم الآن بين الكماشتين بين المطرقة والسندان بين فكتي الحصار المحكم بإذن الله سبحانه وتعالى من أبطال القوات المسلحة والجيش اليمني وهم يعني ضحاياهم بالمئات. وهنالك دعوات للتبرع بالدم في مستشفيات عدن ومراكز الصحية والثلاجات مليئة بالجثث والصحراء مليئة بالجثث وأسراهم مليئين في التوقيفات لدى القوات المسلحة. أنا أقول لكل المتابعين والمستمعين علينا أن نبتعد عن قناوة الفتنة. لأن الله يقول فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اليهود وصفهم الله بأنهم سمعون الكذب، فلماذا يكون إنسان ممن يستمع الكذب؟ سمع الكذب ليس من صفات المؤمن. المؤمن صفته كما قال الله والذين هم عن اللغو معرضون. سماع الكذب من صفات اليهود ومن صفات المنافقين كما قال يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. أما المؤمن فالله سبحانه وتعالى يقول عنه والذين هم عن اللغو معرضون. وأهل جهنم قال عنهم وكنا نخوض مع الخائضين. ولذلك البعض أنا أعتقد أنه بحاجة أنه يقاطع ويعتمد الخبر من مصدره من صدق الكلمة. لأن البعض يعجب يشبسر الرأي والرأي الآخر وبعدها دقتج على ونقدم مع الرأي الآخر قد إحنا نشي نعمل له فرمتي يرجع الرأي الأول ارتبش عليه. والبعض بيأثر عليه يحتاج يعني غربله يحتاج يشرب قطرة حديد لما يقوي قلبه من سماع الأخبار الكاذبة. قاطع مثل ما مطلوب منك تقاطع بضايعهم تقاطع إعلامهم تقاطع مواقعهم تقاطع صفحاتهم واكتفي بالمصادر الموثوقة لكي لا تكون مع الكاذبين وتكون مثل ما قال الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين ومع الصادقين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الدكتور فؤاد ناجي. شكرا لكم أيها الأخوة والأحباب ونبقى مع هذا الفاصل.
3: يسألونك
1: عدنا. ألو مرحبا.
4: مرحبا صباح الخير.
1: يا هلا وسهلا وصبحك الله بالخير والعافية. هذا أبو أكرم.
4: نعم السلام عليكم جميعا. أولا التحية لكم يا شيخ الفاضل
1: بكاملها.
4: التحية لشيخنا فؤاد ناجي سلام الله عليكم.
1: أبو أكرم من الرجال الطيبين ومعه مجاهدين وهو أيضا يشرف على حركات المجاهدين والتعبية. حياك الله أستاذ.
4: بارك الله فيك. هذا أجل واجب.
1: إحنا لا نريد أن نمدحك وإنما نقول للمجاهد يجب أن يشكر خاصة في هذا الظرف. وأما إحنا لسنا هنا جينا مداحين. فحياك الله أهلا وسهلا بك يا أخي.
4: الله يبارك فيك.
1: أول سؤال الأسئلة. ممكن تفضل.
4: أول سؤال يا سيدي. اثنين زوجين أنذروا بختمة دريس فماذا يا سيدي ربما ما استطاعوش أو ما بيقراوش أو قراءتهم يعني مشي مضبوطة ولا دروا إلا الحنشان عندهم في البيت الثعابي تمام ولا لا. الآن بيسألوكم ماذا يصنعوا وهم بيقروا لكن على ذي هل يدوا فلوس مثلا قيمة الختم أم يقروهم؟
1: بارك الله فيكم. تسمعوا الشيخ الآن تفضل شيخنا.
2: طبعا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله من نذر نذرا فسمى فعليه الوفاء به. ومن نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به فعليه الصيام
1: كفارة يمين. إطعام 10 مساكين إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام.
2: وطالما نذرهم محدد قراءة ختمة إن كانوا متقنين فيقرؤها هم وإن كانوا غير متقنين
1: أجروا من يقرأ
2: فأعطوها لإمام المسجد عندهم أو في الجامع الكبير بصنعاء
1: طلاب علم
2: 20,000 أو 15,000 أجرة ختمة
1: نعم.
2: يقرأ بها القرآن كاملا.
1: نعم.
2: ويعني نحن لا يعني نعتقد أنه لا يوجد رابط بين الثعابين وبين النذر. إن البعض هكذا يعتقد أنه إذا تأخر في النذر أنه يجي من إما رؤى مفزعة أو ثعابين في البيت. أعتقد أنه لا يوجد علاقة.
1: قد تكون رسالة
2: يعني الثعابين ممكن من خلال تربية القطط في جوار المنزل تكون بتطهير وتنظيف المنزل من هذا الأخطار. وأيضا بقراءة القرآن من أهل البيت يعني
1: في البيت نفسه
2: سواء
1: نذروا أو لم يذروا.
2: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول الله من يعوذ بك من شر الحية والعقرب ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وأيضا من خلال التنظيف للمنازل وقراءة القرآن في المنازل ولا يصيبه شر إن شاء الله
1: بإذن الله.
2: ومع ذلك ينبغي لمن ينذر أن لا يؤخر النذر.
1: أن يفي
2: بالنذر. ونحن ننصح الإنسان أن يبادر بأعمال الخير بدون نذر. لأن النذر يلزم يصبح ملزم ومضيق على الإنسان. فإذا كان الإنسان يريد شيء فيبادر بإعطاء الخير بدون أن يفرض ذلك يلزم نفسه بالنذر
1: أو يوجب عليها.
2: لأنه إذا النذر فكان أصبح واجبا من صفات المؤمنين كما قال الله في سورة الإنسان يوفون بالنذر

0: قبل المؤتم والإمام.
1: نعم.
0: وشكلوا ثلاثة صف واحد.
1: نعم.
0: لم يرجع المؤتمان، فبإمكان الإمام أن يتقدم عليهما. نعم. لكي يستقيم هيئته وصفة. نعم. الصلاة، فيكون الإمام وسطهم ويكون المؤتمان بعده.
1: نعم.
0: ومع ذلك نحن ننصح يعني المؤتم القادم الذي يأتي أن يجذب المؤتم الذي بجوار الإمام إلى الوراء.
1: نعم.
0: ويسأله أولا هل الصلاة الظهر أم عصر، مغرب أم عشاء، ثم بعد ذلك ينجذب إليه ويشكلا صفا خلفه ويكونا بموازاته.
1: نعم.
2: نعم.
1: مرحبا
2: يا سيدي. في الصلاة يعني في بعض الناس يعني مثلا هم يعني مسافر يشتي يكسر، فيقوم يقيم الصلاة لصلاة الظهر.
1: أيوة.
2: هل
1: نعم.
2: ضروري الإقامة أم يقول أنه يتصلي يعني قصرا ويتوكل مثلا صلاة الظهر والعصر؟
0: بالنسبة لصلاة الظهر إذا كانت قد أقيمت الصلاة في المسجد.
1: نعم.
0: الجماعة الكبرى، فتلك الإقامة تكفي لمن صلى بعدهم إلى. نعم. نهاية الوقت.
1: نعم.
0: وما على المصلي الذي يريد الصلاة بعد إقامة الجماعة الكبرى إلا أن يؤدي التوجه ويكبر تكبيرة الإحرام ويصلي.
1: نعم.
0: ومع ذلك إذا أعاد الإقامة فلا مانع من ذلك. أما إذا جاء المصلي قبل أن تقام الصلاة الجماعة الكبرى فعلى أن يقيم الصلاة.
1: نعم.
0: أن يقيم الصلاة ويؤدي التوجه ويصلي.
1: نعم.
2: في واحد بيسأل يا سيدي يقول لك أنا دائما بحكم عملي ومحمل سيارة مسافر في الطريق.
0: نعم.
2: كل بعض بين أصلي الظهر والعصر كاملا والعشاء وبعض الأحيان أكثر، فما هو الأفضل لي لأنه دائما مسافر؟
0: الإنسان إذا كان في سفر دائم فالقصر هو الأولى له، يعني
1: يجمع
0: ويكسر ولو يوميا.
1: نعم.
0: ولو يوميا لأن هذا عذر له.
2: أيوة.
1: إن الله يحب أن تؤتى رخصه
0: كما تؤتى عزائمه.
2: نعم.
1: وإذا وجد الإمام دخل معه أتم.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم. نعم.
2: طيب.
1: أيضا سؤال من هذا النوع، أنه دخل مع الإمام في صلاة الظهر.
0: نعم.
1: وهو مسافر.
0: نعم.
1: فصلى ركعتين وسلم.
0: نعم.
1: ثم اقتدى به مرة ثانية بصلاة العصر، فهل هذا صحيح؟
0: يعني إذا كان الإمام يتم والمؤتم يكسر فيكسر معه في الركعتين الأخيرتين.
1: نعم.
0: أما أن يصلي مع الركعتين الأولتين ويسلم فهذا لا يجوز.
1: نعم.
0: فيصلي معه في الركعتين الأخيرتين ثم. نعم. بعد ذلك إذا صلى الإمام عصرا.
1: نعم.
0: بعد ذلك صلى معه. أما أن يجعل من صلاة الظهر ركعتين أولى للظهر والركعتين الأخيرتين العصر
1: فريضتين،
0: هذا لا يصلح.
1: نعم. بارك الله فيكم. تفضل يا أستاذ.
2: يعني عفوا أدخل معكم في هذا الموضوع، مثلا صلى معهم صلاة الظهر وشي يكسر هم سافر، يعني ينتظر لما يسلموا أم يسلموا يرجع يصلي معهم العصر ولا لا يصح؟ لأن في ناس يفعلوا هكذا بعضهم.
1: اسمع،
0: إذا صليت مع الإمام وهو يتم أن تكسر فصلي الركعتين الأولتين وسلم ثم صلي الركعتين الأخيرتين واعتبرها فرضك.
2: يعني
0: اعتبرها فرضك. نعم.
1: يعني لما يصل الإمام إلى الركعتين. أيوة. الأخيرة
0: اقتدي به
1: ويسلم معه.
0: نعم.
1: تمام. لكن ما يصليش من البداية، يسلم والإمام عاد ولا زال يصلي.
0: نعم.
1: تمام. افتهم لك يا أستاذ، يعني ينتظر للركعتين الأخيرتين.
0: نعم.
1: ويقتدي ويسلم معه.
0: نعم.
2: يعني الأفضل ينتظر الركعتين الأخيرتين.
0: نعم. وإذا صلى مع الركعتين الأولتين في صليها ويسلم. هذا. نعم. عندنا في المذهب الزيدي. نعم. لكن عندنا في الشافعية إن الإمام مؤتم يصلي بصلاة إمامه.
1: نعم.
0: فإذا. أيوة. كان الإمام يتم والمؤتم مسافر فيصلي. نعم. المؤتم المسافر بصلاة إمام أربعا.
1: نعم.
2: طيب يا سيدي السؤال الرابع.
0: نعم.
2: يا سيدي عندنا في القرى، في بعض القرى يا سيدي يجي الغيل قلي ولا معهم سدود يعني إلا للشرب، والبركة الذي في المساجد يجي بعضها قدو يعني ما أقول لك
1: قد فيه طلحة
2: أخضر قدو يعني تغير لونه. على حد يصح الصلاة يتوضوا به أم ضروري يعني ما بلا ما نظيف؟
0: الماء المجموع في البرك من مياه الأمطار والذي يعلو عليها الطحلب. نعم. هذا وإن تغير وإن تخضر وإن صفر وإن
1: لأن التغير مشروب التغير بنجاسة تحدث فيه.
0: نعم. هذا. نعم. التغير هو بسبب طول المكث.
1: نعم.
0: بسبب طول المدة.
1: هذا من طبيعته.
0: لا يضر. نعم. ولذلك يوضع على سطح الطحلب. هذا. نعم. الطحلب يعتبر مادة معقمة ومطهرة. ويجوز الوضوء منه ويجوز الطهارة به.
2: نعم. حتى ولو قدوم شم يا شيخ فؤاد.
0: ولو قدوم شم ما يضر إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحة بنجاسة.
1: قال بنجاسة يعني التغير كان. نعم. سبب النجاسة.
2: أيوة. نعم.
1: يتغير
2: والأفضل هم أنهم يحافظوا على البركة.
1: نعم.
2: من العبث بالأطفال ويحافظوا عليها وكن يتوضوا يبزوا لهم أسانكم الله الحمام فإن قدروا جدة الحمامة حتى بالقرى في المساجد.
0: نعم.
2: الأفضل هكذا يعني
0: الأفضل ذلك.

0: انه هي عن البول في الماء الراكد.
1: نعم.
0: أيوة. وايضا يعني اغتسال الجنابه قبل ان يغسل الموضع النجاس منه في الماء الراكد ايضا هذا منهي عنه.
2: أيوة.
0: لان هذا يؤدي الى تلويث المياه وتغييرها.
2: يعني فعليهم ان يحافظوا على ما هم بالنظافه ويعملوا الاشياء الافضل لهم.
0: نعم.
2: حفظكم الله ورعاكم وكتب الله اجركم والتحيه لكم
0: واياكم
2: وللاخ المخرج وسلام الله على الجميع والعام وانتم بألف خير
1: وانتم في خير وعافيه.
2: حياكم الله.
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن ودحر الله العدوان والمعتدين وجعل كيدهم في نحورهم ونصر الله المجاهدين. ونترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله. ويمكنكم التواصل معنا على التليفون 282-0949. حياكم الله في كل ثلاثاء وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

صنعاء تقدم وعي صحي. وعي صحي. وعي صحي برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي التوعوي وعي صحي. كثير من الناس ينظرون إلى السهر على أنه أمر عادي، بل إن بعضهم يفتخر بقدرته على البقاء مستيقظا لساعات طويلة. وقد نسمع عبارات مثل أنا معتاد على النوم 4 أو 5 ساعات فقط، أو سأعوض النوم لاحقا. لكن هل يستطيع الجسم فعلا تعويض آثار السهر بسهولة؟ وماذا يحدث داخل أجسامنا عندما نحرمها من النوم الكافي؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم. مستمعينا الأعزاء، النوم ليس مجرد فترة راحة أو توقف عن النشاط، بل هو عملية حيوية ضرورية للحفاظ على توازن الجسم ووظائفه المختلفة. فخلال النوم يعيد الدماغ تنظيم نشاطه، وتجري عمليات إصلاح وتجديد للعديد من الخلايا والأنسجة، كما تنظم الهرمونات التي تتحكم في الشهية والطاقة والمناعة والنمو. وعندما يستمر السهر أو يتكرر الحرمان من النوم، تبدأ هذه الوظائف بالتأثر تدريجياً.

كيف يؤثر السهر على الدماغ؟ أثبتت الدراسات أن قلة النوم تؤثر في التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة، فالشخص الساهر قد يجد صعوبة في تذكر المعلومات أو اتخاذ القرارات أو أداء المهام التي تحتاج إلى تركيز، كما قد يزداد الشعور بالتشتت والنسيان والإرهاق الذهني، ولهذا ترتفع احتمالية الأخطاء والحوادث لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على نوم كاف. وماذا عن الحالة النفسية؟ النوم يلعب دورا مهما في تنظيم المشاعر، فعند السهر قد يصبح الإنسان أكثر عصبية وانفعالا وأقل قدرة على تحمل الضغوط اليومية، كما ترتبط قلة النوم بزيادة الشعور بالتعب وتقلب المزاج وانخفاض القدرة على التحكم بالمشاعر. أما الجهاز المناعي فهو من أكثر الأجهزة تأثرا بالسهر. أثناء النوم ينتج الجسم العديد من المواد التي تساعده على مقاومة العدوى، وعندما يقل النوم لفترات متكررة قد تنخفض كفاءة بعض وسائل الدفاع الطبيعية، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والالتهابات.

مستمعينا الكرام، هناك جانب آخر قد لا ينتبه إليه كثير من الناس، وهو تأثير السهر على الوزن والشهية. فالنوم يساعد على تنظيم هرمونات الجوع والشبع، وعند السهر يختل هذا التوازن، فيزداد الشعور بالجوع والرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون. ولهذا تلاحظ بعض الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون لساعات قليلة قد يكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن مع مرور الوقت. كما أن السهر المزمن قد يؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية، فالنوم الطبيعي يساهم في تنظيم ضغط الدم ومعدل نبضات القلب. أما الحرمان المستمر من النوم فقد يرتبط بزيادة الإجهاد الواقع على الجهاز القلبي الوعائي على المدى البعيد. ومن التأثيرات الأخرى للسهر الشعور بالإرهاق المستمر، الصداع المتكرر، انخفاض النشاط البدني، ضعف الأداء الدراسي أو المهني، بطء ردود الفعل، تراجع القدرة على التعلم واكتساب المهارات الجديدة. لكن هل يمكن تعويض النوم المفقود بالكامل؟ الحقيقة أن النوم الإضافي قد يساعد في تخفيف بعض آثار الحرمان المؤقت من النوم، لكنه لا يمحو جميع التأثيرات الناتجة عن السهر المتكرر. ولهذا فإن الحصول على نوم منتظم وكاف يظل أفضل بكثير من محاولة التعويض بعد أيام من السهر. كيف نحافظ على نوم صحي؟ من أهم الخطوات تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ، تقليل استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، تجنب المنبهات في ساعات المساء، تهيئة غرفة هادئة ومريحة للنوم، الحصول على نشاط بدني منتظم خلال النهار.

رسالة الحلقة. السهر ليس مجرد شعور بالتعب في اليوم التالي، بل هو عامل يؤثر في الدماغ والمناعة والمزاج والقلب والقدرة على التعلم والعمل. وكلما كان النوم أكثر انتظاما وجودة، كانت صحة الجسم أفضل وقدرته على أداء وظائفه أعلى.

0: مستمعين الكرام، قد نؤجل النوم من أجل العمل أو الدراسة أو الترفيه، لكن أجسامنا لا تؤجل حاجتها إليه، فالنوم الكافي ليس رفاهية بل ضرورة بيولوجية لا تقل أهمية عن الغذاء والماء.
1: وعي صحي.

فيما يتعلق بالذكرى السنوية الثانية لعملية طوفان الأقصى، العملية المهمة والعظيمة والمباركة في 7 أكتوبر، هي محطة فارقة ونقلة مهمة جدا وكبيرة وعظيمة في جهاد الشعب الفلسطيني وفي إطار الحق المشروع للشعب الفلسطيني في جهاده ضد العدو الإسرائيلي المغتصب المحتل القاتل المرتكب للجرائم على مدى كل هذه العقود منذ بداية احتلاله لفلسطين المحتلة، بل ما قبل تمكنه من الاحتلال حتى في بداية تشكيل العصابات الصهيونية الإجرامية التي ارتكبت أبشع الجرائم من يومها الأول.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. نبارك لكم بالعيد المجيد، عيد استقلال وطننا العزيز من رجس المحتل البريطاني الغاصب، الذي كان انتصارا منجزا في ذلك اليوم التاريخي الخالد، يوم 14 من أكتوبر من العام الميلادي 1963. هذا اليوم المعلمي المجيد الذي يذكرنا في كل مناسبة وفي كل ذكرى من ذكرياته السنوية العيدية، يذكرنا بقيم الحرية والكرامة والإباء والعزة وقيم الإيمان والحكمة التي تشكل ترصيعا ذهبيا في وجدان وفي ثقافة وفي كل ما يؤمن به هذا الشعب العزيز الذي كان دائما عبر التاريخ شعبا معلما للبشرية بكلها لأركز أسس الحياة الإنسانية الكريمة العزيزة التي لا تقبل مسا بالكرامة أو الحرية أو الاعتبار. وفي كل مناسبة من مناسبات هذا العيد الوطني المجيد والمحطة الثورية المهمة من المحطات التي تشكل معالم مضيئة في تاريخ شعبنا اليمني المعاصر، في كل مناسبة من هذه المناسبات تتبادر إلى الأذهان تلك العلاقة الوثيقة التي تفرض نفسها بين مسألة حرية الأرض وحرية الوطن والجغرافيا وحرية الإرادة، وكيف أن تحرير إرادة الإنسان وروحه وداخله الإنساني الجوهري يشكل عاملا أساسيا في التعبير عن شخصية هذا الإنسان، سواء في حال كونه فردا أو شعبا أو مجتمعا أو أمة. ولا شك أن هذه هي الحرية الحقيقية والتي على أساسها يتأتى تحرير الأرض مهما كانت قوة وإمكانات الطغيان أو الغازي الذي يستولي على هذه الأرض. نعم، هذا هو المعنى الأساسي والجوهري الذي يتبادر إلى الذهن وإلى إدراك المتأمل في مناسبات وطنية كهذا، كمناسبة ذكرى ثورة 14 من أكتوبر المجيدة التي تشكل عيدا حقيقيا بالنسبة لإنسان هذه الأرض التي لا تقبل دنسا ولا رجسا لغاز أو محتل أجنبي ينال من طهرها ومن عزتها ومن كرامتها ومن اعتبارها. ولذلك يتبادر دائما أيضا في أمثال هذه المناسبة المعنى الأساسي والراكز لثورة 14 من أكتوبر، إذ تشكل هذه الثورة الخالدة محطة مشرفة ومشرقة وخالدة من محطات الاجتراحات الثورية الجهادية التحررية للإنسان اليمني الحر، وتشكل أيضا معلما تاريخيا ناصعا ومضيئا من معالم مسار هذا الشعب اليمني المؤمن الأبي الحكيم عبر تاريخه الطويل الحافل بشواهد الفعل الحضاري المتميز والفريد والعريق، مثلما هو أيضا حافل بالتحديات والمخاطر والمعاناة وتربصات المعتدين والغزاة وهجماتهم التي لا تكاد تخلو منها حقبة من حقب تاريخ هذا الشعب قديمه وحديثه ومعاصره. وما يحدث اليوم إلا جولة من الجولات التي تعبر عن تلك السمة، سمة كون هذا الشعب دائما في في مواجهة مع المخاطر والأعداء والطامعين والغزاة. وبهذه الثورة المجيدة، ثورة 14 من أكتوبر تحديدا، والتي تحل ذكراها 63، يمضي هذا الشعب عابرا لواحدة من أهم الممرات التاريخية المحفوفة بالتحديات والشرور والمشاريع التوسعية الاحتلالية الممهورة بتوقيع أبغض وأعتى قوى الاحتلال والبسط الاستئثاري الاستعلائي المستكبر على حقوق الشعوب ومقدراتها، وهي بريطانيا كاهن الصهيونية الأكبر والأمكر ومهندس نكبات الشعوب في رقعة مهمة وواسعة وفسيحة من جغرافيا العالم، والتي ظل هذا هو ميسمها حتى إلى ما قبل عقود معدودة، حين أسلمت الراية العدوانية الاستعمارية الشيطانية إلى أمريكا، الشيطان الأكبر، شيطان الطغيان والإبادات والإجرام، والذي استجد في حضوره البغيض منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وصولا إلى يومنا هذا. هذا اليوم الذي ومن خلال لعبة تبادل الأدوار الشريرة العدوانية الخبيثة فيه تحول اللاعب الاستعماري البريطاني إلى الهامش الوسطي من لعبة الكيد والعبث العدواني الخبيث بمصائر الشعوب وحقوقها ومقدرات ومقومات عيشها وحياتها، التي باتت أيضا أمريكا في صدارة منظومتها الراسمة لخرائط الدم والحروب والمؤامرات والإبادات والصراعات والمجاعات والقلاقل التي يئن العالم تحت طاحونتها. وفي منطقتنا العربية الإسلامية هذه ما يكفي ويزيد من شواهدها ونواطقها الحية في هذه اللحظة التاريخية البالغة الدقة والخطر، حيث عجلة العدوان الشامل على هذه الأمة تزداد وتيرة، ويزداد منسوب السعار العدواني لدى أعدائنا بشكل واضح. وما يجري اليوم في اليمن من تصعيد عدواني سعودي لصالح تلك القوى التي شوهت تاريخ هذه الأمة في عصرها الحديث بجرائمها، هو واحد من تجليات خصوصية هذه اللحظة التي نعيشها، إذ يواصل العدو السعودي عدوانه على الشعب اليمني مصعدا إياه في هذه الآونة الأخيرة، وهو منذ 12 عاما يرسم خريطته البغيضة في واقعنا اليمني بالجرائم والمجازر ومختلف أشكال العدوان، ومن بينها بطبيعة الحال الحصار الذي يتوثب شعبنا اليوم وينهض نهضته في وجه هذه الجريمة الكبرى التي استمرت وتواطأ فيها العالم المنافق بكله. اليوم هذا الشعب الأبي يجدد مذخوره من الروح الثورية والنهوض الذي لا يبالي أبدا بإمكانات العدو وأيا تكن حشوده وأساليبه وتحالفاته، وهو اليوم أيضا أي هذا الشعب الأبي يلقن الأعداء ورأس حربتهم السعودي أبلغ الدروس في الصمود وفي حرية الإرادة وفي الغيرة على الكرامة والدين والأرض والعرض، ويعاني هذا العدو ومن معه من الداعمين من مأزق لا مثيل له في تاريخهم الدموي الإجرامي، إذ يقفون أمام هذا الشعب، أمام هذه الإرادة اليمنية، يقفون مدركين خطورة الجدار المسدود الذي يواجهونه عبر صمود هذا الشعب العظيم، والذي تبدو كل المؤشرات على جزم بأنه يفضي إلى هزيمة ماحقة وسقوط لهذا العدوان البربري وحصاره الآثم الغاشم.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أيها الأفاضل، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة. لذا سنتوجه وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ ضرار الأديمي. صباح الخير أستاذ ضرار.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير.
2: ماذا عن درجات الحرارة ليومنا هذا بمشيئة الله تعالى؟
3: إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا من الله علينا يوم أمس بأمطار متفرقة على بالذات على المرتفعات الجبلية على كل من عمران وذمار وكذلك تعز وإب والمحويت وحجة، وهناك طبعا أمطار هطلت على المهرة وكذلك محافظة حضرموت. نسأل الله أن يجعل الأمطار تلك الأمطار أمطار خير وبركة. طبعا بالنسبة للتحذير ما زال قائما، يحذر المركز الوطني الإخوة المواطنين في المرتفعات الجبلية وكذلك في المناطق الساحلية والسهول الساحلية كذلك من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان وعدم المجازفة بمرورها، كذلك مخاطر العواصف الرعدية بأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم استخدام الهواتف النقالة. وأخيرا نحذر الإخوة مرتادي البحر في والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج في جنوب الساحل الغربي وكذلك مدخل باب المندب وجزيرة سقطرى. بالنسبة للنشر المعتادة أختي أمل، المناطق الجبلية طقس يسودها طقس صحوا إلى غائم جزئيا، يتحول نهارا إلى غائم وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها الرعد أو يصحبها الرعد أحيانا، وتساقط حبات البرد أحيانا على أجزاء من محافظات حضرموت وشبوة والبيضاء وأبين ولهك والضالع وتعز وإب وريمة وذمار، ومتفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات المهرة والمحويت وحجة وعمران وغرب كل من صنعاء وصعدة، حيث يتشكل الضباب أو الشبورة المائية على أجزاء من تلك المرتفعات. المناطق الصحراوية طقس صحو إلى غائم جزئيا وحار نسبيا النهار مع احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على صحاري النهر وحضرموت وشبوة والجوف ومأرب. أما المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى طقس حار نسبيا ومع ارتفاع في الرطوبة غائم جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها وساحل تهامة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا على جنوب الساحل الغربي مدخل باب المندب. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، صنعاء 27-11 درجة، عدن 33-28، تعز 29-16 درجة، المكلا 31-27، الحديدة 34-30، سيئون 34-23، سقطرة 33-27، دمار 25-8 درجات، إب 28-12 درجة، الغيضة 31-23، أبين 32-26، الضالع 28-16 درجة، الحوطة 34-27، عتق 33-21، صعدة 29-10 درجات، المحويت 26-12 درجة، عمران 29-9 درجات، المخاط 33-27، الجوف 33-20، حجة 29-17 درجة، البق 34-19 درجة، البيضاء 27-10 درجات، ريمة 25-16 درجة، وأخيرا أعزائي المستمعين بيحان 31 والصغرى 19 درجة.
2: إذن هي التحية لكم الأستاذ ضرار الأديمي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم.
2: في أمان الله.

السلام عليكم سامعين الأفاضل، وطاب صباحكم بكل خير في هذا اليوم الأكتوبري عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

0: نشرة الأخبار الأولى ونستهلها بأبرز عناوينها. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن معركة اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار السعودي على الشعب واستعادة ثرواته الوطنية المنهوبة. شهداء وجرحى في غارة إجرامية لكيان العدو السعودي على محافظات الجمهورية. القوات المسلحة تحذر جميع الموظفين في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لها. وانفجارات قوية تهز المقر الرئيس لأرامكو السعودية في الظهران. قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يتوعد بإغراق السفن الأمريكية المقتربة من مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشراط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن ثورة 14 من أكتوبر 1963 للميلاد وكل الثورات عبر التاريخ ضد الاحتلال الأجنبي تؤكد حقيقة أن المجد يبقى دائما وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه، والخزي كل الخزي لمن يجند نفسه كمرتزق تابع للمعتدي الأجنبي. جاء ذلك في خطاب مهم ألقاه مساء أمس بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. إليكم تسجيلا له.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار المنتيبين، وبعد. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية، أبارك لشعبنا اليمني العزيز احتفالاته بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيد، كما أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وهي موصولة كذلك لأبطال القوات المسلحة والأمن أوتاد الجبال حيث الجبال وجبال الصحاري والسواحل حيث لا جبال، وإلى كل رفاق السلاح والجهاد وجميع شركاء الموقف الوطني من أحزاب ونخب وعلماء وعيان وأفراد وكل الشرفاء والأحرار رجالا ونساء في كل جبهات العمل الرسمية والشعبية وفي جميع ميادين المعركة التحررية الشاملة. يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، نحتفل اليوم بالذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، ونقف بإجلال وإكبار أمام صفحة مشرقة من صفحات التاريخ الناصع، ونستذكر فيها بكل فخر واعتزاز نضالات شعبنا العظيم وتضحيات أبائنا وأجدادنا الذين واجهوا بعزيمة واستبسال الاحتلال البريطاني البغيض وأدواته ومرتزقته الرخيصة، ورفضوا الخضوع لوصاية الخارج وهيمنة الأجنبي. لقد صبروا وصابروا وعانوا وضحوا وقدموا قوافل الشهداء والجرحى حتى انتزعوا الحرية وطردوا الاحتلال البريطاني من أرضهم، وصانوا كرامة شعبهم وأثبتوا أن إرادة الشعوب أقوى وأصلب من كل قوى الاحتلال والطغيان، تماما كما هو حالكم اليوم يا أبناء شعبنا اليمني العزيز. وكأننا نعيش مشهد الأمس ذاته، فكما واجه أباؤنا الاحتلال البريطاني بالأمس يواصل أبناءهم اليوم ذات المسير ويحملون راية 14 من أكتوبر ومبادئها وقيمها، ويواجهون الاحتلال الجديد اليوم ممثلا بالنظام السعودي الذي يعتدي على اليمن منذ 12 عاما ويسعى لاحتلال أرضنا واستعباد شعبنا ونهب ثرواتنا حيث يستخدمه المحتل القديم حالما بالعودة، وهيهات له ذلك. لقد سطرتم يا أبناء شعبنا بصمودكم واستبسالكم وثباتكم وتضحياتكم العظيمة ملحمة وطنية لن ينساها التاريخ، واستطعتم إفشال مخططات هذا العدو، وها هي الروح 14 من أكتوبر تبعث من جديد بسواعد أبطال القوات المسلحة اليمنية ويدها الضاربة يمن 21 من سبتمبر، وكأن التاريخ يعيد نفسه في مشهد عظيم تتعانق فيه تضحيات الأجداد مع مواقف الأحفاد، ويلتقي فيه الماضي بالحاضر على طريق الحرية والسيادة والاستقلال. ومن هنا ندرك عظمة الموقف الذي نعيشه اليوم، ونعرف معنى أن يمتد العهد بالعهد وتلتحق الثورة بالثورة ويتكرر التاريخ بالتاريخ ويقابل الوفاء بالوفاء ويتعزز الانتصار بالانتصار. فالمواقف الوطنية لا تنسى بل تظل متصلة عبر الأجيال، تحملها النفوس الحرة جيلا بعد جيل، لتبقى راية الحق التي رفعت بالأمس مرفوعة اليوم وغدا وإلى أبد الآبدين. وبالمثل فإنها قوى الباطل تعيد إنتاج نفسها أيضا بأشكال وأسماء مختلفة، فيمثل احتلال الأمس احتلال اليوم، ويقتدي الخونة بالخونة، ويتكرر الارتزاق بالارتزاق، كما يتصل الخزي بالخزي والعار بالعار في كل مسارات وامتدادات الباطل عبر التاريخ. ولهذا فإن من دواعي الفخر والاعتزاز اليوم أن يحتفل أبناء شعبنا الأحرار بهذه الثورة وهم مرفوعو الرؤوس، وأن يشاهدوا مبادئ وبنادق 14 أكتوبر في أيادي أبطال قواتنا المسلحة، وفي بأس وقوته صواريخنا المتطورة وطائراتنا المسيرة المبهرة، وفي أهداف وغايات ثورة 21 سبتمبر بوصفها اليوم الوارث الشرعي والامتداد الطبيعي لثورة 14 أكتوبر، وأن هذه الثورة ما تزال حية في الوجدان، كائنة في الميدان، حاضرة في الموقف، ومتجسدة في بنادق رجال الرجال المجاهدون في سبيل الله يحملون راية الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله. أيها الأخوة والأخوات، إن ثورة 14 أكتوبر وكل الثورات عبر التاريخ ضد الاحتلال الأجنبي تؤكد حقيقة راسخة لا تتغير بتغير الأزمنة والظروف، وهي أن المجد يبقى دائما وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه، وأن الخزي كل الخزي لمن يجند نفسه كمرتزق تابع لمعتدي الأجنبي. ومن هذا المنطلق ندعو كافة أبناء شعبنا العزيز، وعلى وجه الخصوص أحفاد ثوار 14 أكتوبر في المحافظات الأبية التي سطرت أروع ملاحم النضال والتحرر، وقدمت التضحيات الجسام في مواجهة الاحتلال البريطاني، وطهرت ترابها من دنسه إلى مواصلة درب أجدادهم. والثورة ضد الاحتلال الجديد ممثلا بالنظام السعودي، ونؤكد للجميع أن المعركة التي تجمعنا اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار الظالم على شعبنا اليمني منذ 12 عاما، واستعادة ثرواته الوطنية، وطرد كل محتل من أرضنا. وأذكر النظام السعودي المجرم بما حكاه التاريخ بأن العاقل من المتورطين في غزو اليمن هو الذي بادر إلى مغادرتها قبل فوات الأوان. وأقول للمخدوعين ممن ملشنهم النظام السعودي ضمن تحشيداته، مثل ما لفظ التاريخ مرتزقة المحتل البريطاني بالأمس، سيلفظكم حتما اليوم ما لم تتداركوا أنفسكم وتعودوا إلى الحق، بل وسيلعنكم التاريخ أبد الآبدين. ولكل واحد من ميليشيات التحشيد السعودي تخيل لو قتل في سبيل فرض مخبر عميل للخارج ليحكم اليمن، كي يبقي سيادة البلد مباحة للخارج، والذي لن يتأتى وفي اليمن رجاله الأحرار. ومثل ما نحتفي اليوم بثورة 14 أكتوبر الخالدة وأبطالها الذين صنعوا أمجاد الأمس، فإن الأجيال القادمة ستحتفي أيضا بكل من وقف مع وطنه وصان كرامته ودافع عن استقلاله. يا أبناء الشعب اليمني العزيز، لقد ابتلي اليمن على مدى عقود طويلة بجار سوء حاقد لم يكف عن التآمر عليه واستهدافه، وسعى بكل الوسائل إلى الحيلولة دون نهوضه واستقراره. فمنذ نشأته قام النظام السعودي بسلسلة من الاعتداءات على اليمن، يسعى من خلالها إلى الاستيلاء على أراضي اليمن ونهب ثرواته وفرض وصايته على قراره الوطني. وظلت السياسات السعودية في نظر كل اليمنيين تمثل أحد أبرز التحديات التي واجهت مسيرة اليمن نحو الاستقلال والسيادة والحرية. وعبر مراحل مختلفة من تاريخ اليمن برزت محاولات متكررة للتأثير في مساره السياسي والاقتصادي وإعادة قيام دولة يمنية قوية ومستقلة تعبر عن إرادة شعبها وتستثمر ثرواتها وإمكاناتها لصالح أبنائها. وقد ظل اليمن بما يمتلكه من موقع استراتيجي وثروات كبيرة هدفا لمشاريع الهيمنة والنفوذ التي رأت في نهضته واستقلال قراره تهديدا لمصالحها وحساباتها. ولذلك لم يكن مستغربا أن تقف هذه السياسات في مواجهة العديد من المحطات الوطنية الكبرى، وأن ينظر إليها اليمنيون باعتبارها عاملا من عوامل إضعاف الدولة وعرقلة تطورها. فاليمن الذي يمتلك من المقومات ما يؤهله ليكون دولة قوية ومزدهرة ظل لسنوات طويلة يواجه عقبات حالت دون استثمار موارده وثرواته بالشكل الذي يحقق التنمية والازدهار لشعبه. ومن هنا تبرز اليوم أهمية استلهام مبادئ ثورة 14 من أكتوبر باعتبارها ثورة تحرر وطني قامت ضد الاحتلال والوصاية وحملت مشروع الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة. إن اليمنيين أمام فرصة تاريخية لترسيخ هذا المشروع الوطني وبناء دولة قوية وعادلة تجعل مصالح اليمن وشعبه فوق كل اعتبار وتوجه ثرواتها وإمكاناتها نحو البناء والتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن بعيدا عن الارتهان للخارج أو الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة والتبعية. إن الدولة التي حلم بها ثوار 14 من أكتوبر والشهداء المناضلون الأحرار هي دولة السيادة والاستقلال والعدالة، دولة تكون فيها مصلحة اليمن وأبنائه أولا، فلا يعطل ميناء عدن أو موانئ حضرموت أو موانئ شبوة أو موانئ الحديدة من أجل ازدهار موانئ الإمارات أو السعودية. وهي الرسالة التي ما تزال حية في وجدان اليمنيين وتستدعي اليوم مزيدا من التوحد والعمل والإخلاص حتى يتحقق لليمن ما ناضل من أجله أبناؤه عبر الأجيال عزة وحرية وكرامة واستقلال. وفي الختام نؤكد على التالي: أولا، أن مشكلة اليمن مع نظام سعودي غير شرعي وانقلابي، ولولاه لكان اليمن بخير،

إن تكرار النظام السعودي الإنقلابي المجرم للبهتان والافتراءات المختلفة على اليمن باستهداف المدينة المنورة يعبر عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا النظام المجرم الذي يتحرك وفق المخططات الصهيونية. وفي هذا السياق نحمل النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. ونؤكد أنه في حال ارتكب حماقة من هذا النوع فإن أمتنا الإسلامية بعلمائها وشعوبها ونخبها وشبابها وفي مقدمتها شعب الإيمان والحكمة الشعب اليمني المسلم الأصيل لن تسكت، وسيكون لها كلمة وموقف عملي في الدفاع عن مكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات بكل الوسائل الممكنة، فالمقدسات لدينا خط أحمر. ونجدد الدعوة لكل الأنظمة والكيانات التي تصدر بيانات ومواقف تتبنى بهتان وافتراء النظام السعودي المجرم بحق شعبنا اليمني العزيز أن تراجع مواقفها وأن تلتزم بموجهات الإسلام في التحقق والتثبت من أي نبأ قبل إطلاق الأحكام. ونؤكد أن شعبنا اليمني العزيز يحتفظ بحقه القانوني والأخلاقي تجاه ذلك. قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثالثا، التحية في هذا اليوم لأبطالنا المجاهدين من أبناء قواتنا المسلحة والأمن التي تحقق الإنجازات في طرد تحشيدات هذا العدو السعودي المجرم. كما نتقدم بالشكر والتقدير لإخوتنا الأحرار والشرفاء من أبناء تعز العز على تعاونهم وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها إلى جانب القوات المسلحة اليمنية والأمن حرصا منهم على تجنيب مدينة تعز مؤامرات العدو السعودي الذين أثبتوا للقاصي والداني حالة الوعي المرتفعة بحقيقة مؤامرات هذا العدو السعودي المجرم التي تستهدف الشعب اليمني وعدم التفاتتهم لأصوات العملاء التي تصدر من فنادق الرياض. كما ننصح من تبقى في صفوف التحشيدات السعودية حتى يومنا هذا بالاستفادة من استمرار سريان قرار العفو وترتيب أوضاعهم والحفاظ على حياتهم ولهم الأمان في ذلك. رابعاً، ندين جرائم العدو السعودي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي راح ضحيتها نساء وأطفال في جرائم متفلتة تكشف وحشية هذا النظام القائم على الإجرام وقتل النفس المحرمة. ونؤكد على حقنا المشروع في الرد على تلك الجرائم بما تكفله الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية. قال الحق سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. خامسا، ندين الجريمة الوحشية التي ارتكبتها الميليشيات التابعة للعدو السعودي بتصفية أعداد من أسرى القوات المسلحة اليمنية من خلال الرمي بالرصاص والدهس بالمدرعات الأمريكية الصنع في أطراف مديرية ذباب بطريقة وحشية ليس لها صلة بتعاليم الإسلام وقيمه ولا بأعراف وعادات الشعب اليمني ومدانا بكل المواثيق والقوانين الدولية. ونحمل النظام السعودي المجرم كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الجرائم. وأؤكد للجميع أن هؤلاء المجرمون لن يفلتوا من العقاب إن شاء الله. سادساً، نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن ما يهدد سلامة الملاحة الدولية في باب المندب هو تحويل النظام السعودي هذه المنطقة إلى منطقة حرب، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة ذلك. سابعاً، ندعو إخوتنا في المناطق المحتلة إلى رفع منسوب الوعي وعدم الانخراط في مخططات العدو السعودي المجرم الذي يضمر الشر لنا جميعا، وعدم السماح له باستخدام البلاد كمركز لتحشيداته أو منطلق لعدوانه. وعلينا اليوم جميعا أن نكون في صف الرابع عشر من أكتوبر

0: ضد قوى الاحتلال والاستعمار، وفاء لتضحيات ثوار 14 من أكتوبر الأبطال. ثامنا، نجدد النصح لبعض الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية الذي يحاول النظام السعودي توريطها في العدوان على اليمن، ألا مصلحة لها في ذلك، وأن هذه المحاولات لجرها إلى عدوان ظالم على شعب عربي مسلم هي امتداد لمساع أمريكية صهيونية لاستهداف وإضعاف كافة الدول والحكومات الإسلامية وإشغالها في حروب داخلية لصالح مشروع تغيير الشرق الأوسط والهيمنة الصهيونية عليه. الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، والفرج للأسرى، والنصر ليمننا العزيز. تحيا الجمهورية اليمنية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كان ذلك ما الخطاب الذي ألقاه المشير الراقد مهدي المشروط رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. ونواصل تقديم نشرة الأخبار الأولى عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى إن ضرباتنا باتجاه كيان العدو السعودي حكيمة ومحقة، هدفها إجبار هذا العدو على إنهاء عدوانه وحصاره على وطننا، وإن كانت تضر أو تفيد آخرين فهذا ليس شأننا. وأكد الرئيس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الحل الأقرب هو إنهاء العدوان والحصار السعودي على وطننا. استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران بقصف مدفعي لكيان العدو السعودي على قرى سكنية في مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة، كما استشهد ثلاثة من المواطنين نتيجة انفجار جسم من مخلفات كيان العدو السعودي في مديرية حيس في محافظة الحديدة. فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين إثر استهداف طيران العدو السعودي عصر أمس لشركة النفط في منطقة راس عيسى في محافظة الحديدة. من جانبه أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي نفذ خلال 24 ساعة الماضية 104 غارات جوية وصواريخ استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وفي محافظة دمار تعز عمران لحج الجوفة مارب صعدة والحديدة، وذلك من خلال طائرات F-15 والتايفون التي أقلعت من قاعدتي خمس مشيط والطائفة والعدوان الصاروخي من نجران المحتلة، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين. وأكد أن إجمالي غارات كيان العدو السعودي منذ بدء التصعيد على وطننا بلغ 2281 غارة جوية وصاروخ. هذا وكان كيان العدو السعودي استهدف أمس منشآت شركة النفط في العاصمة صنعاء، غير أن شركة النفط أكدت أن المنشآت كانت فارغة من أي مواد نفطية، وأوضح أنها اتخذت مسبقاً كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة أي طارئ، بما يضمن استقرار الوضع التمويني في المناطق الحرة وباستمرار تلبية احتياجات المواطنين بصورة طبيعية. وقد أشارت إلى أن منشآت الصباحة لا تحتوي على أي مخزون من المشتقات النفطية في الوقت الراهن، وبالتالي فاستهدافها لا يؤثر على المخزون النفطي أو الإمدادات التموينية، حيث تتوفر احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية في منشآت ومواقع آمنة بكمية كافية لتغطية الاحتياجات لفترة طويلة. وطمأنت الشركة المواطنين أن الوضع التمويني مستقر بشكل تام، وأنها مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار توفر المشتقات النفطية وعدم تأثر احتياجات المواطنين. جددت القوات المسلحة تحذيرها لجميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافاً لها، حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر سواء التي تم استهدافها من قبل أو في غيرها. وقد جدد في بيان صادر التحذير لشركة الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها، والتي تم الإعلان عنها سابقاً، وأهبت القوات المسلحة اليمنية بجميع المواطنين بالإخلاء الفوري والابتعاد عن الأهداف التي ستقوم القوات المسلحة باستهدافها. مقر شركة أرامكو في الدمام، مطار خالد في الرياض، مصفة الرياض التابعة لشركة أرامكو، في حال أقدم كيان العدو السعودي على استهداف ما أعلن عنه في العاصمة صنعاء. وفي تطور لاحق نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن تصاعد الدخان من مقر أرامكو السعودية في الظهران نتيجة انفجارة قوية هزت المقر. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد 4 من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون إثر قصف وإطلاق نار من قوات كيان العدو الصهيوني والزوارق الحربية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 3 من الشبان الفلسطينيين مساء أمس إثر دهسهم بجيب عسكري لجيش كيان العدو الصهيوني. من ناحية أخرى، واصل كيان العدو الصهيوني عدوانه على جنوبي لبنان، حيث ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن منطقة الجرمق تعرضت لقصف مدفعي متقطع من مرابض كيان العدو الصهيوني. قال قائد القوى البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي عضمائي أن قوته تنتظر اقتراب السفن الحربية الأمريكية من مدخل مضيق هرمز وتوعد بإغراقها. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. الرئيس مهدي المشرط يؤكد أن معركة اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار السعودي على الشعب واستعادة ثرواته الوطنية. شهداء وجرحى في غارات إجرامية لكيان العدو السعودي على محافظات الجمهورية. القوات المسلحة تحذر جميع الموظفين في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لها. وانفجارات قوية تهز المقر الرئيس لأرامكو السعودية في الظهران. قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يتوعد بإغراق السفن الأمريكية المقتربة من مضيق هرمز. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الأولى، ونستمر وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. يا من داخل أرضي تعدى

يا مرحبا يا عيد أكتوبر، يا ملحمة كبرى وأسطورة، في ذكرك شعبنا يفخر ويشمخ الرأس والهيبة. نحن معكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وتحيا اليمن. يسرنا سامعينا الأحباء أن أكون معكم في هذا اليوم الأكتوبري 14 لثورة أكتوبر في الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران. في المتابعة والإشراف البرامجي طاهر الحرازي. من الاستوديو أمل إبراهيم. في الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. المكتبة والتنسيق بسام الحمامي. في النظم والمعلومات هشام العيزي. ومعنا أيضا محمد قوبة ومحمد النهاري. وفي الصيانة الهندسية مأمون الدرواني. من التنفيذ المباشر لهذا النهار جمال محمد سريع. وهذه تحيات الزميلة المخرجة أسمهان يحيى. أهلا ومرحبا بكم. الله الله.

صباحكم أكتوبري يفوح بعبق النضال، صباحكم محتوي يمني يثمن تضحيات أولئك الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل رفعة وسمو هذا الوطن، ومن أجل مستقبل مشرق زاهر لأبناء هذا البلد الطيب.

نكافح من أجل العزة ومجدنا لابد نحييها بإرادة عزيمة قوية، بنكافح لأجل الحرية.

أكتوبر صباح اليمن العظيم، صباح الثوار والأحرار، صباح تشع من جبال ردفان أنوار العزة والكرامة، تهمس منه الوديان. نحن أبناء التاريخ، نحمل في صدورنا قلبا لا ينكسر وإرادة لا تقهر.

رتفان يا رتفان، تفجرت بك ثورتي. إن ثورة 14 من أكتوبر ملحمة وطن لا ينحني وذاكرة شعب لا تنطفئ. 14 من أكتوبر لا نحتفي به كذكرى عابرة في سجل التاريخ، بل نقف إجلالا أمام لحظة عظيمة انتفض فيها اليمن الكبير، وانطلقت من جبال رتفان الشامخة شرارة ثورة أشعلت دروب الحرية وأعلنت أن الشعوب التي تسكنها الحرية لا تقبل الخضوع، وأن الأوطان التي تنجب أحرار لا تعرف المستحيل.

في أرض اليمن كتب الشعب الأبيم الحمة الصمود، فمن قمم الجبال إلى سواحل البحر ارتفع صوت الحق يردد لا مكان للضل في أرض عرفت طريق المجد. أشرق فجر 14 من أكتوبر من قلوب أبناء اليمن الأبطال، فكان ثورة تزلزل عروش الطغاة، نورا يضيء درب الأحرار. هز الأرض تحت أقدام المستعمرين، صاح بها: لا تستعبد هذه الأرض التي يعيش عليها الأسود. اليوم يسطر أبناء الشعب اليمني ملحمة عودة 14 من أكتوبر.

إننا في هذه الذكرى الخالدة على ميعاد سنوي يذكرنا بعظمة وبسالة شعبنا اليمني العزيز الذي واجه أكبر إمبراطورية على وجه الأرض في ذلك الحين، الاحتلال البريطاني، وهو في أشد ظروفه قسوة وصعوبة. وصنع اليمنيون في ثورة أكتوبر دروس العزة والكرامة والشجاعة والحرية حتى اندحر المحتل من أرضنا إلى غير رجعة. لقد صنع اليمنيون بثورتهم 14 من أكتوبر ملحمة وطنية خالدة، أكدوا فيها من جديد أن هذا الشعب مدرسة في طرد الغزاة وكسر الإمبراطوريات الاستعمارية، وأن اليمن كانت وستظل مقبرة للغزاة على مر التاريخ،

الرابع عشر من أكتوبر، قصيدة المجد التي كتبتها دماء الأبطال على جبين الأرض، وهي حكاية شعب آمن بحقه في الحرية فحمل إرادته سلاحا وصبره زادا وإيمانه بوطنه راية لا تنكسر. في رحابك نستعيد الماضي الجميل، ونستعيد وجوه الرجال الذين صعدوا إلى الجبال لا طلبا للمجد الشخصي، بل دفاعا عن كرامة وطن أرادوا له أن يكون حرا عزيزا مستقل القرار. من رتفان بدأت الحكاية، ومن صلابة جبالها ارتفع صوت الثورة في الرابع عشر من أكتوبر للعام 1963 للميلاد.

إن قلوب وسلاح وأموال اليمنيين جميعا من عدن إلى صعدة ومن المهرة إلى الحديدة ماضيا وحاضرا كانت دائما إلى جانب فلسطين وشعب فلسطين، ولم تتأخر يوما في بذل الغالي والنفيس دعما وإسنادا لهذه القضية المركزية التي تتمحور حولها كل قضايا أمتنا جمعاء. ومن هذا المنطلق يقف شعبنا اليمني اليوم موقفا راسخا وثابتا في دعم الشعب الفلسطيني في معركته الوجودية للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على صدره بوعد بريطاني ودعم أمريكي منذ 8 عقود بكل ما يستطيع من إمكانياته.

يا فجر أكتوبر المجيد، يا شمسا لا تغيب عن سماء العزة، يا ثورة ولدت من رحم المعاناة لتقول للتاريخ إن اليمن لا يقهر. في ردفان اشتعل الحلم وانطلقت شرارة الحرية من قلوب الأبطال، فاهتزت الجبال ابتهاجا واستيقظت الأوطان على أنغام الكرامة. صباح العز يا يمن الإباء، يا أرضا شربت من دماء الشهداء، روت بأروحها شجرة الحرية، فأينعت كرامة وأزهرت عزة في الماضي والحاضر والمستقبل.

القوات المسلحة والأمن مدرسة وطنية وحدوية تختزل خارطة الوطن ومكوناته الجغرافية والاجتماعية.

ندين العدوان الصهيوني الأمريكي المتواصل على لبنان والجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اللبناني، وفي الوقت ذاته نقف إجلالا وإكبارا أمام البطولات الأسطورية التي يسطرها مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، الذين يلقنون العدو دروسا غير مسبوقة في الصمود والثبات والأداء القتالي العالي الذي فاجأ العدو وأثبت مجددا أن استشهاد القادة لا يعني انتهاء المعركة، بل إن دماءهم كانت الوقود الذي اصطلى الصهاينة بنارها وزادتهم تصميما وتفانيا وثباتا على مواصلة السير على خط الشهداء وعلى طريق القدس حتى تحقيق النصر القريب بإذن الله. وفي هذا السياق نؤكد على وقوف اليمن الكامل إلى جانب شعب لبنان في معركة الدفاع عن نفسه ومساندة غزة.

17 من أكتوبر انطلقت الصيحة من حناجر الأحرار، فصارت نبراسا يضيء درب الأجيال، صارت قصة ترويها الأمهات للأبناء عن يوم قال فيه اليمن لا، فكانت الحرية والمستقبل.

وحين يكون أكتوبر قصة للأمس ليرويها لنا أحد كتابها وعاشق رموزها الأشاوس، يقول محمد: حينما كنت صغيرا وطلب مني أن أجهز إذاعة مدرسية لأكتوبر ذهب ليسأل والده، فأجابه الوالد: على بريطانيا أن تحمل عصاها وترحل من جنوب اليمن. واسترسل قائلا: هذه يا ولدي مقولة للزعيم جمال عبد الناصر الذي كان لها وقع كبير في وجدان كل يمني. وفعلا يا بني، في 30 نوفمبر رحلت بريطانيا وغاب علمه عن جنوب اليمن. وأضاف بصوته على مسامع الطفل وبخط يدي على دفتره بعض العبارات التي تلخص الكثير من نضالات الأبطال في الجنوب وكذلك الشمال من أرض الوطن في تلك الفترة، وفي تضحيات في سبيل الاستقلال والحرية وتخليص وطنهم وشعبهم من الاحتلال البريطاني. وعلى وقع كلماته اقشعر بدن هذا الطفل وأخذه بقوة، قوة نقلت نضال الأبطال الميامين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية إلى عروق ذاك الصبي الصغير، وحولت من ارتباكه وتوتره إلى شعلة من الحماس والكبرياء، قوة جعلت في اليوم التالي من ميكروفون الإذاعة لعبة صغيرة في يده، وانتشر صوت ذلك الطفل الصغير بكل أرجاء المدرسة وبعض جوانب الحي المجاورة، وردد صدى عبارة خالدة آمن بها الآباء وتعلقت بها نفوسهم المليئة بالوطنية والحب والإخاء لثورة 14 أكتوبر.

0: أكتوبر المجد والتاريخ. كل عام واليمن شامخا كالجبال، حرا كالنسيم، أبيا كالكرامة. هي تحية الإجلال لكل من سار على دروب الثورة ويسير عليها، يحمل في قلبه حب اليمن العظيم. تحية لأولئك الأبطال، لكل المجاهدين الذين يعيدون مجد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. هي 9 صباحا في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام موجزا بأهم الأنباء. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن ثورة 14 من أكتوبر 1963 وكل الثورات عبر التاريخ ضد الاحتلال الأجنبي تؤكد حقيقة أن المجد يبقى دائما وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه. قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى إن ضرباتنا باتجاه العدو السعودي حكيمة ومحقة، هدفها إجبار كيان العدو السعودي على إنهاء عدوانه وحصاره على وطننا. استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران بقصف مدفعي لكيان العدو السعودي على قرى سكنية في مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة، كما استشهد 3 نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدو السعودي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة. فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد مواطنين وإصابة 2 إثر استهداف طيران العدو السعودي عصر أمس لشركة النفط في منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة. جددت القوات المسلحة تحذيرها لجميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لها حتى لا يتعرضوا للخطر. استشهد 4 من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون إثر قصف وإطلاق للنار من قوات كيان العدو الصهيوني والزوارق الحربية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: عض كلب، داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: وكما استخدم غزاة الأمس في مطلع القرن العشرين سياسة نشر الفتن وفرق تسد، واستخدام المرتزقة والعملاء الذين خانوا وطنهم لتسهيل سيطرته وتعزيز سطوته على هذه الأرض، فها هم غزاة اليوم يمارسون ذات السياسة وكل الحيل والمكائد لفت عضد هذا الشعب وتمزيقه، وقد تمكنوا مع الأسف الشديد في تأجير جيش من المرتزقة من أبناء هذا البلد ليكونوا مطايا له وعونا في استلاب حرية شعبهم ونهب ثرواتهم. ومن لم يستفد من هذه الدروس فالتاريخ يعيد نفسه، وما مصير مرتزقة اليوم بمختلف عن مصير مرتزقة الأمس. ومن هنا ندرك أن التاريخ لن يرحم من يقف في صف الغزاة، وأن المجد كل المجد والنصر والإباء لكل الأحرار والشرفاء المواجهين للغزاة مهما بلغ المصاب وعظمت التضحيات، إلا أن جائزة الاستقلال ونعمة الحرية تستحق منا كل ما قدمنا.

0: أيها الأفاضل، اليمن في القرن العشرين من ثورة سبتمبر إلى شرارة ردفان. كيف بدأت شرارة ثورة 14 من أكتوبر؟ يستعرض هذا الفيلم الذي سنتابعه جميعا، الفيلم الوثائقي، الظروف التي مهدت لانطلاق الثورة من جبال ردفان الأبية، متتبعا مسيرة الكفاح ضد الاستعمار البريطاني البغيض والأحداث التي شكلت نقطة تحول في تاريخ جنوب اليمن الحبيب.
1: على مدى أكثر من قرن ظل الوجود البريطاني في جنوب اليمن يفرض واقعا سياسيا وعسكريا معقدا، لكن ذلك الواقع لم يكن ثابتا، إذ أخذت ملامح المقاومة الوطنية تتشكل تدريجيا حتى بلغت ذروتها مع انطلاق ثورة 14 من أكتوبر عام 1963، الثورة التي غيرت مسار التاريخ وفتحت صفحة جديدة في تاريخ اليمن الحديث.

كيف تهيأت الظروف لانطلاق الثورة؟ ولماذا أصبحت المواجهة المسلحة خياراً لا مفر منه؟ وكيف استطاع مقاتلون بإمكانات محدودة أن يخوضوا حرب استنزاف انتهت بانسحاب واحدة من أكبر القوى الاستعمارية في العالم؟ في هذا الوثائقي نعود إلى تلك السنوات الحاسمة، نستعرض جذور الثورة ومسار معاركها وأبرز محطاتها وصولا إلى يوم الاستقلال، لنروي قصة مرحلة صنعت التضحيات وغيرت وجه جنوب اليمن إلى الأبد.

لم تكن ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963 للميلاد حدثا مفاجئا أو انفجارا عسكريا ولد في لحظة عابرة، بل جاءت نتيجة تراكمات سياسية ووطنية امتدت لعقود من الزمن تقاطعت فيها عوامل داخلية مع متغيرات إقليمية

غير أن كثيرا من القوى الوطنية رأت في هذا المشروع محاولة لإضفاء شرعية جديدة على الوجود الاستعماري، واعتبرته وسيلة لإدامة السيطرة البريطانية بصيغة مختلفة. لذلك قوبل بمعارضة متزايدة من الأحزاب والتنظيمات الوطنية والنقابات والطلاب.

هذه الأثناء كانت التطورات في شمال اليمن تسير بوتيرة متسارعة، ففي 26 سبتمبر عام 1962 للميلاد اندلعت الثورة التي أطاحت بالحكم الإمامي وأعلنت قيام النظام الجمهوري. وقد أحدث هذا الحدث تحولا كبيرا في المشهد السياسي اليمني، إذ أصبح شمال اليمن قاعدة داعمة لحركات التحرر ومصدر إلهام للقوى الوطنية في الجنوب،

فتحت الجمهورية الوليدة أبوابها أمام المناضلين الجنوبيين، ووجد كثير منهم في الشمال فرصة للتدريب العسكري والتنظيم السياسي، كما بدأت تتشكل قناعة بأن تحرير الجنوب لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الكفاح المسلح، بعد أن أثبتت الوسائل السلمية محدودية تأثيرها أمام إصرار بريطانيا على البقاء.

توالت الاجتماعات أوساط المناضلين لوضع خطة لبدء العمل المسلح، مع إدراك أن نجاح الثورة لن يعتمد على معركة واحدة بل على حرب طويلة تستنزف الاحتلال وتوسع دائرة المقاومة لتشمل مختلف مناطق الجنوب.

وهكذا أخذت الاستعدادات تكتمل وتوزعت المهام بين القيادات الميدانية، وبدأ نقل الأسلحة وتدريب المقاتلين، بينما كانت بريطانيا تراقب المشهد. لكنها لم تتوقع أن الشرارة الأولى ستتحول خلال سنوات قليلة إلى ثورة شاملة تنهي أكثر من قرن من وجودها في عدن والجنوب.

مع بزوغ فجر الرابع عشر من أكتوبر عام 1963 للميلاد، دخل جنوب اليمن مرحلة جديدة من تاريخه. ففي جبال رتفان الوعرة، حيث اعتاد أهلها التمسك بحريتهم ورفض الخضوع لأي سلطة أجنبية، دوت أولى طلقات الكفاح المسلح ضد الوجود البريطاني، معلنة أن زمن المقاومة السياسية وحدها قد انتهى، وأن مرحلة المواجهة المباشرة قد بدأت.

اندلعت المواجهات المسلحة بين المقاتلين والقوات البريطانية، وسرعان ما تحولت الاشتباكات المحدودة إلى معركة مفتوحة في الجبال، حيث استخدم المقاتلون معرفتهم الدقيقة بالجبال والوديان في تنفيذ الكمائن واستهداف الدوريات العسكرية. وفي تلك المواجهات استشهد راجح غالب لابوزة ليصبح أحد أبرز رموز انطلاقة الثورة، وليتحول استشهاده إلى دافع معنوي عزز من عزيمة المقاتلين ورسخ قناعة بأن طريق التحرير سيكون طويلا ومليئا بالتضحيات.

في المقابل فوجئت القيادة البريطانية بسرعة تطور الأحداث، فقد كانت تتوقع احتواء أي تمرد محلي خلال أيام كما فعلت في مناسبات سابقة، لكنها وجدت نفسها أمام مقاومة أكثر تنظيما تستند إلى دعم شعبي متزايد وتستفيد من طبيعة الأرض الجبلية التي حدت من فعالية القوات النظامية. لم تقتصر المواجهة على استخدام القوات البرية، بل دفعت بريطانيا بتعزيزات عسكرية كبيرة واستخدمت الطائرات لقصف مواقع المقاتلين والقرى التي اعتقدت أنها تؤويهم، كما دفعت بوحدات مدرعة إلى المنطقة في محاولة لاستعادة السيطرة الكاملة على رفاح.

لكن هذه الإجراءات لم تضعف الثورة بل أسمت في توسيع نطاقها، فقد أثارت عمليات القصف والغارات حالة من الغضب بين السكان ودفعت مزيدا من الشباب إلى الانضمام لصفوف المقاتلين، بينما أخذت أخبار المواجهات تنتشر في مختلف مناطق الجنوب لتصبح ردفان رمزا للمقاومة الوطنية. وفي الوقت نفسه بدأت الجبهة القومية تعمل على تنظيم العمل العسكري بصورة أكثر اتساعا، فأنشأت خلايا سرية ووضعت خططا لنقل الثورة من الجبال إلى المدن ومن المناطق الريفية إلى عدن حيث كانت المصالح البريطانية أكثر حساسية.

وأدركت القيادة الثورية أن نجاح الكفاح المسلح لن يتحقق من خلال معركة واحدة، بل عبر حرب استنزاف طويلة تقوم على تنفيذ العمليات الفدائية واستهداف المواقع العسكرية وإرباك قوات الاحتلال، مع الحفاظ على التواصل مع الجماهير وتوسيع دائرة التأييد الشعبي. أما بريطانيا فقد بدأت تعيد تقييم موقفها، فالمواجهة التي ظنت أنها ستكون محدودة في نطاق ردفان أخذت تتحول تدريجيا إلى ثورة وطنية تتجاوز الحدود الجغرافية للمنطقة وتستقطب دعما سياسيا وشعبيا متزايدا، الأمر الذي جعل الجنوب يدخل مرحلة جديدة من الصراع كان عنوانها اتساع رقعة العمليات العسكرية وظهور العمل الفدائي المنظم داخل مدينة عدن نفسها.

بدأت الثورة تمتد تدريجيا إلى الضالع ولحج وأبيان ويافع والعوالم وحضرموت والمهرة، حيث تشكلت خلايا للمقاومة، وانضم مئات المقاتلين إلى صفوف الثورة حاملين السلاح ومؤمنين بأن معركة التحرير أصبحت معركة جميع أبناء الجنوب وليست مسؤولية منطقة بعينها. في كل منطقة كانت الثورة تتخذ شكلا يتناسب مع طبيعة الأرض والظروف المحلية، ففي المناطق الجبلية اعتمد الثوار على حرب العصابات ونصب الكمائن للدوريات العسكرية واستهداف مواقع القوات البريطانية، ثم الانسحاب بسرعة إلى الجبال والوديان مستفيدين من معرفتهم الدقيقة بالتضاريس.

أما في المدن وعلى رأسها غدا، فقد اتخذت الثورة طابعا مختلفا، كون غدا القلب السياسي والاقتصادي للاحتلال البريطاني، ومنها تدار شؤون المستعمرة، وفيها تتركز القواعد العسكرية والإدارية والميناء والمطار والمنشآت الحيوية، ولهذا أصبحت المدينة هدفا رئيسيا للعمل الفدائي.

بدأت الخلايا السرية بتنفيذ عمليات نوعية استهدفت الدوريات العسكرية ومراكز الشرطة والمقرات الحكومية والمنشآت التي يستخدمها الاحتلال، واعتمد الفدائيون على عنصر المفاجأة وسرعة التنفيذ والعمل السري، ما جعل القوات البريطانية تواجه صعوبة كبيرة في كشف المنفذين أو منع تكرار العمليات. وأمام ذلك التصعيد لجأت بريطانيا إلى تشديد الإجراءات الأمنية، فأعلنت حالة الطوارئ وفرضت حظر التجوال في عدد من المناطق ونشرت المزيد من القوات ونفذت حملات تفتيش واعتقالات واسعة، كما أنشأت نقاط تفتيش في مداخل المدن والطرق الرئيسية في محاولة لعزل الثوار عن السكان

لكن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج التي كانت تأملها السلطات البريطانية، فكلما ازدادت القبضة الأمنية ازداد التعاطف الشعبي مع الثورة، واتسعت دائرة المؤيدين لها، وأصبح من الصعب على الاحتلال السيطرة على الأوضاع كما كان يفعل في السابق. وفي لندن بدأت التقارير العسكرية والاستخباراتية تتحدث عن تغير نوعي في طبيعة الصراع، فلم تعد بريطانيا تواجه احتجاجات متفرقة يمكن احتواؤها، بل أصبحت أمام حركة تحرير منظمة تمتلك قيادة سياسية وأجنحة عسكرية وشبكات سرية وتحظى بتأييد شعبي متنامي،

في الوقت نفسه كانت الثورة تستفيد من الدعم القائم من شمال اليمن ومن حالة التعاطف العربي مع حركات التحرر، الأمر الذي وفر لها إمكانات إضافية لمواصلة القتال رغم الفارق الكبير في الإمكانات العسكرية بين الثوار والجيش البريطاني،

0: وبينما كانت العمليات العسكرية تتصاعد والاغتيالات السياسية والعمليات الفدائية تتكرر، كانت بريطانيا تدرك أن الحرب لم تعد مجرد تمرد محلي، بل أصبحت معركة مفتوحة تهدد الوجود البريطاني في جنوب اليمن. فبدأت تنفيذ خطواتها الأخيرة للانسحاب من عدن بعد احتلال دام قرابة 128 عاما، وحل 30 من نوفمبر عام 1967 للميلاد، اليوم الذي طالما انتظرته أجيال من أبناء الجنوب، معلنا بداية مرحلة جديدة من الاستقلال الوطني. وفي اليوم ذاته أعلن قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في جنوب اليمن عقب انتهاء الحكم البريطاني. لقد كان ذلك اليوم تتويجا لأربع سنوات من الكفاح المسلح وعقود من النضال السياسي والشعبي، دفع خلاله آلاف اليمنيين أثمانا باهظة من دمائهم وتضحياتهم حتى تحقق هدف الاستقلال. غير أن الاستقلال لم يكن نهاية القصة، بل كان بداية مرحلة جديدة واجهت فيها الدولة الوليدة تحديات بناء المؤسسات وترتيب أوضاعها الداخلية وتحديد خياراتها السياسية والاقتصادية في ظل واقع إقليمي ودولي شديد التعقيد.
1: أيها الأفاضل، إننا أمام ثورة 14 من أكتوبر، هذه الثورة العظيمة التي من يراها أو يتأمل أحداثها لا يجد أن هناك فصولا من البطولة والرجولة والفداء والكفاح المسلح من على جبال رتفان الأبية. هذه الجبال كانت شاهدة عيان على الأبطال هناك الذين انتزعوا ثورة 14 من أكتوبر من قلب المحتل الذي جثم على أرضنا اليمنية 128 عاما من المذلة والمهانة، ولكن اليمني بطبعه لا يحب هذه المهانة أبدا ويرفض إلا أن يعيش بكرامة عظيمة. للحديث عن ثورة 14 من أكتوبر في هذه الزاوية المضيئة من تاريخنا المشرق بإذن الله تعالى وانتصاراتنا القادمة بحوله وقوته، لدينا على خط الهاتف الأستاذ فؤاد بن عطاف، أمين عام اتحاد الجنوبيين والمحلل السياسي. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
2: أهلا وسهلا بكم وصباحكم صباح أكتوبري.
1: حياكم الله. نعم، إنه الصباح الأكتوبري. سيدي الكريم، ماذا تعني ثورة 14 من أكتوبر اليوم بعد عقود من انطلاقها من جبال رتفان الشامخة، وما يضم في هذا الوطن الكبير من تحولات سياسية ومنعطف سياسي خطير تمر به اليمن، اليمن الكبير اليوم وهو يبحث عن طريق الفجر والاستقلال الحقيقي وتخليص الوطن من كل غاز ومحتل؟
2: طبعا الشعب اليمني في جنوب الوطن عانى من فترة طويلة للاحتلال البريطاني للاستعمار هذه المنطقة، استعمار يعني بالتوافق مع النهضة الصناعية أو الثورة، كان يبحث عن أسواق لترويج بضائعه ويبحثون عن الممرات المائية لتوصلهم من ضفة إلى ضفة أو من بحر إلى بحر. فوجد هناك أنه مدينة عدن هي بريطاني كما هو في كل حال يتذرع بأي شيء، فعندما جاء بالباخرة داليا داريا إلى عدن استكشف المنطقة، فاتهم أنه أهالي عدن صيادينه هجموا على الباخرة ونهبوا محتوى 128 عاما. وهي كانت يبسط لها بدائية وبعدها تقيبا ثم القضاء عليها ولكن استمرت الانتفاضات والثورات المسلحة بأقل وكانت إلى فترة الخمسينات بظهور الوعي التحرري وجود طابات العمالية بدأت الثورات بالمسيرات الشعبية والاحتجاجات العامة للمطالب الأساسية ومنها أيضا العربية والإجازة الرسمية بدلا من الأحد الجمعة على اعتبار أن الناس مسلمين بدون صلاة الجمعة إلى أن بدأت تتبلور الوعي لدى الشعب في ضرورة التحرر وطرد الاحتلال. فقبل تشكيل الجبهة القومية وانطلاق الثورة كان هناك مسيرة في 24 سبتمبر 1960 في عدن موجهة التشريعي ضد الاستعمار البريطاني شارك فيها عبد الله، وبعدها بيومين قام الثورة والثوار في الجنوب ينطلقون إلى تعز دفاع، ومن هناك بدأت الدعم والتدريب والمساندة لقيام الثورة. ففي عام 1960 في 14 من أكتوبر خرجت مجموعة من المقاتلين من شمال بقيادة جوزة ثانية أسلح كانت تقول عليه، فطالب الضابط السياسي
1: أستاذ فؤاد إذا سمحتم عفوا على المقاطعة أن تجدوا مكان مناسب للتغطية لأن صوتكم يتقطع. أستاذ فؤاد
2: راجح غالب باللبوزة ومجموعة رفاقه على أساس تسليم الأسلحة، وكان رد اللبوزة في رصاصة في ظرف أنه هذا الرد، وهنا تجمعت قوات البريطانية للهجوم على رفان واشتعلت الثورة. معارك استشهد فيها البطل راجح بن غالب لبوزك أول شهيد لهذه الثورة، ومن بعدها تم تشكيل الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل هكذا سميت. كانت من عدة تنظيمات الاتحاد اليافعي الجبهة القومية جبهة تحرير الوطن الاتحاد اليافعي حركة القوميين العرب. من هنا بدأت تعلن قيام الكفاح المسلح، وكان هناك دعم من شمال اليمن وأيضا من مصر زعيم الأمة العربية جمال عبد الناصر عندما زار صنعاء وتعز وأعلن في خطابه على الاستعمار البريطاني أن يحمل عصا ويرحل من جنوب اليمن. هنا توالت الثورة وتحمس وشارك فيها جميع أبناء اليمن، واستشهد منها بعض من جميع أبناء اليمن وعلى رأسهم الشهيد عبود ومدرم وعلي سالم اليافعي وعبد القوي المفلحي والميسري، يعني من كافة أنحاء اليمن. وكانت المعارك محتدمة بشكل يومي في كل أرجاء الوطن، وسمع العالم بقيام هذه الثورة، وبدأ الاستعمار البريطاني يفكر بكيفية الخروج. طبعا الخروج البريطاني مع اشتداد المعارك لحسم موعد الاستقلال كان هناك لدى الأمة العربية نكسة 5 يونيو 67 اللي منيت بها الأمة العربية من هزيمة من الاستعمار الإسرائيلي والقوى الاستعمارية اللي تآمرت على الأمة العربية. وكان لدى الثوار في جنوب اليمن غضب عارم في كيفية إحداث اشتداد الثورة وانتقاما لهذه الهزيمة.
1: نعم.
2: فتجمع الثوار مع الجيش العربي وحدثت معركة 20 يونيو 67 بنيت فيها بريطانيا قواتها بخسائر كبيرة جدا ومن ضمنها إحراق الجنود البريطانيين وإسقاط المحافظات بيد الجبهة القومية يعني على أثر طرد وسجن السلاطين والمشايخ في هذه الفترة وسلمت الجبهة القومية بعد حصار مدينة كريتر 18 يوما في 20 يونيو 67. وهنا أدرك الاحتلال البريطاني أنه لا محالة إلا أن يتفاوض ويسلم الاستقلال للجبهة القومية. هذا بمختصر يعني المرحلة.
1: بالفعل أستاذ فؤاد، أكد بالأمس فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن ثورة 14 أكتوبر للعام 1963 وكل الثورات عبر التاريخ ضد الاحتلال الأجنبي تؤكد حقيقة أن المجد يبقى دائما وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه. هنا ما الذي يتوجب على أبناء الجنوب في هذا الوضع الذي تمر به عدن وكذلك الوطن بأسره؟
2: طبعا ثورة 14 أكتوبر تمثلت في أجيال ودم هذه الثورة ودم الضحايا مستمرة. لا يمكن للمحتل أن يبقى على أرض اليمن أو على كما نسميها عدن، نحن نقول إنه عدن في بحرها لا تقبل الجيفة.
1: الله.
2: يعني أي جثة ميتة وده ما تقبلهاش البحر، يرميها إلى برا.
1: وكذلك عدن.
2: كذلك عدن. مهما حاول القوى الاحتلال سواء الغربي أو العربي أن يجعل من هذه المدينة أو من هذا البلد سيطرة، الأجيال تتوارث. دم ثورة 14 أكتوبر ما زال محقا في أجياله. وهذا هو نحن اليوم نستذكر هذه البطولات وهذه التضحيات وهذه المقاومة. يعني أنت تصوري مثلا في يعني عندما أراد الاستعمار أن يكون الاتحاد الجنوب العربي اللي هو من المستعمرات والمشيخات ومستعمرة عدن، يعني مجموعة قاومت هذا المسار من الجبهة القومية ودخلت في معارك مع قوات ضخمة للاحتلال البريطاني وكان يقودها الشهيد عبود. فهنا أيضا ترجمت أنه في واحدية للثورة، الثورة اليمنية واحدية سواء من 26 سبتمبر أو من 14 أكتوبر أو من أبناء الشمال وأبناء الجنوب. فكان لا يفرق منذ النضال، منذ انطلاق أول رصاصة لا يفرق بين هذا شمالي وهذا جنوبي، كلهم يمنيين وكلهم هدفهم واحد وهو طرد المحتل البريطاني. قدمت كثير من التضحيات من أبناء عدن، من أبناء تعز، من أبناء إب، من أبناء حجة، وكلهم كانوا يقاموا استعمام. كان أيضا من الجبهة القومية وجبهة التحرير لقدام الكفاح المسلح، كان ملاذهم وملجأهم واجتماعاتهم تعقد في شمال اليمن، حتى مؤتمراتهم تعقد في الشمال نتيجة الحصار المستعمر. وكانت كل بيوت عدن وكل منازل عدن بكل أطيافها بساكنيها من الشمال والجنوب هي ملاذ آمن للثوار. لهذا كان هناك النجاح الثوري. الآن ما يحصل هو أنه العدو الذي استمر بعد الاستقلال يحارب المنطقة سواء في الشمال بعد ثورة 26 سبتمبر أو بعد قيام الاستقلال الوطني وقيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، هو العدو نفسه المتآمر نفسه اللي هو العدو السعودي.
1: نعم صحيح.
2: وطيلة هذه السنوات وهو يمارس سياسة فرق تصد ويدعم المخربين والمرتزقة لإحداث الفوضى والإرباك والتفجيرات سواء في الشمال أو في الجنوب، والمخرج واحد. لذلك
1: نعم
2: استمرت هذه المؤامرات وتطورت بالعلاقات مع الدول الكبرى الغربية الإمبريالية الاستعمارية لتحاكي المؤامرات ضد أبناء الشعب اليمني، وقد نقول أنها نجحت في أنه تحدث هذا التقاتل بين أبناء الشعب اليمني والاقتصامات والجرائم اللي تحدث. لكن دم 14 أكتوبر، دم هذه الثورة ما زالت في عروق الأجيال.
1: نعم.
2: ولا تنطفي شعلة الثورة، تظل باقية ومستمرة لطرد أي محتل في هذه الأرض.
1: نعم فعلا.
2: المرتزقة سيزالون.
1: نعم صحيح.
2: العملاء سينتهون، الشعب باقي
1: وستبقى اليمن
2: والثورة باقية.
1: نعم سيدي الكريم، بالفعل لابد أن تكون ثورة 14 من أكتوبر باقية ومشتعلة جذوتها إلى هذا أكبر. اليوم نعم. ما يحدث اليوم في عدن ونحن نستذكر ثورة 14 من أكتوبر، أما آن الأوان أن يبرز ويظهر أحفاد راجح لبوزة وغيره من الرجال العظماء الذين كان لديهم فصولا من الكفاح المسلح على جبل رتفان لنخلص. نعم إذن سنعيد السؤال مرة أخرى أستاذ فؤاد.
2: ما يحدث من الشارع، خرجت من البيت للشارع أتكلم.
1: إذن لا ندري ما هي من أين يجي الخطأ، ولكن ما يحدث اليوم في عدن ونحن نستذكر ثورة 14 من أكتوبر، أما أن الأوان أن يبرز ويظهر أحفاد راجح لبوزة ورجال الرجال الذي كان لهم من الكفاح المسلح فصولا طويلة لتخليص عدن من هذا الاحتلال القديم الجديد؟
2: أي شكل من الأشكال احتفلت ذكرى ثورة 14 أكتوبر في عدن سواء من قبل الانفصاليين أو سبعين قبل جموع الشعب، هذا يعطي دليل واضح وموجه للمستعمرين الجدد أن الثورة باقية وشعل الثورة. وهذا الاحتفال بذكرى 14 أكتوبر معنى أنه هذه الثورة طردت المحتل. فأسمع يا محتل جديد، إن الثورة مستمرة والثورة متجذرة في الأرض، متجذرة في أجيالها وتظل الباقية، وهدفها المعلن والصريح والذي قامت على أساسه هو طرد أي محتل من داخل هذه الأرض اليمنية.
1: نعم سيدي الكريم. نعم
2: اكتوبر رفع علم الجمهورية اليمنية، هذا العلم الحالي اللي نحن نستظل به علم الجمهورية اليمنية، هو كان علم الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل، هو العلم الذي رفع في الاستقلال الوطني، هو العلم الذي على أساسه قامت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، هو العلم الذي طرد الاحتلال البريطاني، وهو العلم الحالي الذي نستظل به. هذا دليل واضح وكبير المعاني لهذه الثورة، ثورة 14 أكتوبر، لهذا العلم الحالي أنها مستمرة وأنها نسبة موجود في الأجيال، لا يمكن أن ينتهي ولا يمكن أن ينسى من ذاكرة التاريخ غالب راجح بن دبوزة وعبود ومذرم وعلي سالم وعبد القيم المفلحي والميسري وكل شهداء الذين روت دماءهم هذه الأرض الطاهرة. فيعي المحتل أنه لن يبقى، لن يبقى أبدا، فالأجيال تتوارث والجينات موجودة، وهذه الجينات تصنع المستحيل. هذه أجيال ثورة 14 أكتوبر لا يمكن أن يمحى من التاريخ.
1: إذن سيد الكريم بالفعل ما زالت جينات ثورة 14 من أكتوبر موجودة في دماء أبنائنا اليمنية،
2: هي نفس وروح.
1: نعم هو كذلك، ونحن اليوم نحتفي بهذا اليوم ونستذكر أمجاد الماضي، لا نريد أن نستذكر أو نبكي على أطلالنا، نريد ثورة مجلجلة عظيمة في جنوبنا الحبيب لتخليصه من المحتل الذي لا يستحق أن أو أنه لا يجوز أن نقول أن مملكة الشر الشيطاني تحتل هذا الوطن الكبير بعظيم تاريخه وأبنائه الكبار. لذلك بإذنه وحول قوته سنكون يدا واحدة لتخليص الوطن من كل غاز ومحتل وخائن وعميل ومرتزق. سيدي الكريم، هل من كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية هذا اللقاء؟
2: نحن نقول أنه حتى الكلمة كبيرة أن نقول المحتل السعودي هو ما يحتلش حتى شبر من هذه الأرض، هو يدفع بمرتزقة وبعملاء لإحداث الإرباك وإنهاء شرارة الثورة، لكنه كاحتلال لا يمكن، لا يستطيع أن يحتل جزء من هذه الأرض اليمنية، وعندما هو يلعب لعبته مع المرتزقة والعملاء بضخ الأموال من أجل السيطرة، والسيطرة هي سيطرة القرار السيادي. نحن هنا الآن يعني ندخل في حرب معه من أجل القرار السيادي، استقلالنا هو بالقرار السيادي الذي نمتلكه نحن كشعب، فبالتالي لا يمكن أن يتعايش هذا. كما قلت بالبداية بالنسبة لعدن، عدن كبحرها، بحرها لا يقبل الجيفة، والثورة مستمرة ومشتعلة.
1: بالفعل سيد الكريم هي مستمرة ومشتعلة، ولن تهدأ جذوة ثورة 14 من أكتوبر إلا بعد إخراج هؤلاء الأذيال وأذيال الأذيال من الاحتلال السعودي البغيض الذي لا قيمة له. شكرا لكم سيد الكريم على هذه الإطلالة التاريخية المعاصرة عن الثورة 14 من أكتوبر، الأستاذ فؤاد بن عطاف المحلل السياسي وأمين عام اتحاد الجنوبيين، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم.
1: في أمان الله.

0: العاشرة في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المصوت رئيس المجلس السياسي الأعلى أن ثورة 14 من أكتوبر العام 1963 للميلاد وكل ثورات عبر التاريخ ضد الاحتلال الأجنبي تؤكد حقيقة أن المجد يبقى دائما وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه، والخزي كل الخزي لمن يجند نفسه كمرتزق تابع للمعتدي الأجنبي. ودعا الرئيس المصوت في خطاب مهم ألقاه مساء أمس بالمناسبة كافة أبناء الشعب اليمني وبوجه خاص أحفاد ثوار 14 من أكتوبر في المحافظات الأبية التي سطرت أروع ملاحم النضال والتحرر وقدمت التضحيات الجسام في مواجهة الاحتلال البريطاني وطهرت ترابها من دنسه إلى مواصلة درب لأجدادهم والثورة ضد الاحتلال الجديد ممثلا بالنظام السعودي، وخاطب المخدوعين ممن جنهم النظام السعودي ضمن تحشيداته بالقول، مثلما لفظ التاريخ مرتزقة المحتل البريطاني بالأمس سيلفظكم حتما اليوم ما لم تتداركوا أنفسكم وتعودوا إلى الحق، بل وسيلعنكم التاريخ أبد الآبدين. قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن ضرباتنا باتجاه العدو السعودي حكيمة ومحقة، وهدفها إجبار العدو السعودي على إنهاء عدواني وحصاري على بلدنا، وإن كانت تضر أو تفيد الآخرين فهذا ليس شأننا. وأكد الرئيس تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الحل الأقرب هو إنهاء العدوان والحصار السعودي على بلدنا. استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران بقصف مدفعي للعدو السعودي على قرى سكنية بمديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة، كما استشهد 3 مواطنين نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدو السعودي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي عن استشهاد 2 وإصابة 2 آخرين إثر استهداف طيران العدو السعودي عصر أمس لشركة النفط في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون إثر قصف وإطلاق نار من قوة العدو الإسرائيلي والزوارق الحربية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. النبأ الأخير في هذا الموجز. أعلنت منظمة عملية التجارة البحرية البريطانية مساء أمس عن استهداف ناقلة نفط أخرى في مضيق هرمز بمقذوف مجهول، ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المنظمة أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث، وحثت السفن على توخي الحذر والإبلاغ عن أي حوادث. سامعني الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المزارع، هل تعلم أن البذور المغربلة تساعد على الحصول على إنبات أكثر انتظاما ونباتات أقوى وكثافة نباتية أفضل وجودة أعلى للمحصول؟ لذلك غربل بذورك قبل الزراعة لتحصد محصولا أفضل.
4: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب، ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك.
6: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
8: فالمعتدي السعودي الذي يشن هذا العدوان على بلدنا استهدف في بلدنا كل شيء ولم يرعى أي حرمة على الإطلاق، على الإطلاق، لا حرمة النفوس والدماء التي انتهكها بشكل كامل، قتل آلاف الأطفال وهي من أهم الحرمات، حياتهم، حياة أطفالنا، أطفال هذا الشعب المسلم لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الحرمات. قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين، قتل الناس في مساكنهم، استهدف المدن، الأحياء المزدحمة في المدن، الأسواق لقتل الناس في إبادة جماعية، لقتل الناس في الطرقات، استهدف المجتمع اليمني والشعب اليمني في كل الأماكن، في الأسواق، في المساكن، في الطرقات، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان.
9: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

مرحبا وسهلا واياكم عبر اثير تحيا اليمن من صنعاء اذاعه الجمهوريه اليمنيه البرنامج العام، ونتحول الى الاخبار التاليه.

من هذه الأخبار، شركة سيبوس فيكا الفلبينية إلغاءوا جميع الرحلات من وإلى الرياض حتى 31 من هذا الشهر أكتوبر.

0: أيضا مجمع الشفاء الطبي في غزة شاهد ومصابون في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف شقة غربي مدينة غزة.
1: أيضا مصادر فلسطينية استشهاد شاب متأثرا بإصابته قبل أيام في قصف لكيان العدو الصهيوني في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.
0: وتحذير من رويترز، تحذير من تهديد جوي محتمل في الرياض.
1: وأيضا إعلام سعودي يقول إطلاق إنذار في الرياض للتحذير من خطر.
0: ومصادر فلسطينية، قوة العدو تعتقل 22 مواطنا خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

0: على بلادنا الاثني عشر عاما يعد فشلا جديرا بالوصف بالجنون، إذ خلف حصارا مدمرا ومجازر جماعية وخسائر اقتصادية هائلة دون تحقق لأي هدف عسكري.
1: هذا الاستمرار ينبع من أن هناك ما تتسم به هذه العدوانية بعقدة النقص والجنون، جنون العظمة، وأيضا بالحالات النفسية الإبليسية. يتجاهل التحولات الجيوسياسية قوة اليمن المتصاعدة، أيضا كل ذلك يعود على كيان بني سعود بالفشل، وهذا هو الرهان الذي يراهن عليه، لكنه يتجرع المرار اليوم.
0: وربما كانت قراءة نتائج عام واحد من عمر العدوان السعودي وحلفائه على بلادنا كافية لتوضيح صورة الفشل الكبير الذي مني به ذلك التحالف العدواني المشؤوم، وهما يؤكد أن الاستمرار في خوض عدوان فاشل منذ البداية لا يعد كونه غباء وجنون محض، وليس ذلك فحسب، بل مضى هذا الكيان السعودي الوظيفي بدافع إشباع جنون العظمة لأناه المتعالية في ممارسة سلوكه العدواني الإجرامي على مدى 12 عاما، مخلفا مئات الآلاف من الشهداء والجرحى ومثلهم من المرضى المحرومين من السفر لتلقي العلاج في الخارج، وأضعاف أولئك من الطلاب والمسافرين العالقين بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي.
1: طبعا هذا بالإضافة إلى مليارات الدولارات من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تدمير البنية التحتية للاقتصاد والخدمات، وإغلاق الموانئ والمطارات، تعقيد عمليات الاستيراد، نقل البنك المركزي إلى عدن، قطع المرتبات، حرمان الشعب من ثرواته وخيراته، تحويل عائدات الثروات الوطنية إليه إلى بنكه الأهلي السعودي، ممارسة أبشع المجازر الجماعية، حرب الإبادة، الحصار الخانق للشعب بأكمله، أيضا تركه على حافة المجاعة ليموت جوعا في أقسى وأبشع مأساة إنسانية عبر هذا التاريخ.
0: ورغم أن هذا الكيان الوظيفي المعتدي قد هزم شر هزيمة أمام صمود الشعب اليمني وضربات المجاهدين الأبطال من أبناء الجيش والقوات المسلحة اليمنية، إلا أنه مضى بدافع من الجنون، جنون العظمة، في أداء دور المنتصر، محاولا فرض هيمنته المفقودة وتوظيف المفاوضات والدبلوماسية لتحقيق ما عجز عن تحقيقه في ميدان المواجهة العسكرية، دون أن يعي أن عليه كطرف مهزوم أن يكف كل مظاهر عدوانه وحصاره ويرفع يده عن أرض وثروات اليمن ويمضي في تنفيذ استحقاقات السلام بالصمت. لكن ما حصل هو عكس ذلك تماما، ولم يكن الغباء المركب أو الحماقة التي أعيت من يداويها السبب الوحيد في استمرار العدو السعودي.
1: طبعا عندما نتساءل حول السبب لاستمراره في هذا العدوان رغم خسائره الكبيرة تلك واستنجاده بمختلف دول العالم، سنجد أنه النهج الإجرامي الوحشي الذي يتمتع به. علاوة على ذلك يمكن القول أن سيكولوجيات هذا العدو انطوت على كم من هائل من عقدة النقص المركبة، الشعور بالدونية، نزعات الإجرام، التوحش والانتقام غير المبرر، الأكثر قبحا وتطرفا، الأمراض النفسية، الوسواس القهري، جنون العظمة، العنصرية الفجة، عداء الآخرين. طبعا هو يعادي اليمني العربي المسلم بشكل عام، غير ذلك من سلوكيات وتصورات هذه الشخصية المفعمة بكل مظاهر القبح والتطرف والعدوانية المشبعة بكافة أشكال الانحراف القيمي والأخلاقي والديني.
0: مواقف ومشاريع إبليس الرجيم الملعون وقد أصبحت أكبر مستنقع للضلال وأخطر بؤرة للفساد والإفساد، مستهدفة الدين الإسلامي والمقدسات والمسلمين بشكل علني وسافر بكل أشكال ومشاريع الاستهداف والإفساد والإضلال بذات النفسية.

0: الإبليسية المريضة والغطرسة والكبر والصلف الترامبي، مضى هذا الكيان السعودي الوظيفي متعاليا على الواقع ومتغيراته الميدانية، متجاهلا طبيعته وعمق التحولات الجيوسياسية، معتقدا بذات القلب الفرعوني المستكبر عدم اعترافه بقوة خصومه وما تحقق لهم من المعجزات الإلهية سيمحو كل انتصاراتهم ومكاسبهم وسيعيدهم حتما إلى حظيرة العبودية والتبعية له ولأسياده اليهود والنصارى من خلفه، أملا في نيل رضاهم واستحقاق حمايتهم، وهم الذين عجزوا عن حماية أنفسهم وأصولهم ومغتصباتهم حين تورطوا في العدوان على الشعب اليمني والمواجهة المباشرة.
1: العدو كيان بني سعود حشرد أكبر التحالفات المعلنة والخفية، المسلحين بأقوى الترسانات الحربية بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية وغير ذلك الكثير مما لا يحصى من الإمكانات والقدرات الهائلة مقابل قدرات وإمكانات مجاهدي هذا الشعب العظيم الذي حوصر حتى هذه اللحظة في كل ما يقوم به. هذا التطور المتسارع والتحديث الفائق المتجاوز لعقول الأعداء من أبناء الشعب اليمني وأيضا من حساباتهم وتوقعاتهم لم يكن من العقل أو الحكمة أو الدهاء السياسي أن يجرب الكيان السعودي العدواني هذه القوة، حيث تم كسر قوته رغم كل هذه التحالفات وهذا التحشيد وجلب المزيد من الأسلحة. إذن بكل تأكيد كيان بني سعود اليوم يجرب المجرب، ومن يجرب ما فات وتم تجربه سيصل أيضا إلى نفس النهاية، الفشل والهزيمة والخسران.
2: معظمكم يصنف المجاهدين الفلسطينيين بأنهم إرهابيين لمواجهتهم العدو الإسرائيلي وليس لأنهم فعلوا به شيئا، كما هو حال النظام السعودي. ومعظمكم تتخذون السياسات والإجراءات التي تكبل الأمة عن أي موقف جاد وصادق في مواجهة العدو الإسرائيلي. السعودي مشكلته أنه يواصل العدوان على بلدنا، صعد بمئات الغارات الجوية بطائراته التي اشتراها من أمريكا، طائرات F-15 و-16 وغيرها، ومن غير أمريكا تقلع من قواعده الجوية بإدارته بإشراف أمريكي، يقصف بصواريخ كروز الأمريكية إلى بلدنا أيضا ضمن العدوان على بلدنا من داخل المملكة، يعتمد على خبراء أمريكيين وإسرائيليين وبريطانيين في عدوانه، ومع ذلك يحاول التلبيس حتى في واضح الأمور. يعني من الواضح أنه من ينفذ هذا العدوان ويعتدي، وهذه غاراته طائراته قنابله التي اشتراها من الأمريكيين وغيرهم، مع ذلك يصور المسألة وكأنها قارات ينفذها مرتزقته، أما هو فهو هناك لم يفعل شيئا، مع أن المسألة واضحة كوضوح الشمس. تقلع تلك الطائرات التي هي ملكه واشتراها طيارين منه أو ممن يعملون معه، ومن قواعده الجوية ومطاراته وبالقنابل التي اشتراها وبإدارته، ويفعل كل شيء. لكن هو بهذا المستوى من الدناءة، من التغابي أيضا، لأن هذا تصرف غبي ما تعني الكلمة.
1: ونستمر رأيكم مستمعين الأفضل عبر أثير تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. ونحن نعيش هذه الأجواء الأكتوبرية الثورية، ندلف إلى الوطن ككل وهو يعمل مجاهدا صابرا محتسبا في تحقيق أهداف ثورته في التخلص من الوصاية وطرد المحتل وبسط السيادة، كل السيادة على الوطن اليمني. قوتنا المسلحة تسطر أروع الانتصارات من منطلق الحصار بالحصار، التصعيد بالتصعيد واستهداف تحشدات العدو السعودي. يسرنا سامعينا الأفاضل أن يكون معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عبد المجيد حنشرة الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد المجيد.
3: يا مرحبا، أهلا وسهلا وصباح الخير.
1: صباح الخير والعافية أستاذ عبد المجيد. طبعا كيان العدو السعودي في تدرج اقتصادي خاسر وفي معاناة تتوسع في الداخل الشعبي، كيف يتم قراءة ذلك سياسيا على بني سعود؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة صنعاء، وأولا كل عام والشعب اليمني بخير، ومن نص إلى نص بمناسبة أعياد الثورة الأكتوبرية السبتمبرية. الحقيقة إن السعودية دخلت في نفق مظلم. السعودية التي وضعت لنفسها هذه الخندق لتدخلها في الشعب اليمني هي الآن أكثر الخاسرين والمعانين نتيجة هذا العدوان. السعودية الآن أولا تم تعطيل الملاحة الجوية والملاحة البحرية، والسعودية الآن تخسر أرضية كانت خصبة للاستثمارات بمشاريعها 2030. السعودية الآن ميزانيتها تستدين لتدعيم الميزانية. السعودية فتحت لها حروب في المنطقة، حرب في السودان، حرب في اليمن، حرب في سوريا، حرب في كل البلدان العربية، تشعل النار وتريد أن توفر بيئة آمنة للاستثمار. صحيح. هذا هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه هذا النظام السعودي نتيجة أطماعه وسياسته التوسعية على حساب جيرانه من الدول العربية، والآن هي تحصد هذه النتائج، لأنه من يشعل المنطقة ويجعلها على صفيح ساخن ويريد أن يبني إمبراطورية استثمارية هذا مستحيل إطلاقا، لأنه رأس المال دائما يقال بأن رأس المال جبان، وبالتالي هو يبحث عن البيئة الآمنة والملاذ الآمن لتنمية ثروات المستثمر، ولكن هذه البيئة بمجرد دخولها بالصراعات وخاصة في المستنقع اليمني هي ستخسر كل ذلك.
1: طبعا الحصار بالحصار، هذه المعادلة تشل كيان العدو السعودي. شركة الطيران العالمية يزداد عددها في إعلان توقيف تام لرحلاتها استجابة للقرار اليمني عبر قواتنا المسلحة. يا ترى ما تداعيات القرار اليمني على كيان بني سعود العدواني؟
3: طبعا هذه المعادلة هي دخلت فيها اليمن لانتزاع حقوقها، لأنه السعودية التي تفرض، على فكرة السعودية تحارب اليمن ليس من الآن،
1: صح،
3: وإنما من أكثر من 100 عام، يعني من أول
1: من نشأتها
3: هذا الكيان السعودي كل سلطته يعني التسلطية هي نحو اليمن، إنها أراضي قد استقطعت من أراضي يعني من اليمن واحدة والأخرى، فرضت وصايا على الشعب اليمني بدعم القوى الاستعمارية لأنها هي إحدى مفرخات القوى الاستعمارية، معروف تاريخيا من أنشأ هذا الكيان ولصالح من وكيف تم إنشاؤه، وبالتالي معادلة الحصار بالحصار كانت ضرورة حتمية من أجل كسر هذا ما حاول السعودي فرضه على اليمن سواء بحري، حصار بحري، جوي، بري، من كل بالإضافة لذلك حصار وفقا للمنتجات، يعني منع المنتجات اليمنية من الدخول للسعودية، منع الواردات من الخارج إلى اليمن إلا بتأشيرات وتصحيح إليها، بحيث أنه أي شيء فاسد ورديء يسمح بدخوله إلى اليمن، وأي شيء جيد لا يسمح، وهكذا كل شيء أصبحت السعودية بتصب. والتالي جاءت عملية الحصار بالحصار كمحاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العمل الذي يعني يحقق لليمنيين واسترجاع حقوقهم ويحقق لهم العزة والكرامة.
1: نعم.
3: نبدأ من ما أعلنه ناطق القوات المسلحة اليمنية عن أن الأجواء السعودية هي أجواء حرب. بمعنى آخر أنه على الشركات العالمية شركات الطيران أن تتوخى الحذر، لأنه نحن حذرنا حتى لا يقال أنه سقطت طائرة أو ضربت أو شيء من هذا القبيل. هذا أدى بالتالي إلى أولا رفع كلفة التأمين وبالتالي ارتفاع تذاكر السفر من وإلى السعودية. ثانيا أعلنت كثير من الشركات العالمية شركات الطيران حتى بما في ذلك العربية والخليجية والأمريكية التحديد يعني إيقاف رحلتها من الرياض. هذا سيؤدي أولا إلى من الناحية الاقتصادية أنه شلل تام، وأيضا رفع كلفة أسعار التنقل عبر الموانئ الجوية. ثانيا أثبت على أن السعودية دولة رخوة هشة، يعني بأبسط الأمور بإمكانها أن تتوقف عملية التنمية بالكامل، وبالتالي ما كان لها أن تقوم بالتحرش باليمن ومحاولة فرض الهيمنة عليه. الآن انقلبت الآية، فبالتالي هناك تأثيرات كثيرة على مجال الطيران وارتباطه بالجانب التنموي والجانب الاقتصادي. فقدت السعودية سمعتها من ناحية عملية التأمين الملاحة الجوية، ناهيك عن الجانب البري إلى آخره.
1: إذن المرحلة العدوانية الحالية 2026 نتيجة غطرسات وتكبر الكيان السعودي في عدم إحقاق الشعب اليمني كما نستشف ذلك من خلال حديثكم، فما الذي يجنيه هذا العدو اليوم نتيجة استكباره وغبائه وأصبح يستجدي العالم أجمع باكيا شاكيا للوقوف معه؟
3: يعني تعريفيا هذا الكيان دائما يطلق النار على قدميه. لاحظنا في حرب الخليج الأولى والثانية أنه من المتضرر الرئيسي كانت الذي يدفع التغطية والكلفة هي السعودية. لاحظنا كيف أنها حاربت الوحدة بين مصر وسوريا ودفعت المبالغ الكبيرة، يعني والشيك المفتوح، يعني شيك على بياض الذي دفع للانفصاليين السوريين من أجل الانفصال عن وحدة سوريا ومصر. لاحظنا كيف دعمت الاحتلال الصهيوني للتوسع لإلغاء القضية الفلسطينية، ويعني أشياء كثيرة السعودية ترتكبها تاريخيا، وبالتالي الآن هي تجني ما حصدت. والسعودية يعني معروف كيف زرعها الاستعمار في خاصرة الوطن العربي، وفي نقطة مهمة جدا تشمل يعني بقعة مهمة تشمل الأراضي المقدسة كمكة والمدينة، وبالتالي هي بمثابة الخنجر في خاصرة الأمة العربية التي إسلامي. كان دورها هو تعطيل أي مشروع وحدوي نهضوي للأمة العربية. ولهذا فإن اليمن عندما تحارب هذا الكيان إنما هي تقوم بدور بنيوي دفاعا على الأمة العربية ضد الرجعية العربية، يعني في الوطن العربي برمته. هذا الدور يعني يتعاظم الآن، والسعودية تخسر يعني الكثير سواء من سمعتها أو من حيث يعني المساحة الكلية للسعودية. الآن بإمكان تقسيم يعني الأعداء تقسيم السعودية إلى مناطق متعددة سواء ديموغرافية أو جغرافية حسب الخريطة التي تتوفر، الذي يعني يعرفها الجميع موجودة في البنتاغون الأمريكي كيف سيتم تقسيم السعودية إلى 4 مناطق. إذن هي الآن تجني على نفسها، وكان من الأفترض أو من المفترض أن تكون دولة راشدة وعاقلة وتجمع الناس حولها بما أنها تشرف على حماية الأماكن المقدسة والحرمين الشريفين. يفترض أن تكون هي صاحبة منطق سليم ومنطق يوحد الناس ولا يفرقهم، لكنها عملت لصالح الكيان الصهيوني ولصالح الاستعمار وعملت بدلا من توحيد الناس إلى تمزيقهم وتفريقهم، وهكذا قامت بسياسة توسعية على حساب كل الجيران لها في الوطن العربي، حتى بما في ذلك حتى دويلة قطر التي هي يعني بسيطة الغاو، مع ذلك تم اكتزاء أراضي من مساحتها. يعني انظروا إلى يعني هذا التصرف الأرعن، يعني بسبب تنفيذ سياسة استعمارية لا تخدم أحد على الإطلاق.
1: إذن هنا نتساءل معكم أستاذ عبد المجيد، أين هو المنطق في رجال العلم، في رجال الأساس هناك في نجد والحجاز؟ لماذا لا يوجد حراك حتى اللحظة؟
3: في الحقيقة إنه من الفترة الماضية خلال من مرحلة الستينات إلى السبعينات كانت هناك تحركات، محاولة حتى من داخل الأسرة الحاكمة ذاتها، لكن بمساعدة الأمريكان يتم دائما إجهاض تلك الحركات، كان آخرها حركة جهيمان. حركة لاحظنا أيضا داخل الأسرة محاولة الانقلابات على بعضهم البعض، وكيف يعني لو نظرت إلى المسألة معظم ملوك الأسرة هذه قتلوا قتل يعني من داخل الأسرة نفسها لتصفية حسابات. الآن لاحظنا كيف استولى محمد بن سلمان على سلطة بإزاحة كل من كان قبله أمثل محمد بن نايف وآخرين، والآن هو ينفرد بالسلطة حتى مع وجود أكبر إخوانه هو الأصغر، ومع ذلك تم يعني السيطرة على السلطة. ولذلك أنا في اعتقادي أنه شعب
1: نجد
3: في الحجاز ونجد لا يخلو من الرجال، وهناك يعني مقاومة صحيح غير معلنة لكنها تبحث عن الفرصة والوقت المناسب. هي تحاول، لأنه معروف كيف استطاعت السعودية مع وجود الأمريكان والصهاينة تخدير كل ما حول المملكة لكي لا يعني توجد بيئة حاضنة لهذه المقاومة. الآن نحن نعلن أننا بإمكاننا أن ندعم أي حركة مقاومة ضد إسقاط هذا النظام وهذه الأسرة الباغية على على على على, على منطقة نجد والحجاز.
1: إذن هنا تشكلت معطيات ليكن هناك حراك من الداخل.
3: عندما تتوفر الأجواء والبيئة الآمنة أكيد سيظهر هذا الحراك، لأنه السعودية التي تقوم بالبذخ وصرف الأموال للقوى الاستعمارية ولشراء السلاح ولإيجاد الفتن والنزاعات في البلدان، فيما يعاني الشعب السعودي الداخل أو خلينا نقول شعب نجد والحجاز يعاني الأمرين. هناك يعني انتشر الفقر بشكل كبير وواسع، لأن كل اعتماد المملكة أو هي على مردودات البترول، وبالتالي عندما يتهاوى هذا المورد ظهرت المعاناة بشكل كبير، وهذا سيؤدي إلى القلقلة والبلبلة داخل الأراضي السعودية، وهذا بدوره سيؤدي إلى وجود بؤر معارضة ما تلبث أن تتوحد لتحاول إسقاط النظام والتحكم بكل ثروات الأرض نجد والحجاز.
1: نعم، ونرى أنه هذه الأيام أصبحت مواتية، وبإذن تعالى نشهد هذه الحركة قريبا. إذن أستاذ عبد المجيد، رصيد كيان العدو السعودي في تصاعد والفاتورة التي يجب أن تدفع يكبر ثمنها وأيضا تعلو قيمتها بشريا اقتصاديا عسكريا، فما مصلحة هذا الكيان في إبقاء عدوانه وتحشيداته التي تذهب بأسلحة قواتنا المسلحة وتتلاشى؟
3: كما قلت سابقا بأنه هذا الكيان وجد ليقوم بدور وظيفي، وظيفته الأولى هي أولا إهدار الثروات والموارد للقوى الاستعمارية التي ساهمت في إنشائه، وهو دور أساسي. والدور الرئيسي أيضا هو تمزيق أي نوع أو معادة أي نوع من التضامن العربي أو وجود أي نوع من محاولة لملمت الأوضاع العربية بالاتجاه نحو الوحدة، وبالتالي عمله دائما وباستمرار في هذه الوظيفة. ماذا يستفيد؟ هو لا يستفيد شيء بالتأكيد، لكنه مجبر على القيام بهذا الدور وفقا لما تم يعني بنائه عليه. يعني لم ينشئ الاستعمار البريطاني لم يكن هدفها من إيجاد هذا النظام إلا لأهداف استعمارية، وهي خلق بيئة طاردة لأي تضامن عربي في المنطقة وحتى أي تضامن إسلامي. يعني رغم أنها تعمل على إنشاء الوحدة الإسلامية وهذا كله كلام، لكن واقعيا نعم. على الفعل تقوم بالتمزيق وتقوم بالتفرقة. ولهذا عندما نبحث عن الاستفادة، هي يعني ليس من المنطق أن يكون في هذا العمل استفادة، لكن لماذا تقوم بها؟ لأنه هذه وظيفتها.
1: إذن هي تخدم الصهيونية العالمية، الماسونية، الولايات المتحدة الأمريكية، وكما كان التصريح أيضا من ترامب، لولا السعودية ما كان هناك أمن وأمان لكيان بني صهيون. إذن بالأمس هناك عرض لوثائق تكشف اعتماد عنوان الولاء للمملكة السعودية كمعيار لتقييم قيادة المرتزقة واشتراط الولاء لها والقبول بالمرتزقة كقائد. هنا نتساءل ما دلالة ذلك من خلال هذه الوثائق التي كشفت؟
3: يعني دعينا نكون صريحين، يعني ما عرضته المسيرة لم يكن مفاجئا على الإطلاق، وهذا الأسلوب وعملة استقطاب القيادات العسكرية وتقييمهم هذا موضوع من زمان. يعني السعودية كان يعني لها أدت أجهزة أمنية استخباراتية، الهدف منها هي اليمن بالتحديد وإنشاء اللجنة الخاصة. يعني لا يوجد في أي دولة هكذا نظام، يعني نجلة خاصة تخص الدولة الأخرى وتخص اليمن. يعني أنا لاحظت وجود يعني حتى على مستوى القرية يوجد خرائط لكل قرية في اليمن. إذن هي لاحظي في المرحلة الماضية كانت استقطبت المشايخ، يعني كل المشايخ لماذا كانت تدفع لهم الرواتب وأولهم بيت الأحمر؟ يعني ضعينا يعني نكون صريحين، يعني كم كانوا يستلموا رواتب بيت أبوهم بيت يعني صح. كانوا هيمنة ونفخ كروش، وهو على حساب العمالة يعني ضد اليمنيين يعني. وبالتالي لم يكن هذا مفاجئاً على الإطلاق، ناهيك عن دورها في اختراق الجيش. يعني هناك ضباط كبار اشتغلوا لصالح السعودية من زمان، ماذا كان يعمل يعني تعمل السعودية في اليمن؟ هو كل هذا هو دورها. وبالتالي يعني ما يفاجئ ما يعطي أمل هو وجود هذه النهضة الآن والاستقلالية النزعة التي يقودها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومن معه، يعني
1: نعم قوة المسلحة
3: الشعب اليمني، لأنه الناس تبحث عن الاستقلال يعني بمعناه الحقيقي، ولا بد من كشف وفصح مثل هذه الأدوات وتعريتها للمجتمع برمته.
1: أيضا هناك خطوة قامت بها السعودية في عملية إصلاح أوضاع المغترب اليمني في السعودية، ما دلالة ذلك في هذا التوقيت؟ لماذا لم يكن سابقا مثلا؟
3: هي لو رجعنا إلى الوثائق يعني ما قبل الثورة، كان هناك وثائق بين بيت حميد الدين بين الأمة وبين السعودية، من ضمنها أنه السماح لليمنيين بالدخول بدون حتى جوازات ولا فيزات ولا شيء من هذا القبيل.
1: نعم حسب معاهدة الطائف.
3: نعم. وبالتالي هذا الدور الآن محاولة إظهار أن السعودية حريصة على ترتيب وضع المقيمين، وهو لعدد من النازحين الذين نزحوا برضاها وهم المجندين والجرحى الذين جرحوا لصالحها وحاربوا لصالحها، لتظهر أنها يعني كصورة أنها تقوم بدعم اليمين، وهو الواضع والحقيقة هو محاولة حصرهم وتجنيدهم من جديد. يعني من لم يطق لا تأشير له وسوف يتم ترحيله، هو فقط مساعدة أمنية لها أنه تعالوا لكي نكشف وضعكم وتجنيدكم بشكل يعني جديد واستخدامها كأوراق. أنا لا أعتقد أن السعودية تحاول تحسين أوضاعهم، لأنه نعرف إذا كانت تريد تحسين الأوضاع أولا تلغي نظام الكفيل الذي حول اليمنيين إلى يعني قطيع من العبيد كأنها يعني أو خلينا نقول نوع من النخاسة بشكل آخر يعني بيع كالرقيق. وبالتالي لا أستطيع أن أصدق أن السعودية تقوم بتحسين أوضاع اليمنيين
1: ولا كل أبناء الشعب اليمني. إذن أستاذ عبد المجيد، نعرج لابد على فلسطين وما يحدث في فلسطين هناك. الكيان الصهيوني لم نقول يستغل هذه الأوضاع، وحتى لم يعد هناك حديث بذاك الزخم على غزة والإبادة فيها. ما الذي يحدث فيها اليوم؟ هل ازداد الكيان الصهيوني في تعنته أكثر، في إبادته أكثر، بحكم أنه أشغل الأمة العربية الإسلامية عنها نوعا ما؟
3: يعني لاحظيه بمساعدة يعني من وقت مبكر بمساعدة الأنظمة هذه الخليجية التي تم زرعها، يعني تقوم إسرائيل بعمل ما تريد. وكل ما حاولت الأمة النهوض أو يعني إيجاد دور فاعل لدعم القضية الفلسطينية، من كان يحاول تربيخ وبنشرت هذا الدور هي دول الخليج وعلى رأسها المملكة. أول من اعترف وعطى حقية لإسرائيل في احتلال فلسطين هي أسرة آل سعود، والعملية معروفة والوثائق معروفة. إذن عندما حشدت إسرائيل دول الخليج، لاحظي أنه إحنا اليمن تضرب مكة، اليمن تضرب يعني إيش من مكة إيش من مدينة، لماذا السعودية أنقذوني؟ يعني هذا النوع من العمليات الاستجداء والمسكنة لمحاولة تأليب العالم والمسلمين على الشعب اليمني، ويعني شيء فاضح مفضوح تماما، لأنه هذه الدولة هذا هو دورها. يعني هناك نوايا سيئة نحو اليمن، وسواء من قبل السعودية أو حتى من قبل القوى الاستعمارية. اليمن لا تزال أرض بك، وبالتالي خيراتها وثروتها في المعادن النادرة التي يتسابق العالم إلى الصراع للبحث عن هذه الموارد التي ستكون هي أساس تطوير المستقبل موجودة في اليمن. ولذلك نشهد هذه الحروب التي تستمر يعني لأكثر من 15 سنة إلى الآن، ومحاولة تمزيق اليمن إلى إلى إلى إلى أجزاء لكي يسهل عملية السيطرة عليه ونهب ثرواته، وهذا ما يحدث. وبالتالي يعني عرفنا كيف اليمنيين يعتدون على المسجد على مكة. يعني من اللي اعتدى على مكة؟ من اللي جاب سيرة الحرام النبوي؟ نحن من كنا ندافع عن هذه المقدسات؟ نحن الدولة الوحيدة اللي كانت يعني حتى من قبل الإسلام كنا نقدم حتى الكساء للكعبة ونلبسها، يعني كنا نقوم بخدمة هذه الحرمين من قبل أن يوجد هذا الكيان السعودي الغاصب. وبالتالي هل يعقل بأنه يعني اليمن يعني أصحاب الإيمان الذين شهد لهم رسول الله بذلك، يعني وهم من ناصر يعني الإسلام من بداية، والدعوة الإسلامية من المهد من بدايتها الأولى، نحن من نعتدي على الكعبة وعلى. ولذلك هي يعني هناك صيغة احتمال أو ربما تحاول السعودية الإساءة أو إلى هذه المقدسات ورمي القضية باليمنيين حتى تحاول استجلاب العالم الإسلامي واستعداده ضد اليمن. ولذلك كان هناك يعني تحذير من قبل القيادة السياسية سواء من السيد أو من رئيس المشاط أو من كل الفرقاء اليمنيين، إنه يحذروا بأننا سنقوم بحماية هذه المقدسات. وبالتالي يعني ما تقوم به السعودية هي محاولة استعمارية لتقديم وتمزيق اليمن.
1: إذن نحن سنحمي مكة، سنحمي المقدسة اليوم من بني سعود الذي كما ذكرتم قد يعمل على استهدافها، ويقول أبناء الشعب اليمني هم من ضربوا هذه المقدسات. لا ننسى أيضا أن القوات المسلحة أصدرت البيان بأن المطارات كلها تحت السيطرة، وهي أيضا معرضة للضرب بالنار في أي وقت ما عدا مطاري مكة والمدينة المنورة. هذا رد حازم وحاتم أكيد للجميع في هذا التلبيس من قبل بني سعود.
3: نعم، كما قلنا يعني في البداية إنه القوات المسلحة اليمنية حذرت وقامت بتحذير جميع الشركات العالمية وخطوط الملاحة الجوية بعدم القدوم إلى الأراضي أو المطارات المملكة باستثناء كما قلنا مكة والمدينة. وبالتالي هذا التحذير تأخذه كثير من الشركات والخطوط الشركات العالمية بعين الاعتبار يعني، وتأخذه بجدية يعني فائقة، لأنه مثل هذه سواء الخطوط الملاحية البحرية أو الجوية تأخذ أي تهديدات بالجدية، لأنه هناك شركة تأمين، والشركة التأمين إذا حصل إذا وقع أي حادث ما تدفع تكلفة كبيرة، وبالتالي شركة التأمين بدورها تقوم برفع الأسعار على التأمين، ومن هنا تزيد تكلفة هذه المواصلات، ويؤدي إلى يعني خسائر مادية يعني مالية كبيرة. ولذلك جميع مطارات المملكة وحتى منشآتها النفطية هي تحت النيران اليمنية، ولأنه أرض مكشوفة وعارية، ولأننا ندرك تماما ما هي المواقع الحساسة والأهداف التي يمكن استهدافها، كان منها هذه المطارات، لأنه تأتي في إطار المعادلة كسر الحصار، وكما قلنا الحصار بالحصار والمطار بالمطار، وهي معادلة اتخذتها اليمن لمحاولة انتزاع الاستقلالية من هذا الحصار الذي تفرضه الكيان السعودي ومن معه.
1: نعم، وأن نضيف أستاذ عبد المجيد، الشعوب إن لم يكن جميع الشعوب اليوم مرتاحة لهذه الضربات اليمنية التي تصل إلى كيان بني سعود، لأن هذا الكيان السعودي الإجرامي لم يترك دولة خاصة العربية والإسلامية إلا وكان متآمرا عليها، يعتدي عليها وإن من وراء ستار.
3: يعني كما قلنا في البداية، السعودية يعني تمثل قمة الرجعية العربية، وهذه الرجعية عملت لها هالة وبروباغندا إعلامية كبيرة بمساعدة قوى الاستعمار بأنها تهيمن على البلدان الإسلامية والعربية وعلى آخر، وبالتالي جعلت من الدول مستضعفة حولها. وعندما تقوم اليمن بالصد، وكانوا يعتبرون اليمن هي أضعف دولة يعني على وجه المعمورة، وأن تقوم هذه الدولة المستضعفة بالرد ومهاجمة هذه الرجعية، هذا يعني أن اليمن الآن يعني إعجاب شديد من قبل أغلب دول العالم، حتى من تلك المسيحية والغير المسلمة يعني تعجبها. كذلك فإن اليمن تقوم بدور نيابة عن الأمة العربية وعن أحرار العالم، لأنها تقوم بمهاجمة قلعة الرجعية في المنطقة وفي العالم.
1: نعم، بهذا نصل بمعيتكم الأستاذ عبد المجيد حناش الكاتب والمحلل السياسي إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
3: حياكم الله.
2: منذ أن استأنف التصعيد ونحن في الشهر الثالث كما قلنا بالأمس، عاد إلى نفس الطريقة، جرائمه في صنعاء استهداف للتلميذات وللأهالي تلميذات المدارس، واستهداف كذلك في الحديدة في تعز وفي صعدة شهداء من الأطفال والنساء، فهو قاتل الأطفال قاتل النساء بالآلاف في اليمن. الرقم بالآلاف في الشهداء من الأطفال والنساء وفي الجرحى أيضا من الأطفال والنساء بالآلاف المؤلفة. إجرام وعمل ممنهج. جرائم مستمرة يرتكبها العدو المعتدي السعودي وليس هناك ما يبرر له إطلاقا، يعني حتى في أماكن هي خارج الجبهات أصلا في مناطق سكنية آهلة بالسكان يستهدف مساكن المواطنين، يقتلهم في مساكنهم، يستهدف الأسواق في تعز، استهدف السوق المركزي في مفرق ماوية، وأتت القنوات المعادية لتوصف الجريمة التي هي لاستهداف سوق مركزي مزدحم بالناس، يتوصف بأنه استهدف تجمعات حوثية، هي تجمعات من المواطنين من أبناء الشعب اليمني من كافة الأطياف، وفي سوق مركزي، سوق يجتمع فيه الناس المدنيون من مختلف أطياف الشعب، ليس هناك ما يبرر الاستهداف له، والتوثيق واضح في أنه سوق ليس معسكرا، وليس هناك أصلا أي التباس في هذا، يعني ليس هناك حالة التباس بين البيوت والمساكن والأسواق والجبهات أين هي وكيف هي والمناطق التي فيها اشتباك وغير ذلك.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، تقرأها على حضراتكم أمل إبراهيم.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن معركة اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار السعودي على الشعب واستعادته لثرواته الوطنية. شهداء وجرحى في غارات إجرامية للعدو السعودي على محافظات الجمهورية. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوب لبنان. القوات الروسية ترفض ضربة واسعة على منشآت طاقة واتصالات في كييف وخاركوف. أهلا بكم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن ثورة 14 من أكتوبر العام 1963 وكل الثورات عبر التاريخ ضد الاحتلال الأجنبي تؤكد حقيقة أن المجد يبقى دائما وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه، والخزي كل الخزي لمن يجند نفسه كمرتزق تابع للمعتدي الأجنبي. ودعا الرئيس المشاط في خطاب مهم ألقاه مساء أمس بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة كافة أبناء الشعب اليمني وبوجه خاص أحفاد ثوار 14 من أكتوبر في المحافظات الأبية التي سطرت أروع ملاحم النضال والتحرر وقدمت التضحية الجسام في مواجهة الاحتلال البريطاني وطهرت ترابها من دنسه إلى مواصلة درب أجدادهم والثورة ضد الاحتلال الجديد ممثلا بالنظام السعودي. وقال: نؤكد للجميع أن المعركة التي تجمعنا اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على شعبنا اليمني منذ 12 عاما واستعادة ثرواته الوطنية وطرد كل محتل من أرضنا. وذكر فخامة الرئيس النظام السعودي المجرم بأن العاقل من المتورطين في غزو اليمن وهو الذي بادر إلى مغادرتها قبل فوات الأوان، وخاطب المخدوعين ممن ملشنهم النظام السعودي ضمن تحشيداته بالقول مثلما لفظ التاريخ مرتزقة المحتل البريطاني بالأمس: سيلفظكم حتما اليوم ما لم تتداركوا أنفسكم وتعودوا إلى الحق، بل وسيلعنكم التاريخ أبد الآبدين. وأوضح الرئيس المشاط أن مشكلة اليمن مع النظام السعودي غير الشرعي وانقلابي لكان اليمن بخير ولولاه لكان اليمن بخير، وأن هذا النظام بدأ العدوان علينا وحشد ميليشياته ليحتل بها بلدنا ويسيطر عليه، وأدان جرائم العدو السعودي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي راح ضحيتها نساء وأطفال في جرائم متفلتة تكشف وحشية هذا النظام القائم على الإجرام وقتل النفس المحرمة، مؤكدا حق اليمن المشروع في الرد على تلك الجرائم بما تكفله الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية. وندد الرئيس المشاط بالجريمة الوحشية التي ارتكبتها الميليشيات التابعة للعدو السعودي بتصفية أعداد من أسرى القوات المسلحة اليمنية من خلال الرمي بالرصاص والدهس بالمدرعات الأمريكية الصنعة في أطراف مديرية ذباب بطريقة وحشية ليس لها صلة بتعاليم الإسلام وقيمه ولا بأعراف وعادات الشعب اليمني، ومدانة بكل المواثيق والقوانين الدولية، محملا النظام السعودي المجرم كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الجرائم، مؤكدا للجميع أن هؤلاء المجرمون لن يفلتوا من العقاب. وجدد التأكيد بأن الملاحة الدولية آمنة وأن اليمن

0: أنا ملتزم بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن ما يهدد سلامة الملاحة الدولية هو تحويل النظام السعودي منطقة باب المندب إلى منطقة حرب، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة ذلك. ودعا فخامة الرئيس الأخوة في المناطق المحتلة إلى رفع منسوب الوعي وعدم الانخراط في مخططات العدو السعودي الذي يضمر الشر للجميع، وعدم السماح له باستخدام البلاد كمركز لتحشيداته أو منطلق لعدوانه. كما جدد النصح لبعض الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية التي يحاول النظام السعودي توريطها في العدوان على اليمن إلا مصلحة لها في ذلك، وأن المحاولات لجرها إلى عدوان ظالم على شعب عربي مسلم إنما هي امتداد لمساع أمريكية صهيونية لاستهداف وإضعاف كافة الدول والحكومات الإسلامية وإشغالها في حروب داخلية لصالح مشروع تغيير الشرق الأوسط والهيمنة الصهيونية عليها. استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران بقصف مدفعي للعدو السعودي على قرى سكنية بمديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة، كما استشهد 3 مواطنين نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدو السعودي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 2 آخرين إثر استهداف طيار العدو السعودي عصر أمس لشركة النفط في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة. وكان العدو السعودي قد استهدف أمس منشآت شركة النفط في العاصمة صنعاء، غير أن شركة النفط أكدت أن المنشآت كانت فارغة من أي مواد نفطية، موضحة أنها اتخذت مسبقا كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة أي طارئ، بما يضمن استقرار الوضع التمويني في المناطق الحرة واستمرار تلبية احتياجات المواطنين بصورة طبيعية. استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون فجر اليوم إثر استهداف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، حسب ما أفادت وكالة الجهاب الإخبارية الفلسطينية، فيما أطلقت دبابة العدو نيرانها بكثافة شرقي حي التفاح في مدينة غزة بتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة. وأطلقت طائرات مسيرة نيرانها في محيط ساحة الشوى شرقي المدينة واستهدفت تحركات المواطنين في المنطقة، وسجل إطلاق نار من الطائرات المسيرة شمالي المدينة. وفي وسط قطاع غزة أطلقت آليات العدو العسكرية نيرانها شمال شرقي مخيم البريج، واستهدفت طائرات مسيرة كشكاً شمال شرقي مخيم البريج باستخدام قنبلة حارقة، مما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. أما في جنوبي القطاع فأطلقت آليات العدو العسكري النار شرقي مدينة خان يونس وجنوبها. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوة العدو الإسرائيلي اليوم عدة بلدات وقرى فلسطينية في محافظة رام الله والبيرة وبلدة طمون جنوب طوباس. جدد العدو الإسرائيلي اليوم عدوانه على جنوبي لبنان، حيث ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام أن العدو الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على محيط بلدة شقرة ووادي السلوقي ومنطقة العرايش الواقعة بين بلدتي حاريس وحداثة في قضاء بنت جبيل وبلدتي المنصوري ومجد الزون، ترافق مع رميات رشاشة باتجاه بيوت السياد، كما طال القصف أطراف بلدتي حداثة وبرعشيد. أعلنت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية مساء أمس عن استهداف ناقلة نفط أخرى في مضيق هرمز بمقذوف مجهول. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المنظمة أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث، وحثت السفن على توخي الحذر والإبلاغ عن أي حوادث. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة نفذت الليلة الماضية ضربة مكثفة استهدفت البنى التحتية للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقتي كييف وخاروف. وأوضحت الوزارة في بيان على قناتها بمنصة تيليجرام أن الضربة نفذت بأسلحة أرضية عالية الدقة وطائرات مسيرة بعيدة المدى، واستهدفت منشآت تستخدم لصالح الصناعة الدفاعية الأوكرانية والقوات المسلحة الأوكرانية. سامعين الأكرم، كان ذلكم هو النبأ الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن معركة اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار السعودي على الشعب واستعادة ثرواته الوطنية. شهداء وجرحى في غارات إجرامية للعدو السعودي على محافظات الجمهورية. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوب لبنان. القوة الروسية تنفذ ضربة واسعة على منشأة طاقة واتصالات في كييف وخاركوف. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وافيناكم بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: استمرار للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
5: يعني ما لنا شيء عايشين في النعمة، كان يشيل لنا المدرسة ويعني يدينا ما وكل شيء، كان عاد إحنا استقرينا الحمد لله،
6: كنا عايشين الحمد لله. كان معاش التجاري، وكان يشتغل في شركة خاصة، كان أمين مخازن رجع مشرف، كان آخر حاجة. يعني جت زي الحالة النفسية كذا، ما كان عيب، كان يصير له من العمر ما يقدرش يشتغل، ما يقدرش يركز، يجي له قلق، يجي له، وكان يرجع هو مضطر إنهم خلاص يعني استغنوا عنه.
5: أنا تدهورت حالة، يعني ما لقاش عمل، يعني فيها كان في حالة نفسية وقعت فيه، ورجع تعب، ورجع أذنه ما عاد يسمعش، ورجع بصره ما يقدر يشتغل، ولا فيها الأعصاب في يده وفي رجله. وبعد ما مرض بي يعني تدهورت حالته، ما عاد خلاص، يعني اللقمة كان حصلها يعني بسنة،
6: تأثر وتعبنا كثير الصدق. وما مرض عرفنا من واحد صاحبه، يعني كان هو يشتغل معه، وبدأت أنا أسير الحمد لله، بدأت عاملت من هنا لهنا الحمد لله، خرج لنا المعاش، ولا ما كناش داري إنه يعني يخرجوا من التأمين وإنه يقع لهم معاش. هذا أنا ذهبت للمؤسسة وكانت الإجراءات عادية وما واجهت ولا أي صعوبة الحمد لله. قلت لنا منستلم سنة ونص وبتوصلني رسالة على التلفون تم إيداع كذا كذا من المعاش وبنستلمها عبر البطاقة. وثر لنا كل شيء، درسنا العيال

0: يتعايش ويصبر وضعنا هكذا، بس الحمد لله يعني مشروع حلو حاجة حالية اللي هم وضعهم مثلنا هكذا ومضطرين ومحتاجين. يعني أكيد أنصح يعني أصحاب الشركات وأي حد معه يعني دخل هكذا إنه يأمن هذا التأمين حالي، حتى إنه يعني يستفيد هو وعياله،
1: يأمنوا على أنفسهم من أجل أبنائهم.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي المزارع، هل تعلم أن البذور المغربلة تساعد على الحصول على إنبات أكثر انتظاماً ونباتات أقوى وكثافة نباتية أفضل وجودة أعلى للمحصول؟ لذلك غربل بذورك قبل الزراعة لتحصد محصولاً أفضل.

0: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءاً من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 58040 جيب 58040، أو تواصل معنا على 77662620.
1: صحتك في وعيك.
2: أخي المزارع، ريك للأراضي الزراعية من خلال غمرها بالمياه لأكثر من 5 أيام

يسمح بتشكل تجمعات مائية صغيرة تساعد البعوض الناقلة للملاريا وحمى الضنك على وضع البيوض فيها. لمنع ذلك يجب عليك استخدام وسائل وشبكات الري الحديثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة، طفل في الثالثة يزحف. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر: يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

خبرنا العاجلة، بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية داخل العمق السعودي في تمام الساعة 11:40 صباح هذا اليوم بعد دقائق. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية داخل العمق السعودي في تمام الساعة 11:40 بعد دقائق من الآن.

0: حصلت المسيرة على وثائق سرية تكشف طبيعة دور العدو السعودي في قاعدته المستحدثة بالمخا قبل دحره منها. وتكشف الوثائق إنشاء العدو السعودي لجنة دائمة لاستمالة قيادة المرتزقة وتقييمها واعتماد عنوان الولاء للمملكة السعودية معيارا لتقييم قيادات المرتزقة. كما تكشف الوثائق اشتراط الولاء للمملكة وتوافق الأهداف ضمن ضوابط استمالة قيادة المرتزقة، فيما تنص الوثائق على خدمة أهداف المملكة في بلادنا اليمن كشرط لقبول قيادة المرتزقة. أيضا تؤكد الوثائق أن أبرز مهام القاعدة السعودية المتقدمة بالمخا رفع ملفات استمالة قيادات المرتزقة. وتظهر الوثائق إخضاع قيادة المرتزقة لتقييمات تشمل الولاء والنفوذ العسكري والاجتماعي، فيما تكشف أيضا ارتباط ملفات الترشيح بقيادة القوات المشتركة السعودية وبمزايا مالية وغيرها للعمل تحت الإمارة السعودية.
1: كل ما قيل عن الدور الوظيفي لمرتزقة العدوان وقادة تحشيداته سيبدو ضئيلا أمام ما سنكشفه في هذه الوثائق التي عثرنا عليها في مكاتب العدو في مديرية الساحل الغربي المحررة. طبعا جميع هذه المستندات والوثائق مصنفة بسر للغاية وغير قابلة للتداول، وهي مرتبطة رأسا بوزارة الدفاع السعودية. وقبل أن نبدأ بالمطالعة وتصفحها نكشف أن هذه الترويسة التي تظهر لنا الجهة التي نتعامل معها ويظهر لنا اسم جهة سعودية ربما يكشف عنها للمرة الأولى، اللجنة الدائمة للاستمالة.
2: جميع اليمنيين يعرفون اللجنة الخاصة السعودية سيئة الصيت المسؤولة عن إدارة الملف اليمني، لكن اللجنة الدائمة التي تظهر في هذه الوثائق جهة غير معروفة، فما عساها تكون. في هذه الوثيقة تذكر اللجنة الدائمة مقترنة بمسمها الوظيفي اللجنة الدائمة للاستمالة، المرتبطة رأسا بوزارة الدفاع السعودية والمذيلة بتوقيع ضابط استخبارات سعودي أو ركن استخبارات القاعدة العملياتية، وهو المسؤول عن برامج الاستمالة واختبار الولاء، ويعمل تحت إشراف القائد السعودي الأول في اليمن المسؤول عن توجيه تحشيدات المنافقين اليمنيين.
1: طبعا ننوه إلى أن التأخر في عرض هذه التقارير التي كنا قد بدأناها قبل فترة جاء نتيجة تأخرها لدى الجهات المعنية في وزارة الدفاع بعد تفحصها، وقد سمحت لنا بنشر بعض هذه الوثائق من بين هذه التي بين أيدينا والتي تتضمن من المعلومات ما يجهلها حتى قادة المرتزقة أنفسهم عن أنفسهم وكثير من التفاصيل. تبدأ هذه الوثائق بهذه الورقة المرسلة من قائد العمليات المتقدمة بالمخا وهو القائد العسكري السعودي الأكبر المتواجد في الساحل إلى سكرتارية اللجنة الدائمة، وفيها حرفيا الطلب من قيادة القوات بأسماء المرشحين لديكم من القيادات اليمنية المميزة والموالية للمملكة وفق الشروط والضوابط لإدراجهم ضمن برنامج الاستمالة مع تعبئة ما إلى ذلك من التفاصيل.
2: وفقا لسجلات اللجنة الدائمة للاستمالة يخضع كل مرتزق يمني من الصنف القيادي لتقييم سري دقيق سواء كان عسكريا أو مدنيا. لكل منهم ملف متكامل يشمل كافة بياناته القديمة والحديثة وسيرته الذاتية وأنشطته الاجتماعية وحتى معتقده وانتمائه المذهبي ضمن ما يعرف ببطاقة هوية قائد يمني ترشحه للقبول لدى السعودية.
1: وجود هذه البيانات كجزء من كشوفات وملفات استخباراتية قد يبدو عاديا في جهة استخباراتية ما، لكن ما ليس عادي هو حجم الاشتراطات أو ما يمكن أن نسميها بالضوابط وفق ما هي مكتوبة لترشيح قائد يمني ليصبح مرتزق يمني ليصبح قائد للمرتزقة لخدمة السعودية. هذه الاشتراطات حرفيا وهي الولاء للمملكة وتوافق الأهداف، كذلك قدرة التأثير في صنع القرارات التي تخدم أهداف المملكة في اليمن، هكذا حرفيا ضمن جملة الضوابط التي ترشح القائد اليمني ليصبح فعلا قائد للمرتزقة والتحشيدة السعودية في اليمن.
2: من استمارة ترشيح الإقامة المتميزة إلى استمارة التقييم الدوري التي يخضع لها المرتزقة، قبل قبولهم كقادة للتحشيدات. توضح الوثيقة التالية 10 تقييمات تخلو هي الأخرى عن أي معايير وطنية أو إشارة للمصالح اليمنية، تبدأ من تقييم مستوى الولاء للمملكة والامتثال للأوامر والتوجيهات، وتشترط التقيد الصارم بقواعد وأصول الخطابات والمشاركات الإعلامية المحددة أو الممجدة للمملكة حتى على مستوى ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي. يعتبر القائد مسؤولاً عن كل أفراده في هذا السياق. في مؤشرات القياس الموجودة أسفل الاستمارة يستبعد من تقل نسبته عن 60%، ويخضع للمراقبة من يحصل على نسبة 60-70%، ويقبل الحاصل على نسبة 70-80%، لكن لا يرقى إلى منصب قيادي إلا من يتجاوز نسبة 80%.
1: الآن نستعرض جملة من استمارات أو نتائج تقييم مجموعة من قادة المرتزقة وتحشيدات العدو السعودي في اليمن، ونقرأ معكم ما الذي كتب في تقييمات هذه الشخصيات. مثلا هنا لدينا العميد زايد محمد يحيى منصر قائد الفرقة الثانية المنطقة العسكرية الخامسة، يتواجد هنا الانتماء الحزبي سلفي التأثير عالي الحديدة وما إلى ذلك. وكذلك هذه التقييمات تدخل في تفاصيل دقيقة جدا تتعدى مسألة مهنيته في أداء واجبه العسكري، وتحرص وتشدد على قضية الولاء للسعودية وقدرته على التأثير في صنع القرارات التي تخدم أهداف المملكة. هنا أيضا شخصية أخرى أحمد محمد أحمد غانم أركان اللواء 15 سلفية الانتماء القوة السعودية التابع لها، فإن تتواجد في نجران أم في مناطق أخرى أم في المخا أم في جيزان أم الدعم والإسناد وما إلى ذلك. وهنا قائد آخر علي أحمد محمد سيف الضرافي، وهذه تفاصيل مماثلة لما سبقها. وهكذا لدينا عشرات الوثائق والمستندات التي تفصل في انتماءات وفي نتائج حصول القادة أو هؤلاء المرتزقة قادة التحشيد التابعة للعدو السعودي وفقا لهذه البيانات. طبعا لكل قائد نتيجة معينة. هنا لدينا علي الضرافي وحصل على نتيجة تساوي 81%، وهذه النتيجة النسبية المئوية هي تخص نسبة ولائه للسعودية وقدرته على خدمة المصالح السعودية وفق ما ذكر في هذه الأوراق الرسمية التي هي معمدة من القائد العسكري الأكبر السعودي القحطاني وسري للغاية وزارة الدفاع السعودية. إذن هذا القائد حصل على نسبة 81%، بينما هذا الآخر حصل على نسبة 82% وهو أحمد محمد البادي نسبة 82%، وهذا القائد الآخر المرتزق سالم فتيني صديق عليان حصل على نسبة 83%، وهكذا زايد منصر حصل على نسبة 84% لكل قائد رتبة معينة ونسبة مئوية معينة تؤهله لدور معين لخدمة المصالح السعودية في اليمن.
2: يمنح القائد المجتاز لاختبار الولاء مكافأة وفق نتيجته التي حصل عليها، تتراوح بين إقامة فقط أو تأمين طبي له وأسرته. لكن الأسوأ ضمن ما تكشفه هذه الوثائق استخفاف العدو السعودي بشعيرة الحج وتحويلها إلى مكافأة أو جائزة ضمن هدايا كشوفات وتقييمات خدمته ومرتزقته، كما يظهر في استمارة تقييم الولاء.
1: إذا كانت هذه نتائج قبول القادة المرتزقة لدى المملكة السعودية اعتمادا على الولاء وقدرتهم على خدمة المصالح السعودية في اليمن، قد نتساءل ماذا عن القادة الكبار أمثال طارق وعمار؟

أيها الكرام، نجد كيان بني سعود العدواني الإجرامي يعمل على غربلة مرتزقته ما بين مرتزق مقرب بأجر أكبر ومرتزق بقيمة أقل.

سمعنا الأفضل من الأخبار التي تصلنا هناك في محافظة مريب. شن كيان العدو السعودي 4 غارات على مديرية حريب. وفي محافظة تعز استشهاد امرأة وإصابة 4 أخريات بينهن طفلة إثر استهداف طيران كيان العدو السعودي على منطقة بني عامر في مديرية الشمايتين. لا نهاية للمواجهة دون إنهاء العدوان والحصار.

0: رئيس المشاط يحذر السعودية غادر اليمن قبل فوات الأوان.
1: طبعا ما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط أن ثورة 14 من أكتوبر تؤكد أن المجد يبقى لمن يقف مع وطنه وشعبه اليمني، والخزي لمن يجند نفسه كمرتزق تابع للمعتدي الأجنبي. وقد دعا أبناء الشعب اليمني بوجه خاص أحفاد ثور أكتوبر إلى مواصلة درب الأجداد والثورة ضد الاحتلال الجديد ممثلا بالكيان العدواني السعودي.
0: وقال رئيس المشاط في خطاب له مساء أمس بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر أن المعركة التي تجمعنا اليوم تهدف إلى إنهاء العدوان والحصار السعودي على الشعب اليمني منذ 12 عاما واستعادة ثرواته الوطنية وطرد كل محتل من أرضنا، مؤكدا استمرار المواجهة حتى تحقيق هذه الأهداف.
1: وطبعا حذر من مواصلة عدوان بني سعود، وأكد أن العاقل من المتورطين في غزو اليمن هو الذي بادر إلى مغادرتها قبل فوات الأوان. إذن تقريبا تفصلنا الدقيقتان عن البيان المهم لقواتنا المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية داخل العمق السعودي.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم، وتنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وبهذا تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 3 جماد الأولى 1448 للهجرة، الموافق 14 أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: هكذا يرد الشعب اليمني ممثلا بقواته المسلحة. فكما جاء في البيان، تم استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض بصواريخ باليستية ومجنحة وبطائرات مسيرة. أيضا الإصابات كانت دقيقة، تسببت بدمار واندلاع حرائق في المواقع المستهدفة في العمق السعودي. أيضا جاء في البيان، القوات المسلحة اليمنية العدو شن خلال فترة التصعيد 2281 غارة جوية وصاروخ وارتكب عشرات الجرائم، وأيضا عملياتنا مستمرة خلال الأيام المقبلة باستهداف المطارات والمنشآت النفطية السعودية، وهنا تحذير من عواقب وخيمة على المعتدي السعودي. أيضا نحذر شركة الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في المطارات وفي الشركات المستهدفة من الاقتراب منها، وندعو للإخلاء الفوري باعتبارها أهدافا مشروعة. أيضا قواتنا المسلحة تقول: مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة لكيان العدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: العدو السعودي متواصلة حتى هذه اللحظة، وهي ترى ما الذي حدث من جرمه في مثل هذا اليوم 14 من أكتوبر؟ العدوان في مثل هذا اليوم من 2015 شن قصفا هستيري على المدنيين والمواقع الأثرية، وقد شهدت بلادنا يوما داميا استهدف خلاله 5 من المواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب 3 آخرون جراء غارات هذا العدوان. استهدفت منازل المواطنين، مضخة مياه، ومحلات تجارية، وسيارة نقل كبيرة محملة بالمواد الغذائية في وادي يزيح بين مديريتي المحابشة وشاهل في محافظة حجة.
1: وفي محافظة تعز سقط 4 شهداء إثر غارات على مطار تعز الدولي، ما أدى إلى تدمير منشآته وخزانة الوقود. واستهدفت أيضا منطقة مفرق ماوية ومدرسة في الوازعية مخلفة أضرارا فادحة في منازل ممتلكات المواطنين.
0: وفي 14 من أكتوبر 2016 استهدف المنازل والمدارس والاتصالات، واستشهد 4 من المواطنين من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال في مديرية حرف سفيان في عمران جراء غارة وحشية دمرت منزلهم بالكامل.
1: وفي إب شن طيارا العدوان غارتين على المركز التعليمي في مديرية السبرة، أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين وتدمير المبنى تماما.
0: في مثل هذا اليوم 14 من أكتوبر 2017 كان هناك اتساع لرقعة الإجرام من صعدة إلى الجوفة، حيث وصل العدوان جرائمه على أكثر من جبهة وشن 6 غارات على مناطق الثعبان والمصاحف والسداد في مديرية باقم، وغارتين على الحصمة في الظاهر في محافظة صعدة،
1: و5 غارات على جبل الدود وموقع العمود، وغارة على وادي جارة في جيزان، و6 غارات أخرى على الطلعة والشرفة في نشران.
0: وفي 14 من 2018 شن العدو قصفا مدفعي وغارات على المدنيين والطرق العامة في محافظة لحج، واستشهد مواطن إثر قذيفة مدفعية أطلقها المرتزقة على قرية الحيدية في القبيطة.
1: وفي صعدة استهدف طيران منطقة بركان بمديرية رازح، وما أدى إلى قطع الطريق العام، فيما قصفت المدفعية السعودية قرى أهلها بسكان في رازح وباقم.
0: وفي مثل هذا اليوم من 2019 استمرت الغارات وتدمير المزارع باستهداف طيران العدوان محافظة حجة ب7 غارات على مديرية حراض و4 على عفسة، فيما شن 3 غارات على مديرية ميز في صعدة.
1: وأيضا هناك جرائم كثيرة ستأتيكم بعد هذا الفاصل.
0: في 14 من 2020 تصعيد واسع من مأرب إلى الحديدة، حيث شن هذا العدو 13 غارة على مديريتي مدغل وصروح في مأرب، و6 غارات على الخنجر، وغارة على المرازيق في خبو الشعف في محافظة الجوف.
1: وأيضا استهدف بغارتين مديرة حرض في حجة وبغارة منطقة بني معاذ بصعدة. وفي الحديدة استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والجبلية.
0: وفي 2021 مجازر الطيران في مأرب تواصل الاعتداءات في الحديدة، حيث أصيبت امرأة مسنة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفة العدوان في مديرية قطابر في صعدة.
1: وفي مأرب شن طيران العدوان 28 غارة على مديرية العبدية و6 غارات على الجوبة و5 غارات على السرواح، إضافة إلى غارة على المرازيق في الجوف وفي الحديدة.
0: وفي العام 2022 كان هناك التواصل لحصد الأرواح في الجوفة، أصيب مواطنان بانفجار لغم من مخلفات العدوان شرقي المحافظة.
1: وفي الحديدة استمر المرتزقة في استحداث التحصينات القتالية وقصف المناطق السكنية في حيس والجبلية بالمدفعية والأعيرة النارية.
0: إذن هذا الجزء فقط مما ارتكبه ويرتكبه تحالف العدوان حتى اليوم من قبل الإجرامي بني سعود.

أيها الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام فترتنا الصمودية، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام فريق فترتنا لهذا اليوم عددا وتقديما، أماني راوح وأمل إبراهيم. مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. من النظم والمعلومات هشام العيزري. صيانة مأمون الدروي. مكتبات نجم الدين الوريس. هندسة صوتية جمال محمد سريع. ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: جمامة الجيران الطيبين
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي الجمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
1: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله، مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.

أيها الأخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: سامعني الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان صدر عنها اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض، وذلك تنفيذا لما التزمت به في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم. وأوضحت أن العملية جاءت ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظة الحرة، وفي إطار عملية الردع تجاه العدو السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب 2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم. وذكرت القوات المسلحة أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة. استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون فجر اليوم إثر استهداف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، حسب ما أفادت وكالة الجهاب الإخبارية الفلسطينية. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم عدة بلدات وقرى فلسطينية في محافظة رام الله والبيرة وبلدة طمون جنوب طوباس. جدد العدو الإسرائيلي اليوم عدوانه على جنوب لبنان، حيث ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على محيط بلدة شقرة ووادي السلوقي ومنطقة العرايش الواقعة بين بلدتي حاريس وحداثة في قضاء بنت جبيل وبلدتي المنصوري ومجدلزون، كما طال القصف أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت. أعلنت منظمة عملية التجارة البحرية البريطانية مساء أمس عن استهداف ناقلة نفط أخرى في مضيق هرمز بمقذوف مجهول. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المنظمة أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث، وحثت السفن على توخي الحذر والإبلاغ عن أي حوادث. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان على قناتها بمنصة تليجرام اليوم أن قواتها المسلحة نفذت الليلة الماضية ضربة مكثفة استهدفت البنى التحتية للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقتي كييف وخاراكوف. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بالقرآن الكريم. يعني كما قلنا أصبحنا لا ننظر إلى القرآن كنعمة، كمنة من الله سبحانه وتعالى، والقرآن يجب أن ننظر إليه هذه النظرة، أنه نعمة نعظمه نقدسه لكي نهتدي به، وننظر إليه كنعمة من أجل النعم التي هي نعمة الهداية متمثلة بالقرآن وبالرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فالقرآن كما تحدثنا سابقا هو نعمة، لأنه نور يخرجنا من الظلمات، وما أكثر الظلمات في هذا الزمن. والقرآن يمثل نعمة لأنه فرقان يفرق لنا بين الحق والباطل، وما أكثر الشبهات وما أكثر حالة الريب والتشكك في هذا الزمن. والقرآن أيضا نعمة لأنه شفاء لما في الصدور، وما أكثر أمراض الصدور في هذا الزمن من الغفلة والنسيان والإعراض والحروب الناعمة التي تفسد القلب وتفسد النفس. كذلك القرآن يعتبر نعمة لأنه تبيان، بمعنى أنه يبين كل شيء أمام الإنسان. الإنسان يحتاج إلى ما يوضح له في هذه الحياة، ما يبين له، ما يعرفه عن كل تفاصيل هذه الحياة لكي يحيا حياة مستقيمة. لابد له من تبيان، لابد له من توضيح، لابد له من فرقان. فالقرآن كما قال الله سبحانه وتعالى عنه يمثل التبيان للإنسان، ولكن ليس تبيان لشيء واحد أو لجانب واحد من جوانب الحياة، بل لكل تفاصيل الحياة. قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن في ذلك: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وعندما يقول الله لكل شيء، معناها كل ما يدور في ذهنك، في خاطرك، في خيالك، وكل ما هو موجود في الواقع، القرآن تبيان له، توضيح له، تعريف به. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك فأكثر ما يضربنا هي أزمة الثقة بالله، أننا لم نثق بالله ولم نثق بالقرآن الذي أنزله الله، أنه فعلا تبيان لكل شيء. والقرآن بمعنى الكلمة كما قال الله تبيان لكل شيء، إنما الأمة أشكلت عليها كثير من الأشياء ولم تجد لها تبيان، لأنها ابتعدت عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، عن قرين القرآن، فلم تجد في القرآن تبيان. وإلا فالقرآن وضع أسس الأشياء جميعا وتفاصيل الحياة جميعا كأسس، ليس كتفاصيل، كأسس تأتي التفاصيل من خلال الواقع العملي. أيضا القرآن نعمة لأنه محفوظ بحفظ الله، هذه تمثل من أجل النعم وأعظم النعم علينا كمسلمين، أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن. وإلا لكان اليهود والنصارى أصحاب الخبرة الدينية قد حرفوا القرآن، لكن الله حفظه بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه تمثل من أعظم النعم، أن نجد القرآن لأكثر من 1400 عام لم يتغير ولم يتبدل ولم يحرف، ولم يستطع أي عدو من أعداء الإسلام، من أعداء الله، من أعداء القرآن أن يغير فيه. هذه نعمة عظيمة جدا، لأننا كما نلاحظ التوراة والإنجيل والزبور، الكتب السماوية التي أنزلها الله قبل القرآن، حرفت وغيرت وبدلت وأصبحت كتب كثيرة جدا، بعد أن كانت كتاب واحد أنزل من عند الله، أصبحت كثير من الكتب تنسب إلى الإنجيل، وكثير من الكتب تنسب إلى التوراة، وكلها افتراء على الله. أيضا من الجوانب التي يجب أن نعرفها لنعرف أن القرآن نعمة، أنه ميسر من الله سبحانه وتعالى لمن تأمله، هذه نعمة أيضا. الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان أن يتأمل، لا يقرأ القرآن دون تفكر وتأمل وتدبر لآياته. إذا تأمل الإنسان بصدق مع الله، بإخلاص، ببحث عن الهدى، عن الحقيقة، سيجد أشياء كثيرة، يدرك أشياء كثيرة، يفهم ويستوعب أشياء كثيرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل هناك من يتأمل؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا تأمل الإنسان سيعرف كثير من الأشياء، إذا تفهم سيفهم، إذا تدبر سيدرك كثير من تفاصيل هذه الحياة. مشكلتنا كما قلنا أننا لم نثق بالله ولم نلتزم بتوجيهاته، ولذلك يتجه الكثير من الناس للبحث عن حلول الإشكاليات في الإنترنت، في جوجل وهنا وهناك، وينسون أن القرآن هو التبيان، وهو البيان الواضح، وهو الميسر أيضا لمن انطلق إليه وجاء إليه بالله ودخل إلى القرآن

0: ومحكم في علمه ومهتم في رصده للعلوم، لكن لا يمكن أن يكون ضابط للأمور من كل جوانبها، لأن الإنسان بصفته قاصر وناقص ومخلوق ضعيف. لكن القرآن من الله سبحانه وتعالى الخالق لهذا الكون وهذا الملكوت وهذا الإنسان، لا يأتيه الباطل ولا يلحقه الباطل ولا يسبقه الباطل ولا يمكن أن يخالطه الباطل، أيضا ليس فيه شك، ليس فيه ريب، ليس فيه عدم وضوح. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فالقرآن يمثل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى من هذا الجانب. كذلك القرآن نعمة لأنه حكيم، كتاب أحكمت آياته، كتاب نزل من الله الحكيم ونزل بالحكمة، ويكسب من سار عليه الحكمة أيضا. قال تعالى ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهو من الحكيم وهو محكم ويكسب من سار عليه الحكمة. فمن تمسك بالقرآن لابد أن يكون حكيما في هذه الحياة. ولذا عندما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية، أي أن اليمنيون سيبقون مرتبطين بالقرآن وبقرناء القرآن حتى تبقى الحكمة، وإلا فستأتي العشوائية وتأتي التصرفات الغير حكيمة. القرآن هو الكتاب الحكيم، وربما هو الكتاب الوحيد الذي فيه الحكمة والرشد والصواب، ويجعل الإنسان في صواب في كل تصرفاته وحركاته وسكناته. أيضا القرآن نعمة لأنه عزيز، أنزل من العزيز، وكتاب يربي على العزة ويكسب من تمسك به العزة، ولا يمكن أن يذل من تمسك بالقرآن وسار على نهج القرآن وتربى تربية القرآن، لا يمكن أن يذل ولا يمكن أن يرضى بالذلة ولا يمكن أن يرضى بالضعة ولا يمكن أن يرضى بالخضوع للطواغيت والظالمين. القرآن أيضا يمثل نعمة لأنه شفاء لكل ما يمكن أن تحمل الصدور من الأمراض ومن الغفلة ومن الإعراض. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أيضا القرآن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لأنه يمثل شرف للنبي وللأمة، هو يحملنا مسؤولية كبيرة، ولكن مع هذه المسؤولية فيه شرف أن تحمل مسؤولية لله سبحانه وتعالى، وتتحمل مسؤولية حملك إياها الله جبار السماوات والأرض وخالقها ومالكها وملكهما، فهي شرف عظيم جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن ذلك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والذكر هنا معناه شرف لك، رفعة لك، عزة لك، كرامة لك يا محمد، وشرف وعزة ورفعة وكرامة لقومك. إنه لذكر لك ولقومك القرآن، وسوف تسألون عن هذا الشرف، عن هذه المسؤولية التي تمثل شرفا لكم إن حملتموها، وستسألون إن ضيعتموها، وستسألون إن ضيعتم شرف الإسلام وشرف المسؤولية، لأنكم حينها ستجعلون الناس ينظرون إلى الإسلام وكأنه سبب للذلة والضعة، بينما الإسلام عزيز ويكسب أهله العزة ويكسب أتباعه العزة. ولهذا وسوف تسألون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 75 و76 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية، والآيتان تأتيان ضمن آيات تتجاوز 100 وتحتل الجانب الأول من السورة، وكلها تؤكد بأن اليهود استمروا يشككون ويلقون الشبهات أمام الدين الإسلامي، ويبغون المؤمنين يرتدون بعد إيمانهم كافرين، وظلوا يدسون أقاويل الباطل في لباس الحق، ويدججون الحجاج باللجاج عسى أن يجدوا في المسلمين من يرجعون. ولهذا فإن الآيات تجعلهم عرايا أمام الحق، وتؤكد كفرهم وتدمغ أباطيلهم، وتجعلهم مغلولين بالارتياب، فيتضح للجميع سوء سلوكهم الخاسر، وحقارة حقدهم الماكر، وعقيدتهم المنحرفة، وأطماعهم في السحت والربا، وأكل المال بالباطل. ويكفي في هذا المجال أن نقرأ قول الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ومع ذلك فإن الآيات توضح بعض أساليب مكرهم بالمؤمنين، فيأتي قوله تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هكذا هم اليهود يتلاعبون بالآيات ويعبثون بالدين، فيظهرون الإيمان في حين وهم عن الكفر غير منفكين وإليه مطمئنون في كل حين. يفعلون ذلك عسى أن يرجع ضعفاء النفوس عن الإيمان، ويرتد من آمن عن الدين، ولكن المحاولة تتلاشى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومع مكرهم واللعب وكيدهم والكذب، فإنهم يكتمون الحق عن الناس ويدعون أن الهدى عندهم هو الأساس، ولكن الله يرد عليهم بقوله: قل إن الهدى هدى الله. ومع ذلك يزعمون أن الله لا يتفضل بالعلم إلا عليهم، ولكن الله يرد عليهم: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد اختص محمدا ومن اتبعه بعلم كثير وغزير جاءهم في هذا القرآن. وكما أن اليهود مسلكهم في مجال العلم هو هذا المسلك اللئيم، فإنهم في مجال المال أشد لؤما وإثما، وأفظع فجورا وظلما، وأكثر شحا وجرما. وهذا هو ما توضحه الآية التي نقبس منها. ولكن الله العادل الحكيم لا يعمهم جميعا، بل يفصل فيقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. نعم، منهم من هو هكذا، وقليل ما هم. أما الغالبية في اليهود، أما المستكبرون منهم وقادتهم، وبالذات أحبار الدين وحفاظ الكتاب كما يدعون، فلهم شأن آخر ومسلك عجيب مع المال. ذلك هو ما يوضحه الله فيقول: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العظيم. هل أنتم أيها المسلمون موقنون بما يقرره الله رب العالمين عن اليهود؟ هل أنتم مؤمنون بما يأتيكم من علم حقيقي من علام الغيوب عن اليهود وعن سلوكهم الكذوب؟ هل أنتم على ثقة بما قاله الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه ما في الأنفس ولا ما في الصدور، ولا السر ولا الأخفى؟ هل تؤمنون بما قال؟ ألا فاسمعوا وعوا. اسمعوا ما يقوله الله عن اليهود: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا هو مسلك اليهود وقادتهم وأحبارهم وطغاتهم، يأكلون أموال الناس بالباطل، وينطلون الناس حقهم، ويغمطون مستحقاتهم، ويستحلون نهب أموالهم وثرواتهم وأراضيهم بلا حياء من الله. يفعلون ذلك إن وجدوا في الناس ضعفا واستكانة، ولكنهم ينصاعون ويستسلمون إن وجدوا إباء وحزما وقياما على الحق وعزما. إنهم أذلة صاغرون أمام القائم على حقه بقوة، وهم طغاة جبارون أمام المتساهل في حقه المتراخي في عزمه. وهذا هو الذي يجدونه اليوم منا نحن العرب، فنحن لسنا قائمين على ما لنا من حق، ولسنا أولي عزم وحزم في استرداد هذا الحق. ولهذا طغى اليهود واستكبروا وازدادوا عتوا ومطلا وطمعا في المزيد من الاستيلاء على البلاد وفي الطغيان في الأرض والفساد. كل ذلك وأكثر منه سنلمسه وسنذوق منهم لباس الجوع والخوف ونلبسه، وسنحترق أكثر بنار أطماعهم في حقنا وأرضنا ما لم نكن قائمين على الحق بعزم وحزم وإيمان. لكن المسلمين حين يهنون ويضعفون يصبحون لقبة سهلة لليهود، يستحلون دماءنا وأموالنا وبلداننا بلا تردد، ولهم على ذلك مبرر سيء. وبئس المبرر والدليل، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. أسمعتم؟ ليس عليهم من الله عقاب ولا عليهم حجة أمامه ما داموا يأكلون أموال الآخرين وينهبون أراضيهم من الناس. الأميون في عرف اليهود هم كل الناس سوى اليهود، والعرب والمسلمون في مقدمة الأميين. إن اليهود في كل زمان وفي كل مكان يقولون هذا ويطبقونه ويعلنونه وينفذونه، والعالم أمامهم مذعنون ولطغيانهم مستسلمون، ونحن المسلمين أول المستسلمين. والله سبحانه يحذرنا من هذا السلوك المذعن، ويحثنا على أن نكون أقوياء قائمين على حقوقنا قيام الواثق القادر، وأن نرد مكر اليهود الغادر. ها هو الله يكذبهم في دعواهم في استباحة أموال الناس، فيقول: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أما من كذب على الله وغدر وافترى كاليهود ونهب الناس فعليه من الله الغضب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة 29.
4: لقد سئمتك يا فراش المرف، ومللتك يا غرفتي. لابد أن أغادركما. الموت حق فاستعد، وجد إن الأمر جد، واعلم بأن الله لا يخلف حقا ما وعد. سوف ترى عما قريب واردا فيه من ورد. لازم بني المختار إن من يلازمهم سعد.

0: أهلا بك يا ابن مخلاف الحيمة. أفعل صديقك الهبل شيئا مشينا جديدا فجئت تشكوه عندي؟
1: إن صحة الهبل تدهورت تدهورا سريعا، أفلا تعينني في الحفاظ على صحته؟
0: إن داءه هو غروره، لذا أعذرني فأنا لا أستطيع أن أساعدك لأنه قد تكبر علي.
1: الهبل يسحر الجميع بأخلاقه كما يسحرهم بشعره.
0: كلام فارغ، لو أنك تهتم بتدوين قصائدي أنا لكان أجدى لك من تدوين قصائده. والآن قل لي ما الذي تريد مني بالضبط؟

ها، الباب مقفل والقفل يعمل، لعل أحمد أصلحه. حسن، يا حسن، يا حسن، هل تسمعني يا حسن؟ هل أنت في الداخل؟ لماذا لا يجيب حسن؟ أهو نائم؟ أترى أصابه مكروه؟ يا رباه، يا حسن، أين أنت يا حسن؟ حسن!

0: قالوا إلى ما تحب إلى ما تحب آل محمد وتظل مشغوفا وتظل مشغوفا بهم وتبيت فأجبتهم كفوا كفوا الملام فإنني أرشدت نهج ودادهم فهديت. قالوا فإن الفقر قالوا فإن الفقر حظ محبهم أرضيت؟ قلت نعم رضيت رضيت إني ملكت ذخائرا أحرزتها من كيمياء ودادهم فغنيت فدعوا الملام فقد أهب بمهجتي داعي الهدى فأجبت حين دعيت.
1: أنت تعرف يا هندي أن الهبل يكره الحب ويتألم كثيرا من الوشاة والحاسدين، فما رأيك أن تتصالح معه؟
2: ها وما الذي بيني وبينه غير غروره؟ إن صديقك يدعي أنه أمير الشعراء.
1: إنما ذواقه من كنوه أمير الشعراء.
2: ومن يكون هؤلاء الذواقة؟
1: العلماء والمشائخ القضاة والمؤرخون وكذلك الأدباء والشعراء.
2: فليكن، والآن دعك من هذا واتركني في عملي.
1: حسنا سأتركك، ولكن ضع في اعتبارك أن الجميع بات يعرف أنك وأمثالك من الشعراء تحسدون الهبل.
2: قلت لك دعني، فقد عكرت مزاجي بما فيه الكفاية.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، حسبنا الله.
0: لست أدري لست أدري أدوختك يا صنعاء أم دوختني، أم أن هذا الوجع الكبير قد سبب للدوار في هذا البستان.

0: لم أرك متوترا هكذا من قبل يا سيدي الأمير.
1: يعتريني قلق عميق حيال الحالة الصحية للشاعر الحسن الهبل.
0: لقد قمت بالواجب يا سيدي أحمد.
1: لقد أثارت شكوك صديقيه المخلافي الحيمي ومحمد بن أبي الرجال شعورا في داخلي بأن هناك أعداء تربصوا به.
0: أعداء للهبل؟ مثل من يا سيدي؟
1: ألم يكن من المفروض أن تكون المعلومات الأولية قد وصلتني؟
0: رجال الشرطة لا يزالون يعملون، وبإذن الله ستتضح الأمور وتقطع الظنون باليقين.
1: يجب التحرك بسرعة أكبر لكشف سر مرض الهبل المفاجئ وإنقاذ حياته.

0: آه الحمد لله أني لقيتك يا أحمد.
1: خيرا يا محمد، ماذا هناك؟
0: ألم تقل إنك ستلحق بي إلى منزل الهبل؟
1: نعم، ولكن المطر الغزير أعاقني حتى سمعت الأذان، فدخلت المسجد لأصلي المغرب والعشاء، وكنت الآن في طريقي إليكما.
0: ولكن حسن يا أحمد حسن.
2: ها؟ ما لصديقنا؟ ما له؟ أنت تقلقني.
0: لقد وجدت باب منزل الهبل مغلقا على غير العادة. و
1: لا تفزع يا صديقي، هدئ من روعك وأخبرني بالتفاصيل.
0: فناديت عليه من الخارج لكنه لم يجب. أخاف أن تكون قد أصابته مصيبة، أنت تعلم مدى ضعف حالتي الصحية.
1: أتعني أنك لم تدخل المنزل حتى الآن؟ وأن مصير صديقنا مجهول؟ ها؟
0: نعم نعم، لم أتمكن من كسر الباب، وخشيت أيضا ألا أجده حيا إن دخل.
1: لابد من التأكد قبل الفزع، هيا بنا هيا، وإن لم نجده أبلغنا كبير الحارة فورا وكسرنا الباب.

0: أعتذر يا سيدي عن إزعاجك في هذه الساعة المتأخرة من الليل.
1: لا بأس لا بأس، فأنا لم أنم بعد. ماذا هناك؟
0: لقد وصلت رسالة بالمعلومات الأولية بشأن حالة الشاعر الهبل، فرأيت ألا أؤجلها حتى الصباح.
1: أحسنت أحسنت،
0: تفضل يا سيدي. أتم التوصل إلى الخيط الأول يا سيدي؟
1: عسى الله أن يلطف بك يا حسن، عسى الله أن يلطف بك.
0: سيدي، أهناك شيء لا يجب أن أطلع عليه؟
1: لتكن أنت ومجموعتي الخاصة على أتم الاستعداد عند الفجر، فلدينا رحلة عاجلة.
0: سنكون كذلك بإذن الله تعالى.

0: هيا هيا إذا لنكسر الباب. هيا أوه صديقي حسن.
1: هيا هيا فلا بد من ذلك.
0: أسألك اللهم ألا أفجعتنا في الهبل.
2: شيء لا داعي لكسر الباب، لا داعي. جربوا أولا هذا المفتاح فهو يفتح معظم الأبواب.
1: أها لقد فتح القفل.
0: يا الله يا الله احفظ صديقي حسن. يا الله حسن حسن حسن حسن أين أنت يا حسن؟ أين أنت؟
1: ما هذا؟ لماذا هو ليس هنا؟ وكيف خرج وهو مريض وتحت هذا المطر الغزير؟
0: ولماذا لم يعد حتى الآن؟ لماذا لم يعد؟
1: هل اختطف صديقنا يا أحمد؟
0: الأسئلة كثيرة يا محمد، لكن ليس لدينا وقت للإجابة عليها الآن. اتبعني هيا.
1: ولكن إلى أين؟

0: سبحان الله
1: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: سبحان الله
1: والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
0: ولا
1: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: هاك اطلعت الشمس يا إخواني، لقد قضانا بفضل الله تعالى نصف المسافة حتى الوصول إلى آنس.
3: الحمد لله.
2: لنتوقف قليلا، فخيولنا بحاجة إلى الراحة والأكل وشرب الماء، ثم سننطلق من جديد، فالوقت ليس من صالحنا.
3: إن واصلنا على هذا المنوال فبإذن الله سنبلغ آنس بعد فترة قصيرة من الزمن.
2: بإذن الله تعالى.

0: حسن. كان الله بعونك يا صديقي. يعلم الله وحده أين أنت وكيف حالك وكيف صحتك.
1: ولكن إلى أين تراه ذهب؟ لقد بحثنا في كل منازل صنعاء التي يمكن أن يذهب إليها، لكننا لم نجده فيها.
0: يجري الآن البحث عنه في كل الأماكن داخل صنعاء، لكني أخشى أن تترجح ظنوني.
1: هلا أطلعتني على ما يدور في خالدك يا أحمد؟
0: إن تدهور حالته الصحية ليس أمراً طبيعياً، بل هو بفعل فاعل.
1: ماذا تعني؟
0: لقد تم تسميمه يا محمد، لقد تم تسميمه.
1: ماذا؟
0: لقد عاهدت نفسي أن أكشف المتربصين بحسن.
1: متربصين؟
0: لاحظ معي، شخص غامض يغطي وجهه هدده، ومنافق اقتحم منزله وهدده أيضا.
1: ولكن كيف تم تسميم الهدد؟
0: الشخص الغامض بجرة العسل التي أبقاها حسن عند ذلك الشخص كضمان لمجيئه، لقد بكت عنده يوما كاملا حتى أعادها لحسن، وربما أنه دس السم فيها قبل أن يعيدها.
1: والمنافق؟
0: بالكحل، فقد وجدت كحلا غريبا في غرفة حسن.
1: ولم تتدهور صحة صديقنا إلا بعد هاتين الحادثتين؟
0: نعم، خاصة أنهما قد هدداه بأنه سيندم على رفضه التعاون معهما.
1: ولكنك نسيت شخصا يا أحمد.
0: من هو؟
1: نسيت جاره الذي زودنا بمفتاح قبل أن نكسر باب منزل الهبل.
0: ولكن إلى ما تلمح؟
1: ربما أنه دخل إلى المنزل خلسة، وضع الكحل المسموم، أو أنه دس السم في جرة العسل.
0: لا أظن، فحسن كان دائما الإحسان إلى جيرانه. ثم إن هناك قرينة أخرى.
1: ما هي؟
0: كنت يوما قد اقتربت من منزل الهبل، فإذ بالمنافق يخرج منه، فتعقبته دون أن يشعر لأحدد مكانه.
1: ثم ماذا؟
0: لقد توجه إلى السمسرة ذاتها التي كان الشخص الغامض قد دعا الهبل ليلقاه فيها.
1: أفهم من كلامك هذا أن هناك علاقة بين الشخص الغامض وبين المنافق.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: سامعني الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان صدر عنها اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك تنفيذا لما التزمت به في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم. وأوضحت أن العملية جاءت ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظة الحرة، وفي إطار عملية الردع تجاه العدو السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب 2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم. وذكرت القوات المسلحة أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة. استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون فجر اليوم إثر استهداف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، حسب ما أفادت وكالة جهاب الإخبارية الفلسطينية. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم عدة بلدات وقرى فلسطينية في محافظة رام الله والبيرة وبلدة طمون جنوب طوباس. جدد العدو الإسرائيلي اليوم عدوانه على جنوب لبنان، حيث ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على محيط بلدة شقرة ووادي السلوقي ومنطقة العرايش الواقعة بين بلدتي حاريس وحداثة في قضاء بن تجبيل وبلدتي المنصوري ومجدلزون، كما طال القصف أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت. أعلنت منظمة عملية التجارة البحرية البريطانية مساء أمس عن استهداف ناقلة نفط أخرى في مضيق هرمز بمقذوف مجهول. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المنظمة أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث، وحثت السفن على توخي الحذر والإبلاغ عن أي حوادث. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان على قناتها بمنصة تليجرام اليوم أن قواتها المسلحة نفذت الليلة الماضية ضربة مكثفة استهدفت البنى التحتية للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقتي كييف وخاركوف. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
4: وقفة إعلانية.
5: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17 و18 و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221833 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
6: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
7: اسمي نبيلة عبد الله علي سعد الفقيه، كنت أشتغل بقطاع خاص وتأمن علي، والآن أني أحلت للتقاعد. تم التقاعد حقي وجيت للمؤسسة العامة للتأمينات، قدمت أوراقي والحمد لله تم التعامل معي بسمي صداقية وجرت المعاملة بسهولة، والآن سلموا لي راتبي الآن الحمد لله. ثقة في التأمين، أنصح أي إنسان أنه يأمن على نفسه لحياته لأولاده لمستقبله. أنت لما تستلم تأمينك هذا لك لأولادك للزمن، لكن بدون التأمين يستلم لك تعويض، كم هالتعويض هذا بيصرف عليك؟ هذا تأمين مستقبلك، مستقبل أولادك.

0: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: هي
2: وهو
1: هم
2: وأنتم
1: نواة المجتمع وأساسه،
2: بناة الجيل ورعاته،
1: وكل شؤون الأسرة
2: في دائرة اهتمامنا.
1: فعونكم في محط عنايتنا
2: عبر مساحة أسبوعية
1: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم.
3: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
4: السلام عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقتنا الأسبوعية في القلب أنتم. سامعين الأحباء، متناقضات الحياة متعددة ومتشعبة، ولنا أن ننظر إليها كنوع من الإيجابيات. فالحزن لا يستمر، إذ تعقبه الفرحة، والألم ينتهي بالشفاء، وهكذا. ومن التعاملات بين الناس ما قد يحدث أي خلاف أو عدم اتفاق في موضوع أو في موقف ما، أو قد يحدث شجار واشتباك، إلا أن كل ذلك ينتهي بالصلح والتسامح. هنا نقول البعض ممكن يقول ممكن أن أسامح عمن جرحني أو أساء إلي، ولكن لن أستطيع إعادة ثقتي به من جديد كما كانت. وهذه من الحالات التي قد تسود بين بعض الأسر، خاصة الأزواج. وهنا نجد أن التسامح لا يعني إعادة الثقة كما كانت سابقا، ولكنها قد تعود مع الزمن، لأنها تبنى بشكل تدريجي من خلال التصرفات والسلوكيات الإيجابية التي تنبأ بالتغيير الإيجابي فعلا، وليس بالكلام والألفاظ فقط. فالسلوك الإيجابي يظهر من خلال الصدق في القول والفعل وبالوضوح، إلى جانب الوفاء بالوعد واحترام وتقدير الحدود والثبات الدائم والمستمر على الخصال الحميدة. أما إذا كان في القول فلا يبرهن بالفعل، هذا من شأنه أن يكون هناك بعده وتعقبه حالة التشكيك، بث القلق في النفس بين الزوجين، فيزود الخوف والحذر في علاقتهما ببعض. وقد تعمل الزوجة على مراقبة زوجها في حركته وسكونه، أو قد يكون هناك اتهامات مستمرة من أي طرف للآخر، أو حتى انتظار الخطأ والعمل على تصيده في كل موقف، بل وضعه تحت المجهر واختباره بكيفية السلوك في رد فعله. إذن أيها الأحبة، المسامحة قرار يتخذ، ولكن الثقة تبنى ترمم مع مرور الوقت. يقول سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. هكذا يحثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالتجاوز وبالإحسان، بعدم التضييق على الآخر، وأيضا بالاعتراف بالخطأ والاعتذار، لتستمر الحياة وتعاد الثقة وتطمئن النفوس.

0: في القلب أنتم.
1: استمعينا الأحبة، كثيراً ما يشكو الآباء والأمهات من إصابة الأبناء بسوء التغذية، والذي يعد من الحالات الخطيرة على حياة الأطفال إن لم يتم تداركه بسرعة. من الرسائل الواصلة إلى برنامجنا رسالة أم منال تقول: ابنتها نحيفة جداً، تحاول معها تحثها على الأكل إلا أن شهيتها ضعيفة جداً، وكثيراً ما تصاب بالأمراض. ورسالة أم ريافة: ابنها قليل الحركة، ليس كحال الأطفال في عمره، كل ما تنظر إليه تتألم لشحوبة. عند علاجه أخبرها الطبيب أنه يعاني من سوء التغذية. حول هذا الموضوع سامعنا الأحباء، يسرنا أن نستضيف عبر الخط الهاتفي الدكتور محمد حفيظ، مسؤول التغذية العلاجية في المركز الصحي. مرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: شكرا لك اليوم استضافتكم لنا في إذاعة صنعاء.
1: حياكم الله دكتور. أولا نتعرف منكم ماذا يقصد بسوء التغذية لدى الأطفال؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لسوء التغذية للأطفال، هو عبارة عن نقص في المأخوذ الغذائي كما ونوعا، سواء يكون بالزيادة أو بالنقصان. هذه الزيادة أو النقصان يؤدي إلى غذاء غير متوازن، يتأثر منه احتياجات الجسم للوجبة الغذائية، مما يكون عجز للجسم عن أداء وظائفه. وسوء التغذية الأطفال المستهدفين من الشهر السادس إلى الشهر 59، يعني أقل من 5 سنوات.
1: طب دكتور، ما هي الأسباب التي تؤدي للإصابة بسوء التغذية؟ هل هناك أسباب معينة؟
2: طبعا الأسباب هي أسباب كثيرة،
1: منها
2: كله حسب على حسب المناطق المنتشرة سواء في بلادنا أو على مستوى العالم. ولكن بالنسبة للوضع الاقتصادي في اليمن، يكون السبب هو السبب الرئيسي بسبب عدم كفاءة المأخوذ الغذائي وتوازن الوجبة الغذائية. تكون الوجبة الغذائية غير متكافية في الكربوهيدرات مع البروتينات والدهون وأغذية الوقاية، مما يسبب عجز الجسم عن هذا. هذه تكون أحد الأسباب. وهناك الأسباب، بعض الأسباب التي تنتشر في المنطقة كالأمراض كالإسهالات والتهابات الجهاز التنفسي، تؤدي إلى ضعف المناعة، ويكون الطفل دائما عرضة للعدوى. وبالنسبة للبنية التحتية في اليمن، انعدام وعدم توفر مياه نظيفة، وقلة أو تدني مستويات الرضاعة الطبيعية خاصة في 6 الأشهر الأولى، وكثرة النزوح وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي له أثر كبير في دخول الأطفال إلى سوء التغذية، خاصة الآن سوء التغذية الوخيم الذي انتشر في الوضع في الأيام الأخيرة، ودخول الأطفال من الوضع المتوسط سوء التغذية المتوسط إلى الوخيم، ومن الوخيم إلى TFPC التي سبب لنا مشاكل كثيرة بسبب المضاعفات نتيجة ما نمر به من حصار وتدني الوضع الصحي داخل اليمن.
1: إذا نستطيع نقول مثلا سوء صحة الأم أيضا عند الحمل، عدم تنوع الغذاء.
2: عدم تنوع الغذاء خاصة الأم الحامل في 3 الأشهر الأولى يكون أحد الأسباب التي تؤثر على الطفل، حتى إن الأطفال أقل من 6 أشهر، بعض الأطفال تحدث الولادة والطفل مصاب بسوء التغذية، مما يسبب لنا عجز في استقبال الأطفال الأقل من 6 أشهر داخل المراكز الصحية والوحدات الصحية، لأن البرنامج الأقسام الداخلية لا توجد إلا في المستشفيات، فنضطر بإحالة الطفل إلى الأقسام الداخلية في FC، فنلاقي بعض من الصعوبات بسبب الفقر الأسرة، عدم وجود المادة.
1: أيضا نستطيع القول عدم نظافة المية، وأنتم ذكرتم ذلك، عدم الوعي أيضا.
2: بالنسبة لعدم وجود مياه نظيفة تعتبر من الأسباب المهمة التي تسبب سوء التغذية، خاصة دخول الطفل في سوء التغذية الوخيم.
1: إذا دكتور محمد، ما هي الأعراض لسوء التغذية التي تظهر على الطفل حتى يتم تداركها منذ البداية؟
2: بالنسبة للأعراض، أهم بالنسبة لسوء التغذية الحاد الوخيم للأطفال الذي يترددون دائما على المراكز والوحدات الصحية، يكون الطفل مصاب يا إما بالتوزم أو بالهزال الشديد، يعني النحافة. هذا الطفل بمجرد ما نأخذ المقاسات الجسمانية يظهر أن الطفل مصاب بسوء تغذية وخيم، فتكون يعني بالنسبة للمعالجة شوية من صعبة داخل المراكز، لأنه سوء التغذية الوخيم دائما يريد أطباء أخصائيين مدربين في هذه الحالات، لأنه حتى بالنسبة للمحاليل الوريدية محلول سوء محلول الورس هذه ممنوع عليهم داخل المراكز الوحدة الصحية، لأنها تعود بأثر سلبي على الطفل. فنضطر نحن بيننا نعمل حالة داخل الأجسام الداخلية بالمستشفيات.
1: قصر القامة ممكن أن تكون أيضا من ضمن الأعراض دكتور؟
2: طيب بالنسبة لل يعتبر أن قصر القامة أحد أسباب سوء نقص التغذية، لأن نقص التغذية ينقسم إلى سوء التغذية الحاد الوخيم اللي ينقسم إلى الوخيم وال الوخيم والمتوسط، وسوء تغذية مزمن يسبب تقزم وهذه منتشر في بالنسبة للوضع اليمني، ونقص

0: النمو الجسدي والعقلي حتى يفقدون نسبة 18% من نقطة من معدل الذكاء للأطفال. ويصابوا بإعاقة، غير بعض الأطفال يصابوا بإعاقة بدنية.
1: نعم. ماذا أيضا عن تورم القدمين؟
0: بالنسبة للتورم هذا يحدث نتيجة الاختلالات ما بين عنصر نسبة الصوديوم والبوتاسيوم، مما يسبب تورم للأطفال. وهذه تعطي أو بالنسبة للتورم تكون يا إما درجة أو درجتين أو ثلاث درجات، فهذه إشكالية للطفل إذا دخل في حالة التورم. يتم معالجة الحالة الأولى والثانية داخل المراكز الصحية والوحدات، أما بالنسبة للدرجة الثالثة فهذا يحال إلى الأطباء الطبيب الأخصائي في القسم الداخلي التيفسي.
1: طب دكتور، هنا ما التأثير والإنعكاس الصحي على حياة الطفل؟
0: والله عنده تأثير، بالنسبة لتأثيره على الطفل إنه تأثير قوي. بالنسبة للأطفال قد يصال الطفل حتى في حالات عندنا تدخل في حالات الوفاة.
1: هذا في حالة الإهمال مثلا منذ البداية؟
0: بالنسبة للوضع الصحي الآن أصبح إيش المشكلة الآن؟ السبب المشكلة هو انعدام الغذاء. الفترة هذه الغذاء الأغذية منعدمة نتيجة عدم وجود أي تدخل من جانب الإنساني لسوء التغذية. سبب مشاكل كثيرة للانقطاع، مما زادت الحالات الوخيمة وحالات التيفسي داخل المنطقة.
1: نستطيع القول مثلا انخفاض المناعة لدى الطفل؟
0: طبعاً سوء التغذية؟ أي طفل مصاب بسوء التغذية يكون أكثر عرضة للعدوى ونقص المناعة. فأي إصابة فيروسية أو بكتيرية يكون أول الأطفال إصابة.
1: نعم. إذن دكتور بإذن الله تعالى سنواصل معكم هذا اللقاء، ولكن لحلقة قادمة. نشكركم دكتور محمد حفيظ، مسؤول التغذية العلاجية في المركز الصحي. شكرا كثيرا لكم.
0: أشكركم وأشكر استضافتكم.

0: في القلب أنتم. أيها الأحبة، في دراسة طبية شملت العديد من الذين يعانون من أعراض بعض الأمراض كالضغط، الكوليسترول، القلب وزيادة الوزن. وفي هذه الدراسة تم إدخال الحبوب الكاملة في نظام غذائهم اليومي، ونعني بالحبوب القمح، الذرة، الشعير، الدخن، الشوفان، الغريبة وبغيرها من الحبوب الكاملة. طبعاً عندما نقول الحبوب الكاملة هي غير المنزوعة والمكررة كالدقيق الأبيض الذي تنادي المنظومة الصحية بتجنب استهلاكه. نتيجة هذه الدراسة شملت انخفاضاً في وزن الجسم خاصة في منطقة الخصر، إلى جانب الانخفاض الكلي في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وانخفاض لضغط الدم المرتفع، إلى جانب تحسن السكر في الدم والالتهابات وبالتالي تحسن صحة القلب. وكما تعلمون أيها الأحبة، النظام الغذائي يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه ويلمسها الإنسان، لذلك لا تملوا ولا تستعجلوا في التأثير الإيجابي، أو أن البعض قد لا يستسيغ مذاق هذه الحبوب في بعض الوجبات والأطعمة خاصة الصغار في الأسرة. عملية الطعم والتذوق بالاستمرار سيتم تقبلها وأيضا التعود عليها بالتكرار. دوما لكم الصحة. سامعين الأحبة، تحدثنا في الحلقة التي مضت عن الأمراض النفس الجسدية التي يعانيها البعض، طرحناها ولكن لم يتم إكمال المحاور الخاصة بهذه الفقرة. يسرنا أن نستضيف معنا أيضا عبر الخط الهاتفي الدكتور عبد المحسن الشريلي، أخصائي نفسي واجتماعي، لنكمل معه باقي المحاور. مرحبا بكم معنا دكتور عبد.
1: الله يسلمك ويحييك إن شاء الله.
0: حياكم الله. دكتور، طبعا كنا نتحدث عن الأمراض النفس الجسدية، وصلنا إلى أن نحن نتساءل ما هي الأعراض الخاصة بهذه الحالات؟

0: الأعراض الجسدية طبعا اللي تظهر قلنا إنه نتيجة القلق والتوتر، إنه أغلب الأعراض بتكون قرحة المعدة، لأنه القلق والتوتر بيخفف إنزيمات المعدة بشكل كبير، وبالتالي تظهر القرحة أو تظهر أعراض القرحة. أيضا مثلا الاكتئاب الشديد، يعني ممكن الاكتئاب الشديد برضو ممكن يسبب يعني انخفاض في ضربات القلب، يحس الإنسان يعني أحيانا يحس إنه بيموت يعني. احيانا يعني مثلا تظهر على يسموها الطفح الجلدي عندما يزيد التوتر زياده، او مثلا نتيجه صدمه نفسيه قويه نتيجه تركيب الجسم، يعني اللي هو الجلد انزيمات معينه او يعني صبغات معينه عندما يحدث الانسان بشكل مفاجئ، مثلا نسميها عندنا في البلد بنسميها فجيعه، هنا بتظهر على شكل طفح جلدي، تظهر على اساس تظهر للاخرين او تظهر يعني للشخص انه يستطيع يعني يقدر يميزها ويقدر يروح يشتكي مثلا عند طبيب جلدي. لكن عندما تخف الصدمه النفسيه او تخف مثلا اعراض القلق او الاكتئاب بتختفي هذه الاعراض الجسديه الموجوده.
1: هناك ايضا الشكوى من عدم المقدره على النوم مثلا، هل هي من ضمن هذه الاعراض؟
0: اكيد، يعني بالنسبه للقلق والتوتر والاكتئاب دائما من اغلب الريزلت والنتائج حقها اللي هي بنسميها اضطراب النوم، لانه اضطراب النوم يعني متوصل بالدماغ، وبالتالي يعني اول ما ما ما, ما يعني يصاب بها الانسان هو اضطراب النوم، اما زياده النوم بشكل طبعا كبير اذا صار مثلا عنده خمول واكتئاب، او مثلا عند القلق يصاب بقله النوم او تقطعات النوم او الفزع بالنوم. هذه هي الاعراض اللي بتظهر على الشخص نتيجه انه عنده هذه العوامل النفسيه، بالتالي يتاثر النوم، وبالتالي يعني يكون هنا في تبادل، يعني عندما يكون النوم قليل او النوم مثلا متقطع يسبب له ايش؟ حاله نفسيه، يعني يسبب له قلق واكتئاب، انه ما قدرش ينوم، ما قدرش يركز، حتى الطالب ما يقدرش الانسان يركز في عمله عندما قله النوم. طيب نفس الشيء عندما الانسان يصاب بالقلق او التوتر كثير ايضا يضطرب معه ايش؟ النوم. فهنا يكون عمليه تبادل، يعني تبادل في التاثير، في اللي يسموها سيكوسوماتيه، يسموها سيكوسوماتيه بمعنى تبادل الاعراض النفسيه مع الاعراض الجسديه، التبادل فيها. والعلاج طبعا هنا بيكون برضو بشكل تبادلي، اللي هو تخفيف القلق، تخفيف التوتر، بالتالي تخفيف الاعراض المنشاه اللي ذكرناها.
1: إذن دكتور، بما أن النفس والجسد والعقل كيان واحد مترابط، المنبع نفسي في العديد من هذه الآلام والمعاناة للإنسان، ما الذي يساعد على تخفيفها أو حتى معالجتها؟
0: لا لا لا لا، التخفيف طبعا زي ما قلت لك بالنسبة للأعراض هذه اللي هي أحيانا بيكون إذا كانت مثلا طبعا بشكل بريمري أو بشكل أساسي، إذا كانت أي أعراض نفسية تكون شديدة وصلت لحد الشدة، وصلت التكرار مثلا يعني اضطراب النوم كثير، الاعراض الجسديه كثير، يعني احيانا بالخط الاول بنتعالج دوائيا، يعني الخط الثاني ممكن بعلاج مثلا نفسي، يعني علاج معرفي، علاج سلوكي، احيانا علاج تحليلي، نشوف الاسباب اللي ادت الى القلق، الاسباب اللي ادت الى الاكتئاب، هنا بيكون عبر الجلسات النفسيه لتخفيفها. يعني بعدين جانب الاسره مثلا، جانب المجتمع تلعب دور برضو لتخفيف القلق.
1: قبل أن نصل إلى دور الأسرة يا دكتور، نقول مثلا تحدثتم على النوم، المفروض أن يكون هناك نوم كافي ومنتظم، أيضا غذاء متوازن.
0: أكيد طبعا هذه من ضمن المعالجات، إنه يعني النوم الجيد، أيضا الغذاء المناسب، الغذاء الغير يعني طارد مثلا للنوم، يعني أحيانا قد تكون أحد الأسباب مثلا القات، يعني تناول القات قد يضعف طبعا من النوم.
1: الأغذية مثلا النوم ايضا الغذاء بالنسبه للطعام ايضا يا دكتور،
0: طريقه الاكل عفوا، طريقه الاكل حتى عندما يكون الانسان حتى مثلا تناول وجبه العشاء، عندما تكون الوجبه يعني كثير قد يصاب الانسان بالخمول، وبالتالي ينام كثير او قد يضعف عند النوم اكثر.
1: ايضا نستطيع القول عدم الكبت مثلا،
0: عدم ايش؟
1: الكبت.
0: الكبت
1: إن كان يعاني مثلا لا يريد الحديث مع احد،
0: يصاب الانسان بالاكتئاب الشديد. بعض الناس طبعا يعني انه يعني يختلفوا، عندما يصاب بالاكتئاب بعضهم ينام كثير، يعني يصاب اكثر، بعض الناس برضو عندما يصاب بالاكتئاب الحزن مثلا ما يقدرش ينام حسب تكوين شخصية الفرد.
1: نعم.
0: بالتالي تختلف الطريقة.
1: طب دكتور، هنا نصل إلى دور الأسرة في الدعم لأفرادها، كيف تعمل على دعمهم؟
0: الأسرة طبعا زي ما قلت لك هي مهمة جدا، يعني مش بالأمراض النفسية
1: بشكل عام،
0: يعني بس حتى بالمشاكل الاجتماعية، حتى بالتعامل مع الطفل، كيف تعاملها مع الطفل، يعني مثلا لا شدة ولا رخوة أكثر، العنف مثلا اللي تعرض له مثلا الإنسان سواء كان طفل أو سواء كان كبير هذا بيأثر عليه، العطف والحنان، الحنية، التعامل مع الأسرة مثلا، يعني الاحترام المتبادل بينهم، هذه عوامل كثيرة بتلعب بطريقة غير مباشرة لتخفيف الأسباب النفسية الموجودة عند الفرد. فإحنا يعني بطريقة غير مباشرة كيف نخفف هذه؟ بطريقة غير مباشرة، التعامل الجيد والأسرة الجيدة، بالتالي تخف عندنا الأسباب النفسية، تلقائيا بتخف الأعراض الجسدية.
1: نعم. أيضا نستطيع القول دكتور الحوار مع الشخص مثلا حتى يخرج ما بنفسه دون إهانة، دون تقريع، دون تنمر.
0: أكيد، يعني الطفل، يعني خاصة الأطفال زي ما قلنا، إحنا بنركز على الأطفال بشكل أساسي لأنه أغلب الأمراض النفسية أحيانا بيكون منشأها من الطفولة، يعني أحيانا يقولوا علميا بعد 5 سنوات يستطيع الإنسان أنه يتأثر، بالتالي العنف، التنمر، الشدة الزائدة مثلا. إحنا بنجي الآن إن شاء الله بعد 2 أسبوع بنجي الاختبارات مع الطلاب، بنسميها قلق الاختبارات الموجودة عند الطلاب، إيش دور الأسرة، كيف توعي الطالب أنه ما يخافش من الاختبار، كيف تزيد ثقته بنفسه مثلا، كيف تزيد مثلا يعني ما تضغطش عليه كثير قبل الاختبار علشان ما تظهرش عليه أعراض الجسدية اللي بيشكو منها خاصة قبل الاختبار، ممكن تبول لا إرادي، ممكن يعني آثار اضطراب معدة، يعني كثير بتظهر. بالتالي دور الأسرة هنا كبير، مهم جدا، يعني كيف نستطيع أن نتعامل معها، نسميها التعامل المتوازن مع الطفل، تخف الأعراض النفسية بشكل كبير.
1: طب هنا نتساءل دكتور كيفية اعتناء الشخص البالغ الراشد بنفسه حتى لا يصل إلى حد المعاناة الجسدية العضوية التي تذكرونها؟
0: طبعا بالنسبة للبالغين أو الكبار نستطيع أن نتعامل معهم يعني بطريقة مثلا تأكيد الذات لدى الإنسان هذا، أيضا الثقة مثلا تكون ثقة بقدراته، بشخصيته، أيضا حتى تعامله مع الآخرين، كيف تعاملوا مع الآخرين بلا خوف، بلا قلق، بلا توتر، بلا نسميها الفوبيا مثلا، الرهاب الاجتماعي الموجود عند الشخص قد يصاحبه قلق وتوتر أيضا، بالتالي تظهر عليه أعراض جسدية، ارتجاف، خوف، احمرار العين، التعرق مثلا، تعرق الجسد عندما يقابل الآخرين، هذه كلها أعراض جسدية تظهر عليه، لكن عندما نخففها ونعطيه ثقة وندخله في مجتمع أكثر بتخف الأعراض بشكل أكثر.
1: دكتور، البعض يقول يشعر بالتعب عندما تسأله عن حاله، يقول أنا تعبان لكن لا يعرف ما هي الأسباب. هنا نقول له أن يراجع حالته النفسية بشكل جيد، قد لا يكون مثلا لديه أشياء أو أمراض عضوية إنما نفسية.
0: هو يعني بالنسبة يعني الإنسان زي ما قلت لك بشكل عام، يعني بشكل عام عندنا في المجتمع المني أو المجتمعات يعني بشكل عام انه الامراض النفسيه دائما الناس ما بيشكوش منها، يعني صح. بيسموها الوصمه الاجتماعيه.
1: نعم.
0: ما بيشكوش
1: انه لذلك يقول اشعر بالتعب نفسي،
0: لكن عندما يروح عند الطبيب العضوي طبيعي انه يشكي، عندي قلق، عندي لا عندي القلب، عندي المعده، عندي يعني يشكي منها بشكل تلقائي وبشكل ما بيخافش، ما حدش بيعايره.
1: نعم.
0: بالتالي لما يروح عند يشكي عند الطبيب هذا الاعراض يعني يفرح انه احد بيسمعه وما فيش فيها عيب، لكن عندما يعني يشكي أكثر ويشكي أكثر وما فيش نتيجة يكون سببها هنا نفسي. بالتالي عندما يحصل الطبيب الذكي أنه هذه أعراض كلها نفسية ما فيش لها سبب عضوي، عندما لأنه الأعراض الجسدية أصلاً، الأعراض الجسدية والأمراض الجسدية ما فيش فيها تخمين، يعني
1: نعم. إذا هنا دكتور هنا نقول في رسالة
0: طلع مريض، لكن أحياناً الأعراض النفسية قد يكون فيها نوع من الشك، قد يكون فيها أنا من التسامح والتغافل من الدكتور أنه يقول له عندك أعراض نفسية علشان يريحه بس.
1: نعم. إذن دكتور هنا نقول للجميع عليه أن يركز مثلا على إشارات يبعثها الجسم وعدم إهمالها.
0: أكيد، يعني الإنسان زي ما قلت لك عندما بشكل عام عندما هو يضع نفسه مثلا بشكل مباشر أو بشكل مباشر تحت ضغط قلق، تحت توتر، تحت رهاب، عندما يضغط هذا الشيء هو يعني ما تقول يرحم نفسه.
1: نعم. وبهذا الطرح أن يرحم نفسه أن يرحم نفسه. نصل إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم دكتور عبد محسن الشليلي أخصائي نفسي واجتماعي، يعطيكم ألف عافية دكتور.
0: الله يسلمك، الله يسلمك، وأهلا وسهلا بكم إن شاء الله.

0: في القلب أنتم. لا يتألم المرء من أمور الحياة، ولكن من توقعاته التي بالغ في تضخيمها. أعظم وسائل الإعانة والإنجاز والتغلب على الصعاب وتخطيها الصبر والصلاة. وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
0: سامعين الأحبة. طبعا هناك الكثير من الانتصارات التي تسطرها قواتنا المسلحة على هذا الإجرام كيان بني سعود. اليوم كان هناك بيان لعمليات نوعية في العمق السعودي، تلا هذا البيان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم، وتنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وبهذا تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 3 جماد الأولى 1448 للهجرة، الموافق 14 أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية
0: تواكب منطق العصر المعلوماتي
1: وتحلق بكم في فضاءاته
0: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
1: في ضغطة زر واحدة
0: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية.
0: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: أهلا بكم مستمعين. في زمن أصبحت فيه الإجابة عن أي سؤال لا تحتاج سوى بضع كلمات نكتبها على شاشة الهاتف، دخل الذكاء الاصطناعي إلى واحد من أكثر المجالات حساسية في حياة الإنسان، المجال الطبي. أصبح بإمكاننا أن نسأله عن أعراض مرض أو نستفسر عن دواء أو نطلب منه تفسير نتيجة تحليل، فنحصل خلال ثوان على إجابة تبدو دقيقة ومنظمة وكأننا أمام طبيب يشرح حالتنا الصحية. لكن خلف هذه السرعة والسهولة يبرز سؤال مهم، هل يمكننا حقا الوثوق بالنصائح الطبية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي؟ وهل تتحول هذه التقنية التي صممت لمساعدة الإنسان إلى مصدر خطر عندما نعتمد عليها في قرارات تتعلق بصحتنا وحياتنا؟ هذا ما سنستعرضه في حلقتنا اليوم لنتعرف على حدود الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والمخاطر التي قد لا ينتبه إليها المستخدم، وكيف نستفيد من هذه التقنية دون أن نمنحها ثقة تتجاوز قدراتها. ابقوا معنا وبعد فاصل قصير نعود إليكم لنبدأ التفاصيل.

أعزائنا المستمعين، لنبدأ من حقيقة أصبحت جزءا من حياتنا اليومية. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية نستخدمها للكتابة أو البحث أو الترجمة، أصبحت حاضرا في أسئلتنا الصحية أيضا. قد يشعر أحدنا بصداع متكرر أو بألم في المعدة أو بإرهاق غير معتاد، فيلجأ مباشرة إلى أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويصف له ما يشعر به، منتظرا تفسيرا سريعا لما يحدث داخل جسده. وفي كثير من الأحيان تبدو الإجابة مقنعة، بل قد تساعد المستخدم على فهم بعض الأعراض والمعلومات الطبية التي يصعب عليه استيعابها. وهنا تظهر إحدى أهم الفوائد في هذه التقنية، فهي قادرة على تبسيط المعرفة الصحية وشرح المصطلحات المعقدة وتوضيح الاستخدامات العامة للأدوية ومساعدة الإنسان على الاستعداد لزيارة الطبيب وطرح الأسئلة المناسبة. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الاستخدام من طلب المعلومات إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض وتحديد العلاج. هناك فرق كبير بين أن يشرح لك النظام أسباب الصداع المحتملة وبين أن يجزم بأن الصداع الذي تعاني منه ناتج عن سبب محدد. التشخيص الطبي لا يعتمد على الأعراض وحدها، بل يحتاج إلى معرفة التاريخ المرضي، إجراء الفحص السريري، وربما طلب التحاليل والصور الطبية، ثم ربط النتائج ببعضها البعض للوصول إلى التقييم المناسب. أما الذكاء الاصطناعي فقد يقدم إجابته بناء على وصف محدود يكتبه المستخدم، وربما يغفل تفاصيل لم تذكر أو لا يستطيع التحقق منها. وهنا تكمن الخطورة، إذ قد تكون الإجابة منطقية في ظاهرها لكنها لا تعكس حقيقة الحالة الصحية. تخيلوا على سبيل المثال شخصا يشعر بألم في الصدر، فيعتقد أنه ناتج عن القلق أو الإرهاق، ويسأل الذكاء الاصطناعي عن تفسير هذه الأعراض. فإذا حصل على إجابة تطمئنه إلى احتمال وجود توتر نفسي، فقد يؤجل الذهاب إلى المستشفى، رغم أن الألم قد يكون علامة على مشكلة خطيرة تستدعي التدخل العاجل. في هذه الحالة لا تكمن المشكلة في أن النظام لم يقدم معلومة فحسب، بل في أن الإجابة المطمئنة ربما دفعت الشخص إلى اتخاذ قرار خاطئ. وهناك خطر آخر يتمثل في قدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم معلومات غير صحيحة بصيغة تبدو واثقة وعلمية. تعرف هذه الظاهرة باسم هلوسة الذكاء الاصطناعي، حيث قد ينتج النظام معلومات أو استنتاجات لا تستند إلى أدلة كافية دون أن يكون واضحا للمستخدم أنها خاطئة. وفي المجال الطبي قد يتعلق الأمر بتفسير نتيجة التحليل أو ذكر آثار جانبية لدواء أو تحديد احتمالات مرض معين. ولأن المستخدم قد لا يمتلك المعرفة الطبية الكافية، فقد يصعب عليه التمييز بين المعلومات الصحية والخطأ المغلف بلغة مقنعة. تزداد حساسية المسألة عندما يتعلق الأمر بالأدوية. اختيار الدواء المناسب وتحديد جرعته ليسا قرارين يمكن اتخاذهما اعتمادا على معلومات عامة فقط. هناك عوامل عديدة تؤثر في ذلك، منها العمر، الوزن، وظائف الكلى والكبد، الأدوية الأخرى التي يتناولها الشخص، الحساسية الدوائية، طبيعة المرض نفسه. لذلك فإن تناول دواء بناء على نصيحة آلية أو تعديل الجرعة أو إيقاف الجرعة دون الرجوع إلى مختص قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. ولكن أمر مستمعينا عند هذا الحد، فالمخاطر تمتد أيضا إلى الصحة النفسية. يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يقدم حوارا داعما ومعلومات عامة عن القلق والتوتر وبعض الاضطرابات النفسية، لكنه لا يستطيع أن يحل محل التقييم المتخصص في الحالات التي تتطلب ذلك. الكلمات المتعاطفة التي يقدمها النظام لا تعني بالضرورة أنه أدرك عمق المشكلة أو حدد طبيعتها بصورة صحيحة. قد يؤدي الاكتفاء بإجابته إلى تأخير الوصول على المساعدة المناسبة. ومن الجوانب التي تستهدفها كذلك مسألة الخصوصية، فعندما يكتب المستخدم تفاصيل مرضه أو يشارك نتائج فحوصاته أو يرفع صورا لتقاريره الطبية، فإنه يتعامل مع معلومات شديدة الحساسية.
قد تختلف سياسات المنصات في طريقة تخزين البيانات واستخدامها وحمايتها، لذلك من الضروري قراءة إعدادات الخصوصية وتجنب مشاركة الأسماء وأرقام الهوية وغيرها من المعلومات التي تكشف هوية المريض ما لم تكن هناك ضرورة واضحة وضمانات مناسبة لحماية البيانات. لكن هل يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي خطر ينبغي الابتعاد عنه؟ بالطبع لا، فهذه التقنية تفتح آفاقاً واسعة أمام تطوير الخدمات الصحية، ويمكنها مساعدة الأطباء في تحليل المعلومات وتلخيص السجلات ودعم بعض العمليات وتبسيط المعرفة الطبية، كما يستطيع المستخدم الاستفادة منها لفهم المصطلحات الواردة في تقرير طبي أو إعداد أسئلة يطرحها على طبيبه أو التعرف على معلومات عامة حول مرض معين. المهم هو أن نضع هذه التقنية في موقعها الصحيح، أداة مساعدة وليست بديلا عن الطبيب. يمكننا الاستفادة منها لفهم المعلومات، لكن لا ينبغي أن نجعلها المرجع النهائي الأول في تشخيص الأمراض أو اتخاذ القرارات العلاجية. وإذا ظهرت أعراض خطيرة مثل ألم شديد أو مفاجئ في الصدر أو صعوبة في التنفس أو فقدان الوعي أو ضعف مفاجئ في أحد جانبي الجسم، فلا ينبغي إضاعة الوقت في محادثات رقمية، بل يجب طلب المساعدة الطبية العاجلة. فهناك مواقف يكون فيها التأخير أخطر من أي معلومة خاطئة.

أعزائنا المستمعين، إن التحدي الحقيقي في عصر الذكاء الاصطناعي ليس في قدرتنا على الوصول إلى المعلومات، بل في قدرتنا على تقييمها وفهم حدودها. فالإجابة السريعة ليست بالضرورة إجابة صحيحة، واللغة الواثقة ليست دليلاً على الدقة، والمعلومات العامة لا تتحول تلقائياً إلى تشخيص يناسب كل شخص. ومن هنا تقع علينا مسؤولية استخدام هذه الأدوات بوعي والتحقق عن المعلومات الصحية المهمة والرجوع إلى الأطباء والصيادلة المؤهلين عندما يتعلق الأمر بالتشخيص والعلاج والأدوية. كما تقع على عاتق الشركات المطورة والجهات الصحية مسؤولية تعزيز دقة الأنظمة وتوضيح حدودها وحماية بيانات المستخدمين.

أبل تخفض إنتاج هواتف آيفون 18 برو بسبب ضعف المبيعات. وجوجل تتيح أداة ساين آي دي ديتكتور للجميع لاكتشاف المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي. إلى التفاصيل. تعتزم شركة أبل خفض طلبات مكونات هواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس بنحو 15% خلال أكتوبر الجاري، بعد أن جاءت مستويات الإقبال على الهواتف الجديدة دون توقعاتها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيكاي اليابانية. تأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر على إطلاق الهواتف الجديدة، إذ تتجه أبل إلى تعديل خطط الإنتاج بما يتناسب مع الطلب الفعلي في الأسواق لتجنب تصنيع وحدات تتجاوز احتياجات المستهلكين. ولا يعني خفض الطلبات أن الشركة تواجه أزمة في سلسلة هواتف آيفون 18 برو أو أنها تعتزم إلغاء أي من طرازاتها، بل يشير إلى إعادة ضبط الإنتاج وفقا لمؤشرات المبيعات الحالية. أعلنت شركة جوجل إتاحة أداة ساين آي دي ديتكتور لكافة المستخدمين حول العالم بهدف مساعدتهم في التحقق مما إذا كانت الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية قد أنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي. كانت جوجل قد أطلقت هذه الأداة العام الماضي بصورة محدودة لأعضاء المؤسسات الإعلامية قبل توسيع نطاق إتاحتها عالميا باللغة الإنجليزية. وتتيح الأداة عبر الموقع الإلكتروني المخصص رفع صورة أو مقطع فيديو أو ملفا صوتيا ثم فحصه بحثا عن العلامة المائية الرقمية Signed ID التي تستخدمها جوجل لتحديد المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي. يتطلب استخدام الأداة تسجيل الدخول إلى حساب جوجل، وتعتمد تقنية هذه الأداة على تضمين علامات مائية رقمية غير مرئية داخل المحتوى الذي تنشئه أنظمة الذكاء الاصطناعي حتى لا يستطيع المستخدم رؤيتها بالعين المجردة، في حين يمكن للأنظمة المتوافقة اكتشافها والتحقق من وجودها. تستطيع هذه الأداة اكتشاف المحتوى المنشأ باستخدام الذكاء الاصطناعي من جوجل وأوبن أي آي وإنفيديا وكاكو، وتخطط أبل لدعم تقنية ساينت آي دي في وقت لاحق من العام الجاري. أكدت جوجل أن أداة ساينت آي دي ديتكتور ليست أداة عامة للكشف عن المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، إذ تقتصر قدرتها على الملفات التي تتضمن علامات مائية بتقنية ساينت آي دي. ولا تستطيع الأداة أيضا التمييز بدقة بين المحتوى الذي أنشئ بالكامل بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي جرى تحريره باستخدام الذكاء الاصطناعي. ووفق عمليات فحص هذه الأداة أيضا داخل خدمات جوجل، منها بحث جوجل جيميناي ومتصفح كروم، ما يوفر للمستخدمين وسائل إضافية لتحقق من المحتوى بدلا من الاعتماد على أداة لوحدها.

0: وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية، لكم أطيب التحايا من التقديم أماني عامر، ودمتم بألف خير، إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: حيا وقوى يا أبو محمد.
3: الله يحييك.
2: ها بشرنا، مالك اليوم زقرع؟
3: بيني وبينيش فلت العمل لأني بلغت 60 سنة.
2: ما هو فلت العمل ومنع يصرف على البيت يا أبو محمد، خصوصا وانت عامل في القطاع الخاص، إنا على آخر عمرنا عنت بهذال.
3: لا تقلقيش يا أم محمد، ما عنت بهذلش ولا شي، وبكرة إن شاء الله شاسير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأقدم على معاشي التقاعدي.
2: كيفه؟ وحق ما عيد دولك المعاش وانت ما عبت تشتغلش، ومش انت موظف حكومي يا أبو محمد؟
3: عندي داري إن أنا أشتغل في شركة خاصة، والشركة هذا أمنت على العاملين في المؤسسة علشان لو ما قدحنا شيبات نحصل على معاش تقاعدي.
2: ها قلت لي.
3: ومن بكرة إن شاء الله نبدأ حياة جديدة.
2: اللهم لك الحمد ولك الشكر.
4: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
5: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، سلام عليكم، سلام الأحرار وسلام الثورة الأكتوبرية المباركة، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة التي نكرسها لهذه الذكرى الغالية 14 من أكتوبر المجيدة، فأهلا ومرحبا بكم. أبطال قواتنا المسلحة الأبية المجاهدون الأحرار، يا حماة الوطن والأمة، يا من كتبتم بدمائكم ملاحم العزة على كل جبهة، تحية إجلال وإكبار، تحية المجد والكرامة لكم في ذكرى احتفال شعبنا بثورة 14 من أكتوبر الخالدة. نستلهم من جبال ردفان دروس الصمود والثبات، حيث انطلق الثوار الأحرار قبل 63 عاما يهدمون أسطورة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، ويجبرون المستعمر البريطاني على الرحيل مذلولا بعد أكثر من قرن ونيف من الاحتلال والنهب والاستغلال. أيها الأبطال، يا حماة الأرض والعرض، اليوم ونحن نحتفل بهذه المناسبة الوطنية الغالية نجد أنفسنا أمام فصل جديد من النضال ذاته، عدوان يتجدد بأدوات جديدة وصرخة حق تتصدى للباطل، فما تشهده الساحة اليمنية من معارك على السيادة والممرات المائية ليس إلا امتدادا للمشروع الاستعماري القديم. عاد بثوب جديد بأدوات إقليمية ومحلية عميلة يستهدف ثرواتنا ويحاول التحكم في ممراتنا الحيوية كما فعل سلفه البريطاني حين سيطر على عدن والموانئ في جنوب الوطن الحبيب. أيها المجاهدون الشرفاء، إن احتفالات شعبنا اليوم في كل الوطن الحبيب رغم الحصار والعدوان لهي رسالة واضحة بأن اليمن عصي على كل غاز ومحتل، وأن إرادة الشعب التي أطاحت بالاستعمار البريطاني قادرة اليوم على إفشال كل مؤامرات التقسيم والاحتلال الجديد. أيها الأبطال، إنما تسطرونه اليوم على جبهات العزة والكرامة من ملاحم بطولية في مواجهة قوى الاستكبار العالمية وأدواته هو تجسيد حي لروح أكتوبر التي لا تموت. وكما انتصر أجدادنا على أعتى إمبراطورية في التاريخ، فإنكم اليوم تواصلون المسيرة ذاتها مدججين بالسلاح وبالإيمان، واثقين بأن النصر حليف الصابرين، وأن معركتنا معركة الأمة المصيرية لتحرير فلسطين والقدس ومواجهة المشروع الصهيوني المدعوم من قوى الشر العالمية. فالنصر قادم بإذن الله، والخزي والهوان لأعدائنا، والخلود لشهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية شجرة الحرية والكرامة.

0: ثورة 14 من أكتوبر المجيدة 63 دمرت قوى الاحتلال البريطاني وأزاحت طغيانه عن يمننا الحر الأبي.
1: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، لا يمكن فهم عظمة ثورة 14 من أكتوبر من عام 1963 للميلاد إلا بفهم بشاعة الاحتلال البريطاني التي ثارت ضده، ولا يمكن إحياء ذكراها اليوم إلا بربطها بما يجري في محافظاتنا الجنوبية والشرقية المحتلة. فقد كانت بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، لكنها سقطت في اليمن أمام إرادة الأحرار والثوار الذين حولوا جبال ردفان والضالع إلى مقابر للغزاة. فقد عملت بريطانيا على مدى 128 عاما وفق سياستها الاستعمارية وأجندتها الخبيثة على تقسيم جنوب اليمن إلى 23 كيانا هزيلا مشايخ وسلطنات، وزرعت بينهم الفرقة والصراعات مستخدمة سياسة فرق تسد. كذلك ركز الاستعمار البريطاني بدرجة أساسية على نهب ميناء عدن وجعله في خدمته للربط بين مستعمراته في الهند والشرق الأدنى وأوروبا. كما كانت القاعدة البريطانية في عدن تمثل إحدى ركائز النفوذ البريطاني في المنطقة، وفي المقابل لم يحظى المواطن اليمني ولو بجزء بسيط من عائدات ميناء عدن، فكان أغلب سكان جنوب اليمن يعيشون أوضاعا صعبة غلب عليها الفقر وانعدمت الخدمات الأساسية من الطرق والمستشفيات والمدارس إلا ما كان موجودا في مدينة عدن لخدمة المستعمر وضباطه وجنوده وعائلاتهم. واليوم يعيد المحتل السعودي الإماراتي نفس سيناريو المستعمر البريطاني بحذافيره، ولكن بأدوات أكثر خبثا، وما تعيشه المحافظات الجنوبية والشرقية من معاناة معيشية واقتصادية وانفلات أمني وتدهور في خدمات الكهرباء ومياه الشرب وقمع وقتل وإخفاء قسري في السجون والمعتقلات السرية، وما يتعرض له المواطن من تعذيب وإهانة فيما تنهب ثروات البترول والغاز والذهب والموانئ وتذهب عائداتها إلى البنوك السعودية. فإذا كان المحتل البريطاني قد حكم عبر مندوب سامي واحد، فالسعودية الآن والإمارات حكمتا عبر عشرات المندوبين والميليشيات المتصارعة لتضمن أن لا يلتقي اليمنيون على كلمة واحدة.

الثورة الأكتوبرية المباركة في 14 من أكتوبر هي ثورة الشعب الأبية الذي نال من الاستعمار البريطاني كل أنواع الظلم والاضطهاد.

0: اليمن السعيد هنا الأحرار تبعث مجد غابر
1: هنا رسان هنا رسان.
2: أسود الفلا أيها الشجعان المستمعون الأفاضل، ما زالت ذكرى ثورة 14 من أكتوبر للعام 1963 تشكل علامة مضيئة في تاريخ اليمن الحديث، فقد انطلقت الشرارة الأولى لتلك الثورة المجيدة من جبال ردفان لمواجهة الاحتلال البريطاني الذي استمر 129 عاما، وكانت هذه الثورة تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب في التحرر، حيث توحد أبناء المناطق اليمنية المختلفة في مواجهة سياسة التفرقة التي انتهجها المستعمر، فاختلطت دماء أبناء شمال الوطن وجنوبه في معركة المصير الواحد، وشكلت ثورة 26 من سبتمبر من عام 1962 في الشمال دعامة أساسية لثورة أكتوبر في الجنوب، وأصبحت المدن الشمالية قاعدة لتدريب المجاهدين وإسنادهم. وهكذا أكدت هذه الوحدة في المسار التحرري أن اليمن كان ولا يزال كتلة واحدة في مواجهة التحديات.
3: الشعب زلزلة عاتية فتخمد نيرانهم غضبتي، على الشعب زلزلة عاتية فتخمد نيرانهم غضبتي، ستخرس أصواتهم صيحتي، ستخرس أصواتهم صيحتي، ستخرس أصواتهم صيحتي، على الشعب عاطفة طاغية، على الشعب على الشعب على الشعب.
4: ثورة 14 من أكتوبر المجيدة حررت شعبنا اليمني العظيم من براثن الاستعمار وعملائه الخونة.

0: أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غداة الحشر في أرضي أنا الشعب.
1: صرخة الشعب. إن هذا عيد ثورتنا أطلى، حدد اليوم الذي فيه يضل كل عام أو متى ما شاء حلا، فهو ضيف في حنايانا يحل. فلعمري يا بلادي إن كل مقلة صار له فيها محلا، فإذا حق لعيد أن يجلى فهو أولى وأحق من يجلى. يا بلادي عانق سبتمبر، كل عيد صافحي أكتوبر، صافحيه احضني نوفمبر. يا بلادي وانشدي بين الورى، إن هذا عيد ثورتنا أطلى. يا بلادي إن هذا يوم عيدي، عيد شعب ثائر حر مجيدي، عيد كل وطني وشهيد من ذوي الإيمان والبأس الشديد. فاطربي واصغي إلى صوت نشيدي، وهو يروي كل إنجاز جديد أنجزته ثورة اليمن السعيد، ليعيش الشعب في عيش رغيد. عانق سبتمبر، صافح أكتوبر، اطربي نوفمبر، رددي بين الورى، إن هذا عيد ثورتنا أطل.

0: تاريخ ثورة 14 من أكتوبر مشرق لأنه لم يتقبل المرتزقة والخونة والمرتهنين للمستعمر.
1: وعلانا الوحدة الكبرى فلن يوم

ختاما أيها الأبطال، نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حماة الوطن، والتي كرسناها للحديث عن ثورة 14 من أكتوبر المجيدة. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة الكادمة، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم.

الله أيها الإخوة المؤمنون، نختتم اليوم ملزمة معرفة الله وعده ووعيده الدرس العاشر، وقبل أن ندخل في القسم الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت في درس أمس. بالأمس قول الله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، أكد أن هذه الآية تكشف اهتماما كبيرا وندامة شديدة وحسرة عظيمة عند أهل النار، لأن كل من يدخل النار لا يدخل إلا بسبب آخرين مضلين يضلونه عن دين الله عن هدي الله. ولهذا وجدنا في عدة آيات على مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد كلا يتحسر ويتندم ويتحول إلى عدو يبحث عن من أضله ويطلب من الله المزيد من العذاب لمن أضله، لأنه عرف وهو في العذاب أن ما أوصله إلى ذلك هم أولئك الذين أضلوا. ثانيا، أن الناس بطبيعتهم بفطرتهم مجبولون على قبول دين الله على الاهتداء بهدي الله، وإنما يأتي الضلال من قبل أطراف أخرى، أمة تضل أمة أو فرد يضل أمة أو شخص يضل شخصا من شياطين الجن والأنس، وإلا الناس بطبيعتهم مجبولون على قبول دين الله إذا قدم لهم يهتدون به ويتأثرون به. ثالثا، أن هذه الآية الكريمة تخبرنا بأن كل من دخلوا النار أصبحوا يبحثون بكل جد واهتمام عن من أضلهم، وليس فقط من الأنس بل يريدون من الجن والأنس، أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس. هذا يدل على اهتمام، عرفوا خطورة القضية ولكن في الوقت الذي لم تعد تنفع المعرفة ولم تعد تنفع البراءة من أعداء الله ولا البحث عن المضلين. رابعا، أن الوقت المناسب للبحث عن المضلين لمعرفة المضلين هو هنا في الدنيا، فلماذا نجد أنفسنا لا نكترث إذا ما قلنا لفلان لا تجالس فلانا قد يضلك، هذا إنسان مضل، لا يهتم ولا يبالي ولا يكترث بالمسألة. هذا مسألة خطيرة، لأن الإنسان الذي لا يهتم ولا يبالي بمسألة أن يتعرف على المضلين ليبتعد عنهم سوف يجد نفسه يعني سيضل، لأنه سيخالطهم إذا لم يكن متنبها، وهم يعملون على أن ينشروا الضلال وأن ينشروا الباطل، كما قال الله عن اليهود والنصارى: ويسعون في الأرض فسادا، يريدون أن يردوا الأمة بعد إيمانها إلى كافرة. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: نحن في هذه الأيام نتحدث حول قضية اليهود والنصارى وما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم من أنهم يريدون أن يحولونا بعد إيماننا إلى كافرين، وأنهم يريدون أن نتخذهم أولياء، أليس هذا هو ما يدور في هذه الأيام؟ ثم إذا رجعنا إلى هؤلاء المضلين نجدهم كلهم أصحاب إمكانيات هائلة، اليهود، النصارى، الوهابيون، كلهم أصحاب إمكانيات هائلة ولديهم وسائل متعددة، وسائل إعلام، وسائل نشر، دعاة، مروجون، كتاب، إمكانيات هائلة، لديهم محطات فضائية توصل البث إلى كل منطقة، فخطورتهم شديدة علينا جدا وخطورتهم بالغة علينا، فهل ننتظر بأنفسنا إلى أن يأتي يوم القيامة فيحشر الإنسان وإذا به عند الله ممن قد تولى اليهود والنصارى أو ممن قد تحول بعد إيمانه إلى كافر فيقول: ربنا أرنا الذين أضلانا من اليهود والنصارى والوهابيين نجعلهما تحت أقدامنا؟ يجب أن نعمل، أن نعمل من الآن، ونعمل ونحن في الدنيا، وبعد أن قد عرفنا وعرفنا الله عليهم أنهم مضلون أن نعمل لأن نجعلهم تحت أقدامنا في هذه الدنيا. ماذا ينفعك أن تجعلهم تحت أقدامك وأنت قد تحولت إلى كتلة من النار؟

0: أصبحت أنت من وجود جهنم، هذا لا ينفع. قال الذين استكبروا إنا كل فيها، كلنا جميعا قد أصبحنا فيها، سواء تكون تحت قدمي أو أكون تحت قدمك، لم يعد ينفع. كيف نعمل حتى نجعلهم تحت أقدامنا؟ نحن قلنا بالأمس كلامهم يجب أن نجعله تحت أقدامنا، لا نلتفت إليهم، لا نتأثر بهم، ولا بأوليائهم، ولا بالمروجين لهم، ولا بكل من له علاقة بهم. لو أن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام، ربنا أرنا الذين أضلانا، لو أن لديهم أموالا في ذلك اليوم والمال ينفع، أليس من المحتمل أن يبذلوا كل ما بحوزتهم من مال في سبيل أن يبعدوا هؤلاء المضلين عنهم، وفي سبيل أن يكونوا تحت أقدامهم؟ نحن هنا يجب أن نبذل من أموالنا في مجال مواجهتهم، إنقاذ الناس منهم، إنقاذ أنفسنا أولا منهم، وإنقاذ من أمكن من عباد الله منهم، لأن ضلالهم انتشر إلى كل مكان وبإمكانيات هائلة. فنحن في سبيل إنقاذ أنفسنا منهم، وفي سبيل إنقاذ الآخرين منهم، يجب أن نعمل بجدية بأنفسنا، بأموالنا، بالكلمة، بالموقف، بالمال، ننشر الوعي في أوساط الناس. وفي هذا الزمان أصبح الشريط يقوم مقام إنسان، شريط كاسيت أو شريط فيديو أصبح يقوم مقام إنسان، فبقيمته المتواضعة يمكن أن يصلح مجموعة من الناس، أو في الوقت الحالي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يحرص الإنسان إذا كان ممن انخرط فيها على أن يقدم هدى الله وبكثرة وللناس جميعا، وأن يدخل كما قال السيد في مواقع التواصل الاجتماعي كمجاهد يعمل على نشر الهدى وعلى محاربة الضلال. فالذي ينبغي علينا هو أن نهتم بهذا الجانب، أن ننشر. فكلنا في هذا المجلس نحن نبحث عن الهدى، أليس كذلك؟ ونحن نتعرف على المضلين، ونتعرف على من أضلانا هنا في الدنيا، أليس كذلك؟ إذن من واجبنا وفضيلة عظيمة لنا أن نكون سباقين إلى أن نعمل أيضا في إيصال ما عرفناه من الهدى، إيصال ما فيه إنقاذ الآخرين من الضلال، أن نعمل بجد على إيصاله إليهم، نجمع ما أمكن من الأشخاص الذين يهتمون بالنشر، نشر الأشرطة، الفيديو أو الكاسيت تنشر. والآن معك مواقع التواصل الاجتماعي، بالإمكان أن تنطلق فيها كمجاهد كما قال السيد القائد يحفظه الله. وفي نفس الوقت داخل مواقع التواصل الاجتماعي أن يحذر الإنسان من مجاميع السوء الذين يتلملمون ويتجمعون في قنوات على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، يعملون على نشر الباطل وعلى نشر الضلال، أو يعملون على الإفساد، أن يكون الإنسان حذرا، أن لا يجلس في أوساط شوشرة كهذا، أن يبتعد عنها، أو أن يعمل على أن يحاربها وأن يقدم الهدى. وأعتقد باعتبار أنها طائفة واحدة زيدية يتقبلون من بعضهم بعض، فيكون لكل واحد منا فضيلة أن يهدي الله على يديه ولو شخصا واحدا من الناس، هذه فضيلة عظيمة. ويكون الناس هنا في هذه المنطقة هم السباقين في مجال توعية الآخرين وهدايتهم وإنقاذهم من الضلال. ولأننا نجد فعلا، وليس ادعاء شيء لأنفسنا، لا نجد في الساحة عملا بالشكل المطلوب لإنقاذ الناس من الضلال. هل تسمعون من التلفزيون شيئا؟ أو تسمعون من الإذاعات شيئا؟ أو حركة أخرى؟ هناك حركات أخرى، إما حركة علمية منزوية على نفسها داخل مركز أو مسجد فقط، أو حركة علمية تعمل في جانب وتخرب في جانب آخر، ممن ينطلقون لتحذير الناس من الشباب المؤمن والكلام فيهم وفي العلماء الذين ينتمون إليهم، وهذا نفسه جزء من الإضلال، بيعملوا في جانب ويخربوا في جانب. وهؤلاء ستجد لهم وجود في مواقع التواصل الاجتماعي، من يعمل في جانب ويخرب في جانب، إما بطريقة التشويه أو بالتضليل تحت مسميات وعناوين جذابة. نحن بحمد الله ربما قد تأهلنا إلى أن يكون لنا عمل يكون له أثره في مجال هداية الناس وإنقاذ الناس، ولن ننطلق في حديثنا إلى التحامل على أحد من الآخرين من أبناء هذه الطائفة، لا عالم ولا متعلم ولا مدرسة ولا شيء. همنا هو أن نعمل في إصلاح الناس، ولا نبالي إذا كان هناك من يعارض، لأننا كما عودنا أنفسنا على ألا نبالي بمن يعارضنا. فكم قد حصل في الماضي وإلى الآن معارضة طويلة ومستمرة لم نكن نكترث بها. هذا شيء طبيعي قد يحصل لأي إنسان ينطلق في عمل أن يلقى من يعارضه، سواء وأنت في طريق الحق أو في طريق الباطل، ستلقى من يعارضك، تلقى من يشاققك، تلقى من يتكلم عليك، تلقى من يشوه عملك، من يعمل على الحط من مقدار عملك، بل قد تلقى من يكفرك أو يفسقك. أو كم من العبارات تنطلق، لأنه لا يوجد أحد لا يتكلم ممن ينطلق في ميدان الحق، في ميدان العمل على نشر الهدى أو حتى في الباطل. الذي لا أحد يتكلم عليه هو الجامد الراقد في منزله الذي ليس له نشاط لا هنا ولا هنا. أما من يتحرك في ميدان حق، من الطبيعي أن يجد من يعارضه، ويجب أن لا ينهار إن وجد من يعمل على أن يشوه منهاجه وحركته. لنصل إلى اهتمام يكون أكثر من اهتمام الكافرين بالنسبة للمضلين. أليس هؤلاء الكافرون حكى الله عنهم بأنهم أصبح لديهم اهتمام بأن يجعلوا المضلين تحت أقدامهم؟ فنحن من يجب أن نسعى إلى أن نجعل المضلين تحت أقدامنا، وإن لم يكن بمعنى الكلمة حقيقة فليكونوا منبوذين هم وضلالهم، وكل ما يأتي من لديهم لا قيمة له عندنا، أي ولو مجازا، تحت أقدامنا أي لا قيمة له ولا اعتبار له، ولا نتأثر به ولا نلتفت إليه ولا نتركه أيضا يؤثر في الآخرين. وأن يكون كل شخص منا إذا ما سمع من آخر تنبيها له على أن يبتعد عن فئة ضالة فيقال له هذه الفئة ستضلك أو شخص سيضلك، أن يهتم بالمسألة. ولاحظ هنا هم كيف حكى الله عنهم أن اهتمامهم وصل إلى درجة أنهم يريدون أن يعرفوا حتى من أضلهم من الجن وليس من الأنس. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذا ما أردت إكمالا للحديث حول هذا الموضوع، وأننا لا نستطيع أن نجعلهم تحت أقدامنا ولو مجازا إلا بعمل. وإذا كنت ترى نفسك في نعمة، أنك تسير على طريق هداية، أنك تتعرف على المضلين وتعرف إضلالهم، وترى نفسك بأنك بحمد الله أصبحت في طريق الابتعاد عنهم، فإن من واجبك أن تهتم بالآخرين. وهذه هي روحية الأنبياء وروحية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان حريصا على هداية الآخرين، حريصا جدا ومهتما جدا. يجب أن نتأسى به وأن نقتبس من روحيته هذه الروحية العالية، أن يكون لديك اهتمام بالآخرين. الآخرون هم مثلنا، قد يكون الضلال طلع عليهم لأنهم لم يعرفوا، ولم يأتي أحد ليعرفهم، ولم يأتي أحد ليبين لهم، فأنت من يجب أن تعطف عليهم وأن تعمل على إنقاذهم وهدايتهم، وأن تحرص عليهم وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كانت هذه من أبرز صفاته، والذي كانت فيه أيضا صفة مترسخة بشكل عجيب، حتى قال الله عنه: لعلك باخع نفسك، تكاد تقتل نفسك أسفا، تكاد تقتل نفسك ألما، ألا يكونوا مؤمنين، ألا يكونوا مهتدين. يتألم جدا، يتأسف جدا على الآخرين وهم يعبدون أصناما، يهمه أمرهم، يكاد يقتل نفسه من شدة الألم أن يراهم هكذا على الضلال، ويعرفوا أين سيكون مصيرهم. هو يتألم لأنه يحب أن ينقذهم من الضلال حتى لا يكون مصيرهم هو ذلك المصير السيئ، جهنم. الإنسان المؤمن الذي لا يحمل هذه الروحية فليس متأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو كالتاجر البخيل الذي لا يفكر في الآخرين، اهتدى من اهتدى وظل من ظل، هو لا يقتدي بالنبي. أن تتعلم أو تعرف هدى حتى وإن لم تكن أنت محسوبا ضمن المتعلمين، ثم لا يكون لديك اهتمام أن توصل الهدى إلى أقصى دائرة ممكنة، فاعلم بأنك كالتاجر البخيل يجمع الأموال ثم لا يصرف شيئا لا في سبيل الله ولا حتى في حاجاته الضرورية. المؤمن يهمه قضية الآخرين إلى درجة أن يقاتل في سبيلهم، كما حكى الله عن المؤمنين: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إن الله يريد من المؤمنين حتى أن يصلوا إلى درجة أن يقاتلوا لإنقاذ الآخرين، فكيف لا أبذل من مالي جزءا بسيطا قيمة شريط أو شريطين ليصل إلى الآخرين؟ كيف أبخل بالكلمة التي قد تنقذ شخصا؟ كيف أبخل بالنصيحة؟ كيف أبخل بالمشاركة في موقف يكون فيه إنقاذ للآخرين؟ المؤمن يهتم بكل شيء، وميدان اهتمامك كلما قويت علاقتك بالله ميدان اهتمامك هو يتوجه إلى الناس وإلى الحياة. أما الله سبحانه وتعالى فكلما تعززت علاقتك به لا يمكن أن يصل منك شيء إليه أو تعمل له شيئا. هو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى شيء منا. كلما ترسخ الإيمان في قلبك، كلما تعززت علاقتك بالله، فإن الميدان الذي يعكس إيمانك القوي وعلاقتك القوية بالله هو الناس، ميدان الحياة. الجهاد في سبيل الله أين ميدانه؟ هل هناك جبلا جعله الله وسماه سبيلا يذهب الناس ليطلقوا الرصاص على هذا الجبل؟ أو ميدان العمل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو الناس أنفسهم، أن تعمل لإنقاذهم لهدايتهم. فإذا ما أحسست في نفسك بقوة علاقة بالله فلا تظن أن هذا هو كل شيء وأن هذا هو المطلوب. أن أرى نفسي أكرر ذكر الله سبحانه وتعالى وأرى قلبي ممتلئا بحب الله ثم أرتاح لهذه الحالة. افهم هذه الحالة، كل المطلوب من ورائها هو أن تنطلق في ميدان العمل لإنقاذ الآخرين وهداية الآخرين. أين كان يتوجه إيمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم يتجلى كل ذلك في حرصه على الآخرين؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أليست هذه الآية تتحدث عن اهتمامه الكبير بالآخرين؟ جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذه واحدة، يشق عليه أي شيء يؤلمكم، حريص عليكم. أليست هذه أيضا تتوجه إلى الناس؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. أليست هذه تتوجه إلى الناس؟ كل اهتمامه، كل نشاطه، كل حركته متوجهة إلى الآخرين. هو لا يرضى لنفسه فقط أنه أصبح يرى نفسه مهتديا وأن قلبه ممتلئ بالإيمان بالله والحب لله وبمعرفته أو ومعرفته بالله ومعرفته بالله قوية، ثم يجلس منزويا على نفسه ويتمتع بهذا الشعور في داخل نفسه فقط. هذا لا يحصل عند أولياء الله أبدا بدءا من أنبيائه. اختتم هنا الشهيد القائد رضوان الله عليه الحديث، ولكن قبل أن نقرأ الخاتمة نذهب إلى أبرز النقاط باختصار شديد. أولا، يجب أن نعمل من الآن ونعمل ونحن في الدنيا وقد عرفنا الله على اليهود والنصارى أنهم مضلون، أن نعمل على أن نجعل المضلين تحت أقدامنا في هذه الدنيا. ماذا ينفعك أن تجعلك أن تجعلهم تحت أقدامك وأنت قد تحولت إلى كتلة من النار، أصبحت من وقود جهنم؟ هذا لا ينفع. ثانيا، نحن هنا يجب أن نبذل من أموالنا في مجال مواجهتهم، أي اليهود والنصارى وأوليائهم، إنقاذ الناس منهم، إنقاذ أنفسنا أولا منهم، وإنقاذ من أمكن من عباد الله منهم، لأن ضلالهم انتشر إلى كل مكان وبإمكانيات هائلة. ثالثا، فنحن من يجب أن نسعى إلى أن نجعل المضلين تحت أقدامنا، وإن لم يكن بمعنى الكلمة حقيقة، يعني ليس أن تجعلهم تحت قدمك حقيقة، فليكونوا منبوذين هم وضلالهم، وكل ما يأتي من لديهم لا قيمة له عندنا، أي ولو مجازا تحت أقدامنا، أي لا قيمة له ولا اعتبار له، ولا نتأثر به ولا نلتفت إليه ولا نتركه أيضا يؤثر في الآخرين. وأن يكون كل شخص منا إذا ما سمع من آخر تنبيها له على أن يبتعد عن فئة ضالة فيقال له هذه الفئة ستضلك أو شخص سيضلك، أن يهتم بالمسألة. رابعا، أن المؤمن يهتم بكل شيء، وميدان اهتمامك كلما قويت علاقتك بالله ميدان اهتمامك هو يتوجه إلى الناس وإلى الحياة. كلما ترسخ الإيمان في قلبك، كلما تعززت علاقتك بالله، فإن الميدان الذي يعكس إيمانك القوي وعلاقتك القوية بالله هو الناس، ميدان الحياة. خامسا، أكد أن الجهاد في سبيل الله ميدانه هو الناس أنفسهم، أن تعمل لإنقاذهم لهدايتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يرزقنا الرغبة في العمل لما فيه رضاه، وأن يتقبل منا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. كما نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

إننا في هذه الذكرى الخالدة على ميعاد سنوي يذكرنا بعظمة وبسالة شعبنا اليمني العزيز الذي واجه أكبر إمبراطورية على وجه الأرض في ذلك الحين، الاحتلال البريطاني، وهو في أشد ظروفه قسوة وصعوبة. وصنع اليمنيون في ثورة أكتوبر دروس العزة والكرامة والشجاعة والحرية حتى اندحر المحتل من أرضنا إلى غير رجعة. لقد صنع اليمنيون بثورتهم 14 من أكتوبر ملحمة وطنية خالدة أكدوا فيها من جديد أن هذا الشعب مدرسة في طرد الغزاة وكسر الإمبراطوريات الاستعمارية، وأن اليمن كانت وستظل مقبرة للغزاة على مر التاريخ.

0: إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها.
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
5: وهذا ما يقع به،
4: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص، جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص،
5: وما نفعل.
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
7: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. 63 عاما مضت على اندلاع شرارة تلك الثورة المباركة المجيدة، ثورة الحق اليمني والبأس اليمني والإيمان والحكمة اليمانية والعزة الإيمانية في وجه المحتل البريطاني النجس البغيض. في ذلك اليوم الخالد 14 أكتوبر من العام 1963 كانت هذه الثورة والتي أصبحت معلما مضيئا من معالم التاريخ اليمني المعاصر ومأثرة تخلدها الأجيال في ذاكرتها وفي وجدانها وتحملها السنوات كذكرى محببة في كل عام وفي مثل هذا اليوم لتذكر الأجيال أن شعب اليمن شعب لا يخضع أبدا ولا ينصاع للطغاة والمجرمين والغزاة وخصوصا من هم من قبيل بريطانيا ذئب الاستعمار البغيض الشرير الذي ما وطئت قدماه أرضا إلا بثت فيها الفتن والقلاقل وكل أنواع البلايا. وهكذا تسنى لشعبنا اليمني المسلم العزيز التحرر من هذا الاحتلال في ذلك اليوم الأغر. والواضح أن احتلال بريطانيا لبلدنا العزيز وعلى مدى 128 عاما كان تتويجا لأطماع ظلت معتملة في أجندة هذا الاستعمار الخبيث الاستعمار البريطاني تجاه اليمني خصوصا وتجاه هذه المنطقة على وجه العموم. هذه الأطماع التي بدأت مظاهرها في المنطقة من قبل ظهور النفط وهذا على عكس ما يعتقد الكثيرون من أن محرك أطماع الاستعمار عموما في بلادنا العربية والإسلامية هو النفط والثروات وهذا ليس دقيقا فإلى جانب ذلك هناك محركات أهم تتعلق بالروح والهوية والثقافة وكل ما يتصل بقيم المقاومة للطغاة والغزاة والاعتزاز بالهوية والوازع الإيماني الذي يشكل عائقا أمام أجندات المستعمرين ومشاريعهم وهذا هو المحرك الأول قبل النفط كما هو واضح. ولذلك لجأ الاستعمار الخبيث إلى العديد من الوسائل التضليلية والكيدية والماكرة لتغطية مآربه وأهدافه الخبيثة من وراء إقدامه على العدوان والغزو والاحتلال سواء تعلق الأمر بجنوب بلدنا العزيز أو بالمناطق الأخرى التي ابتليت بهذا الاستعمار سواء الاستعمار البريطاني أو الفرنسي أو غيره من أشكال وأجناس الاستعمار الغربي الأوروبي التي تفشت مظاهرها الخبيثة السرطانية في أنحاء كثيرة من العالم بما في ذلك عالمنا العربي والإسلامي. في مثل هذا اليوم وفي كل ذكرى تتداعى أمثال هذه الأبعاد والخلاصات الموضوعية التي تظهر حقيقة وعنوان هذه الثورة المجيدة الخالدة ثورة 14 من أكتوبر في وجه المحتل البريطاني المقيت. فالرابع عشر من أكتوبر هو ثورة شعب يمني أبي حر لا يهادن الغاصبين والمحتلين ولا يقبل مساسا بدينه وكرامته وقداسة هويته وعرضه وأرضه. هو تاريخ مضيء بوهج الظفر والنصر على أعتى قوة احتلالية كانت تدعى في عالم إمبراطوريات قهر الشعوب وإذلالها وغصب مقدراتها بالإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس. وهذا التاريخ الثوري التحرري المشع هو في كل مناسبة سنوية كهذه ذاكرة شعب كان على الدوام صاحب الكلمة الفصل في معارك التصدي للأعداء والغزاة والمحتلين ووطن عرف عبر التاريخ بمقبرة الغزاة. والاحتفال به قرع بالدليل الملموس ومنطق التجربة التاريخية في ذاكرة أعداء اليوم السعودي ومن معه من الغزاة والمعتدين وأدواتهم وحلفهم الشيطاني الملعون علهم يصحون من سكرة عجرفتهم وإجرامهم واستكبارهم ويتذكرون أي شعب يواجهون وأي جبال يناطحون، بل إن عظمة الإيمان وقوة الإرادة والصمود هي اليوم لدى هذا الشعب الاستثنائي أضعاف أضعاف ما خبروه في الماضي القريب وحتى البعيد، بفضل ما أمنته ثقافته الإيمانية القرآنية الناهضة الفتية من مزيد الطاقة والعنفوان في إرادة العيش الحر الكريم العزيز والتصدي لكل عدو مهما كانت قوته وإمكاناته وجبروته يحاول مساسا به.
7: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف شركة أرامكو في الظهران ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض. استشهاد امرأة وإصابة 4 إثر استهداف طيران عدو السعودي مديرية الشمتين في تعز. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوب لبنان، والقوات الروسية تنفذ ضربة واسعة على منشآت طاقة واتصالات في كييف وخاركوف. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان صدر عنها اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض، وذلك تنفيذا لما التزمت به في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم. وأوضحت في بيانها أن العملية جاءت رداً على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلادنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب 2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم. وذكرت القوات المسلحة اليمنية أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله تعالى، وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة. القوات المسلحة اليمنية أكدت أن عملياتها باتجاه العمق السعودي سوف تستمر خلال الأيام القادمة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله تعالى وبقوته. محذرة كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة. وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أنها سوف تستمر في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن الوطن. استشهدت امرأة وأصيبت 4 أخريات بينهن طفلة إثر استهداف طيران العدو السعودي اليوم منطقة بني عامر في مديرية الشمايتين في محافظة تعز. وشن طيران العدو السعودي 4 غارات على مديرية حريب في محافظة مأرب. استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون فجر اليوم إثر استهداف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، حسب ما أفادت به وكالة شهاب الإخبارية الفلسطينية. فيما أطلقت دبابات العدو نيرانها بكثافة شرق حي التفاح بمدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، وأطلقت طائرات مسيرة نيرانها في محيط ساحة الشوى شرق المدينة، واستهدفت تحركات المواطنين في المنطقة. وفي وسط قطاع غزة أطلقت آليات العدو العسكرية نيرانها شمال شرقي مخيم البريج، واستهدفت طائرة مسيرة كشكا شمال شرقي مخيم البريج باستخدام قنبلة حارقة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. أما في جنوبي القطاع فقد أطلقت آليات العدو العسكرية النار شرقي مدينة خان يونس وجنوبها. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من مدينة طولكرم وبلدة علار.
واقتحمت قوات العدو بلدات عدة وقرى فلسطينية بمحافظة رام الله والبيرة وبلدة طمون جنوب طوباس. جدد العدو الإسرائيلي اليوم عدوانه على جنوبي لبنان، حيث ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على محيط بلدة شقرة ووادي السلوكي ومنطقة العرايش الواقعة بين بلدتي حاريس وحداثة في قضاء بنت جبيل وبلدتي المنصوري ومجدل زون. ترافق ذلك مع رمايات رشاشة باتجاه بيوت السياد، كما طال القصف أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة نفذت الليلة الماضية ضربة مكثفة استهدفت البنية التحتية للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقتي كييف وخاركوف. وأوضحت الوزارة في بيانها على قناة تيليجرام أن الضربة نفذت بأسلحة أرضية عالية الدقة وبطائرات مسيرة بعيدة المدى، واستهدفت منشآت تستخدم لصالح الصناعة الدفاعية الأوكرانية والقوات المسلحة الأوكرانية. أصيب 3 أشخاص اليوم إثر هجوم بطائرة مسيرة معادية على قارب صيد في مدينة سيريك بمنطقة بندر كلاهي في محافظة هرمزجان جنوب إيران. وأكد نائب المحافظة للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية أن الجهات المختصة تجري تحقيقا في الحادث وتتابعه، وسوف يتم الإعلان عن معلومات إضافية بعد إجراء تحقيقات مفصلة واستلام التقارير الرسمية. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: القوات المسلحة اليمنية تستهدف شركة أرامكو في الظهران ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض. استشهاد امرأة وإصابة 4 إثر استهداف طيران العدو السعودي مديرية شمايتين في تعز. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوب لبنان. القوات الروسية تنفذ ضربة واسعة على منشآت طاقة ومنشآت اتصالات في كييف وخاركوف. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 3 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وبعد قليل توافيكم الزميلة أماني سعيد راوح بالمتابعات الإخبارية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل إلى المتابعات الإخبارية. وفيها اليمن ترد على عربدة كيان العدو السعودي وبقوة، جرائم العدوان السعودي لن تمر دون رد وعقاب. بالأمس انكشف الوجه الحقيقي لكيان العدو السعودي المجرم من خلال انتهاجه لنفس النهج الصهيوني الإرهابي الذي كان يمارسه في قطاع غزة، محاولا إرهاب المواطنين وأيضا متجرئا على استهداف الأعيان المدنية ضمن حرب الإبادة التي كان يسير عليها ولا يزال إلى هذا اليوم. كيان العدو السعودي الإجرامي هو الآخر يمارس ومارس بالأمس نفس النهج، حيث أطلق تحذيرات لأبناء اليمن ظنا أنه سينال من عزيمة المواطنين وثباتهم، لكن الرد اليمني أتاه صاعقا من قبل القوات المسلحة اليمنية تأديبا ردعا لجرائمه النكراء.
1: ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم، وتنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة.
0: ضربات إيمانية زاحقة أكدت أن صواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة لن تبقى رابضة في مخادعها، والعدوان يعربد على أبناء اليمن، بل ستنطلق بأيدي رجال الرجال لتدك مواقع كيان العدو الهزيل. هذا ما نفذته القوات المسلحة في رد سريع وقوي على جريمة العدو السعودي المتصهين الذي استهدف بها فرع شركة النفط في الصباح.
2: ما يهم أنه كانت ساعة الاستجابة من القوات المسلحة اليمنية، نفذت يوم أمس فعلا ضربات ورد سريع عقابي، لكن كانت في نفس الوقت أنها أنزلت الانفجارات ذلك يوم أمس وحددت له تلك الأهداف، ونرى أنه اليوم تم استكمال تلك الأهداف. كانت يوم أمس أنها قد ضربت يعني الأهداف، لكن اليوم نعتبره أنه استكمالا لما تعنيه أصلا سيدة الكريمة والجميع. من لا يعرف ما هي ظهران الجنوب، ظهران أو ما هي منطقة الظهران يعني في شركة أرامكو في الظهران، يعني هناك هو المركز الرئيسي وهناك هي غرف عملياتها وهناك هو فيها السيرفرات لشركة أرامكو بالكامل، هي تعتبر العقل الكامل لتشغيل كل أرامكو في جغرافية المملكة السعودية.
0: الضربات اليمنية المتوالية في عمق كيان العدو السعودي أنتجت معادلة جديدة مفادها أن أي عدوان سينفذه هذا العدو على أي هدف في صنعاء سيقابله استهداف ثلاثة مواقع تابعة له في قلب الرياض، وسيتم رفع الكلفة عليه بشكل لا يتصوره أبدا.
3: عندما قصفت محطة الصباح البارحة، نعم يعني هذه المحطة طبعا هي موجودة، لكن لا تأثيرها الاقتصادي والعسكري موجود، لا الاقتصادي ولا العسكري موجود. في المقابل ماذا حصل؟ تم استهداف المقر الرئيسي لشركة أرامكو، تم استهداف يعني محطة أو مصفات الرياض التابعة لأرامكو وأيضا مطار الملك خالد. إذن كل هدف يقصد في اليمن مقابله ثلاثة أهداف في السعودية، هذه هي المعادلة الآن، وقد يرتفع الأمر علما بأنه يجب توضيح مسألة أن الأهداف حتى اللحظة المستهدفة مقتصرة على نوعين من الأهداف، المطارات وما يرتبط بالمنشآت النفطية. قد يتطور الأمر طابع اقتصادي حساس، قد تصل الأمور إلى يعني مستوى كبير جدا.
2: القوات المسلحة اليمنية سترفع الكلفة على العدو وستجعل فعلا كلفة الحرب عليه أو عدوانه على اليمن باهظة وباهظة جدا. فهذا العدوان يعني وإن كان بالمشاركة مع الإسرائيلي وحتى الأمريكي وحتى من أتوا مؤخرا للانضمام للحلف السعودي، أنه لن يستطيعوا حماية العدو السعودي، عليه أن يفهم هذه الرسائل.
0: كلفة ستتضاعف إذا استمر العدو في جرائمه وتماديه بحق الشعب اليمني المجهد، قد تصل إلى مستوى كسر قرونه وإنهاء عرش مملكته الهزيلة. هذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في آخر بيان له ظهر هذا اليوم.
1: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وبهذا تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة، مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.

يواصل كيان العدو السعودي لإجرامي ارتكاب جرائمه المروعة بحق أبناء يمن الإيمان والحكمة والجهاد، مستهدفا الأعيان المدنية والمواطنين الآمنين في منازلهم واستهداف مقدرة الشعب، محاولات لإحداث أزمات داخلية في الجبهة الاقتصادية، في دليل واضح على مدى خبطه وحقده الذي يكنه لأبناء اليمن على غير ما يدعي عبر وسائل إعلامه الرخيصة، والتي تروج أنه جاء لينقذهم من الفقر والجهل والمرض. في الحقيقة هو من جاء بالموت والجوع لينال من المواطن اليمني جنوبا شرقا غربا وشمالا. الواقعة تقول وتؤكد هذا بما لا يدع مجال للشك. من هنا دان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية العدوان السعودي الذي استهدف شركة النفط في ميناء راس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، والذي أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بالتزامن مع استهداف آخر طال منشآت شركة النفط في منطقة الصباحة غرب العاصمة صنعاء. وأوضح في بيان صادر عنه أن

استهدفت عدة منازل في قرية الأحجافة في عزلة ميلات في مديرية جبل حبشي، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بجروح متفاوتة غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نفوق عدد من المواشي وأضرار مادية كبيرة لحقت بالعديد من المنازل والممتلكات المجاورة. وتكشف المشاهد الميدانية من القرية حجم الأضرار التي لحقت بالأسر المستهدفة، ناهيك عن القصف الإرهابي المتعمد للمواطنين ولمنازلهم في محافظة صعدة وصنعاء وحجة والجوفة ومارب والحديدة وفي غيرها من المحافظات الحرة في إجرام متواصل يؤكد مدى تصهين كيان العدو السعودي ومدى انجراره وراء العدو الصهيوني الأمريكي المجرم وتنفيذ مخططاته الإجرامية في وطننا. تأتي هذه الغارات الإجرامية وفق إفادات المواطنين ضمن سلسلة من الهجمات التي يؤكد الأهالي أنها طالت مناطق سكنية وممتلكات مدنية منذ بدء العدوان على بلادنا في 2015، وبيّنوا أن هذه الجرائم لا يمكن أن يتم نسيانها بسهولة وأن الرد والثار عليها قادم لا محالة. وعلى الباغي تدور الدوائر.

بهذا سمعنا الأفضل نصل وإياكم إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب، وأعد المتابعات بسام عبد الله نجار طبعها، وأيضا في الإنترنت طه سلامة نفذ على الهواء مباشرة جمال محمد سريع في أمان الرحمن وسلامه.

0: إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: استمرار للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك. أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775 59 59.

0: 59 أو 01 59 59 59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

حجبته أسرار الجلال فدونه

سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه.

0: يفعل هذا الرجل؟ جالس بيخطط أفكار.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: يا جولبة يا جولبة، ما لها هذا مطننة؟ ياي يا جولبة، مالش؟
3: مالك يا حمامة؟ مالش؟
2: مالي أنا؟ أنت الذي جالس السارحة مطننة وبتبسري ليش ذي المزارع؟ ليش؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. بين تأمل ذي الإنسان، أنت دارية؟ صدق ربي حين قال خلق الإنسان ظلوما جهولا.
2: من هذا الناحية صدقتي، دائما الإنسان يضر نفسه ويضر من حوله.
3: ابسري ابسري ابسري ابسري، ما بيرش على التربة ذي المزارع.
2: ما هو ما بيرش.
3: أي هذا؟
2: أي هذا الرائحة؟
3: رائحة نفاذة وكريهة.
2: ما هو هذا الدقيق الذي بيرش؟
3: بيرش سماد كيميائي يدمر الأرض والزرع والمياه الجوفية والإنسان.
2: يا الله يا لطيف، الطف بنا، وإحنا ما ذنبنا العصافير والحيوانات إذا وشتي يظلم نفسه؟ صدق إن الإنسان ظلوما جهولا.
3: والأعظام يا حمامة، حين يستخدم سم للأرض من عند عدوه.
2: ها؟ عدوه؟ من قصدش؟
3: يا صديقة الحياة والأرض الطيبة، هذه أقصد عدو الله وعدو الإنسانية والشجر والحجر والبيئة، هذا اليهودي الذي صنع ذي السم وسماه سماد وعلاج.
2: قصدش السماد الإسرائيلي؟
3: أيوة.
2: يا الله، والله ما يهودي نصح مسلم، ليش ما بيفهموش هذا الكلام؟ لكن أنتي عرفتي أنه سماد إسرائيلي من أينه؟ أو قد بتبصري وتقري وتتعلمي من ورايا يا جولبة.
3: يا صديقة الحال، ماشي، غير سمعت عم علي وابنه بيحاكي ويتجاذبوا أطراف الحديث ويقول له ضروري يابا نوعي أهل القرية من ذي السماد الإسرائيلي، وضروري ينوروا العالم كله، هذا العالم المستهدف أراضيها الزراعية والمنتجة بمخططات بني صهيون الخبيثة.
2: اي والله إنهم خبثاء، وهدفهم من حين خلقهم الله إنهم يهلكوا النسل والأرض والزرع والضرع ويقلبوا كيان البيئة، قبحهم الله قبيحة.
3: أنت داري يا حمامة، على قدر ما أنا سعيدة إن انكشفت مخططاتهم الخبيثة هذه، على قدر ما أنا حزينة إن بهمن هو عاد بيستخدم ذي السم الإسرائيلي لأرضه، مثل العم حمود هذا الذي بتبصري. مصر يرش ذي السماد الكيماوي على أرضه والبير جنب الأرض، وذي السم بيتحلل لأعماق الأرض، وبعد سنوات قليلة ما تلقي إلا الأمراض منتشرة في أجساد البشر بسبب جهل ذي الإنسان وظلمه لنفسه بجهله وعناده ذيه.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله يا جولبة، لو يدري الإنسان معنى قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كانوا عيقاطعوا كل منتج يجي منهم ويرجعوا للطبيعة وللذبل البلدي الذي بيجي من مخلفاتها للتربة وإلى التربة ومنها، يعني منها وإليها نعود. ما بالشهودين صح مسلم؟ ما بيبسروش كب يفعلوا بالفلسطينيين ويقتلوهم في غزة ويقتلوهم ويخربوا أرضهم؟
3: مش الله غير الإنسان، هم أعداء للبيئة، قد قتلوا كم يا عصافير وكم يا جولبات وكم يا حمامات، هذولا أعداء للبيئة، أعداء للإنسانية، أعداء لذي الكوكب الأزرق بكله.
2: صح، ومن هو عدو؟ لازم إن البشر يتخذوه عدو، بس هم كب يفكروا، صح ولا ماشي؟
3: إلا صح، لكن الله يهديهم ويصلحهم وينور طريقهم يعيشوا ويخلونا نعيش.
2: الله كريم.

كل منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة والأقصى.

العدو الإسرائيلي في هذا العدوان استهدف كل شيء في قطاع غزة، استهدف أيضا المساجد في قطاع غزة، أكثر من 1000 مسجد في قطاع غزة استهدفها العدو الإسرائيلي ودمرها ما بين تدمير كلي وجزئي. استهدف المدارس بشكل واسع والقطاع التعليمي بنسبة 95% من قطاع التعليم تعرض لأبرار جسيمة وتوقف التعليم بشكل شبه تام. استهدف حتى المقابر في قطاع غزة، أكثر من 40 مقبرة. سرق الجثامين، أكثر من 2000 جثمان سرقها. استهداف للإعلاميين بشكل واسع، هناك الكثير من الشهداء منهم. استهداف للعاملين في المجال الإنساني والدفاع المدني، استهدف الكبار والصغار والأطفال والنساء، استهدف الجميع في قطاع غزة بكل وحشية وإجرام لا مثيل له. ونقلت المشاهد لكل أصناف الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، ومنها جرائم بشعة للغاية مثل إرسال الكلاب البوليسية على المسنين على المرضى لنهش لحمهم وهم على قيد الحياة، وغير ذلك من الممارسات الوحشية جدا، قتل الأطفال بمرأة من أسرهم وأهليهم وأنواع من الجرائم. ومع ذلك أيضا ما يمارسه ضد المختطفين والأسرى من التعذيب الذي أدى إلى كثير من حالات الاستشهاد نتيجة لذلك التعذيب، من الانتهاك للكرامة والمس بالكرامة، من جرائم الاغتصاب، كل أشكال الجرائم والاعتداءات والانتهاكات التي هي جرائم بالإجماع البشري، سواء بالاعتبار الشرعي واعتبار القيم الدينية والإلهية أو بالقوانين الدولية والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، ارتكب العدو الإسرائيلي كل ذلك وبشكل بشع جداً.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ستون دقيقة
0: في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: ستون دقيقة. مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة.

معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج أسمهان يحيى. وفي عناوين 60 دقيقة: معركة الاستقلال تتواصل لتحرير الأرض، ومسار البناء يترسخ في كل منطقة يتم تحريرها والاحتلال إلى زوال. السعودية تقود مخططا أمريكيا ضد اليمن وتستجدي التحالفات بعد إخفاقها في الميدان. الدفاع الجوي السعودي مستنزف، ما هي الأسباب؟ واشنطن تحشد وتلوح بالخيار العسكري، فكيف سترد طهران في حال استهدافها؟

البداية مع موضوع الساعة، ومعركة الاستقلال تتواصل لتحرير الأرض، ومسار البناء يترسخ في كل منطقة يتم تحريرها والاحتلال إلى زوال. يواصل اليمن التصدي للعدو السعودي على مسارين متوازيين، عسكري يستهدف عمق السعودية والتحشيدات التابعة لها مع استعادة المناطق المحتلة، واقتصادي يسعى إلى تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وترسيخ الاستقلال الوطني. وفي جديد التطورات الميدانية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية ظهر اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض، تنفيذا لما التزمت به في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صدر عنها اليوم أن العملية جاءت ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب 2281 غارة جوية وصاروخ ارتكب في من خلالها عشرات الجرائم. وذكر البيان أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وتسببت بدمار ونشوب حرائق في المواقع المستهدفة. وبيّن البيان أن عمليات القوات المسلحة باتجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وفي الذكرى المجيدة لثورة 14 من أكتوبر، حضرت دلالات الاستقلال الوطني ومقاومة الاستعمار مع استحضار تجربة طرد الاحتلال البريطاني ومقارنتها بالمواجهة الراهنة مع الاحتلال السعودي، ويترافق ذلك مع التأكيد على أن استعادة القرار الوطني لإنهاء العدوان وفك الحصار تمثل أهدافا مترابطة، وأن المعركة تشمل حماية الجبهة الداخلية وتطوير الاقتصاد المعتمد على الموارد المحلية.

0: في هذه اللحظات نرحب بضيفنا عبر الهاتف الخبير بالدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي. دكتور محمد، مرحبا بكم ضيفا على فقرة موضوع الساعة ضمن برنامج 60 دقيقة عبر أثير صنعاء.
1: مرحبا بكم وشكرا لكم على الاتصال.
0: دكتور محمد، اليوم هو 14 الذكرى 63 لاندلاع ثورة 14 من أكتوبر المجيدة. يعني كان من الطبيعي اليوم أن تحضر دلالات الاستقلال الوطني ومقاومة الاستعمار وتجربة طرد المحتل البريطاني ومقارنة تلك التجربة بالحالة الراهنة وهذه المواجهة المستعرة اليوم والمتصاعدة مع العدو ومع المحتل السعودية. نقول دكتور محمد، يعني ما أشبه اليوم بالبارحة؟ إلى أي مدى ترون هذا التشابه بين الوضع مع المحتل البريطاني والوضع اليوم مع المحتل السعودي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت عندكم
0: واضح
1: بغير واضح. قسمت السؤال، ولكن المشكلة في الاتصال كأنه التلفون لم ينقل.
0: يعني بالنسبة لنا صوتك واضح جدا دكتور. إذا كنت سمعت السؤال نبدأ بالإجابة. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
0: وصحبه وسلم.
1: طبعا اليوم اليمن يحتفل بذكرى رحيل المستعمر البريطاني لأكثر من 125 عام أو 130 عام. طبعا هذه الفترة الزمنية الكبيرة التي قام بها البريطاني باحتلال هذا البلد، كان هناك ما يشبه اليوم المرتزقة الذين تعاملوا مع المستعمر البريطاني، سواء كان على مستوى الداخلي وأيضا الخارجي، ولكن اليوم يختلف تماما عما كان سابقا. اليوم للأسف الشديد المستعمر يقول المناطق المحررة خاصة الذي هو مسيطر عليها اليوم بالنسبة للمحافظات الجنوبية. المستعمر اليوم السعودي الذي يقول بأن المحافظات الجنوبية هي طبعا مناطق محررة كما يقول. ممن؟ هل اليوم اليمني هو محتل والسعودي هو صاحب الأرض؟ والفارق الذي بين السعودي والمحافظات الجنوبية هو اليمن الشمالية والمحافظات الشمالية. طبعا كيف يكون له هذه الأرضية الذي يتكلم عنها اليوم، سواء كان مع الأمريكي أو مع الصهيوني أو أيضا حتى على مستوى الإمارات والدول الخليجية الأخرى. واليوم خاصة في خطاب الرئيس مهدي المشاط بالأمس عندما أعلن أنه لابد اليوم على الشعب اليمني وكذلك الجيش اليمني وعلى كل الأمة اليمنية والشعب اليمني كاملا، اليوم عليهم تحرير بلدهم، لأن المحتل الإنجليزي خرج من هذا البلد واليوم أتانا محتل عربي، محتل هو في الأصل محتل ويريد أن يكون احتلالا، وهذه هي الإشكالية. لذا اليوم اليمن في مرحلة تحرر كبير جدا، وإن شاء الله ستكون هي المعركة الأخيرة بالنسبة للجمهورية اليمنية على المستعمر الصهيوني السعودي الذي وجد أصلا مع الكيان الصهيوني، وما يقوم به اليوم من تدمير إلا كما قام أيضا الإنجليزي في تلك الفترة. إذن اليوم السعودي يقول بأنها أراضي محررة الذي هو محتلها، ويريد اليوم ماذا؟ يريد أخذ الشمال، يريد أخذ الساحل اليمني، يريد أخذ باب المندب، يريد أخذ المحافظات ثروات المحافظات الجنوبية كما هو معلوم، يريد مد الأنبوب، يريد أخذ كل شيء، ولكن باعتداءاته الذي قام بها سواء كان على مستوى ضرب مطار صنعاء عندما أرادت أو عندما أتت الطائرة الإيرانية للنزول في مطار صنعاء ومنعها وقام بالضرب، هو أيضا بندب الفدنة هنا أتت طبعا لا نقول فرصة، ولكن أنا أعتقد بأن ما يحدث من قبل صنعاء هو جعل الكيان السعودي أن يتمادى أكثر وأكثر، وهنا عندما قام بضرب مزار صنعاء قامت اليمن بالعمليات العسكرية، فهو خرج ما تم الاتفاق عليه قبل 4 سنوات ما تم خارج الطريق.
0: صحيح.
1: إذن اليوم التحرير هو زائم على قدم وساس، وإن شاء الله قريبا سينعم اليمن بكافة محافظاته بكل ثرواته، وما يخسر السعود اليوم هو سيخسر أكثر وأكثر إذا استمر على هذا المنوال.
0: نعم دكتور محمد، يعني أشرتم في بداية يعني الحديث عن مدى التشابه والتقارب والتطابق بين التجربة مع المحتل البريطاني والتجربة مع المحتل السعودي، أشرتم إلى موضوع الارتزاق، يعني الأدوات هي نفسها التي استخدمها المحتل البريطاني استخدمها كذلك المحتل السعودي. يعني كنا دائما دكتور محمد يعني طول أعمارنا ونحن نسمع ما يسمى باللجنة الخاصة التي كانت تدفع مرتبات لكبار المسؤولين والمشائخ في الدولة من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسؤول وإلى أصغر شيخ إلا من رحم ربي، وذلك في النظام السابق. اليوم ما يتم كشفه من وثائق وخبايا وخفايا الحضور والتواجد السعودي في الساحل الغربي يكشف عن لجنة جديدة اسمها اللجنة الدائمة للاستمالة، وهي تتبع قيادة القوات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع السعودية. يعني تعليقكم على هذا الموضوع، وإذا كان اسم الاستمالة هو لفظ أو مصطلح ملطف ومخفف للفظ الارتزاق، وإلى أي درجة يعني تتعامل السعودية مع هؤلاء المرتزقة الذين يقدمون أنفسهم بأنهم قادة بأنهم مجرد مأجورين لديها؟
1: طبعا اللجنة الخاصة كانت لجنة خاصة من أجل مرتبة ابتداء من رئيس الدولة وانتهاء بأصغر موظف في الدولة.
0: صحيح.
1: اليوم لجنة الاستمالة أي بمعنى أنها الذي لم تقدر عليهم من سابق ستدخلهم في هذه اللجنة، وخاصة للأسف الشديد نقولها، وخاصة أنهم نفس المرتزقة الذين عملوا مع البريطاني آبان الاحتلال. فإذا أتينا مثلا لو نأخذ فقط مثل المثل اليوم عندما قام البريطاني بإعطاء الشخصيات الكبيرة السلطنات، ولكن اليوم هم عبارة عن عملية ماذا؟ لأنه ما دام يتبعون وزارة الدفاع السعودية هي عبارة عن استخبارات مخبرين، يعني ممكن أن يتخلص منه في أي لحظة. أما ما كان سابقا أتت لهم بالسلطنات وغيرها، ولكن اليوم هم أصبحوا ملحقين بوزارة الدفاع السعودية أو بالأركان السعودية وبمرتبات، وعلى أساس أن يظلوا ماذا؟ يعملوا نفس التدمير كما كان الأولون يعملون. عندما تأتي التوجيهات من السعودية يقوموا بالتغييرات وبالتعديلات على مستوى الدستور وعلى مستوى القوانين وعلى مستوى تعيين المسؤولين وغير ذلك، لكن اليوم هو عبارة عن ناس عملية الاستمالة سيستميلهم إلى أين؟ إلى الشارع. إلى أين؟ إلى على أساس أن يظلوا مع المواطنين وأن يقوموا بعمليات التخريب وغيرها والتجسس ونقل البيانات والمعلومات. إذن ما زال الارتزاق قائم، وهؤلاء الذين رضوا لأنفسهم اليوم بأن يكونوا جزء لا يتجزأ كجواسيس وكعملاء في الشارع على مستوى المواطن اليمني، يجب عليهم أن يتذكروا ولو شخص واحد لو نذكره اليوم، عبد ربه هادي منصور الذي لم يعرف بأنه سيتم مهاجمة بلده وهو يبث المقابلة وكان يضحك، والذي وضع وضغط عليها السعودية أو اللجنة الخاصة أن يضع بلاده تحت البند السابع، وأيضا أن يستدعي الخارج، وقامت السعودية بإعلان الحرب للولايات المتحدة الأمريكية وأتت بما سمي بعاصفة الحزم على أساس أن تحتل هذا البلد. ولكن اليوم الجيش اليمني اختلف تماما، ولديه اليوم الجيش اليمني ليس فقط وضع المعادلات، ولكن أيضا اليوم عمل رد عسكري نحو السعودي ونحو الدول. أي إنسان يفكر في الهجوم على هذا البلد فقد استطاع أن يهزم أمريكا على مستوى البحر، وأيضا الكيان الصهيوني، وجعله يجلس على مائدة المفاوضات مع الفلسطينيين. واليوم السعودي يتجرع الكأس الذي جرع الشعب اليمني، فلا تنفعه لا لجنة خاصة ولا لجنة استمالة عن طريق وزارة الدفاع السعودية. لماذا؟ لأن اليوم العالم ترك السعودي، وما زال هؤلاء المرتزقة أذيال للسعودي على مستوى الأرض وعلى مستوى الارتزاق للأسف الشديد.
0: نعم. طب اسمح لي دكتور محمد، يعني أشرتم قبل قليل إلى أن هذه هي المعركة الأخيرة يعني بيننا وبين هذا العدو السعودي، برأيكم إلى أي مدى النظام السعودي يتعامل مع هذه المعركة على أنها المعركة الأخيرة؟ وهل هذا هو السبب في ذهابه إلى التصعيد أكثر وأكثر واستماتته في هذه المعركة ودفعه لتحشيداته ومرتزقته للتقدم في هذه المعركة ولو على حتى آخر قطرة كما يقال في دماء هؤلاء المرتزقة؟ هل النظام السعودي يتعامل فعلا مع هذه المعركة بأنها المعركة الأخيرة؟
1: أنا طبعا في اعتقادي السائد والجزم بأن السعودي اليوم يعرف بأن هذه المعركة التي يخوضها الجيش اليمني بعد أن أصبح له قوة وزيادة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى قوة عسكرية، على أساس ماذا؟ اليوم الجيش اليمني يضع معادلات على مستوى النظام الإقليمي، فالسعودي اليوم يعتقد بأنه خاصة النظام، أنا أتكلم هنا عن النظام السعودي، لأن محمد بن سلمان قد وضع نفسه في مكان لا يحسد عليه، وقد خبر الأمريكي الجيش اليمني والشعب اليمني العظيم الذي خرج بالملايين على مستوى الشوارع، على مستوى الساحات، وأيضا الجيش اليمني الذي استطاع أن يواجه الولايات المتحدة الأمريكية وأن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بحسب العمليات العسكرية التي قام بها أن يذهب والبحث عن وسيط، وكان الوسيط العماني لإيقاف العمليات العسكرية. هذا اليوم السعودي إذا لم يأخذ الدرس من أمريكا ولم يأخذه من الكيان الصهيوني، فأنا اعتقادي بأن هذه المعركة بالنسبة للجيش اليمني هي المعركة الأخيرة مع السعودي، لأنه يذهب نحو الهوي ونحو الانتحار، وليس انتحارا سياسيا فقط ولكن انتحارا عسكريا واقتصاديا، لأن اليوم ما يختار السعودي من الناحية الاقتصادية وأيضا التزاماته النفطية للعالم لا يستطيع أن يفي بها. ما إذن ما هو السؤال الذي ممكن، أو ما هي الإجابة الذي ممكن يضعها الإنسان لهذا الرجل الذي لا يعي ولا يفهم بأن اليوم اليمن تختلف تماما عن ما كانت حتى على مستوى بعد بالذات بعد ثورة 21 سبتمبر؟ اختلفت تماما ما بعد عاصفة الحزم، ما بعد عاصفة الحزم اختلف اليمن بعد عملية الإسناد، اليوم يختلف تماما. لذا اليمن استطاع والجيش اليمني وكذلك الشعب اليمني العظيم وقيادته أن يواجهوا أكبر قوة عسكرية على مستوى العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك اليوم يواجهون السعودية أكبر قوة مالية على وسط الأرض، وهو اليوم مندحر ومهزوم وما زال ينتحر للأسف الشديد نقولها. وأيضا الكيان الصهيوني الذي كان يعتبر نفسه أكبر قوة عسكرية على مستوى الشرق الأوسط. إذن اليوم اليمن ما هو دورها العالمي؟ اليوم نتكلم عن الدور العالمي، اليوم لابد أن

0: نعم.
1: ولم
0: طب
1: يؤمن ولم يؤمن بأنه هزم على مستوى الساحل الغربي، على مستوى عملية أيضا التصعيد بالتصعيد في تلك الضربات العظيمة والكبيرة على مستوى محافظة الجوف، على مستوى محافظة مأرب، وعلى مستوى محافظة طبعا حضرموت، وكذلك ما يحدث اليوم وما يسطره الجيش اليمني. يعني تخيل اليوم الجيش اليمني يقوم بحربين مختلفين في مكان، عفوا حربين في آن واحد في مكانين مختلفين، يحرر أرضه وأيضا يواجه السعودية. وعملية المواجهة اليوم مع السعودية هي أكبر من عملية التحرر، لأن التحرر الشعب اليمني اليوم هو يؤمن، ولكن هناك المرتزقين ما قالوا متمسكين بالسعودية كونها دولة كبرى ويعتبروها دولة عظمى لديها النفط ولديها الماء تستطيع أن تقوم بكل شيء. ولكن اليوم يختلف تماما، اليوم العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش اليمني في مكانين مختلفين على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج، وهو في تحقيق الانتصار وما ضربه للأهداف الحساسة والاستراتيجية للكيان السعودي إلا دليل قطعي على أن الجيش اليمني اليوم أصبح مختلفا تماما.
0: صحيح.
1: وأيضا يضع المعادلات الجديدة على مستوى النظام الإجرائي.
0: نعم، لكن يبدو يعني الدكتور محمد يعني أن النظام السعودي محمد بن سلمان ومن يقف وراءه يعني لم يصل إلى هذه القناعة بعد، لذلك يوغل في الدم اليمني، يرتكب المزيد من الجرائم. يعني بيان القوات المسلحة صباح أو ظهر اليوم أشار إلى أكثر من 2200 غارة جوية وصاروخ استخدمها العدو السعودي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني. برأيكم على ماذا يراهن محمد بن سلمان، على ماذا يراهن النظام السعودي؟ هل يراهن على هؤلاء المرتزقة، على هذه الأدوات التي استخدمها من قبل يعني من بداية العدوان في 2015 وهو يستخدم الأدوات نفسها؟ هل يراهن على الحماية الخارجية والتحالفات؟ هل يراهن على عامل الوقت والمزيد من الجرائم لكسر إرادة الشعب اليمني؟ هل يراهن أيضا على تأليب العالم العربي والعالم الإسلامي ضد الشعب اليمني تحت عنوان استهداف مكة المكرمة، استهداف المدينة المنورة؟ على ماذا يراهن محمد بن سلمان؟
1: طبعا هو قدره بهذا كله، سواء كان على مستوى ما سمي بعطفة الحرب وفي هذه الحرب، ولكنه للأسف الشديد نقوله ودائما أنا أتحدث عندما نقول للأسف الشديد، المفروض هو يعرف بأن قوة اليمن اليوم هي أن أولا هي أن يجلس على دولة المفاوضات وأن يقوم بالصلح مع هذا البلد ومع هذا الشعب الذي قتل أبنائه ودمر بنيته التحتية وقام بمال يقوم بالكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة، والكل يعرف ذلك، أكثر من 300,000 غارة لمدة سنوات، واليوم يقوم ب2200 غارة إلى هذه اللحظة. وأين يضرب هو ديدنه كديدن الكيان الصهيوني الأعيان المدنية وكذلك قتل الأطفال والنساء والعزل من السلاح؟ لا يستطيع أن يواجه، واليوم لا يستطيع أن يواجه الجيش اليمني، وإلا لو كان لديه القدرة هو ومرتزقته سواء الذي في الداخل أو الذي أتاهم من الخارج يستطيع أن يواجه الجيش اليمني. لهذا استطاع الجيش اليمني أولا أن يسترد كامل الساحل الغربي إلى باب البندر، أليس كذلك؟
0: صحيح.
1: وهو ماذا يعني؟ وهو وحيدا مع كافة المرتزقة واستطاع أن ينتصر عليهم. كذلك اليوم يحدث رغم الانتصارات داخل الكيان السعودي، لأن الكيان السعودي ديدن الكيان الصهيوني الأعيان المدنية وأيضا الأطفال والنساء والعزل من السلاح. هنا ولا يستطيع أن يحقق انتصار. لماذا؟ لأنه أولا العناء الاستخباراتي الذي ليس لديه اليوم، ليس لديه عيونا على مستوى الأرض، لأن كل المرتزقة الذي كانوا ووعدوا بأنهم سيقادمون أو سيصلون إلى سيأخذون عيب الحديد وغير كافة الساحل اليمني الغربي انتهاء من حجة وانتهاء باب المنزل، وهذا الذي لم يحققه. لماذا؟ لأن فشلوا وأيضا يحيد فروا وهربوا ولم يستطيعوا المواجهة والصداقة الجيش اليمني اليوم إذا رأينا عمليات العسكرية التي جاء يعني لدي عمليات الاستخباراتية وعمليات الأمنية والصداقة بضرب كبير جدا ما أدى إلى الهدف من كل هو السعودية سنوات من تأكيد اتفاقية طبعا الخارج الصغري، وهو اليوم يحدث ترامب لحال ما يكبع تصل بأنه سيكون الطيران وإطلاق
0: نعم.
1: وأنا في أكيد بأن

0: السعودي والذي يقوم بحمل.
1: نعم.
0: فقط يستطيع أن يقوم بعمل جسمي ولكن لا يقوم بعمل حسي، وذلك التي على مستوى التكون وعلى مستوى الدفاع أمريكا الأوروبيون عندما قالوا نقطة الأخيرة.
1: نعم. للأسف دكتور. نعم.
0: بس 50 إلى 60 بالمئة.
1: نعم. دكتور.
0: للأمريكي ولا الخطة هي أن يقوم بحرب نيابة.
1: نعم. دكتور محمد. دكتور محمد.
0: هو أمر سلطة.
1: نعم دكتور.
0: وفي نفس.
1: نعم أعتذر منك دكتور ولكن الصوت بات يصل إلينا متقطعا بشكل كبير. عموما كنا قد وصلنا إلى ختام يعني أسئلتنا مع شكرنا الجزيل لكم دكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير في الدراسات الاستراتيجية، كنتم ضيف فقرة موضوع الساعة في برنامج 60 دقيقة عبر أثير صنعاء، يعطيكم العافية.
0: ولكم

0: ما وراء الأحداث؟ السعودية تقود مخططاً أمريكياً ضد اليمن وتستجدي التحالفات بعد إخفاقها في الميدان. تتجاوز المؤامرات السعودية على اليمن حدود الحرب العسكرية المباشرة لتكشف عن صراع على القرار والسيادة والجغرافيا في ظل محاولات إخضاع اليمن وإبقاء موقعها الاستراتيجي وثرواتها وممراتها البحرية ضمن حسابات القوى الخارجية التي تخدم المشروع الصهيوني. ومع استمرار الحصار والاعتداءات برزت التحشيدات والتحالفات الإقليمية التي تحشدها السعودية كأدوات للضغط على اليمن في وقت ظلت فيه نتائج العدوان طيلة 12 عاما وما رافقها من دمار وخسائر تحول دون تحقيق الأهداف المعلنة من قبل العدو السعودي ورعاته. وهنا تبرز في المقابل معادلة الصمود اليمني التي ارتبطت بعمليات الإسناد لغزة واستهداف العمق الإسرائيلي وفرض قيود على الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني قبل فرض الحصار البحري والجوي على العدو السعودي، باعتبار ذلك تطورات غيرت حسابات المواجهة. ومع تصاعد الاعتداءات السعودية والتحشيد والحديث عن تحالفات جديدة ضد اليمن، تتجدد الأسئلة بشأن دوافع التصعيد وحدود قدرة السعودية وحلفائها على فرض واقع عجزوا عن تحقيقه خلال سنوات العدوان الماضية. هذا المشهد وهذه الأسئلة توقف عندها الباحث المتخصص في الشؤون الدولية مدير مجلة مرايا الدولية فادي بودية.
1: أنا أعتقد بعيدا عن الجغرافيا اليمنية وجغرافيا الصراع ما بين اليمن والسعودية، أنا أعتقد بأن هذا الصراع هو لا يخدم إلا الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن هذا الصراع لا يخدم السعودية نفسها التي تتصدر هذا الصراع وتحاول أن تحشد أكبر عدد قدر ممكن من الدول لمساندتها في هذا العدوان على الشعب اليمني، كما حصل في تجربة عام 2015. مع الأسف أنه حتى اليوم السعودية لم تتعلم بأن الكلفة العسكرية لهذا الصراع هي كلفة باهظة جدا ولا يمكن أن تحقق أي أهداف سياسية أو جيوستراتيجية في المنطقة. إذا كانت تريد تغيير الواقع السياسي في داخل اليمن وفرض أجندة سياسية في داخل اليمن، فإن الخيار ليس عسكريا. التجربة السابقة تقول لك عندما حط الحرب على اليمن من أجل إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكم، فأنت تعلم بأن هذا الرئيس توفي في السعودية ولم يستطع أن يجلس في اليمن. ثانياً، عند أردت السيطرة على المناطق الساحلية وإمساك بورقة باب المندب، فإن هذا الموضوع لا يمكن أن يحقق هدفه الاستراتيجي أو الواقعي على الأرض بالخيار العسكري، لأن جغرافيا اليمن جغرافيا معقدة جداً، تضاريس اليمن تضاريس معقدة جداً، والأهم هناك فئة من هذا الشعب هي تقاتل لآخر المطاف وستمنع أي محتل، ليس فقط سعودي، أي محتل يعتدي على الأراضي اليمنية أو على الحق اليمني سواء كان في المياه أو في باب المندب. يبدو أن الصراع بدأ يتخذ إطارا مختلفا. استثمار الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصراع يؤدي بشكل كبير إلى تفاقمه، لأن اليوم إذا كان عندنا منطق اسمه منطق مضيق هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بكل قدرتها البحرية من أجل إحكام الحصار على مضيق هرمز، تريد أن تمنع ورقة باب المندب من أن تتزاوج مع ورقة مضيق هرمز. لذلك من الطبيعي أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الاستثمار في هذا الصراع وأن تزيد من حدته. اليوم بالمنطق الذي أقرأه، بعيدا عن أن هذه النقطة أخذتها أو تقدم هنا أو تقدم هنا، أسئلة سريعة: هل السعودية بحاجة إلى هذا الصراع في الوقت الذي خبرت به أن التقارب مع إيران أو التقارب معه يمكن أن يحقق لها مكاسب بطريقة أقصر وأقل كلفة؟ هي تعرف بأن اليمني هل لديه سقف للصراع؟ يعني الآن أنت تعتدي على اليمن، اليمن يعتدي على منشآتك في أرامكو، في مطاراتك، في بنيتك التحتية، اليمني لا سقف له للصراع. لماذا؟ لأن اليمني الذي تريد أن تقتله في أرضه لن ينتظر أن دعاء، ولن ينتظر منك أن تشفع له، ولن ينتظر منك أن تعفو عنه. اليمن يقاتل حتى النهاية. لذلك لا يجوز أن نعيد تكرار هذه التجربة من جديد مرة أخرى لثماني سنوات إضافية. وبالمناسبة اليوم نسمع بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترامب يقول سأتخذ القرار المناسب. خير إن شاء الله، ما أنت في 2015 اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرار هي وبريطانيا ودول أوروبية، وصار مثل المزاد العلني. من يجي على هذا الحرب يدفع له فلوس أكثر، إنه هلا اليوم مين يجي يدخل بهذا الصراع بيعرف إنه له استثمارات داخل السعودية مالية واقتصادية. ما أريد أن أقول، بالسابق جربت اليمنيين 8 سنوات، طلع هناك تحالف دولي كبير أجل ضرب اليمن، 8 سنوات وعجزتم. الآن بعد تراكم هذه القوة لليمن وبعد إحكام السيطرة على مفاصل جغرافية مهمة من الصراع، بعد اكتساب اليمني بنك كبير من الأهداف داخل المملكة العربية السعودية أو داخل الإمارات أو داخل أي دولة تفكر بأن تعتدي على اليمن، اليمني الذي يملك إحداثيات ومعلومات دقيقة حول أجزاء في داخل الكيان الإسرائيلي قصفها دون أي رادع ودون أي خوف، اليمني الذي أوقف البوارج الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، أنتم مصدقين أن اليمني خايف من تحالفكم أو خايف منكم؟ يعني أنتم بيخطر ببالكم أن اليمني يخاف من الحرب؟ بالعكس، اليمني دائما متشوق إلى الحرب مع من يعتدي عليه. يعني أسوأ شغلة بتقولي له إياها اليمني أن يذهب إلى التفاوض عندما يعتدى عليه، لا. لذلك أنتم ذهبتم إلى ملعب اليمني، ملعب اليمني عندما يعتدى عليه يدافع وينطفئ بكرامته حتى نهاية الطريق دون أي رادع دون أي سقف. ولا تفكروا أنه الإيراني بيمون أو فلان بيمون وإذا اتفقتوا، لا لا، اليمني مختلف في طبيعة الصراع، والإيراني لا يمارس هكذا طريقة مع الحلفاء. لذلك هذه الخيارات العسكرية التي تخوضها السعودية وتحاول أن تحشد لأجلها قوات عربية أو قوات إسلامية أو تحالفات دولية، هي إنما تنم عن ضعف المملكة العربية السعودية عسكريا، عدم وجود استراتيجية عسكرية للجيش السعودي في الدفاع عن أرضه مما يجعله يحتاج إلى أن يأتي بتحالفات أخرى. ثالثا، صرفت مئات المليارات من الدولارات على تسليح الجيش السعودي وشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية. أين هو هذا السلاح؟ أم هو لا يعمل؟ أم لا يوجد لديكم من يستخدم هذا السلاح؟ يعني هذه العناوين مع الأسف الشديد، عندما نرى أن السعودية تطلب من سوريا أن تأتي بقواتها إلى السعودية من أجل قتال اليمن، أين هو الجيش السعودي؟ لمن اشتريتم كل هذا السلاح؟ ولماذا كانت السعودية مستعدة أن تستنفر الطاقات العربية كلها لأجل اليمن، ولم تكن مستعدة أن تعقد اجتماع عربي واحد لأجل غزة أو لبنان أو سوريا عندما قصفت من إسرائيل؟ ثم يحدثوننا عن العروبة ويحدثوننا عن القومية العربية ويقولون لك لا تهاجم المملكة العربية السعودية، هذا عمق عربي للبنان، هذا بلد شقيق للبنان، هذا لا يجب أن تهاجمه ولا يجب أن تتعرب بكلامك الإعلامي عليه، لأن الملك يزعل. ماذا لو أقفل اليمني باب المندب كما يقفل الإيراني مضيق هرمز؟ لو حصل هذا التزاوج في الإقفال ما بين المضيقين، العالم أمام أزمة كبيرة على مستوى التجارة الدولية وعلى مستوى النفط العالم. لذلك رأينا بأن ترامب اليوم ذهب إلى روسيا التي فرض عليها عقوبات والتي شن والتي غزة أوكرانيا لأجل الحرب معها بأكثر من 300 مليار دولار دفعها في أوكرانيا من أجل استمرار هذا الصراع بوجه روسيا، اضطر في نهاية المطاف نتيجة الإقفال الذي يمارس في مضيق هرمز أن يستورد الديزل من روسيا. إذا هنا الفكرة بأن العالم العربي، زعماء العالم العربي لا ينظرون إلى هذه الصفقة التي حصلت إلا من بوابة الرضوخ، يعني ترامب يبحث عن مصالحه، يدوس على أي شيء فقط لأجل أن يبحث عن مصالحه. جيد يا أخي، على الأقل زعماء الدول العربية فليبحثوا عن مصالحهم. أين مصلحتك؟ هل مصلحتك بأن تشن حرب على اليمني واليمني يخسف بنيتك التحتية وتعيش في حالة استنزاف ولا استقرار، وتضطر إلى أن تأتي بقوات سورية أو باكستانية أو تركية أو ما أعرف شو، وتأتي بمرتزقة من إفريقيا، وتأتي بمرتزقة من بعض الدول الأخرى بفلوس من أجل أن تشغلهم بهذا الصراع لقتال اليمن. لن تنتهي الحرب ولن تنتصر في هذه الحرب، في طريق أقرب التفاوض مع اليمني مباشرة أو إعادة ترتيب العلاقة الأمنية بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، وبالتالي حليف لإيران يمكن أن يجد مساحة مشتركة. أليس هذا من مصلحة الدول العربية أكثر من مصلحتها أن تذهب إلى الحرب؟ هذا بالمنطق. مصلحة الأخرى، أنا أقول بأن تفاقم هذا الصراع سيؤدي إلى إعادة خلط أوراق المنطقة بشكل كامل، لأن ذهاب قوات سورية إلى السعودية من شأنه أن يكون له تداعيات كبيرة. من قال لك أن اليمني إذا ذهبت قوات سورية رسمية إلى السعودية لا يخسف سوريا؟ من قال لك؟ ومن قال لك بأن اليمني لن يهدد أي دولة ستشارك في هذه العملية بأن تصل صواريخه إليها؟ يعني اليمني من مين خايف يعني مثلا؟ لذلك اتساع نطاق هذا الصراع ليس في مصلحة أحد. لذلك أقول أنا اعملوا مثل ما عمل سيدكم ترامب، اذهبوا وابحثوا عن مصالحكم. أين هي مصالحكم؟

0: وفي مرصد 60 دقيقة الدفاع الجوي السعودي مستنزف، ما هي الأسباب؟ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين قولهم إن المملكة تواجه نقصاً حاداً في مخزون الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي للهجمات المستمرة التي يشنها اليمن، ويشير هؤلاء إلى أن هذا النقص يدفع القيادة العسكرية إلى إعادة توزيع بطاريات الدفاع الجوي باستمرار لحماية المنشآت الحيوية. ووفق الصحيفة الأمريكية أنه على الرغم من تعهد بن سلمان باستثمار نحو $1 تريليون في الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن لم تستجب لطلبه للحصول على مساعدة عسكرية مباشرة. والسؤال هنا، لماذا تستمر الصواريخ والمسيرات اليمنية في اختراق الدفاعات الجوية السعودية رغم الإنفاق العسكري الكبير على الدفاعات الجوية والإنفاق العسكري بشكل عام؟ هذا السؤال توقف عنده الباحث والكاتب والخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد عمر معربوني.
1: السعودية استنجت بالدفاعات الأجنبية. السؤال هنا، هل سقط وهم المظلة الأمريكية حين تطلب السعودية دعما دفاعيا من عدة دول وتتكرر الضربات على منشآت داخل أراضيها لا بل تتوسع؟ يصبح الحديث عن قوة التسليح وحدها بعيدا عن حقيقة الامتحان العسكري. القضية اليوم هي قدرة الدفاعات على الاستمرار. كم تستطيع أن تعترض وكيف تعوض ما تستهلكه وكيف تحمي المطارات والمنشآت النفطية والقواعد في وقت واحد؟ التطورات عم تكشف ضغط متراكم على المخزون وعلى منظومة الحماية بشكل عام، وتضع حدود المظلة الأمريكية أمام اختبار مباشر. من هون معالجة المواجهة مع اليمن تحتاج بتقديري إلى حساب سياسي وعسكري واقتصادي أيضا، لأن استمرار الحرب بالتأكيد يستهلك الذخائر ويرفع كلفة حماية الحياة بشكل يومي. بهالجانب بدنا نروح على مسألة يعني أساسية. أولاً، استنزاف صواريخ الاعتراض أصبح عنصراً مركزياً في المشكلة السعودية. طبعاً تأكدت تقارير يعني عن تراجع المخزون السعودي وطلب الرياض يعني بصواريخ الدفاع الجوي تحديداً، وطلب الرياض مساعدة من حلفائها في وقت تعرضت فيه طبعاً المخزونات الأمريكية نفسها لضغط القتال مع إيران. لكن حجم المتبقي السعودي اليوم أكيد ليس معلناً بجردة رسمية يمكن الاعتماد عليها، لكن اللي عم نشوفه وصول الصواريخ بيأكد أنه المؤكد يعني هون أنه الاعتراض يعني خفيف ويحتاج إلى ذخيرة، يعني هناك نقص، وأن تكرار الاشتباكات بيفرض بالتأكيد إعادة تعبئة وإمداد مستمر. من حيث المبدأ، قد تبقى البطارية سليمة ويعمل رادارها وتكون أطقمها جاهزة، في حين بيصبح احتياط الصواريخ هو العامل اللي بيقيد استمرارها. لذلك فإن امتلاك المنظومة لا يضمن القدرة على تشغيلها بالمعدل نفسه إلى أجل غير محدود. في حرب طويلة تنتقل أهمية المخزون من تفصيل لوجستي إلى عامل يؤثر في القرارات العسكرية وفي توزيع يعني الحماية إذا صح التعبير. ثانياً، النقص يضغط على الخليج يعني بصورة متفاوتة على كل دول الخليج، لأن الدفاعات والتهديدات والاحتياطات تختلف بين دولة وأخرى، وهون لا يمكن تحديد نسبة واحدة للاستهلاك تنطبق على الجميع. لكن اجتماع الحاجة إلى الاعتراض مع صعوبة التعويض يخلق مشكلة مشتركة. المنظومات الباهظة الثمن تحتاج إلى إمداد طويل النفس، بينما لا تتوقف المطارات والمنشآت الاقتصادية عن حاجتها إلى الحماية. مثل ما شايفين في 4-5 مطارات سعودية هلأ يعني مبدئياً في حالة اضطراب، يعني حتى ما أقول أكثر من هيك. وهذه المنشآت عملياً يعني موزعة على مساحات واسعة، يعني خصوصاً بالسعودية، لأنه هون كل قرار حماية بتعزيز موقع يحتاج إلى موارد قد تكون مطلوبة لموقع آخر. من هون تنشأ المفاضلة بين الأولويات، وتصبح زيادة البطاريات وحدها غير كافية إذا لم تصاحبها ذخائر واستدامة يعني في تأمين الذخائر والربط الفعال أيضا. يعني الاستنزاف عم يضغط على المنظومة بأكملها حتى عندما تحقق اعتراضات ناجحة. ثالثا، السعودية تتجه إلى دعم دفاعي خارجي، وهذه نقطة تستحق التركيز. يعني بحسب التقارير المنشورة، طلبت الرياض مساعدة فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر واليونان في الدفاع يعني ضد الصواريخ والمسيرات اليمنية. طبعا هذا طلب دعم، لا يعني أن بطاريات من الدول يعني التي تقدم دعم وصلت بالفعل أو انتشرت جميعها داخل المملكة. بريطانيا أعلنت رسميا إرسال منظومة سكاي سابر إلى السعودية مع الرادارات والقواذف وأطقم التشغيل. اليونانيين أيضا أعلنوا، ثم أكدت بريطانيا في أيلول استمرار مساهمتها الدفاعية. لكن بهالمسألة الدلالة السياسية والعسكرية واضحة، يعني الرياض تحتاج إلى تعزيزات وإلى توزيع أعباء الحماية على شركاء إضافيين، وهذه التعزيزات قد ترفع القدرة الدفاعية لكنها تحتاج بدورها إلى ذخائر وتنسيق وصيانة، ولا تمنح ضمانة بأن كل منشأة أصبحت بعيدة عن الخطر. رابعا، في عنا موضوع الضربات على الرادارات ومرافق الإنذار والاتصالات اللي عم بتضيف ضغط آخر، لأنه خلال الحرب مع إيران أظهرت يعني صور أقمار صناعية خسائر برادارات ثاد الأمريكية بالأردن، وضربات يعني على مرافق مرتبطة برادارات بالسعودية والإمارات وقطر وأكثر من مكان. طبعا هذه الوقائع شو بتعني؟ تعني يعني أو بالأحرى تثبت تعرض مكونات من شبكة الحماية للضرب، انخفاض القدرة التشغيلية. لهون ما فينا يعني نحصي أغلب الرادارات الأمريكية على أنها دمرت، لكن القراءة العسكرية بتقول أنه خسارة وسائل الرصد والاتصال قد تقلل مرونة الشبكة إلى الحد الكبير، وتفرض إعادة توزيع الموارد، وتزيد الحاجة إلى بدائل ودعم إضافي. خامساً، وهذه النقطة الخطيرة بتقديري، المخزون الأمريكي المتبقي له التزامات متعددة. الولايات المتحدة تحتاج إلى حماية قواتها وقواعدها لأنه لها الأفضلية هون، وأيضا المحافظة على احتياط لمواجهة تصعيد أوسع وتالبية التزامات في مناطق أخرى. مع استنزاف يعني الصواريخ الاعتراضية عم تنشأ منافسة على الموارد بين حماية المواقع، أو مفاضلة بين حماية المواقع الأمريكية ومساعدة السعودية. هذا استنتاج طبعا من ضغط الموارد، وليس إعلانا طبعا مني بأن واشنطن خصصت كل صواريخها المتبقية لقواعدها وحدها. بالنسبة إلى السعودية، النتيجة العملية أن الاعتماد على الإمداد الأمريكي يصطدم بقدرة يعني المورد يعني الأمريكي على التعويض، وأيضا بموضوع أولويته، وأن وجود التحالف لا يساوي ضمان حماية شاملة لكل الأراضي والمرافق. تتذكروا نقلوا الستاد والباتريوت من الخليج إلى إسرائيل لحماية إسرائيل. سادسا، القواعد الأمريكية نفسها تحتاج إلى مظلة حماية، وتعرض كثير منها لاختراقات وأضرار كبيرة، وهذا يضعف تصور أن مجرد وجود قاعدة أمريكية يكفي لمنع الضربات على الدولة التي تستضيفها. في الوقت نفسه طبعا لا تعني الإصابة تلقائيا أن القاعدة فقدت قدرتها على العمل بشكل نهائي، وأنا دائما بقول وصلت إلى أدنى مستوى من القدرات التشغيلية، لأنه استمرت العمليات الأمريكية رغم الأضرار وضغط المخزون. لكن من زاوية توزيع الموارد عم تتحول القواعد إلى عبء إضافي تحتاج إلى رادارات واعتراضات، يعني بدل ما كانت يعني شغلتها تحمي الخليج بحسب ما أعلن في السابق أصبحت عبء على الخليج. سابعا، في عنا موضوع تراجع هامش الحماية اللي بيرتبط ببطء تعويض الخسائر والاستهلاك، لأنه عم نعيد حول هذه النقطة، لأنه شراء الصواريخ وتسليمها، تدريب الأطقم وربط المنظومات مراحل تحتاج إلى وقت طويل. الولايات المتحدة أعلنت اتفاقات لتوسيع إنتاج الباتريوت والثاد، لكن زيادة الطاقة الصناعية تحدث تدريجيا كما تعلمون، بينما تقع الاشتباكات بالحاضر هلأ. كذلك أيضا تحتاج الرادارات المتقدمة إلى تصنيع أو نقل وتجهيز واختبارات، ولا تعود دائما بمجرد توقيع يعني عقد. لذلك فإن استمرار المواجهة يفرض على المدافع التعامل مع الفجوة، يعني ما بين الاحتياج الفوري والتعويض اللاحق. بهالمعنى قوة الصناعة مهمة، لكن الزمن بيصبح جزءا من المعركة، بل الجزء الأهم من المعركة، وله تحديدا يعني كلفة عسكرية واقتصادية هائلة. ثامنا، وصول الصواريخ والمسيرات اليمنية يتصل بهذا الضغط، لأنه إلى جانب يعني طبيعة الأسلحة وتنوعها، بعض الأهداف المنخفضة يصعب اكتشافها مبكرا برادارات الأرضية، وتحتاج التهديدات المختلفة إلى وسائل رصد واعتراض مناسبة. وطبعا مع تكرار الهجمات يعني هون تتزايد متطلبات الجاهزية والذخائر والتنسيق، وإذا تعرضت مكونات من الشبكة للضرر أو تأخر الإمداد تزداد صعوبة توفير الحماية المطلوبة. هذه عوامل عامة تفسر إمكانية الاختراق ولا تحدد سبب كل إصابة بعينها، يعني حتى من روح بعيد. كما أن كثافة الإطلاق لا تعني أن جميع الأسلحة أصابت أهدافها، لكن استمرار وقوع ضربات مؤثرة يكشف أن الدفاع لم يتمكن من منع جميع النتائج التي يسعى المهاجم إلى تحقيقها، وأن القدرة الهجومية لأنصار الله لم تعطل. تاسعاً، المطارات والمنشآت النفطية عم تجعل الكلفة أوسع من الضرر العسكري المباشر، لأنه المطارات ترتبط بحركة المسافرين والتجارة والشحن، والمنشآت النفطية عم ترتبط بشغلة مهمة جدا بالإنتاج، التصدير، بالإيرادات. وقد أكدت يعني السلطات السعودية وقوع اعتداءات وأضرار في مطار الملك خالد ومطارات أخرى، واتسع نطاق التحذيرات من عشرات الدول يعني المرتبطة بالملاحة الجوية مع السعودية. وهون حتى عندما تعترض يعني الأسلحة القادمة وسيارات صواريخ، قد تفرض المخاطر تعليق عمليات أو تغيير مسارات أو إجراءات سلامة إضافية. واستمرار هذا الاضطراب بيضغط على الاقتصاد وعلى ثقة المسافرين والشركات. عاشرا، الحوار بين اليمن ودول الخليج خصوصا السعودية بتقديري يصبح ضرورة لتقليل هذه الكلفة. التعزيزات الدفاعية قد تخفض الخطر، لكن خفض وتيرة المواجهة يعالج مصدر الاستنزاف نفسه الأساسي. المطلوب مسار جدي يشمل الأطراف اليمنية المعنية وفي مقدمتها أنصار الله يعني في هذا التصعيد، ويذهب باتجاه بحث وقف متبادل للهجمات وضمانات أمنية واحترام السيادة وعدم التدخل بشؤون الداخلية، وترك اليمنيين يعالجوا مشاكلهم، إلى جانب معالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية. جوهر المشهد هو استنزاف الذخائر والضغط على شبكة الرصد والحماية والحاجة السعودية إلى دعم خارجي وتعدد الالتزامات الأمريكية. هذه المعطيات تكشف حدود التعويل على مظلة تستطيع حماية كل موقع طوال مواجهة مفتوحة. حتى القواعد التي تضيف قوة عسكرية تحتاج إلى حماية وتستهلك جزءا من الموارد المتاحة. أمام السعودية خيار توسيع الدفاعات وهي تقوم بذلك.

0: وفي محور 60 دقيقة واشنطن تحشد وتلوح بالخيار العسكري، فكيف سترد طهران في حال استهدافها؟ إيران ترفع سقف المواجهة مع التهديدات الأمريكية، ومحسن رضائي يلوح باستهداف مواقع حساسة في أي حرب مقبلة. وصحيفة الوول ستريت جورنال نشرت أمس تقريرا يشير إلى أن إيران تعزز تحصيناتها العسكرية والنووية وتستعد لاحتمال تجدد المواجهة، فيما تعمل واشنطن على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة وتدرس خيارات جديدة للضغط على طهران أو لاستهدافها عسكريا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر المقبل. الصحفي والكاتب السياسي غسان جواد يتحدث عن الاستعدادات الأمريكية لاحتمال استهداف إيران مجددا وخيارات الرد الإيراني على هذا العدوان الأمريكي الجديد وانعكاسات أي مواجهة جديدة على الخليج ومضيق هرمز. فماذا تحضر واشنطن؟
1: فما الذي تحضره واشنطن فعليا؟ وما الخيارات المتاحة أمام إيران؟ وهل يمكن أن تمتد المواجهة إلى مضيق هرمز والمنشآت النفطية والقواعد الأمريكية بالمنطقة؟ بالبداية خلونا نقول بأنه المعطيات تشير، والتي أوردها التقرير اليوم أيضا، تشير هذه المعطيات إلى أن الولايات المتحدة تعزز استعداداتها لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. ويتحدث التقرير أيضا عن تحرك مجموعات قتالية إضافية إلى حاملة طائرات ووحدة من مشاة البحرية نحو الشرق الأوسط، بالتزامن مع دراسة إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخائر إلى القواعد الأمريكية بالمنطقة. هذه التحركات ما بتعني بالضرورة بأنه الأمور رايحة إلى الحرب، لكنها تعني بأنه واشنطن تريد امتلاك خيارات عسكرية جاهزة إذا قرر ترامب العودة إلى التصعيد. وهون يعني السؤال، شو ممكن ترجع تستهدف الولايات المتحدة في حال هاجمت الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هناك أكثر من احتمال، فقد تكون الأهداف المرتبطة بالمنشآت النووية هي الأساس، وكذلك القدرات الإيرانية المتعلقة بإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة والبنية العسكرية التي تسمح لإيران بالرد على القوات الأمريكية وحلفائها. لكن طبيعة الأهداف المحتملة رح تتوقف على الغاية السياسية منها. هل الغاية الضغط للعودة إلى التفاوض، أو الغاية هو الحرب من أجل الحرب؟ تقدر واشنطن أنها تستفيد يعني من تفوقها الجوي والتكنولوجي، ولكنها بتحتاج أيضا إلى أن تحسب حساب الرد الإيراني وقدرة قواتها على حماية القواعد والسفن والمنشآت الحيوية بالمنطقة. بالتفوق العسكري لواشنطن ما بيلغي قدرة إيران على الرد والإيذاء، ولا يضمن أن تتطابق نتائج الضربات مع الأهداف السياسية اللي حطتها الإدارة الأمريكية. يعني أنه بتضرب إيران فإيران بترجع بتروح على التفاوض بالشروط الأمريكية، ما في شيء مضمون أنه هذا الأمر يحصل. بالمقابل لا تبدو إيران أنها مستعدة لانتظار الضربة المقبلة من دون اتخاذ إجراءات دفاعية. بحسب التقرير أظهرت صور الأقمار الاصطناعية تحصينات وسواتر ترابية حول منشآت نووية إيرانية بين موقع نوتنز وموقع جبل الفأس النووي الإيراني. وتحدثت أيضا هذه التقارير عن إجراءات لضمان استمرار عمل المطارات الإيرانية والموانئ ومحطات توليد الكهرباء على يعني حتى في ظروف الحرب، استمرار عمل البنى التحتية والخدمات في ظل قيام حرب، وهذه تحدي كبير بالنسبة لإيران. هاي الاستعدادات بتعكس إدراك إيراني بأنه أي مواجهة جديدة رح تبدأ بضربات جوية وصاروخية تستهدف البنية العسكرية والنووية وربما المنشآت المدنية، وأن حماية هذه المنشآت وتقليل الأضرار سيكونان عاملين أساسيين في القدرة عند الجمهورية الإسلامية على مواصلة القتال. إيران تدرك أيضا أن قدراتها على الرد لا تعتمد حصرا على الدفاع الجوي، فهنالك الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرة على تهديد المصالح الأمريكية بالمنطقة والموقع الجغرافي اللي بيجعل أمن الخليج ومضيق هرمز جزءا من حسابات أي مواجهة. ووفق التقرير، تقرير وول ستريت جورنال، أبلغت طهران وسطاء ومسؤولين في المنطقة، الوسطاء يعني عم بيكونوا قطر وباكستان بشكل أساسي، أبلغوا من قبل إيران بأن أي هجوم أمريكي جديد قد يقابل برد أوسع يشمل المصالح الأمريكية في المنطقة وحلفاء واشنطن في الخليج. وتحدث التقرير عن تهديدات تطال منشآت نفطية ومرافق حيوية وعن احتمال تصعيد استهداف القوات والسفن الحربية الأمريكية إذا تعرضت إيران لضربة جديدة، وهنالك عدة مسارات لدى إيران محتملة للرد المحتمل على الحرب المحتملة. أيضا الرد العسكري المباشر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف تختارها طهران باعتبارها مرتبطة بالهجوم أو بالوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة، وبيتوقف حجم هيدا الرد على طبيعة الضربة الأمريكية والخسائر اللي رح تلحق بإيران جراء هذه الضربة وما تقدره القيادة الإيرانية حول مخاطر التصعيد. اثنين أيضا من السيناريوهات لدى إيران توسيع نطاق المواجهة جغرافيا، فقد تحاول إيران ضغط على القوات والمصالح الأمريكية الموجودة بالشرق الأوسط بما يرفع كلفة استمرار العمليات العسكرية وبيجبر واشنطن على توزيع قدراتها الدفاعية على جبهات متعددة، واستهداف أيضا الملاحة البحرية وأمن الطاقة وتهديد السفن التجارية وتعطيل حركة الملاحة في الخليج وفي مضيق هرمز الذي يمكن أن يحول المواجهة مجددا إلى أزمة اقتصادية دولية تتجاوز حدود البلدين.
0: ستون دقيقة انتهى، إلى اللقاء. ستون دقيقة،
2: ستون دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
0: والقصة،
2: نقرأها
0: ونحللها
2: في
0: ستون دقيقة.
2: ستون دقيقة.

0: الخامسة مساء هي الساعة الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية. موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي في الرياض ومصفات أرامكو في الرياض، تنفيذا لما التزمت به في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم. وأوضحت أن العملية جاءت ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب 2281 غارة جوية وصاروخ ارتكب من خلالها عشرات الجرائم. وذكرت القوات المسلحة أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وتسببت في دمار ونشوب الحرائق في المواقع المستهدفة. استشهدت امرأة وأصيبت أربع أخريات بينهن طفلة إثر استهداف طيران العدو السعودي اليوم منطقة بني عامر بمديرية الشمايتين، واستشهد رجل وأصيبت زوجته إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو على منزلهم في الرام الأعلى بمديرية حيفان في محافظة تعز. وشن طيران العدو السعودي أربع غارات على مديرية حريب في محافظة مأرب. نصح مصدر عسكري متحدثا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، نصح المساهمين في شركة أرامكو بالتخلص من أسهمهم في الشركة حتى لا يتعرضوا للخسائر في الأيام القادمة. استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون فجر اليوم إثر استهداف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو اليوم شابين فلسطينيين من مدينة طول كرم وبلدة علار. جدد العدو الإسرائيلي اليوم عدوانه على جنوب لبنان حيث شن قصفا مدفعيا على محيط بلدة شقرة ووادي السلوقي ومنطقة العرايش الواقعة بين بلدتي حريص وحداثة في قضاء بنت جبيلة، بالإضافة إلى بلدتي المنصوري ومجدلزون، وترافق ذلك مع رمايات الرشاشة باتجاه بيوت السيادة، كما طال القصف الإسرائيلي أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت. من صنعاء قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا للمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم خمس قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة أم والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من المهم جدا كما أكد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن يتذكر الإنسان المؤمن دائما نعم الله، لأن ذلك مما يساعده على طاعة الله، على الانشداد إلى الله، على الاستجابة لله، على الحياء من الله سبحانه وتعالى. ومن أهم النعم وأعظمها هي نعمة الهداية، والتي تتمثل في القرآن وفي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ولذا حينما نتحدث عن القرآن كنعمة، وقد تحدثنا عن الآيات القرآنية التي تبين عظمة القرآن ومكانة القرآن عند الله سبحانه وتعالى ومنة الله علينا بالقرآن الكريم، نأتي أيضا إلى كلام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يتحدث عن القرآن وأهمية القرآن وعظمة القرآن. هناك الكثير من الحديث عن رسول الله الذي يشد الناس إلى كتاب الله ويعرفنا على أنه نعمة، لأن من أكثر ما ضرب الأمة الإسلامية أنها لم تعد تتعامل مع دين الله، مع هدى الله، بتقديس وتعظيم وإجلال وإكبار، وبذلك لم تهتدي بمساطر الهداية التي أتى بها وأنزلها الله سبحانه وتعالى. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ألا إنها ستكون فتنة. وهذا الحديث هو من أهم الأحاديث التي تتحدث عن القرآن وعظمة القرآن ومكانة القرآن وأهمية القرآن، ومن خلاله نعرف أن القرآن الكريم هو نعمة من أجل وأعظم النعم علينا من الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا يريد أن يخلق حالة من الانشداد، حالة من الانتباه، من الاهتمام، لأن القضية ستكون هناك فتن، وفتن كبيرة جدا، وما أكثر الفتن في هذا الزمن الذي نعيشه. ألا إنها ستكون فتنة. فسأل الإمام علي عليه السلام الرسول عندما قال ألا إنها ستكون فتنة، قال: قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ وهذا السؤال يقدم لنا منهجية عندما نشاهد أن هناك إشكاليات. أهم شيء أن نعرف ما هو الحل لتلك الإشكاليات. هناك فتنة، إذن ما هو المخرج من تلك الفتنة؟ ليست القضية أن نشعر أن هناك مشاكل وأن هناك مصاعب، أن هناك إشكاليات ثم ننهزم ثم نخضع ثم نعمى عن الحل والبحث عن الحل. القضية الأساسية ما المخرج، ما هو الحل؟ اليوم كم هناك من فتن، كم هناك من مشاكل، وعلى رأس تلك المشاكل أمريكا وإسرائيل، تمثلان مشكلة للأمة الإسلامية بل للبشرية جمعا. فقلتم المخرج منها يا رسول الله. نجد هنا جواب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يشدنا جميعا إلى القرآن. قال: كتاب الله. ثم يعدد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ما هي مميزات وجوانب العظمة والقيمة في القرآن الكريم. قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هذه الثلاث العبارات تبين لنا أهمية القرآن في الماضي والحاضر والمستقبل، وأن فيه كل تفاصيل الحياة، بمعنى أنه يصلح لكل زمان ولكل مكان، وفعلا يصلح ويعالج الإشكالية في أي زمن. الرسول عندما يقول هكذا نبأ ما قبلكم، بمعنى أنه قد عرض لك كل تاريخ الماضي لتأخذ العظة والعبرة. وخبر ما بعدكم، خبر ما بعدكم كسنن إلهية يبينها الله في القرآن، كيف تكون النتيجة لمن استقام وكيف تكون النتيجة لمن انحرف وعصى وفرط. فهذا فيه نبأ ما بعدكم. ليست القضية أن هناك يخبرنا الله في القرآن الكريم أنه في العام كذا سيحدث كذا وفي العام كذا سيحدث كذا، إنما يبين لنا القرآن كيف تكون نتائج السير على منهجية معينة، وهذه تعتبر سنن إلهية ثابتة لا تتحول لا تتغير لا تتبدل. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا أخبرنا عن نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. كم هناك من إشكاليات، كم هناك من فتن، من مآسي، من أشياء كثيرة جدا ما بين الأمة الإسلامية نفسها. لماذا؟ لأنه لم تعد إلى القرآن، وإلا فيه الحل، فيها الحكم، فيها المخرج، يبين كل الحلول ويخرج الأمة من كل الإشكاليات، سواء كانت فكرية أو اجتماعية أو سياسية. إذا تثقفت الأمة بثقافة القرآن فستحل كل الإشكاليات، لأنها ستأتي بالحلول التي تنقض كل تلك الإشكاليات. العدو يريد أن يغرقنا في الإشكاليات دون حلول، والقرآن هو حلول. وحكم ما بينكم، ثم يقول الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهو الفصل ليس بالهزل. وهذه نقطة مهمة، القرآن الكريم ليس قضية هزلية، قضية ليس فيها جدية في الأمر، لا، كله عبارة عن أشياء جدية. وهو الفصل ليس بالهزل، بمعنى حتى لا تتعامل الأمة معه بلا اهتمام بلا مبالاة، تتعامل معه بقمة الجدية، بقمة الاهتمام والحرص. من تركه من جبار قصمه الله. وهذه أيضا عبارة مهمة قد تؤكد سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. في تاريخ الإسلام كل من ابتعد عن القرآن قصمه الله، أبعده الله سبحانه وتعالى عن رحمته وعنايته وألطافه، وجاءت الضربات الإلهية له من الله. ولذا حينما نشاهد حال جبابرة الأمة اليوم من زعماء تولوا الأمريكي والإسرائيلي وابتعدوا عن الأمة، بل دمروا الأمة وتآمروا على الأمة وخانوا الأمة، كيف سيكون حالهم ومصيرهم؟ مثلما قال رسول الله، من تركه من جبار قصمه الله. هم يبتعدون عن آيات الله، عن توجيهاته. الله تعالى يقول لهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وهم يسعون بكل جهد لأن يرضوا عنهم، فلن يرضوا عنهم وسيقصمهم الله سبحانه وتعالى. الله يقول لهم، لا تتخذوا اليهود

0: هذه قد يقع فيها أي إنسان، سواء كان كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، أو حتى يكون آمر أو مأمور. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. اليوم في هذا الزمن وصلنا إلى حالة أن الكثير من الناس، وخاصة النخب المثقفة التربوية الإعلامية السياسية، أصبحت تنظر وكأن حلول الإشكاليات موجودة في جوجل، في الإنترنت، في الذكاء الاصطناعي، هنا وهناك. والرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقول: من ابتغى الهدى، الهدى في كل جوانب الحياة، لأن الهدى ليس معناه التعليمات في الجانب الديني، هدى الله شامل كامل كل جوانب الحياة. من ابتغى هداية في أي جانب من جوانب الحياة، كانت في الجانب الاقتصادي أو العسكري أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو التربوي أو الإعلامي، في غير القرآن أضله الله. نحن كمسلمين ربطنا بالقرآن، عزتنا وكرامتنا وانتصارنا وهزيمتنا وذلتنا كلها مربوطة بالقرآن. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتمسك بهذا الحبل، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالرسول يقول هنا: وهو حبل الله المتين، بمعنى أن من تمسك به لا يمكن أن ينفصل عن السعادة، عن العزة، عن الكرامة، عن النصر، عن الألطاف، عن رحمة الله، ولا يمكن أن ينفصل عن جنة الله في الآخرة. وهو حبل الله المتين، والأمة مأمورة أن تتمسك بالقرآن. وما حال الأمة الذي نشاهده والحالة السلبية التي فيها الأمة إلا لأنها ابتعدت عن هذا الحبل. ليس هناك حبال، واعتصموا بحبل الله. إذن لا بد أن تعود الأمة إلى القرآن، وهو المخرج من كل الاختلافات الحزبية والطائفية والمذهبية. فليكن القرآن والذي يحكم والذي يفصل والذي يبين والذي يخرج الناس من كل الإشكاليات، ولتعود الأمة إلى القرآن، لأن القرآن هو نفسه الموجود لدى كل إنسان مسلم، مهما كان حزبه وطائفته ومذهبه ومهما كانت جغرافيته. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم. إذن هكذا هو القرآن، ذكر حكيم، حتى مثل ما تحدثنا سابقا يجعل الإنسان في حكمة. والصراط المستقيم ليس أمامه عوج وليس فيه عوج، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هكذا القرآن يهدي إلى الحق، إلى الهدى، إلى الاستقامة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وهناك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هو الصراط المستقيم الذي يدل الناس على الطريق التي فيها العزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وإن شاء الله نكمل الحديث عن هذا الحديث النبوي في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة، من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.

أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص

القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

تنزل من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين

قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

المنكر وأولئك هم المفلحون ولا

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين.

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

بغضب وما بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة

بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

خير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفي

ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون

تجري وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس جديد من نور آية من آيات القرآن المجيد، نسأل الله العون والتيسير. سنقبس اليوم من قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 25 إلى 37 من سورة الحاقة، وهي سورة مكية، وهي تصف لنا حال الخاسرين المكذبين بالله وباليوم الآخر، وتصور مصيرهم في هذا اليوم الذي كذبوا به. إنهم أولا يؤتون كتبهم بشمائلهم. هذه الوضعية لهؤلاء في ذلك اليوم المشهود تميزهم عمن أوتي كتابه بيمينه، وتشعرهم باختلاف مصيرهم وسوء مآلهم، ويعرفون بمجرد هذه الحركة أن مصيرهم مظلم خاسر. لهذا نجد كل واحد يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. فهو يفضل أن يستمر في موقف الانتظار الذليل الخانق المهين والأبصار الخاشعة والزحام الخانق، على أن يدخل في المرحلة التالية، وهي مرحلة الحساب، لأنه يتوقع الفضيحة والخزي وينتظر الجزاء المناسب. وهكذا، فإنه لا يتمنى أن موتته التي ماتها في الدنيا كانت الموتة الأخيرة القاضية، فلم يبعث بعدها أبدا. ثم إنه لا يتذكر ما كان عليه في الدنيا من اعتماد على المال واغترار بالجاه والسلطان، فيخور ويندم، ويعرف أن آماله التي كان يعلقها على ماله وسلطانه، وأن فخره بنفوذه وجاهه لم يفيده شيئا. فالمال لم يغني ولم ينفع، والجاه والأعوان والنفر والعز والسلطان قد هلك وخسر عليه الرهان. وليس أمامه اليوم إلا حكم الملك الديان الذي آتاه كتابه بشماله، وفيه على ما اقترفه البرهان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، لقد اعتبر المال غاية فألغى العمل لهذه الغاية التي يراها، وآثر العمل في سبيل المال وتحصيله على العمل في سبيل الله وطاعته، وابتغى بالمال ملذات الدنيا ومتاعها وسلطانها، ولم يبتغ به الدار الآخرة. ثم إنه كان يظن أن قدرته على أن يشتري بالمال ولا الناس والنفر والأعوان سيجعله يحيا بهم عزيزا كريما، وسيخلد بهم طويلا، وسيأمن به وبهم من كل هلاك. فإذا به يكتشف أنه قد هلك، وهلك معه السلطان، وها هو يصرخ معلنا هذه الحقيقة: هلك عني سلطانية. إنه يرى نفسه الآن فريدا وحيدا، لا نصير ولا معين ولا سلطان ولا بنين، كلهم تخلى عنه، وكل واحد مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. إذن فلا أمل له في نجاه، ولا مفر له مما سيجزاه. ولقد رأى ما في كتابه ودرى ما في حسابه من مخازن تدينه، وليس له من يشفع أو يعين، وأصبح مستسلما لما ينتظره. وهنا يستمع الأمر الحاسم والقرار الملائم، وهو: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. المهم، إنها أوامر تعني أنه خاسر هالك، ذليل مهان، معذب بعذاب متعدد الحالات والألوان. لماذا؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم؟ ولكننا نعرف أن الله هو أحكم الحاكمين، وهناك سببان اثنان: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نعم، لقد عظمت الدنيا ومتاعها في عينيه فأنسته الله العظيم، وعبد المال والسلطان وعذم الثراء، وغفل عن الإيمان بالله العظيم الذي هو أعظم من كل مال وسلطان، وأكبر من كل شيء وشان، وأقوى من كل قوة. ولو أنه آمن بالله وعظمه لاستهان بكل ما سواه، ولهانت عليه الدنيا وكل ما كان يؤتاه فيها. ولو أنه عبد الله وحده وعظمه وحده لما عبد المال ولا ما عظم في عينيه، ولما اعتمد على قوة السلطان ونسي قوة الله. ولأنه كذلك فقد نتج عنه سلوك سيء مشين، وهو ولا يحض على طعام المسكين. وكيف يحض على طعام المسكين وهو يرى المال إلها يعبد؟ وكيف يعطي المحتاج وهو هلوع منوع، يعظم الثراء أعظم من كل قيمة، ويحرص على الكسب بكل وسيلة حتى ولو أدت إلى ظلم هذا المسكين وسلبه، فأنى له أن يحض على طعامه؟ وهو لا يرى الناس إلا مسخرين في خدمته ولإشباع شهوته، ولا يرى أموالهم إلا نهبا لخزانته، بل ويرى دماءهم حلالا إن كان سفكها يحقق بعض رغبته. وهكذا كل من لا يؤمن بالله العظيم يسلك سلوك الجبارين العتاه، لا يتأثر لحاجة المحتاجين، ولا يسمع أنين المساكين، ولا يأبه أن يدوس في طريق حاجته كل القيم والموازين. فكيف ننتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ لأن الحض على طعام المسكين لا يمكن أن يسمع ولا يصح أن يصدر إلا من رجل يعطي المال ولا يعبده، ليكون قدوة إذا حض غيره على العطاء، وليسمعه ويتبعه الناس فيما إليه دعا. كما أن الحظ على طعام المسكين لا يقتصر على إعطاء الطعام المباشر، بل يعني الحظ على منح الناس فرص العمل وفرص العلم، والحظ على فتح المجال أمامهم للكسب والإنتاج، وعلى تيسير سبل العيش الكريم، وتسهيل وسائل الأرزاق، ومحاربة الغلاء والاحتكار والاستغلال، والاستئثار بالأعمال والثروات، والاستحواذ على الفرص. هذا هو أبسط وأدنى معاني الحظ على طعام المسكين. وعليه فإن أغلب الناس لو استقصينا يتصف بهذه الصفة. إذن فالنضال من أجل أن يصان الناس من ذل الحاجة، والدعوة إلى تأمين الناس من القلق والاضطرار وراء القوت اليومي، والعمل على توفير حاجاتهم وضروراتهم لينالوها بسهولة ويسر، كل هذا يعتبر حظا على طعام المسكين. فهل ينتظر ممن لا يؤمن بالله العظيم بل يؤمن بالسلطان ويعظم المال ويعبده، هل ينتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ وهل نتوقع أن يتبعه أحد لو دعا إلى ذلك؟ لا، إنه كاذب مدع معتد أثيم، ولا وعظ إلا من متعظ. ومن كل هذا العرض للآيات نحصل على نتيجة هامة وقبس عظيم جلي، هو أن التسبب في حرمان الناس من قوتهم وطعامهم، والتسبب في أزمات الغذاء وضروريات الحياة، جريمة عظمى وإثم كبير يستحق عليهما صاحبهما عذاب السعير، وأن يؤخذ في الأغلال ويسلك به في السلاسل الطوال. كما أن سد أسباب العيش الكريم والاستحواذ على فرص الكسب والعمل والاستيلاء على مجالات الإنتاج والاستيثار بوسائله، كل هذا خطيئة كبرى لا يقترفها إلا معتد أثيم لا يرعى في الناس عهدا ولا ذمة، وليس في قلبه لأحد ود ولا رحمة. وإذا فعذابه في آخرته لا بد أن يكون من جنس عمله في دنياه. فكما أنكر الحب والرحمة في دنياه، ومنع الطعام عن الناس وأسباب كسبه، ومنع العيش الكريم، يجد نفسه في الآخرة فريدا وطعامه مؤذ لا يستساغ. فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وأي خطيئة أعظم من منع الطعام عن الناس واحتكار عيش الناس أجمعين؟ اللهم نجنا من خطايا الخاطئين واجعلنا من المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 30 والأخيرة.
2: ثم ماذا؟
3: لقد توجه إلى السمسرة ذاتها التي كان الشخص الغامض قد دعا الهبل ليلقاه فيها.
2: أفهم من كلامك هذا أن هناك علاقة بين الشخص الغامض وبين المنافق.
3: بالتأكيد يا محمد، بالتأكيد.
4: لقد وجد الهبل، وجد الهبل.
3: ماذا؟ أسمعت يا محمد؟
2: نعم نعم، هيا بنا.
3: قادمون إليك يا حسن، قادمون إليك.

0: ولهذا يا مولاي الإمام أشعر أن هناك أعداء محتملين تربصوا بالهبل للتخلص منه.
1: مثل من يا صفي الدين أحمد؟
0: أولهم المنافقون الذين يكرهون ويعادون آل البيت عليهم السلام، فهم منزعجون جدا من شعره المؤثر الذي يرفع مستوى حب الناس وولائهم لآل البيت عليهم السلام.
1: ومن أيضا؟ أكمل.
0: المنافسون الانتهازيون غير الشرفاء، سواء كانوا شعراء أو مقربين من الحكم، إنهم يشوهون سمعته ويسعون لسرقة شهرته ومكانته، ويخافون أيضا من منافسته لهم.
1: ومن أيضا؟ أكمل.
0: ولا ننسى الخونة الذين يعملون لصالح الأعداء العثمانيين، فهم يريدون حرمان اليمن من هكذا شعراء يتحلون بالوعي ويناصرون القيادة بصدق.
1: بقي عنصر مهم أشد عداوة يا أحمد.
0: من يا مولاي؟
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود.
0: اليهود؟ فعلا يا مولاي فعلا، فهم من حمل راية العداء للإسلام ولآل البيت بعد الأمويين، ومن المؤكد أنهم لا يريدون أن تكون لليمنيين قيادة من آل البيت.
1: تبقى كل الاحتمالات واردة حتى نعرف ما ستكشف عنه التحقيقات،
0: وهذا ما رأيت أن من المهم أن أضلعكم عليه يا مولاي.
1: بارك الله فيك.
0: والآن يا مولاي أتأذنون لي بالتوجه إلى صنعاء؟ فأنا أريد أن أكون بالقرب من صديقي في محنته هذه.
1: نعم نعم، واحمل له سلامي ودعائي وهذه الهدية.
0: بالطبع يا مولاي بالطبع.
1: في أمان الله وصاحبتكم السلامة.

0: حمدا لله على سلامتك يا صديقي وأخي العزيز، حمدا لله على سلامتك.
1: ما كنت لأجد أخا حميما ولا حنونا كما أنت يا أحمد.
2: ولكن هل من الحكمة أن تخرج وأنت مريض للغاية يا حسن وتحت المطر؟
1: هذا الكلام ثانية، لقد سئمت البقاء في المنزل. خرجت لأطوف في مدينة التي أحب، لأودعها على قدمي قبل أن أودعها محمولا على الأكتاف.
0: وهل بلغ حبك لصنعاء درجة أن تنام في أحد بساتينها؟
1: الشيء الوحيد الذي أذكره هو أنني أحسست وأصبت بالدوار، فدخلت بستانا لأرتاح. ولا أذكر ماذا حصل بعد ذلك.
2: ربما أغمي عليك حينها ثم نمت من شدة الإعياء دون شعور. ليتك انتظرت قدومي فتخرج ومعك صحبة.
1: شكرا لكما، أعدكما أنني لن أكررها. والآن أنا بخير يا حسن. أريدك أن تكتب هذه القصيدة يا أحمد.
0: أمرك يا صديقي، أمرك، هيا تفضل.
1: لكم آل الرسول جعلت ودي، وذاك أجل أسباب السعادة. ولو أني استطعت لزدت حبا، ولكن لا سبيل إلى الزيادة. أعيش وحبكم فرضي ونفلي وأحشر، وهو في عنقي قلادة. أناضل عن مكارمكم، لأني كريم الأصل ميمون الولادة. أظل مجاهدا لحليف نصب، أضل ببغضكم أبدا رشادة. فإن أسلم فأجر لم يفتني، وإن أقتل فتهنيني الشهادة، وإن أقتل فتهنيني الشهادة.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: ماذا هناك يا سيدي؟
0: لست أدري، هل سيجمعني الله بالهبل في هذه الدنيا مرة أخرى أم لا؟
1: هل أفصحت يا سيدي؟
0: الطبيب الذي كنت أرسلته إليه مع صديقه
1: الذي التقيناه في طريقنا قبل قليل؟
0: نعم نعم.
1: وما به؟
0: لقد أكد لي أن أيام الهبل في هذه الدنيا باتت معدودة.
1: كان الله في عونه.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: لا تحزن يا سيدي، وبإذن الله تكتب له العافية.
0: سنواصل سفرنا إلى صنعاء بعد الفجر إن شاء الله، فاحرص على أن تكون المجموعة بخيولها على أتم الاستعداد.
1: بإذن الله تعالى. ولكن أتأذن لي بسؤال يا سيدي؟
0: تفضل تفضل.
1: لما الهبل يحظى بهذه المحبة والاهتمام دونا عن غيره من الشعراء؟
0: لأن الهبل أهم شعراء اليمن الذين يعيشون في هذا العصر، وحياته أمر مهم ليستمر عضاؤه.
1: وما الذي جعله أهمهم؟
0: أن لديه قضية يحملها ويعمل لأجلها.
1: وما هي؟
0: أليس غريبا أن يسألني مرافقي عن ماهية قضية الشاعر الهبل؟
1: لا شك أنها الدفاع عن آل بيت رسول الله.
0: صحيح، والدفاع عن اليمن بما يفعل أيضا. دعني أكمل الإجابة على سؤالك السابق، لماذا هو أهم الشعراء؟
1: تفضل يا سيدي تفضل.
0: قلت إنه يحمل قضية، وأضيف إلى ذلك أنها قضية محقة ويحملها بمصداقية.
1: وما الشاهد على هذا؟
0: أنه وشعره قد صمد أمام عواصف الاتهامات الباطلة من أعدائه.
1: أشهد بهذا، فهو لم يتغير أو يحيد عن رأيه رغم الترغيب والترهيب.
0: اللهم اشف حسن الهبل، فأنت الشافي لا سواك.

0: يبدو أن حسن قد نام أخيرا، ولكن قل لي، أفهمت ماذا يعنيه بذلك البيت الأخير في القصيدة الأولى التي أملاها عليك اليوم؟
1: أي بيت تحديدا؟ فقد أملى علي الكثير.
0: الذي قال فيه: فإن أسلم فأجر لم يفتني، وإن أقتل فتهنيني الشهادة.
1: وإن أقتل فتهنيني الشهادة. آه يا صديقي حسن، آه يا صديقي حسن،
0: شفاه الله وأطال في عمره.
1: والله إن عمره لأهم من عمري بمرات، وإن كان يعرف أنه قد حانت سعة التحاقه بالله فقد حقق أمنيته.
0: كيف؟
1: كانت أمنيته أن يزور الإمام علي عليه السلام وأن يمدحه كما لم يفعل أحد من قبله، وأنا أجزم أنه قد فعل ذلك.
0: وقد أصبح شعره على كل لسان، ويكفي أن أبياتا له نقشت على ضريح الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف في العراق.
1: كم أشعر بالفخر أنني كنت صديقه المقرب طوال عمره.
0: حق لك أن تفخر بهذا، وحق له أن يكون له صديق وفي مثله يدون كل قصائده لتكون في متناول الأجيال.
1: هذا واجبي وفيه عزائي، والغيظ لأعدائه وأعدائي، فالهبل سيعيش بشعره وهم سيذهبون إلى الفناء.
0: لقد ضمنت بعملك أن نور فكره سيظل يسطع لقرون طويلة بعد رحيله، بخلاف جميع شعراء عصره الذين كانوا أكثر حظا منه في الرزق والظروف والعمر.
1: ستصدق توقعاتك يا محمد، إنه توفيق الله له، فقد كانت نيته خالصة لله وفي الله، وكان شعره لله.
0: ويشهد من عرفه بأنه لم تكن له أطماع في مال أو جاه، وبأنه لم تكن له أهداف معنوية تتعلق بالصيت والسمعة لدى الناس.
1: كيف لا يكون هكذا وقدوته منذ كان طفلا هو أمير المؤمنين علي عليه السلام؟
2: عليه صلاة الله وسلامه. ولكن ألا تكفى عن المجاملة؟ لم أستطع أن أنام، أسكتا قليلا أرجوكما.
1: أزعجناك يا حسن، عذرا عذرا.
0: أسمعت كلامنا كله يا حسن؟
2: سمعته، مضمونه مضمونه منع عني النوم، منع عني النوم.
1: ولكن ماذا تفعل يا حسن؟ لماذا نزعت اللحاف عن جسدك؟ ولماذا تقوم بترتيبه؟
2: إنني أنفض غبار الألم والحزن. يبدو أنني أستعد للوداع الأخير يا صديقي العزيزين. يبدو أن هذه الليلة السابعة من صفر لسنة 1079 هجرية، أليس كذلك؟ أشعر أنها ستكون آخر ليلة لي على الأرض.
1: ولكن أرجوك أن تقعد يا حسن، أرجوك.
0: اللهم إنك أنت الشافي، أسألك يا ربي أن تشفي الحسن الهبل بجاه محمد وآله.
2: إنها ليلة الوفاء والوفاة يا أحمد، إنها ليلة الوفاء والوفاة يا أحمد.
1: حسن، صديقي حسن، ما بالك يا حسن؟ لا تحزنني عليك يا حسن، إنها ليلة جميلة وسيشفيك الله يا صديقي العزيز، سيشفيك الله.
2: يا أحمد، لقد وجدت السعادة والعدالة في كلامك، أمنيتي تحققت بفضل الله، وقصائدي أظن أنها ستتناقلها الأجيال، أسأل الله تعالى. أسأل الله أن يكون أن يكون راضيا عني، أن يكون راضيا عني. أرى أنك قد أصبحت شاعرا يا أحمد.
1: أتريد أن تواسيني حتى وأنت في هذه الحال، وكأنك تريد أن تقول لي أنك مغادر الآن؟
2: لقد عشت عمرك تواسيني. أنت يا أخي الحبيب، يا أخي الحبيب.
1: نفسي لك الفداء يا حسن، ولكن لا تغلقني علي، نفسي لك الفداء.
0: هناك من يطرق الباب، سأنظر من يكون. من؟ من في الباب؟
2: أتراني يا أحمد؟ أتراني؟ ألقى أمير المؤمنين قريبا؟
1: بإذن الله تعالى يا حسن، بإذن الله ستلقاه قريبا إن شاء الله، وسيشفيك الله سبحانه وتعالى، سيشفيك الله يا حسن.
2: يا له، يا له من عزائن، يا له من عزائن، بل يا لها من بشرى. يا لها من بشرى، يا لها من بشرى.
0: أهلا أهلا، لقد أتى الأمير أحمد بن الحسن.
2: أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن أهل البيت عليهم السلام سفن النجاة، وأشهد أن أهل بيت رسول الله سفن النجاة.
1: حسن، حسن، حسن، حسن، بالتحية يا حسن، إلى جنة الخلد يا صديقي، إلى جنة الخلد يا أمير الشعراء، إلى جنة الخلد يا أمير الشعراء.

0: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش كحيم خلال زيارته الميدانية على أضرار العدوان السعودي بطريق نقيل الصلب في مديرية الصلب بمحافظة تعز، وأكد وزير النقل والأشغال العامة أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بشبكات الطرق في محافظة تعز والوقوف على الاحتياجات اللازمة في هذا الجانب ومعالجة الأضرار الناتجة عن استهداف العدو السعودي لشبكات الطرق في المحافظة، وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأضرار وضمان استمرار حركة المواطنين والمركبات بكل سهولة وانسيابية، ووجه كحيم المعنيين بإجراء التدخلات العاجلة لصيانة العبارات المتضررة وإعادة تأهيلها ورفع وإزالة المخلفات التي تعيق سلامة الطرق وحركة السير، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على البنية التحتية للطرق. دشنا مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي اليوم أعمال إعادة تأهيل خط النقل 132 كيلو فولت المخاء البرح وصيانة المحطة التحويلية في منطقة البرح بمديرية مقبنة بمحافظة تعز. وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور الريفي أن تدشين أعمال إعادة تأهيل خط النقل والمحطة التحويلية في البرح يأتي تتويجا للانتصارات العسكرية التي أثمرت بتوفيق الله تعالى وتأييده وبفضل صمود وثبات وأبطال القوات المسلحة في تحرير هذا الجزء الغالي من أرض الوطن. وأكد الدكتور الريفي حرص قيادة المؤسسة على تسخير الإمكانيات المتاحة وتذليل الصعوبات للفرق الفنية والهندسية لإنجاز أعمال الصيانة والتأهيل بما يسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والتنموية ورفع المعاناة عن كاهل أبناء المناطق المحررة. وبين مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء أن مشروع إعادة تأهيل خط النقل وصيانة المحطة التحويلية يهدف لربط مديريات الساحل الغربية المحررة بالمنظومة الكهربائية الوطنية بما يضمن تأمين خدمة التيار الكهربائي لتلك المناطق وتلبية احتياجات المواطنين وتزويد المنشآت والمرافق الصناعية والتجارية والزراعية بالطاقة اللازمة عبر الشبكات الوطنية. أكد محافظ عدن علي الغريبي أن ثورة 14 من أكتوبر التي فجرها اليمنيون في وجه المحتل البريطاني في العام 1963 جسدت إصرار اليمنيين على انتزاع حريتهم بالقوة ورفضهم لخضوع المحتل والغازي وطرده من كل شبر من أراضي الوطن. وأشار المحافظ العزيبي في تصريح الوكالة الأنباء اليمنية سبق إلى أن المناضلين اليمنيين من كل أرجاء الوطن جمعهم هدف واحد هو استعادة وطنهم وحرية وكرامة شعبهم، وقرروا انتزاع حقوقهم والانتصار تاريخهم النضالي الرافضة لكل أشكال الخضوع للمحتل والغازي. ولفت إلى أن أحفاد المناضلين اليمنيين ومن خلفهم كل أبناء اليمن يخوضون اليوم معركة حاسمة لانتزاع حقوق وطنهم وشعبهم من المحتل والمعتدي السعودي الذي يمارس عدوانا وحصارا ظالما على وطنهم وشعبهم منذ 12 عاما، وسيخرج هذا المحتل كما خرج المحتل البريطاني من أرض الوطن يجر أذيال الهزيمة والخسران بفضل الله وتضحيات أبناء الشعب اليمني. نظم أبناء قبيلة همدان بمحافظة صنعاء اليوم وقفة قبلية مسلحة رفضا للوصاية والتبعية والارتهان للخارج وتأييدا لقرارات القيادة ومباركة لعمليات القوات المسلحة وإعلالا للنفير العام واستمرارا في التعبئة العامة. وأكدوا خلال الوقفة ثبات موقفهم المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، مرددين شعارات البراءة من الأعداء والخونة والمرتزقة وهتافات التعبئة والنفير العام، داعين إلى رفض الجبهات بالمال والرجال، وبارك المشاركون الانتصارات التي تحقق القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجبهات وإفشال تحشيدات مرتزقة العدو السعودي، مشيدين بالعمليات والضربات التي تستهدف المنشآت والمطارات والقواعد العسكرية في عمق أراضيه. وفي الوقفة شدد نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام على ضرورة توحيد الصفوف وتعزيز التعبئة العامة ومواصلة النفير والاستعداد لمواجهة العدوان والحصار السعودي وما وصفه بالجرائم المستمرة بحق الشعب اليمني منذ 12 عاما. نظمت السلطة المحلية والتعبئة بمحافظة الضالع اليوم فعالية خطابية بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. وفي الفعالية أشار القائم بأعمال المحافظ عبد اللطيف الشغدري إلى أن الاحتفال بالمناسبة يتزامن مع الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى التي مثلت حدثا مفصليا في تاريخ القضية الفلسطينية وقضت على مشاريع التطبيع ومساعي الأعداء لتغيير ملامح الشرق الأوسط. وأكد أن ثورة 14 من أكتوبر المجيدة بزغت بها شمس الحرية والكرامة والسيادة والاستقلال. ولفت الشغدري إلى أن المستعمر اليوم عاد لاحتلال جنوب اليمن ولكن بأدوات مختلفة عبر النظامين السعودي والإماراتي، مشيرا إلى أن تحركات قوى التحالف والعدوان تهدف للسيطرة على ثروات الوطن و موانئه وجزره، والإماراتي مشيرا إلى أن تحركات هذه التحالف وموانئه وجزره ومنافذه البحرية خاصة مضيق باب المندب. ودعا أبناء المحافظات الجنوبية إلى السير على خطى الآباء والأجداد والحفاظ على هويتهم وطرد المحتل من أرضهم، محذرا من محاولات حرف بوصلة العداء نحو صنعاء والمحافظات الشمالية لإشعال صراعات طائفية مناطقية. وجدد القائم بأعمال محافظ الضالع التأكيد على أن توجه حكومة صنعاء واضح ومعلن ضد العدو السعودي وتحشيداته. نظمت في قرية أسناف عزلة بلاد أسناف بمديرية جحانة محافظة صنعاء أمسية خطابية أحياء للذكرى السنوية للشهيد واستمرارا في التعبئة واستنفار في مواجهة عدوان وحصار العدو السعودي. وخلال الأمسية أشار رئيس الجمعية التعاونية التنموية بجحانة محمد الفائق إلى عظمة المناسبة وأهميتها للوقوف أمام النماذج الإيمانية الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل الله، مؤكدا أن الشهادة عطاء قابلها الله بعطاء وأن الشهداء هم صناع النصر في كل عصر. فيما أكد العلامة محمد الهادي أن الشهداء هم رجال الرجال عظماء الأمة ومن فازوا بالجهاد والاستشهاد في سبيل الله وباعوا وتجروا مع الله فربحوا البيع والتجارة. وأوضح أن الشهداء هم من تحملوا المسؤولية وهم الأمة وهم من جاهدوا في سبيل الله ودفاعا عن المقدسات ونصرة للمستضعفين وإذلال ودحر المستكبرين المجرمين لتثمر تضحياتهم قوة وثباتا وعزة ونصرا للمؤمنين. شيعت في عدد من مديريات محافظة تعز اليوم جثامين كوكبة من الشهداء الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن وسيادته واستقلاله، حيث شيعت جثامين الشهداء موسى عبدالله محمد الشجري، أكرم صادق، حسن سعيد النماري، علي مهيوب قائد الشرعبي من أبناء مديرية ماوية، وصقر نبيل عبدالله الفاتكي من أبناء مديرية التعزية، ومحمد قائد الراسني من أبناء مديرية خدير، وهشام عبد الحميد جعاشي من أبناء مديرية المخا. وخلال التشييع عبر المشيعون عن الاعتزاز بتضحيات الشهداء ومواقفهم البطولية، مؤكدين مواصلة العطاء والتضحية ورفض الجبهات ومساندة الشعب الفلسطيني وقضية العدل والدفاع عن المقدسات. وقد وري جثامين الشهداء الثرى في روضة الشهداء بماوية والصماد بالحوبان وصناع النصر بحضور قيادات عسكرية أمنية تعبوية وشخصيات اجتماعية ثقافية وتربوية وأهالي الشهداء. ختاما أيضا شيع في محافظة البيضاء اليوم جثمانا الشهيدين أحمد علي عبد القادر السيد من أبناء مديرية الريف البيضاء وناصر جعيل عبد الله السعدي من أبناء مدينة البيضاء اللذين ارتقيا وهما يؤديان واجبهما في الدفاع عن الوطن. وخلال مراسم أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء والملاحم البطولية التي سطروها في ميادين الشرف والعزة والكرامة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته، وأكدوا السير على درب الشهداء في مواجهة العدوان حتى تحرير كامل تراب الوطن من دنس الغزاة والمحتلين وإنهاء العدوان وكسر الحصار. وقد وري جثمان الشهيد السيد في عزة بريف البيضاء وجثمان الشهيد السعدي في روضة الشهداء بمدينة البيضاء. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: استمراراً للشغف ودعماً للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقاً جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: صحتك في وعيك.
7: للوقاية من الملاريا وحمى الضنك، ومن أجل منع تكاثر البعوض الناقل لها، يجب تغطية خزانات مياه الشرب سواء الموجودة في أسطح المنازل أو الأرضية بإحكام، وإصلاح الثقوب والشقوق الموجودة فيها. وإصلاح الثقوب والشقوق الموجودة فيها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
8: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد.
9: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، سلام عليكم، سلام الأحرار وسلام الثورة الأكتوبرية المباركة، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة التي نكرسها لهذه الذكرى الغالية 14 من أكتوبر المجيدة، فأهلا ومرحبا بكم. أبطال قواتنا المسلحة الأبية المجاهدون الأحرار، يا حماة الوطن والأمة، يا من كتبتم بدمائكم ملاحم العزة على كل جبهة، تحية إجلال وإكبار، تحية المجد والكرامة لكم في ذكرى احتفال شعبنا بثورة 14 من أكتوبر الخالدة. نستلهم من جبال ردفان دروس الصمود والثبات، حيث انطلق الثوار الأحرار قبل 63 عاما يهدمون أسطورة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، ويجبرون المستعمر البريطاني على الرحيل مذلولا بعد أكثر من قرن ونيف من الاحتلال والنهب والاستغلال. أيها الأبطال، يا حماة الأرض والعرض، اليوم ونحن نحتفل بهذه المناسبة الوطنية الغالية نجد أنفسنا أمام فصل جديد من النضال ذاته، عدوان يتجدد بأدوات جديدة وصرخة حق تتصدى للباطل. فما تشهده الساحة اليمنية من معارك على السيادة والممرات المائية ليس إلا امتدادا للمشروع الاستعماري القديم. عاد بثوب جديد بأدوات إقليمية ومحلية عميلة ليستهدف ثرواتنا ويحاول التحكم في ممراتنا الحيوية، كما فعل سلفه البريطاني حين سيطر على عدن والموانئ في جنوب الوطن الحبيب. أيها المجاهدون الشرفاء، إن احتفالات شعبنا اليوم في كل الوطن الحبيب رغم الحصار والعدوان لهي رسالة واضحة بأن اليمن عصي على كل غاز ومحتل، وأن إرادة الشعب التي أطاحت بالاستعمار البريطاني قادرة اليوم على إفشال كل مؤامرات التقسيم والاحتلال الجديد. أيها الأبطال،

والقدس ومواجهة المشروع الصهيوني المدعوم من قوى الشر العالمية. فالنصر قادم بإذن الله، والخزي والهوان لأعدائنا، والخلود لشهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية شجرة الحرية والكرامة.

0: ثورة الرابعة عشرة من أكتوبر المجيدة 63 دمرت قوى الاحتلال البريطاني وأزاحت طغيانه عن يمننا الحر الأبي.
1: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، لا يمكن فهم عظمة ثورة الرابعة عشر من أكتوبر من عام 1963 للميلاد إلا بفهم بشاعة الاحتلال البريطاني التي ثارت ضده، ولا يمكن إحياء ذكراها اليوم إلا بربطها بما يجري في محافظاتنا الجنوبية والشرقية المحتلة. فقد كانت بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، لكنها سقطت في اليمن أمام إرادة الأحرار والثوار الذين حولوا جبال ردفان والضالع إلى مقابر للغزاة. فقد عملت بريطانيا على مدى 128 عاما وفق سياستها الاستعمارية وأجندتها الخبيثة على تقسيم جنوب اليمن إلى 23 كيانا هزيلا مشايخ وسلطنات، وزرعت بينهم الفرقة والصراعات مستخدمة سياسة فرق تسد. كذلك ركز الاستعمار البريطاني بدرجة أساسية على نهب ميناء عدن وجعله في خدمته للربط بين مستعمراته في الهند والشرق الأدنى وأوروبا. كما كانت القاعدة البريطانية في عدن تمثل إحدى ركائز النفوذ البريطاني في المنطقة، وفي المقابل لم يحظى المواطن اليمني ولو بجزء بسيط من عائدات ميناء عدن، فكان أغلب سكان جنوب اليمن يعيشون أوضاعا صعبة، غلب عليها الفقر وانعدمت الخدمات الأساسية من الطرق والمستشفيات والمدارس إلا ما كان موجودا في مدينة عدن لخدمة المستعمر وضباطه وجنوده وعائلاتهم. واليوم يعيد المحتل السعودي الإماراتي نفس سيناريو المستعمر البريطاني بحذافيره، ولكن بأدوات أكثر خبثا، وما تعيشه المحافظات الجنوبية والشرقية من معاناة معيشية واقتصادية وانفلات أمني وتدهور في خدمات الكهرباء ومياه الشرب وقمع وقتل وإخفاء قسري في السجون والمعتقلات السرية، وما يتعرض له المواطن من تعذيب وإهانة فيما تنهب ثروات البترول والغاز والذهب والموانئ وتذهب عائداتها إلى البنوك السعودية. فإذا كان المحتل البريطاني قد حكم عبر مندوب سامي واحد، فالسعودية الآن والإمارات حكمتا عبر عشرات المندوبين والميليشيات المتصارعة لتضمن أن لا يلتقي اليمنيون على كلمة واحدة.

الثورة الأكتوبرية المباركة في 14 من أكتوبر هي ثورة الشعب الأبي الذي نال من الاستعمار البريطاني كل أنواع الظلم والاضطهاد.

0: سعيدة، هنا اليمن السعيدة، هنا الأحرار تبعث من تغادر،
1: هنا رسان هنا رسان.
2: أسود الفلا أيها الشجعان المستمعون الأفاضل، ما زالت ذكرى ثورة 14 من أكتوبر للعام 1963 تشكل علامة مضيئة في تاريخ اليمن الحديث، فقد انطلقت الشرارة الأولى لتلك الثورة المجيدة من جبال ردفان لمواجهة الاحتلال البريطاني الذي استمر 129 عاما.

0: كانت هذه الثورة تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب في التحرر، حيث توحد أبناء المناطق اليمنية المختلفة في مواجهة سياسة التفرقة التي انتهجها المستعمر، فاختلطت دماء أبناء شمال الوطن وجنوبه في معركة المصير الواحد، وشكلت ثورة 26 من سبتمبر من عام 1962 في الشمال دعامة أساسية لثورة أكتوبر في الجنوب، وأصبحت المدن الشمالية قاعدة لتدريب المجاهدين وإسنادهم. وهكذا أكدت هذه الوحدة في المسار التحرري أن اليمن كان ولا يزال كتلة واحدة في مواجهة التحديات.
1: الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، تخرس أصواتهم صيحتي، تخرس

ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة حررت شعبنا اليمني العظيم من براثن الاستعمار وعملائه الخونة.

0: لن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا الحشر في أرضي. أنا الشعب.
1: صرخة الشعب. إن هذا عيد ثورتنا أطلا، حدد اليوم الذي فيه يطل كل عام أو متى ما شاء حلا، فهو ضيف في حنايانا يحل. فلعمري يا بلادي إن كل مقلة صار له فيها محلا، فإذا حق لعيد أن يجلى فهو أولى وأحق من يجلى. يا بلادي عانقي سبتمبر، كل عيد صافحي أكتوبر، صافحيه احضني نوفمبر. يا بلادي وانشدي بين الورى، إن هذا عيد ثورتنا أطلى. يا بلادي إن هذا يوم عيدي، عيد شعب ثائر حر مجيدي، عيد كل وطني وشهيد من ذوي الإيمان والبأس الشديد. فاطربي واصغي إلى صوت نشيدي، وهو يروي كل إنجاز جديد أنجزته ثورة اليمن السعيد، ليعيش الشعب في عيش رغيد. عانقي سبتمبر، صافحي أكتوبر، اطربي نوفمبر، رددي بين الورى، إن هذا عيد ثورتنا أطلّ.

0: تاريخ ثورة 14 من أكتوبر مشرق لأنه لم يتقبل المرتزقة والخونة والمرتهنين للمستعمر.
1: وعلانا الوحدة الكبرى فلن يبقى.

0: ختاما أيها الأبطال، نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حماة الوطن، والتي كرسناها للحديث عن ثورة 14 من أكتوبر المجيدة. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: أخي المزارع، هل تعلم أن البذور المغربلة تساعد على الحصول على إنبات أكثر انتظاماً، ونباتات أقوى، وكثافة نباتية أفضل، وجودة أعلى للمحصول؟ لذلك غربل بذورك قبل الزراعة لتحصد محصولاً أفضل.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أهلا وسهلا بكم سامعينا الأفاضل. من الأرض تبدأ الحكاية، ومع الزراعة تستمر الحياة. وحديثنا اليوم عن محصول اقتصادي وغذائي مهم، ألا وهو اللوز. سنتناول تحديدا جودة إنتاج اللوز والعوامل التي تضمن محصولا عالي القيمة الغذائية والنقدية. فنحن أمام هدف استراتيجي هام، ألا وهو توطين الإنتاج. ابقوا معنا فالمعلومات كثيرة، وبسم الله نفتتح الحلقة. سمعينا الكرام، شجرة اللوز تقف كجبل شامخة تزين الربيع بأزهارها، ولا تزهر هذه الشجرة إلا حين تجد مناخ يشبهها. فشجرة اللوز لا تزدهر إلا حين يكون المناخ باردا هادئا، يمنحها ساعات السكون التي تحتاجها لتستريح وتتهيأ للإثمار، وصيفا دافئا مشمسا ينضج فيه الثمر تحت أشعة الشمس الذهبية. ومع أنها تحب النمو في الجو البارد، إلا أنها تتأذى من الصقيع، وإذا اشتدت الرطوبة تثقل الأغصان، فهي تحتاج إلى برودة شتوية معتدلة لكسر طور السكون، ثم دفء رقيق في الربيع يحمي أزهارها من برد مفاجئ قد يسرق الحصاد قبل أوانه. لكن يبقى السؤال المهم، ما الذي تحتاجه شجرة اللوز بعدما تخرج من طور السكون؟ نستمع لهذه المعلومة الإرشادية.
3: تقليم مناسب للأشجار قبل الموسم أو في الخريف، لا يكون التقليم أبدا وقت الأمطار، لأن التقليم وقت الأمطار يساعد على نشر الفطريات، لأنك عندما تقلم تجرح الأغصان الأفرع، بالتالي تكون سهلة لإصابتها بالفطريات والبكتيريا. التقليم مهم جدا لأنه يعمل على سهولة تخلل الشجرة من الهواء، تصل الشمس إلى قلب الشجرة، إلى كل فروع الشجرة، تقلل وتؤدي إلى موت بعض الفطريات.
2: بالتالي أخواني المزارعين، التربة الزراعية هي أساس جودة اللوز، فهي خط الإنتاج الأول. واللوز يحتاج تربة خفيفة جيدة التصريف، لا تحتفظ بالماء طويلا لأن جذوره تأبى الغرق. ويحتاج اللوز تربة عميقة غنية بالعناصر الغذائية، تميل إلى القلوية قليلا، وتسمح للجذور أن تمتد بثقة في باطن الأرض وتمتص منها سر الحياة. فما الذي تحتاجه التربة الزراعية لزراعة اللوز؟
3: من حسن حظ المزارع إنه شجرة اللوز من الأشجار اللي تحب المناطق الجافة، بالتالي كمية الماء اللي يحتاجها قليل. ثانيا، التربة لا تفضل له التربة الطينية الغدقة. إذا في تربة طينية أحاول إن أنا ما أزرع فيها، أزرع في الأماكن أينما من أي مكان تربته خفيفة، ما فيش أمطار تتجمع عليها، لا تناسب التربة الغدقة، التربة الثقيلة ما تناسبهش، ما يشتيش تجمع ماء بزيادة تماما.
2: إذن في الأراضي الطينية الثقيلة يختنق اللوز، وفي التراب المالحة يقل عطاؤه، لكنها في الأرض المتوازنة الخصبة تمنح خيرا وفيرا، وتكون حبات اللوز متماسكة ونكهتها نقية وزيتها غني بالقيمة الغذائية. بالتالي يا أخواني المزارعين، جودة إنتاج حبات اللوز تكون بتوفير تربة مناسبة للشجرة، وكذلك تنظيم الري من العمليات الزراعية الهامة لشجرة اللوز. فما الذي يجب إعطائه من ريات لهذه الشجرة المعطاءة؟
3: بالنسبة لإدارة المحصول، هناك طرق لإدارة المحصول. منها طرق المكافحة المتكاملة، أبدأها من إعداد الأرض قبل الزراعة. لكن هذه أشجار قد معمرة، أهتم بها من قبل الإزهار إلى بعد الحصاد، وبعد الحصاد أيضا أعمل لها تقليم، أزيل الأفرع المصابة، أزيل الأوراق المصابة، الثمار إذا كان في ثمار ميتة أجمع الكل، إذا في أوراق أجزاء متساقطة على الأرض أخذها، أعشاب لابد أتخلص من الأعشاب. الأعشاب تعتبر عائل ثانوي تعيش عليها الفطريات والحشرات من موسم إلى آخر. الري لابد أن أقنن الري، لابد أقنن التسميد، تنظيم الري، أروي حسب الحاجة، أسمد حسب الحاجة، أعمل لها التقليم، بس لا يكون على ما اتفقنا قبل قليل أن التقليم لا يكون وقت الأمطار أبدا أبدا.
2: عرفنا كيف ننظم الري لشجرة اللوز. هكذا هي شجرة اللوز، لا تطلب الكثير، لكنها إن وجدت المناخ الذي يلاطفها ويلائمها والتربة التي تحتضن جذورها ردت الجميل أزهارا بيضاء تبشر بالخير. وزراعة اللوز يا إخواني المزارعين ليست مجرد غرس شجرة، بل فهم روحها ومعرفة ما تحب من شمس ومطر وتراب. والعناية بالتربة الزراعية من حراثة وتسميد وتصريف وغسيل وفحص للتربة مهم جدا، وكلما حافظنا على توازن التربة حافظت لنا على عطائها وجودة إنتاج اللوز. أعرف أنكم الآن تقولوا بنهتم بها ونعتني بخدمتها، لكن للأسف بيحصل تساقط للثمار والأزهار، فماذا نعمل لهذه الشجرة؟ اسمعوا الآتي من حيث مكافحة الأمراض والوقاية منها، خصوصا الأمراض التي تؤدي إلى تساقط الثمار.
3: اللوزيات خاصة في هذه المرحلة وفي هذه الفترة وقبلها بشهرين إلى ثلاثة، موسم الأمطار، موسم الإنتاج، مع موسم الأمطار تزداد انتشار الفطريات عليها. الآن من خلال زيارة قمنا بها إلى مديرية بني مطر وجدت مشاكل كثيرة كثيرة ناتجة عن أعتقدنا أنه تغافل بعض المزارعين وعدم معرفتهم بالطرق الصحيحة، لأنه المزارع مش داري أنه ضروري يرش قبل الإزهار، لأنه تصاب الشجرة قبل الإزهار تصاب بكثير من الفطريات، منها فطريات العفن البني، فطريات التبقع، فطريات التثقب. رافقت الموسم من بدايته، من بداية الموسم الإزهار إلى الآن، إلى وقت الإثمار، المزارع ما رشهاش بالوقت المناسب، انعكس ذلك سلبا على إنتاج الشجرة ونمو الشجرة. بعض الأشجار الآن ماتت، بعض الأشجار مصابة بإصابة شديدة، يبان عليها تصمغ على السيقان، على الأفرع، على الثمار، حتى الأوراق مصابة كثير بالتبقعات. رافقت ظهور عوامل مواتية مناسبة لنمو الفطريات، الرطوبة، استمرار هطول الأمطار خلال فترة طويلة، درجة الحرارة ببني مطر معروف درجة الحرارة أنه منخفضة، لكن مع نزول الأمطار كان درجة الحرارة مواتية ومناسبة لنمو هذه الفطريات ما بين 15 إلى 25 درجة، بالتالي شجعت نمو الفطريات بكثرة. رافقها أنه ما يوقعش رشة وقائية قبل الإزهار، ويفترض أنه قبل الإزهار يقع رشة ثم كل 10 إلى 14 يوم رشة إلى أن توقف هذه الفطريات، لابد من رشة وقائية بمبيدات الفطريات.
2: فهمنا يا مزارعين الأفاضل أن وقاية شجرة اللوز من الأمراض هو بخطوتين، الأولى الرشات الوقائية ورفع مناعة الشجرة بالعناصر الغذائية، ثم مراقبة الحقل بشكل مستمر حتى تتجنب ونتجنب تعرضها لهجمات الآفات والحشرات. ولا ننسى أن نشكر الدكتور رفيق الشرعبي على هذه المعلومات القيمة، استشاري وباحث في وقاية النباتات.

0: اليوم تحقق حلمي يا رضية، وبصرت منحل عمي عاطف في حقل اللوز. يهي يهي.
1: حجاب ياسين، لا تبكي على من مات، ابكي على تقيلة وخف عقلها.
0: ما دراش انتي بالموروثات الزراعية في اليمن، وخصوصا المناحل التقليدية.
1: ملامح النحالة التقليدية القديمة موجودة في كل أرياف اليمن، غير انتو يا أصحاب الدراسة ما بتبسوا القديم، منهجكم بالحياة جديد جديد لعاد كل بالي.
0: يا رضية، التقنيات الحديثة في تربية النحل وإنتاج العسل مهمة في عصرنا الحاضر.
1: وما فيها تربية النحال، زمان كانوا يربوها في خلايا الطين أو جذوع الأشجار المجوفة، ويعتمدوا فيها النحال على خبرته وملاحظته لسلوك النح أكثر من اعتماده على المعدات.
0: وأنا فرحت بها يا أختي، لأنه معي بحث عن الموروثات الزراعية والنحالة التقليدية، هي جزء من التراث الزراعي وكانت مصدر دخل للأسر الريفية، وكانوا يستفيدوا منها يا رضية أمور كثيرة، وأنا أريد أتعرف عليها.
1: ها، وأنا فكرت إنش تشتي ترجعي لها، واستغربت منش كيف بتنصحي المربيات للنح ياخذن بيوت نح حديثة، واليوم بتجنني حين وجدتي نحالة تقليدي قديمة في مزرعة عمي.
0: موروثنا الزراعي مهم جدا الاحتفاظ به كتاريخ ورثنا، وكذلك لأجل تعلم أطفالنا كيف تطورت المعدات والتقنيات الزراعية، حتى نفسي أحصل محراث قديم.
1: يا والله إنش ذكرتيني بطفولتي، حين كنا نجر المحراث بواسطة الثور وبالنير والمنساس والمذري والممساح والمعول والمدفن والمنجل والشريط والقربة.
0: أغلبها أعرفها يا رضية، ولكن ما هو هذا النير والمنساس؟
1: النير قطعة خشب توضع على رقبة الحيوانات لربطها بالمحراث، والمنساس عصاه لتوجيه الحيوانات أثناء الحراثة، والمذري لذري البذور، والممساح كنا نسوي بها التربة.
0: سبحان الله، تاريخنا الزراعي زاخر بالأدوات الهامة، وكانت الأدوات بسيطة لكن الأيدي التي استخدمتها عظيمة، فمن خشب وحديد صنع المزارع اليمني تاريخا من العطاء والصبر والحضارة والثروة الزراعية.
1: التطور يا أختي نعمة من الله، لكن لا ننسى أصولنا التاريخية الزراعية، الأرض تحب من يفهمها مش بس من يستخدم الآلات للربح المادي فقط.
0: فعلا، بين محراث الأمس وآلات اليوم تبقى الأرض واحدة، تعطي لمن له خلص لها، وتثمر لمن يزرعها بإيمان مطلق أن العمل الزراعي عبادة وتقرب إلى الله.

قلب الحقول ومن بين المدرجات الخضراء تصلنا رسائل صادقة من مزارعين حملوا الموروث الزراعي في قلوبهم وجعلوه أسلوب حياة. الرسالة الأولى كانت من مزارع من المرتفعات، هكذا وصف اسمه: أنا أزرع كما كان يزرع أبي، أحرص على بناء المدرجات وصيانتها كل موسم لأنها تحافظ على التربة والماء. جربت طرق حديثة لكني وجدت أن الجميع بين القديم والجديد هو الأفضل. الأرض تفهم من يحبها وتعطيه، يعني هنا كأنه يشرح أنه جرب يجمع بين القديم والحديث الذي هو المكائن التقليدية والتقنيات التقليدية وكذلك التقنيات الحديثة، فوجد أن الجمع بينهم هو الأفضل ويبقى أن نحافظ على هذا الموروث. شكرا لك أخي، كما وصفت اسمك مزارع من المرتفعات. الرسالة الثانية من مزارعة ريفية من محافظة إب، أنا مزارعة بنت مزارعة هكذا أسمت نفسها. تعلمت من أمي كيف نخزن الحبوب بطريقة تقليدية، ننظفها، نقففها، نضعها في أوعية محكمة. هذه الطريقة وفرت علينا الكثير وحمت محصولنا من التلف. الموروث ليس مجرد عادة بل خبرة متراكمة. يعني رسالتك قيمة جدا أختي الكريمة.

أما المزارع صلاح عبد القوي من العدين، نزرع البن بعناية ونتعامل معه كأنه فرد من العائلة، نختار الأرض ونراقب الري، هكذا يتحدث صلاح ويواصل، ونجني الثمار يدويا. هذه الطريقة ورثناها جيلا بعد جيل، هي سر جودة البن اليمني. أهم شيء التكفيف في أسطح المنازل، وحين تطلع الجبل وتنظر لألوان كرز البن تشعر بالراحة البصرية، وما أجملها من طريقة تقليدية توارثناها. شكرا لرسالتك بزارع بن صلاح عبد القوي. رسالة أخرى، أنا الشاب المزارع أبو جهاد، كنت أظن أن الطرق التقليدية القديمة لا تنفع اليوم، لكني اكتشفت أنها أساس النجاح الزراعي. بدأت أتعلم من كبار السن وأضيف عليها تقنيات حديثة، الآن إنتاجي أفضل وتكاليفي أقل، وأشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لدراسة تخصص الزراعة. شكرا لك أخي أبو جهاد. هكذا هي سامعين الكرام، رسائل المزارعين بسيطة في كلماتها، عميقة في معناها، تؤكد أن الموروث الزراعي ليس ماضيا نرويه، بل حاضرا نعيشه ومستقبلا نبني. نستمع لهذه الأصوات ونحافظ على هذا الإرث العظيم، لأن الأرض التي تحمل ذاكرة الأجداد تستحق أن نواصل حكايتها. أبو عفراء من ريمة، رسالتك وصلت وقلت فيها الواجب يشارك الآباء في توريث هذه الثقافات الزراعية والتقنيات القديمة للأبناء، يتعرف الجميع الأجيال السابقة واللاحقة. وأذكر أن بعض البيوت الريفية توارثت الأسر طرقا تقليدية ذكية، مثل استخدام أوراق الشجر العطرية أو الرماد أو خلط الحبوب بمواد طبيعية تساعد في طرد الحشرات، وهي ممارسات بسيطة لكنها فعالة. وكنا نضحك على أساليبهم، لكن عرفنا اليوم أنهم كانوا أهل علم زراعي منذ عهد ملوك اليمن. شكرا لك على هذه الرسالة أبو عفراء، ونتمنى أن تكون رسائلكم وصلت، وندعو بقية المزارعين والمزارعات والأخوة المتابعين والمتابعات في كل من يتابع برنامجنا الزراعة والحياة، سواء عبر الفيسبوك أو الواتساب أو حتى قناة التليجرام، يتواصلوا معنا ويراسلونا عبر رقم البرنامج 37481115. كل الرسائل مقبولة، وكل الرسائل بنقرأها، وكل الرسائل أساسا بنستفيد منها في إعداد الحلقات وإعداد خارطة برامجية لحلقات الإرشاد الزراعي.

0: دكتور شعفل، هناك تقنيات الري الحديثة المطبقة في اليمن، فما هي أبرز هذه التقنيات؟
1: التقنيات الحديثة الآن اللي أتبناها المزارعين في اليمن أهمها الري بالتنقيط، الري بالرش، أيضا تقنية الحفاظ على رطوبة التربة عن طريق المنش. وهذه التقنيات صحيح هي تزيد الإنتاج. ليش زيد الإنتاج؟ أولا مثلا تقنيات الري بالتنقيط احنا عندما نتبناها في خاصة لأشجار الفاكهة، أشجار أقصد استخدامها في هذا المجال. أما الدور اللي يمكن أن تكون به الجمعيات لتوصيل هذه التقنيات إلى المزارعين فهو مثلا إرشاد المزارعين بأهمية هذه التقنيات اللي ممكن استخدامها كجزء من خفض التكلفة وجزء من زيادة الإنتاج. ليش خفض التكلفة يا أخي المزارع؟ لأنك أنت عندما تضخ كمية المياه في الري بالتنقيط، أولا أنت يعني تستفاد يعني مرتين، أنت لا تسقي مناطق لا تحتاج إلى مياه، وبذلك لا تسمح بنمو الحشائش في المناطق هذه، لأن الحشائش إذا زاد يعني نموها هي تستهلك العناصر الغذائية يعني في التربة، فمن الأفضل أنك تسقي بس التربة، وبهذا تبقى العناصر الغذائية في التربة متواجدة ويستفاد منها الشجرة المروية اللي أنت عملت تقنيات الري بالتنقيط من أجلها. ثانيا الري بالرش هذا عادة ما تستخدم لمزارع كبيرة نسبيا، وإذا كانت كبيرة كثير يستخدم الري المحوري، وهو أيضا جزء من خفض التكلفة. احنا لو نستخدم بدل الري بالغمر للمحاصيل كان خفضنا تقريبا 40% من التكلفة، إذا من تكلفة الري 40% مش قليلة. لا تقولوا احنا خلص على طاقة شمسية، واحنا إذا استخدمناها ما ندي يعني ديزل. يا أخي أنت تستنزف دماء الأرض، أنت الآن تشفط حاجة بعد انتهي، كثرة المياه تسبب التملح للحقول. ولذلك أنا أنصح بأن لا يستخدموا المياه بشكل مفرط في ري المحاصيل، باعتبارك أنت معا تدي ديزل، أنت معتمد على الطاقة يعني شمسية، أنت الآن ضرب التربة ضرر كبير جدا. حتى المياه عندما تظل كثير على سطح الأرض نتيجة الري السطحي يعني تعمل للأملاح المعدنية أو المواد الغذائية عملية بزل، يعني تنزلها إلى أسفل بحيث حتى الجذور حق التربة ما عاد تستفاد منه. لذلك يا أخي المزارع يجب أن تتفنن في مسألة يعني الري. الري معقول يحافظ على العناصر الغذائية يعني في التربة، يفيد المحاصيل، يحافظ على المياه الجوفية عندك.
2: أخي المزارع، أختي المزارعة، إن المدرجات الزراعية تعتبر بمثابة خزانات تغذي المياه الجوفية، وإن حماية تربتها من الانجراف والتدهور يساعد على حصاد مياه الأمطار واستمرار عملية الإنتاج الزراعي.

أخي المزارع، أختي المزارعة، التقنيات الحديثة في الزراعة مهمة جدا، كوننا نطمح إلى التوسع الزراعي ونهدف إلى توطين الإنتاج، مما يستدعي استخدام طرق حديثة، وأهمها الري بالتنقيط والخلايا الحديثة في تربية النحل وإنتاج العسل، وكذلك طرق تغذية الحيوانات على الأعلاف المركزة والتجفيف الشمسي للبن بالسرائر المجهزة تقنيا للتسريع في تجفيف حبات البن. لكن الواجب أن نحافظ على تقنياتنا التقليدية القديمة، كونها تاريخ وموروث زراعي مهم للأجيال القادمة. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، لا تنسوا راسلونا على رقم البرنامج 3748115 حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى كي نناقشها معا في حلقة قادمة. ألقاكم على خير وعافية، حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

يا

الثامنة مساء في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وطب مساءكم.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. رئيس مجلس النواب يستنكر في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة انحياز مجلس الأمن والأمم المتحدة للعدو السعودي. القوات المسلحة تنفذ عمليات نوعية في عمق كيان العدو السعودي وتنصح المساهمين في شركة أرامكو بالتخلص من أسهمهم. شهداء وجرحى باستهداف كيان العدو السعودي لمديريتي الشميتين وحيفان في محافظة تعز. ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 74,392 شهيد. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، وجه رئيس مجلس النواب في بلادنا الشيخ يحيى علي الراعي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر فيه عن بلغ الاستياء والاستنكار لبيان مجلس الأمن الصادر 9 أكتوبر 2026، واصفا إياه بالمخيب للآمال وبالمنحاز لصالح العدو السعودي. وفندت الرسالة ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي هانز كورنبرغ بشأن وجود تهديدات للسفن التجارية في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب، مؤكدة أن الملاحة البحرية تسير بصورة طبيعية وأمنة لجميع السفن باستثناء المرتبطة بالتحالف السعودي والتي يفرض عليها الحظر من قبل اليمن في إطار معادلة الحصار بالحصار ردا على القيود المفروضة منذ مارس 2015. وحملت الرسالة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية عن التخلي عن دورهما الإنساني والأخلاقي طوال 12 عام من العدوان والحصار الذي يفرضه العدو السعودي على الشعب اليمني. واستعرض الشيخ يحيى علي الراعي في الرسالة إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة العامة والسكان تشير إلى تجاوز إجمالي عدد الشهداء والجرحى المدنيين 60,000 شخص، بينهم نحو 24,000 شهيد و 36,000 جريح وسقوط آلاف الأطفال والنساء ارتقاء ما بين شهيد وجريح، ووفاة أكثر من 1,400,000 مواطن متأثرين بتداعيات الحصار ونقص الرعاية الصحية والأدوية وانتشار الأمراض ونزوح أكثر من 5 ملايين مواطن وتدمير البنى التحتية والأعيان المدنية. وأشارت الرسالة إلى أن اليمن سعى نحو مسار السلام والتوصل لخارطة طريق، إلا أن التصعيد العسكري السعودي الأخير الذي استهدف مطار صنعاء الدولي في 13 يوليو 2026، بنحو 2500 غارة وصاروخ اضطر اليمن للتعامل بالمثل ولفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مؤكدة استمرار هذه المعادلة حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار الشامل ونيل السيادة الكاملة. ودعا رئيس مجلس النواب الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مراجعة المواقف المنحازة وللتخلي عن ازدواجية المعايير، محملة إياهما التبعات المترتبة على استمرار تداعيات الدعم السياسي المقدم للعمليات العسكرية وتأثيرها على الأمن والسلم الدوليين. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان صدر عنها اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران في المنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض، وذلك تنفيذا لما التزمت به بتحذيراتها للعدو السعودي المجرم. وأوضحت أن العملية جاءت ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظة الحرة وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف وطننا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب 2,281 غارة جوية وصاروخ ارتكب خلالها عشرات الجرائم. من خلال هذه الضربات عشرات الجرائم، وقد ذكرت القوات المسلحة أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله تعالى
وتسببت بدمار وبنجوب حرائق في المواقع المستهدفة. وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها باتجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام القادمة باستهداف مطارات كيان العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله تعالى وقوته. وقد حذرت كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة. وأشارت قواتنا المسلحة إلى أنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وباستهداف التحشيدات التابعة لكيان العدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن الوطن. وقد نصح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، نصح المساهمين في شركة أرامكو بالتخلص من أسهمهم فيها حتى لا يتعرضوا لخسائر في الأيام القادمة. بث الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية لطرد تحشيدات كيان العدو السعودي في مطار ذباب بمحافظة تعز، وإحراق واغتنام عدة آليات وأسر عدد منهم. وأظهرت المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي ضمن عملية البأس والتنكيل، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، عملية الاستهداف الواسعة التي نفذها أبطال القوات المسلحة تجاه مواقع تحشيدات كيان العدو السعودي ودحرهم من تلك المناطق التي يتواجدون فيها. ووثقت عدسة الإعلام الحربي ضربات أبطال القوات المسلحة باتجاه تحشيدات العدو السعودي والتنوع في استخدام الأسلحة لاستهداف تلك التحشيدات والآليات العسكرية وعطاب الكثير منها. وأبرزت المشاهد فرار تلك التحشيدات من تلك المناطق ووقوع عدد من عناصرهم أسرى في قبضة أبطال القوات المسلحة. وتضمنت المشاهد أيضا الآلية العسكرية المتنوعة التي اغتنمها أبطال القوات المسلحة بعد فرار تحشيدات كيان العدو السعودي من المناطق التي كانوا يتمركزون فيها. أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 50 نساء جراء استهداف طيران العدو السعودي لمديرية الشميتين في محافظة تعز. وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها أن امرأة استشهدت وأصيبت 4 أخريات بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة استهداف طيران العدو لمنطقة بني عمر في مديرية الشميتين. وجددت التأكيد على أن الاستهداف المباشر للمدنيين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، يضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها كيان العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي. استشهاد رجل وإصابة زوجته إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي على منزلهم بالرام الأعلى في مديرية حيفان في محافظة تعز. وشن طيران العدو السعودي 4 غارات على مديرية حريف في محافظة مارب. وفي محافظة صعدة أصيب 4 أشخاص بينهم 2 من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي في مديرية منبه باقم قطابر الحدودية. إلى ذلك دانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمتين اللتين ارتكبهما كيان العدو السعودي ومرتزقته اليوم في محافظة تعز، وأكدت أن استهداف النساء الآمنات والأسر في منازلها في يوم احتفال الشعب اليمني بعيد ثورة 14 من أكتوبر المجيدة يكشف حقد العدو مرتزقته على الإنسان اليمني، ويؤكد تعمدهم الممنهج لقتل المدنيين وترويعهم في منازلهم الآمنة. وقد اعتبر البيان هاتين الجريمتين انتهاكا صارخا لإحكام القانون الدولي الإنساني. كما دنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجرائم والاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها كيان العدو السعودي بحق المدنيين في مديرية محافظة صعدة الحدودية. وأوضحت في بيان صادر عنها أن العدو السعودي استهدف مديرية منبه وباقم وقطابر الحدودية بنيران أسلحته المختلفة،
ما أسفر عن إصابة 4 من المدنيين بجروح متفاوتة، بينهم 2 من المهاجرين الأفارقة. ناقش اجتماعا في محافظة تعز اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني مسار التحول التنموي والاقتصادي في المحافظة والارتقاء بالأداء المؤسسي. وتطرق الاجتماع الذي ضم القائمة بعمل مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي ومحافظ تعز أحمد المساوى ومساعد رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التنمية العميد صالح حاجب ومساعد قائد المنطقة الرابعة العميد محمد الخالد إلى تطوير آليات العمل الميداني في المديريات بما يعزز من استثمار الموارد والإمكانات المحلية وينقل الجهود الرسمية والمجتمعية إلى مرحلة أكثر فاعلية بالإنتاج والتنمية وبناء الاكتفاء الذاتي بالتركيز على متطلبات التنمية والاستقرار في المناطق المحررة. وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء المدني أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من معالجة التحديات بصورة آنية إلى بناء مسار اقتصادي وتنموي قائم على المبادرة والإنتاج والاستثمار الأمثل للموارد المحلية. وأشاد بمستوى وعي وتفاعل أبناء محافظة تعز والتعبئة العامة والجمعيات التعاونية والسلطة المحلية في المحافظة. وفيما يتعلق بالمناطق المحررة أكد المدني اهتمام الحكومة بمواكبة أوضاعها واحتياجات أبنائها والعمل على تعزيز الاستقرار وبناء الثقة وتهيئة الظروف الملائمة لانطلاق النشاط الاقتصادي والتنموي فيها. وألفت إلى أن التعامل مع تلك المناطق يتطلب عملا ميدانيا منظما يبدأ بتقييم الواقع وحصر الإمكانات والاحتياجات وتحديد الأولويات وفق خصوصيات كل منطقة وتفعيل دور السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية والجمعيات التعاونية والمبادرات المجتمعية في تنفيذ برامج عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين. وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية أن المرحلة تتطلب تحويل المناطق المحررة إلى مساحات فاعلة للإنتاج والعمل والتنمية بتنشيط الزراعة واستصلاح الأراضي وتطوير الأنشطة التجارية والحرفية وفتح المجال للمبادرات الاقتصادية وربط المنتجين بالأسواق والاستفادة من الموارد المتاحة بما يوسع فرص كسب العيش ويعزز اندماج المجتمع في دورة التنمية والإنتاج. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 74,392 شهيداً وإلى 175,440 من الإصابات منذ 7 من أكتوبر 2023. وفي سياق متصل حذرت وزارة الصحة من انهيار وشيك وشلل تام يهدد المنظومة الصحية والخدمة الطبية المنقذة للحياة في قطاع غزة. إلى ذلك وصفت الحكومة الألمانية اليوم الوضع الإنساني في قطاع غزة بالكارثي مؤكدة الحاجة الملحة لتحسينات شاملة وعاجلة في تدفق الإمدادات الإغاثية للتخفيف من معاناة السكان في ظل استمرار القيود المعقدة التي يفرضها الكيان الصهيوني على قطاع غزة. وفي القدس المحتلة اقتحم 109 من المغتصبين الصهاينة باحة المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية بحماية أمنية مشددة ونفذوا جولات استفزازية أدوا خلالها طقوسا وصلوات تلمودية علنية إلى جانب أعمال الرقص والغناء لتثبيت واقع جديد يكرس للتقسيم الزمني والمكاني للمسجد. هذا ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأربعاء القوى الوطنية الفلسطينية إلى التوافق على الاستراتيجية الوطنية في مواجهة الحرب الصهيونية المفتوحة في الضفة الغربية وقطاع غزة. أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران عن غرق سفينة شحن تجارية في المياه الجنوبية لمضيق هرمز اليوم
إثر انفجارها واشتعال النيران فيها نتيجة اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور المضيق بطريقة غير قانونية وخطيرة. فيما أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محبي استعداد بلاده للرد على أي عدوان جديد بقوة تفوق ما سبق، محذرا من أن تداعيات أي مواجهة مقبلة ستكون أكثر إيلاما بكثير للولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن شن العدوان الجديد على إيران يعد أمرا غير منطقي بالنسبة لواشنطن. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. رئيس مجلس النواب يستنكر في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة انحياز مجلس الأمن والأمم المتحدة للعدو السعودي. القوات المسلحة تنفذ عملية نوعية في عمق كيان العدو السعودي وتنصح المساهمين في شركة أرامكو بالتخلص من أسهمهم. شهداء وجرحى باستهداف كيان العدو السعودي لمديريتي الشمائيتين وحيفان في محافظة تعز. ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 74,392 شهيد. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوافيكم بالمتابعة الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة المسائية والتي تستمعون فيها. تراب اليمن لا يقبل الترويض ويلفظ المحتل قديما وحديثا. عمليات عسكرية نوعية تدك عمق العدو السعودي وتحشيداته ببأس شديد. أهلا بالجميع.

63 عاماً مر على ثورة 14 على 24 من أكتوبر المجيدة التي ثار فيها أبناء اليمن جنوباً على إجرام الاحتلال البريطاني الاستعماري الذي كان يجث على أنفاس اليمنيين لأكثر من 120 عاماً. كان عنوانها الظلم والاستبداد والعمالة وكذلك التقسيم ونهب الثروات والمقدرات والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لجنوب اليمن، ناهيك عن استعباد الشعب والتصدي لأي مشروع كان ينوئ المخططات الاستعمارية البغيضة ويقف في وجه ممارساته الشيطانية التي تهدف إلى مسخ الهوية اليمنية وطمس التعاليم الإسلامية من ملامح وقلوب من أهل اليمن. ولكي يتحقق لها ذلك عملت آلة الحرب الاستعمارية البريطانية الطاغية على تقسيم أبناء اليمن الجنوبي أنذاك وتفتيتهم إلى كنوتات وسلطنات ممزقة ومتناحرة بعد أن جيش له بعض العملاء من الشخصيات الاجتماعية والسلاطين وسلحهم ليتصارعوا فيما بينهم، فيما يتفرغ المحتل لتحقيق مآربه الشيطانية ويظفر بأطماعه الاستعمارية التي جاء من أجلها. وهذا ما حصل بالفعل، فقد ساعد العملاء والمرتزقة آنذاك العدو المستعمر على تنفيذ مخططاته ومؤامراته وتحقيق أهدافه الاستعمارية على دماء

قاسم لبوزة ورفاقه الشجعان في 14 أكتوبر 1963 بمساندة من أبناء اليمن شمالا. واستمرت الثورة على مدى 4 سنوات نكل فيها الثوار بالعدو المحتل وأذاقته ويلات جرائمه التي ارتكبها على مدى أكثر من قرن. لتؤكد هذه الثورة المجيدة أن الظلم مهما استمر وأن الاستعمار مهما اغتصب وأجرم في أرض اليمن فإنه لن يتمكن من ترويض ترابه أو استعباد شعبه، بل أن جبالها وسهولها ووديانها وبحارها وصحارها ستتحول إلى مقابر واسعة تلتهم العدو المستعمر. وهذا ما أثبتته الأرض اليمنية وشعب الإيمان والحكمة على مر التاريخ. فاليمن وأهله عصيون على الكسر وصعب الترويض، حتى وإن خرج من بينه حفنة من المرتزقة الوضيعين الذي طاطنوا وطأطأوا رؤوسهم للمحتل الغازي. هذه هي الحقيقة التي ترويها صفحات التاريخ ويسطرها الواقع القديم والجديد اليوم. ومع رزوح الاحتلال السعودي الصهيوني أمريكي بريطاني المجرم على أرض جنوب الوطن وتماديه في الإجرام والإفساد والإرهاب الممنهج، إلا أنه لن يكون أقوى من سابقيه من الكيانات المحتلة التي قبر أغلبها في تراب اليمن وفر من تبقى من جنودها وهم يجرون أذيال الخيبة والخسران والخزي المبين في الدنيا والآخرة. الملاحظ هو أن العدو السعودي المجرم وفي ليلة الذكرى 63 من ثورة 14 من ثورة 24 من أكتوبر أقدم على الاستمرار في ارتكاب عدوانها الإجرامي بحق أبناء يمن الإيمان والحكمة، واعتقد أن هذا العدوان وفي هذا التوقيع لم يكن عقوبا وعفويا، بل أراد العدو السعودي أن يقول أن احتلاله سيبقى، وذلك بمساندة بعض المرتزقة الذين ينسبون أنفسهم زورا إلى ثوار 14 من أكتوبر المجيد. لكن العدو لم يدرك أن الرد سيكون ساحقا ومؤكدا أن عهد الاستعمار والاستعباد والتدخلات الجوفاء في شؤون اليمن قد ولى إلى غير رجعة، لأن أبناء اليمن جنوبا وشمالا وشرقا وغربا قد فهموا المخططات الصهيونية وأدركوا المؤامرات السعودية الأمريكية التي تحكى ضد شعبهم ووطنهم، فهبوا هبة رجل واحد ليدكوا عروش الطغاة ويقارعوا الظلم والمستكبرين، وكلهم ثقة بالله وبنصره. وقد أعدوا ما أبدعته عقول وسواعد رجال الرجال وقادة الحكماء المتعصمين والواثقين بالله سبحانه وتعالى من سلاح وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وإيمان لا تهزه رياح أبستين ولا بارجات المجرمين ترامب ونتنياهو ومن ارتمى في أحضانهم من المستعربين. اليوم هذه الذكرى ستكون إحياء جديدا لبركان الثورة الذي سيحال إلى جحيم، سيلتهم الغزاة والمعتدين وكل من تحالف معهم وحمل السلاح من أجلهم بإذن الله وقوته وتأييده. فعلى العدو السعودي أن ينسحب قبل أن يهلك وهو وتحشيداته في أرض اليمن، وعلى أهلنا في الجنوب أن يعلموا أن العدو لا يريد مصلحتكم بل سيزج بكم وبأبنائكم في محارق الموت خدمة لأجنداته الخبيثة. فعلى الجميع أن يحافظ على أبنائه وعلى وطنيته وإيمانه ويصطف إلى صفوف الوطن والشرفاء فيه. أما العدو فهو هالك أو راحل لا محالة، وما النصر إلا من عند الله.

بالأمس انكشف الوجه الحقيقي لكيان العدو السعودي المجرم من خلال انتهاج نفس النهج الصهيوني الإرهابي الذي كان يمارسه في قطاع غزة، محاولا إرهاب المواطنين ومتجرئا على استهداف الأعيان المدنية ضمن حرب الإبادة التي كان يسير عليها. ولا زال إلى يومنا هذا العدو السعودي المجرم هو الآخر مارس بالأمس نفس النهج، حيث أطلق تحذيرات لأبناء اليمن ظنا أنه سينال من عزيمة المواطنين وثبات

0: تيم، لكن الرد اليمني أتاه صاعقا من القوات المسلحة اليمنية تأديبا وردعا لجرائمه النكراء، وهذا ما أكده المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له اليوم.
1: ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم، وتنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة.
0: ضربات إيمانية ساحقة أكدت أن صواريخنا البالستية وطائرتنا المسيرة لن تبقى رابضة في مخادعها، والعدوان يعربد على أبناء اليمن ويسفك دماءهم، بل ستنطلق بأيادي رجال الرجال لتدك مواقع كيان العدو الهزيل، وهذا ما نفذته القوات المسلحة اليمنية في رد سريع وقوي على جريمة العدو السعودي المتصهين الذي استهدف فيها فرع شركة النفط بالصباحة، وهذا ما أكده المحلل العسكرية العميد خالد غراب.
2: ما يهم أنه كانت سرعة الاستجابة من القوات المسلحة اليمنية، نفذت يوم أمس فعلا ضربات ورد سريع عقابي، لكن كانت في نفس الوقت أنها أنزلت الانفجراف ذلك يوم أمس وحددت له تلك الأهداف، ونرى أنه اليوم تم استكمال تلك الأهداف. كانت يوم أمس أنها قد ضربت يعني الأهداف، لكن اليوم نعتبره أنه استكمالا لما تعنيه أصلا سيدتي الكريمة والجميع. من لا يعرف ما هي ظهران الجنوب، ظهران أو ما هي منطقة الظهران يعني في شركة أرامكو في الظهران، يعني هناك هو المركز الرئيسي، وهناك هي غرف عملياتها، وهناك هو فيها السيرفرات لشركة أرامكو بالكامل، هي تعتبر العقل الكامل لتشغيل كل أرامكو في جغرافية المملكة السعودية.
0: لم تقف كلفة العدوان السعودي على ضرب منشآته الاقتصادية والنفطية والمطارات، بل ستتضاعف إذا استمر العدوان في جرائمه وتماديه بحق الشعب اليمني المجاهد، وقد تصل إلى مستوى كبير لكسر قرونه وإنهاء عرش مملكته الهزيلة إذا ما استمر على صلفه وإجرامه الغاشم، وهذا ما أكده العميد سريع في بيان له اليوم.
1: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وبهذا تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة، مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
0: ومصداقا لهذا الوعد الإيماني الصادق الذي أطلقته القوات المسلحة اليمنية، بثت الإعلام الحربي اليوم بث مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي في مطار ذباب بمحافظة تعز، وإحراق واغتنام عدة من آلياته وأسر العديد منهم ضمن عمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، لتمثل هذه المشاهد ضربات قاسمة للعدو السعودي المجرم أفشلت مخططاته ونالت من غطرسته الشيطانية، وفقا لما أشار إليه الخبير العسكري العقيد رشاد الوتيري.
3: لا شك أن هذه المشاهد تثبت بأن القوات المسلحة اليمنية فعلا غير غافلة عن التحركات أو التحشيدات للعدو السعودي ومرتزقته في الداخل، وأنها اليوم لدي تواجد كبير ونقلة نوعية في الجانب الاستخباراتي الذي بات يراقب كل التحركات وينقل المعلومة أول بأول بدقة متناهية، مما يعزز مستوى النجاح إلى نسبة 100%. وبالتالي اليوم القوات المسلحة اليمنية استطاعت أن توجه هذه الضربات وتفشل كل الخطط وتحرق كل الأوراق التي كانت يراهن عليها بها العدو هي ورقة التحشيدات، فبالتالي اليوم يفقد كل أوراقه ويتلقى الضربات، يستنقد بالعالم ويعود منتكئ يعني متعطئ رأسه، وفي الأخير يعني سيخسر نفطه وسيخسر كل ما يعني أداره لتوجيه البوصلة ليعودون على اليمن.
0: وأمام هذه الضربات والعمليات العسكرية القوية التي ينفذها أبطال القوات المسلحة اليمنية، يؤكد الخبير والمحلل العسكري الاستراتيجي العميد مجيب شمسان أن العدو السعودي يتعمد الزج بمرتزقته إلى محارق الموت غير آبها بما سيؤول إليه حتفهم، لأن العدو لا يهمه سوى تحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة مملكته الشيطانية.
4: يحاول النظام السعودي وكأنما يتخلص من تلك التحشيدات لأنه دفع ثمنهم، وبالتالي هنا الكارثة الكبرى كرسالة إلى كل من تبقى لدى العدو السعودي أن يقرأ هذه الرسالة بأن العدو السعودي لا يأبه لمصيرهم ولا لثمنهم ولا ما يمكن أن تكون عليه، لأن معظم الجثث ومعظم القتلى للعدو لا تزال إلى الآن لم يسأل عنهم ولم يبحث عنهم ولا حتى عن الأسرى.

وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي جاء فيها تراب اليمن لا يقبل الترويض ويلفظ المحتل قديما وحديثا، عمليات عسكرية نوعية تدك عمق العدو السعودي وتحشيداته ببأس شديد. إذن لكم التحايا من الإعداد بسام عبدالله النجار، من الطباعة والأنترنت طه أحمد سلامة، هي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس سليم الحميدي، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: فان حاصر جواه

نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: الرجل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

0: حجر.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها.
0: مبدأ.

0: سطح البحر معدود.
1: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحاً لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

0: بها وحيدا.
1: تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم، فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله وبأسه.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. 63 عاما مضت على اندلاع شرارة تلك الثورة المباركة المجيدة، ثورة الحق اليمني والبأس اليمني والإيمان والحكمة اليمانية والعزة الإيمانية في وجه المحتل البريطاني النجس البغيض. في ذلك اليوم الخالد 14 أكتوبر من العام 1963 كانت هذه الثورة، والتي أصبحت معلما مضيئا من معالم التاريخ اليمني المعاصر ومأثرة تخلدها الأجيال في ذاكرتها وفي وجدانها، وتحملها السنوات كذكرى محببة في كل عام وفي مثل هذا اليوم، لتذكر الأجيال أن شعب اليمن شعب لا يخضع أبدا ولا ينصاع للطغاة والمجرمين والغزاة، وخصوصا من هم من قبيل بريطانيا ذئب الاستعمار البغيض الشرير الذي ما وطئت قدماه أرضا إلا بثت فيها الفتن والقلاقل وكل أنواع البلايا. وهكذا تسنى لشعبنا اليمني المسلم العزيز التحرر من هذا الاحتلال في ذلك اليوم الأغر. والواضح أن احتلال بريطانيا لبلدنا العزيز وعلى مدى 128 عاما كان تتويجا لأطماع ظلت معتملة في أجندة هذا الاستعمار الخبيث، الاستعمار البريطاني تجاه اليمني خصوصا وتجاه هذه المنطقة على وجه العموم. هذه الأطماع التي بدأت مظاهرها في المنطقة من قبل ظهور النفط، وهذا على عكس ما يعتقد الكثيرون من أن محرك أطماع الاستعمار عموما في بلادنا العربية والإسلامية هو النفط والثروات، وهذا ليس دقيقا، فإلى جانب ذلك هناك محركات أهم تتعلق بالروح والهوية والثقافة وكل ما يتصل بقيم المقاومة للطغاة والغزاة والاعتزاز بالهوية والوازع الإيماني الذي يشكل عائقا أمام أجندات المستعمرين ومشاريعهم، وهذا هو المحرك الأول قبل النفط كما هو واضح. ولذلك لجأ الاستعمار الخبيث إلى العديد من الوسائل التضليلية والكيدية والماكرة لتغطية مآربه وأهدافه الخبيثة من وراء إقدامه على العدوان والغزو والاحتلال، سواء تعلق الأمر بجنوب بلدنا العزيز أو بالمناطق الأخرى التي ابتليت بهذا الاستعمار، سواء الاستعمار البريطاني أو الفرنسي أو غيره من أشكال وأجناس الاستعمار الغربي الأوروبي التي تفشت مظاهرها الخبيثة السرطانية في أنحاء كثيرة من العالم بما في ذلك عالمنا العربي والإسلامي. في مثل هذا اليوم وفي كل ذكرى تتداعى أمثال هذه الأبعاد والخلاصات الموضوعية التي تظهر حقيقة وعنوان هذه الثورة المجيدة الخالدة، ثورة 14 من أكتوبر في وجه المحتل البريطاني المقيت. فالرابع عشر من أكتوبر هو ثورة شعب يمني أبي حر لا يهادن الغاصبين والمحتلين ولا يقبل مساسا بدينه وكرامته وقداسة هويته وعرضه وأرضه. هو تاريخ مضيء بوهج الظفر والنصر على أعتى قوة احتلالية كانت تدعى في عالم إمبراطوريات قهر الشعوب وإذلالها وغصب مقدراتها بالإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس. وهذا التاريخ الثوري التحرري المشع هو في كل مناسبة سنوية كهذه ذاكرة شعب كان على الدوام صاحب الكلمة الفصل في معارك التصدي للأعداء والغزاة والمحتلين، ووطن عرف عبر التاريخ بمقبرة الغزاة. والاحتفال به قرع بالدليل الملموس ومنطق التجربة التاريخية في ذاكرة أعداء اليوم السعودي ومن معه من الغزاة والمعتدين وأدواتهم وحلفهم الشيطاني الملعون، علهم يصحون من سكرة عجرفتهم وإجرامهم واستكبارهم ويتذكرون أي شعب يواجهون وأي جبال يناطحون. بل إن عظمة الإيمان وقوة الإرادة والصمود هي اليوم لدى هذا الشعب الاستثنائي أضعاف أضعاف ما خبروه في الماضي القريب وحتى البعيد، بفضل ما أمنته ثقافته الإيمانية القرآنية الناهضة الفتية من مزيد الطاقة والعنفوان في إرادة العيش الحر الكريم العزيز والتصدي لكل عدو مهما كانت قوته وإمكاناته وجبروته يحاول مساسا به.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعينا الكرام، في محافظة تعز لا تكتب حكاية الشهادة بالحبر وحده، بل تكتب بذاكرة مدينة عرفت الألم وحملت أبنائها في مواكب الفقد وبقيت رغم الجراح واقفة على عتبات التاريخ. شهداء تعز ليسوا أرقاما في سجلات الأحداث، بل حكاية إنسانية وجهادية ورجولة تركت وراءها تاريخا يحتذى به من رجال الرجال هناك، الذين تركوا خلفهم أسماء لا تنحني أمام النسيان وسيرا ستظل حاضرة في ذاكرة الأرض والناس. هم أبناء المدينة الحرة الذين حملوا في صدورهم معنى التضحية ومضوا في دروب الشهادة، تاركين وراءهم حكايات من الصبر والثبات وقلوبا ما زالت تحفظ أسماءهم وتستعيد مواقفهم بكل فخر واعتزاز. فسلام ربي على شهداء المدينة الباسلة.

كانت أخلاق الشهيد البطل أخلاق لا تصدر إلا من رشح من الله شهيدا عظيما، أبلى بلاء حسنة في أرض المعركة. فهو صاحب الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة والنوايا الفاضلة، فكان صاحب قلب كبير رحيم، سباقا لفعل الخير، محسنا يحب الإحسان، ذو نظرة ثاقبة، يتمتع ببصيرة. هذه هي عظمة الشهداء وما قدموه لأجل عزتنا وكرامتنا وصون الأرض والعرض والكرامة. هذه هي أخلاقهم التي زينوا بها التاريخ، تاريخ حياتهم، فكانت سيرا عظيمة معطرة بعطر أخلاقهم. إنهم الشهداء العظماء. أيها الأفاضل، نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل عيسى مقبل علي عون العفيري.

الشهداء ليسوا غيابا عابرا في ذاكرة الأيام ولا أسماء تكتف ثم تمضي، إنهم أولئك الذين تركوا في القلب الحياة، حياة معلقة بالحب والتضحية والفداء، وأثر لا تمحوه السنوات في ذاكرة الأرض، حكايات لا تنتهي. هم الذين رحلوا بأجسادهم وبقيت أرواحهم معلقة في دعاء الأمهات وفي دموع الآباء وفي عيون الأحبة التي ما زالت تبحث عن ملامحهم بين الوجوه.

علينا كرامي. أيها الشهداء، يا من كان الرحل موعدكم مع الخلود، يا من تركتم خلفكم مقاعد تنتظر أصحابها وأبوابها ما زالت تحفظ وقع خطواتكم، وقلوبا لم تتعلم كيف يكون الفراق. سلام عليكم حين غادرتم، وسلام على أرواحكم حين بقيتم، وسلام على قلوب أحبتكم ولم تستطع أن تقول لكم وداعا. أيها الراحلون، لم تأخذوا معكم شيئا، تركتم للذين أحبوكم شيئا من أصواتكم، شيئا من ملامحكم، من بطولاتكم، من ذاكرة النسيان ومن ذاكرة المسك.

هكذا هي الأبطال، تبحث عن حريتها عبر أبنائها البارين وبتاريخها الكبير. ولأنها يمن الإيمان والحكمة، كان رجالها عظماء كعظمتها، وسيظلوا ما بقيت الحياة يدافعون عنها ويدفعون عنها الأخطار، لأنهم نقشوا المجد بخط المسند وسافروا عبر الزمن وخلدوا ذكراهم في صفحات التاريخ المشرق البهي. نعم، كانوا وسيظلوا نبراس المجد والبطولة والجهاد المقدس، علموا الدنيا بأسرها كيف يكون الثبات على المبادئ والقيم، وكيف تصان الأوطان من رجس الأعداء، وكيف يفدى اليمن بالروح والقلب والجسد. فكانت الأسطورة نصر وعزة وكرامة. فسلام ربي على شهداء الوطن الذين تركوا لنا إرثا من البطولة والجهاد والعزة والكرامة.

التحق الشهيد البطل العفيري إلى جبهات العزة والشرف والكرامة، وكله أمل أن يخلص بلاده من فلول الخونة والمرتزقة. فكان فارسا لا يشق له غبار، قاتل حتى تم أسره، بطلا لا ينحني للعدو. ولعيسى قصة بطولة عظيمة ترفع الرأس. سلام على الشهداء، سلام على أرواحهم الطاهرة، وسلام على الحكايات التي تركوها لنا، وسلام على ذاكرة لا تعرف النسيان. سلام الله على الشهيد البطل عيسى العفيري، وعلى كل شهيد ضحى من أجل اليمن الكبير.

0: إضاءة.
1: والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت جواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان، ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارجا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب. لم يكن الشعب اليمني يشكل أي خطورة بالمطلق من موقع جواره على المملكة العربية السعودية، ولا ابتدأها بحرب،

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، وتبدأ الحديث أخت الشهيد البطل عيسى مقبل علي عون العفيري في مراحل حياته العطرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. أولا نحمد الله ونشكره على الانتصارات العظيمة الذي أشفت صدورنا في الساحل الغربي، وتعز وطرد المحتلين والغزاة والمرتزقة، مع الذكرى السنوية الأولى للشهيد عيسى مقبل علي عون العفيري، والتي هي في 10 ربيع ثاني هجرية و2 أكتوبر ميلادية. بعون الله وفضله تحققت انتصارات عظيمة، وتحررت مديرية مقبنة بالكامل، وهي مديرية الشهيد ومسقط رأسه الشهيد رحمة الله تغشاه وسلام الله على روحه الطاهرة. كان رجل بمعنى الكلمة، كان رجل عظيم رحيم، كان يعطف على الصغير وكان يحترم الكبير، كان هو الرمز الأسمى لكل من جمع العظمة والرحمة والشجاعة في شخصية واحدة. وترك خلفه إرثا لا يمحوه الزمن في شجاعته ومواقفه وبطولته الحقيقية. لم يكن الشهيد يخشى الموت، بل كان يرى فيه طريقا لإحقاق الحق ونصرة المظلومين. وهذه الصفة العظيمة في الشهيد هي الذي خلت مرتزقة تعز تخشاه وأقدمت على إعدامه. كان الشهيد رغم قوته وبأسه في الميدان، إلا كان يملك قلبا يفيض حنانا ورحمة على أهله ومجتمعه وعامة الناس. كان الشهيد رحمة الله تغشاه امتاز بالذكاء والفطنة والشجاعة والكرم وشديد الملاحظة، وكان وفي في وعوده. كان من كثرة فطانته وذكائه وشجاعته وهو طفل كان يلقبونه من فرقة الكومندوز. كان صغير السن بل كان كبير العقل، كان يتجنب الاختلاط بالنساء، كان محبوبا بين أهله وجيرانه وأصحابه، تحمل مسؤوليتنا نحن خواته وأمه وهو صغير. كان هو السند والأب والأخ، ولم يحسن يوما واحدا بفقدان أبي، بل كان يحسسنا وكأن أبي ما زال حيا بيننا. كان في دراسته ذكي، كان يجيب دائما الترتيب الأول، كان يتميز بمادة الرياضيات ذكاؤه فيها، وكان يحمل صوتا جميلا لقراءة القرآن والأذان.

أما التحاقه في المسيرة القرآنية فالتحق أولا في 2011 عبر التواصل الاجتماعي، كان ينشر عبر التواصل الاجتماعي ويتابع أخبار المسيرة القرآنية وعظمتها، وكان ينشر عن المسيرة القرآنية ونهجها وعن فساد الإصلاح وفساد أهل دماق والسلفيين. زعلت الإصلاح من مواقفه ونشره وحاولت إسكاته وإلحاقه الضرر واقتياده إلى السجن، إلا أنه هرب إلى عدن وجلس هناك فترة لين دخول أنصار الله مدينة عدن، التحق بالمجاهدين.

ارتزقه من فوق 15 عزلة، وكانت طريق أسره عبر الغدر والخيانة، إطلاق كل أنواع الرصاص علينا، المتوسطة والخفيفة، الشيكي والآلي الشخصي والقنابل. فواجههم وحاربهم واستبسل بعون الله وفضله، ونحن كنا بجانبه. فعندما علمت أنصار الله أن احنا محاصرين في البيت، نحن وعيسى لنا يومين، جمعت أنصار الله فك الحصار عننا. فعندما علم العدو اتجه إلى الغدر والخيانة، وقدم وساطات وصلح بينه وبين أنصار الله والمشائخ حقبق بنا كاملة الذي تحت أنصار الله، والتي هم محايدين تحت سيطرة العدو. فكان الاتفاق والصلح فيما بينهم تسليم عيسى نفسه للمشايخ ووجهاء تحت سيطرة العدو بقيادة عبد القادر هائل رئيس الإصلاح الذي غدر بوخانه، وتسليمه لأنصار الله، ويمنع منعا باتا الرجوع على المنطقة وزيارة أمه. إذا تزور أمه تخرج لا تحت سيطرة أنصار الله. وتم هكذا الالتزامات والصلح والحكم. فعندما أمرت الوجهاء والمشايخ وقيادة أنصار الله بتسليم عيسى نفسه لهذم الوجهاء الذي دخلوا إلى بيتنا، سلم نفسه وأخذ عبد القادر هائل إلى بيته وسجنه في المقر، وجلست 3 أيام قيادة الإصلاح تعمل مظاهرات وحملات، بيجمع نسوانهم وأطفالهم وبناتهم وخواتهم، ويعملوا حملات لا عند عيسى القاتل لازم يقتال، القاتل لازم يقتال، وتهديده وقذفه وسبه وتوجيه له الشتائم والبهذلات. بعد 3 أيام لم يتوقف المظاهرات، تركوا عيسى عندهم لمدة أسبوع، اتصالات الوسطاء، اتصالات المشايخ، صارت انصار الله تسليمه، إلا عبد القادر هائل رفض وسلم عيسى لقيادة الإصلاح العسكريين، وهو عبد العزيز النجار ومفضل الحميري ويحيى علي سعيد وعلي غالب حسان وعبد الرحمن محمد علي عبد غالب وغيرهم، واقتياده إلى أتعز المدينة وسجنه. بعدها بعد ما تم اقتياده إلى السجن في تعز، رجع المرتزقة لمحاربتنا وتشديد الحصار علي أنا وأختي وأمي، وإطلاق الرصاص علينا لينا ونحن نيام، منع الناس من دخول بيتنا، كل أن احنا ندخل إلى بيوت جيراننا أو أهلنا أو أقاربنا، وتهديدنا بالقاتل بالطيران، في بكل أنواع التهديد. في 2018 أقدم العدو على قتل أمي رحمة الله تغشاها في شوال في 2018، بعد استشهاد أمي احنا خرجنا من المنطقة ليلا احنا وجثة أمي. بعدها بسنة نقل عيسى من بين الأسرى إلى السجن المركزي ومحاكمته، وكانت محاكمته صورية ومزاجية، وكان وقت المحاكمة يجي القاضي بتهديده وسبه ولعنه، وحتى في الملابس الذي يرتديها يلبسه ملابس الإصلاح ويقول له أنت لابس ملابس الإصلاح وأنت تحت أقدامنا. فكان يواجههم بكل بسالة وشجاعة ولم يخاف. استشهاده جلس العدو سنة وهو يقتاده إلى غرفة مظلمة وتغليق عليه ومنع الأكل منه ومنع الجوالات، منع الزيارات، منع الكلام، ويهدده بالقتل. لين 2025 العدو أقبل على 4 أشهر أو 6 أشهر، وهو كل يوم يقول بيعدم عيسى السبت، بيعدموا عيسى الاثنين، يعدموا عيسى الخميس، وهذا كله لكي يضعفوه، لكي يشوفوا منهم توسل لهم أو خوف أو أي شيء من هذا. فإنه كان يواجههم بكل بسالة. قبل استشهاده واقتياده إلى الزنزانة حاول إرسال لنا مقطع وهو يعلن الولاء لله ولرسوله وللسيد العلم. وصل بنا قبل إعدام 5 دقائق أو أقل، سامحوني أنا مع الله أستشهد ونال الشرف العظيم، وهي الشهادة ليتوج حياته العظيمة بأجمل وأطهر نهاية. تجلت رحمته في أنه ضحى بنفسه ليعيش الآخرون في أمان وسلام، سلام الله عليه وعلى روحه الطاهرة وعلى كل الشهداء العظماء.

وأوصانا بأن نكون في المسيرة القرآنية وأن نكون مجاهدين منتمين إلى هذه المسيرة نحن وأهله وكل من يحبه.

أيها الشهيد، يا من قدمت دمك ونفسك وروحك في سبيل الله دفاعا عن وطنك، لقد كان فراقك صعبا قاتلا أوجع قلوبنا جميعا. رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جنانه.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: تهنوا في افتراء القوم.
1: بسم الله هي البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. بسم الله وباسم الجهاد في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نسألك يا الله يا ربنا ويا رب المجاهدين والمؤمنين
1: يا الله يا
2: أن تجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون
1: يا الله،
2: وأن تجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، وأن تجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهلا وسهلا وسلام من الله عليكم أعزاءنا وأحباءنا وتاج رؤوسنا وأبطالنا المجاهدين في كل ميادين العزة والكرامة والبطولة.
1: السلام على الصامدين الثابتين الواثقين بنصر الله ووعده لعباده المؤمنين. السلام عليكم يا شعبنا اليمني العظيم الثابت الواثق بنصر الله. نرحب بكم في هذا الارتباط الإذاعي المباشر المواكب لمعركة التحرير، وحدة الأثير في معركة التحرير، ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
3: الله سبحانه وتعالى حينما قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. إذا كنا نألم بشهدائنا وما دمروه في بلدنا وما نعانيه من عدوانهم، هم بفضل الله تعالى وبمعونته ونصره وتأييده لهذا الشعب المسلم المظلوم يألمون، وأشد الألم، ألم كبير وألم شديد، الوجع يطالهم في كل مكامن وجعهم.
4: شاعر محمد أحمد مفلح.

توكل على الله. بسم الله قهر الجبارين.

0: وحدة الأثير في معركة التحرير ولا تهنوا في ابتغاء القوم. تستمعون لنا عبر الإذاعات التي تنقل لكم هذا اللقاء كل يوم من الساعة 9:30 وحتى 11:30 ليلا بإذن الله. تستمعون لنا عبر إذاعة الجمهورية اليمنية الإذاعة الأم إذاعة صنعاء على كل الأرض اليمنية.
1: إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية.
0: تستمعون لنا عبر إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية.
1: تستمعون إلينا عبر إذاعة صوت الثورة.
0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. تستمعون لنا عبر إذاعة صوت الشعب
1: وعبر إذاعة صوت الأحرار.

0: تستمعون لنا عبر إذاعة الرسالة
1: وعبر سلسلة من الإذاعات المحلية في المحافظات الأولى إذاعة محافظة العز
0: وعبر الإذاعة المحلية إذاعة البيضاء
1: وعبر الإذاعة المحلية لمحافظة الجوف
0: وعبر إذاعة صعدة أيضا
1: وعبر الإذاعة المحلية لمحافظة رينا
0: تستمعون لنا أيضا عبر إذاعة محافظة إب
1: وعبر إذاعة أفاق
0: أيها المجاهدون شعبنا اليمني العظيم ونحن نواكب المعركة لحظة بلحظة بالحقيقة بالصدق بالوعي بالثبات واستشعار المسؤولية معكم يا رجال قواتنا المسلحة في كل الجبهات في كل الوحدات في كل الخنادق والمتارس
1: عزيز القاسم
0: التحية منا جميعا زميلنا من إذاعة 21 سبتمبر حياك
1: حياك الله أهلا وسهلا حياك الله أستاذ عبد الله وحيا الله جميع المستمعين
0: تشرفت بك سيدي الكريم الزميل عزيز القاسم من إذاعة 21 سبتمبر إذاعة قواتنا المسلحة عبد الإله حيدرة نياز الرازحي مجيد المشامي سليم الحميدي محمد الوشلي وكل العاملين كل العاملين في الإذاعات المرتبطة مع هذا الأثير الموحد في إذاعة 21 سبتمبر وإذاعة وطن وإذاعة صوت الثورة وإذاعة صوت الشعب وإذاعة آفاق وإذاعة صوت الأحرار وإذاعة الرسالة وفي الإذاعة المحلية إذاعة تعز والبيضاء والجوف وصعدة وريمة وإب معكم أيضا إلى جانب الزميل عزيز القاسم عبدالله الحيفي من إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية
2: نشكر الله ونحمده على النصر هذا العظيم تم بعون الله اليوم هذه بإسقاط مديرية الصلب بل كامل له الحمد له الشكر وتم قتله وأسره من المرتزقة وغنائم له الحمد نحمد الله ونشكره بفضل الله وبفضل وبسواعد المجاهدين نحمد الله ونشكره على هذا الانتصار
3: قل للمرتزقة ها نحن لا نخاف لا أمريكا ولا إسرائيل ولا بارقاتهم ولا صواريخهم ولا طائرهم نحن معتمدون على الله فانظروا ماذا الله يصنع لنا فانظروا ماذا يصنع الله لعباده المؤمنين من تطهير هذه المناطق الواسعة في محافظة العز وإن شاء الله وإن شاء الله سنطهر كل شبر بهذه البلد والله أكبر
4: الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام الهات من الدلة الهات من الدلة

0: الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أخوكم يوسف المداني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أخوكم الكرار رئيس جهاز الأمن والمخابرات.

0: تترجم قواتنا المسلحة تحذيراتها إلى واقع حتمي مكرسة معادلة التصعيد بالتصعيد.
1: وقد بقيت أرامكو تحت نيران دقيقة لساعات مسقطة جدار التعتيم الذي حاول نظام الرياض فرضه بشتى الطرق،
0: لتكتشف بعدها وكالات الأنباء العالمية جانبا مما حاول العدو إخفاءه.
1: نار ورماد،
0: عجز وإحباط،
1: هذا مشهد الساعات الماضية
0: وهو متواصل لأيام متوالية
1: حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار.
0: تلك معادلة ثابتة ترسخها القوة الصاروخية والطيران المسير، وللمساهمين في أرامكو أن يتخلصوا من أسهمهم تفاديا للخسارة.
1: تقدم هذه الرسالة بقالب النصيحة، ولهم أن يتعظوا من الضربات السابقة
0: وأن يتيقنوا من ضراوة ما هو قادم بإذن الله.
1: وقد نجح اليمن بعون الله من تسديد ضربات أصابت المنظومات الدفاعية بالشلل
0: في ظل تساؤلات غربية عن مئات المليارات من الدولارات التي أنفقتها الرياض للتسليح،
1: وعن قلق العدو الصهيوني من التطورات في اليمن.
0: يتزامن ذلك مع تحولات ميدانية على الأرض، على الواقع الحقيقي لا الافتراضي،
1: لتبرز بوضوح تام طبيعة المرحلة المقبلة بملامحها الحاسمة وحدود تصعيد العدو الذي يرتد عليه تنكيلا تلو تنكيل وتطويقا تلو تطويق وضربا إثر الضرب.
0: مع تمكن قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتسديده من فرض معادلات جديدة في مسرح ومسار المواجهة،
1: ولن تتوقف هذه المسيرة التصاعدية إلا بتحقيق النصر الكامل والسعادة كامل الحقوق والسيادة بإذن الله.
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
3: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيل، سنقاتله بسبيل. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك، نحن أحرار.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم، وتنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وبهذا تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافاً مشروعة لقواتنا المسلحة. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 3 جمادى الأولى 1448 للهجرة، الموافق 14 أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وحدة الأثير
1: في معركة التحرير.
0: منذ البداية
1: العدوان وحدنا،
0: وحتى النهاية
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: رجال الله في قوتنا المسلحة، إخواننا المجاهدون الأباة الأعزاء الكرماء، يا شعبنا اليمني العظيم، ونحن في المواكبة نضعكم في آخر الأخبار.
1: شركة إيتال الإيطالية للطيران تمديد تعليق الرحلات الجوية من الرياض وإليها حتى 18 من نوفمبر المقبل.
0: رويترز: السعودية تؤجل بطولة عالمية للتنس عقب الهجمات اليمنية.
1: محافظ محافظة حضرموت العميد لقمان باراس للمسيرة: في ذكرى ثورة أكتوبر، الثورات لها أسبابها، وهذه الأسباب والأهداف دائمة اليوم في المحافظة الجنوبية.
0: محافظ حضرموت: لحضرموت خاصة والمحافظات المحتلة أن ينأوا بأنفسهم وأبنائهم عن الانخراط في صفوف العدو السعودي ومن ورائه البريطاني والأمريكي والإسرائيلي.
1: محافظي حضرموت: يفترض بالزبيدي أن يتذكر ما فعلته السعودية به قبل عام، وأن يعدل مواقفه العدائية تجاه بلده وإخوانه في المحافظات الشمالية والجنوبية.
0: في آخر الأخبار، متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع: 42 غارة جوية وصاروخا نفذها العدو السعودي على البلد خلال 24 ساعة الماضية. 42 غارة جوية وصاروخا نفذها العدو السعودي على البلد خلال 24 ساعة الماضية.
1: متحدث القوات المسلحة اليمنية: العدوان السعودي استهدف الأعيان المدنية في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات تعز ولحج ومأرب وعمران وجزيرة ميون.
0: العدوان الجوي السعودي نفذته طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران.
1: 2323 غارة جوية وصاروخا، هذا الرقم هو إجمالي العدوان السعودي على بلدنا منذ بدء التصعيد.
0: في آخر الأخبار، متحدث قوتنا المسلحة العميد يحيى سريع: استهداف جزيرة ميون بالقصف الجوي والصاروخي من قبل العدو السعودي يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر.
1: ونحمل المعتدي السعودي أي تبعات جراء استهدافه لجزيرة ميون وما سينتج عنه من تهديد لسلامة الملاحة الدولية.
0: إذن متحدث قواتنا المسلحة: استهداف جزيرة ميون بالقصف الجوي والصاروخي من قبل العدو السعودي يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر.
1: ونحمل المعتدي السعودي أي تبعات جراء عدوان وجراء استهدافه جزيرة ميون وما سينتج عنه من تهديد لسلامة الملاحة البحرية.
0: في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية: 6 شهداء بينهم امرأة وعدد من الجرحى بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم. قواتنا المسلحة:
1: قواتنا المسلحة اليمنية استهدفت بفضل الله مطار خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
0: إذن هي البشارة البشارة يا شعبنا اليمني العظيم، إخواننا المجاهدين في جميع جبهات العزة والكرامة. قواتنا المسلحة تعلن أنها استهدفت بفضل الله مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بعون الله.
1: بعون الله يا ربنا لك الحمد. القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية استهداف لعدد من تحشيدات العدو السعودي في منطقة راس العارة والمضاربة بثلاثة صواريخ باليستية.
2: يا ربي لك الحمد.
3: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.
4: لا تساومني على شرب الزاد يوم تقايضني بتمزق البلاد.
0: إذن قواتنا المسلحة استهدفت بفضل الله مطار خالد الدولي في الرياض بصاروخ بالستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، كما نفذت عملية استهداف
1: لعدد من تحشيدات العدو السعودي في منطقة راس العارة والمضاربة بثلاثة صواريخ بالستية.
0: قواتنا المسلحة أعلنت عن الحصيلة بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وإعطاب عدد من الآليات إثر عملية استهداف تحشيدات العدو في منطقة راس العارة والمضاربة.

0: مراسلنا في محافظة صعدة، العدو السعودي يعتدي بالمدفعية على قرى سكنية في مديريتي الشدا وقطابر الحدوديتين.
1: في آخر الأخبار، المسيرة تحصل على وثائق صادرة عن وزارة الدفاع السعودية تكشف تقييماتها لقيادات المرتزقة في الساحل الغربي قبل دحرها منها. في الوثائق
0: تصنف ولاء طارق عفاش وعمار عفاش للإمارات قبيل عملية طرد التحشيدات من الساحل الغربي.
1: أيضا في الوثائق، طارق عفاش استمر في إدارة عمليات الساحل بتوجيه من أبوظبي، والدعم الإماراتي لم يتوقف حتى بعد انسحاب القوات الإماراتية. في الوثائق،
0: طارق صالح لا يمتلك حاضنة اجتماعية في تهامة ويتلقى أموالا إماراتية لشراء الولاءات.
1: الوثائق الصادرة عن وزارة الدفاع السعودية كشفت أيضا أن عمار عفاش ليس له قبول وسمعته سيئة ومرتبط بالإمارات.
0: كما كشفت الوثائق بأن عمار صالح يدير جهازا استخباريا يعرف باسم 400 تحت إشراف ضابط إماراتي يدعى أبو خليفة. وفي الوثائق،
1: عمار عفاش متورط في تهريب الأموال والسلاح إلى قوات الدعم السريع في السودان. في آخر الأخبار، قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيرانية العميد إسماعيل قاني: دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته واجب التزمنا به منذ عام 1979 وما زلنا ملتزمين به حتى اليوم.
0: كما أكد أن قضية المسجد الأقصى ومواجهة تهديدات الأعداء لطالما كانت في أعلى مستويات حسابات إيران وفي أهمية أولوياتها.
1: في آخر الأخبار، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي: المنطقة تقاوم محاولة إخضاعها أمريكيا وإسرائيل تفشل في استعادة الهيبة المفقودة.
0: نائب الأمين العام لحركة الجهاد للمسيرة: نحمل الدول التي شاركت في شرم الشيخ مسؤولية استمرار الجرائم في قطاع غزة.
1: نائب الأمين العام لحركة الجهاد: حركتا حماس والجهاد الإسلامي ستدخلان في منظمة التحرير الفلسطينية إذا ما تم التوافق على أسس جديدة.
0: نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: دور المنظمة اليوم يستخدم لتمرير الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي.
1: في آخر الأخبار، رويترز: تراجع مؤشر الأسهم السعودية 1.7% وأرامكو 1.6% وسهم البنك الأهلي السعودي والراجحي 2% لكل منهما عقب الهجوم اليمني على مقر أرامكو بالظهران. إذن تراجع مؤشر الأسهم السعودية لأرامكو نقلا عن رويترز وسهم البنك الأهلي السعودي والراجحي عقب الهجوم اليمني على مقر أرامكو بالظهران.
0: يا ربي لك الحمد،
2: يا ربي لك.

فيما يتعلق بالشكر على النعمة، الذي هو من أهم ما يساعد على استمرارية النعمة وزيادة النعمة. الله سبحانه وتعالى قدم وعدا قاطعا في كتابه الكريم عندما قال جل شأنه: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر سبب لرعاية النعمة وزيادة النعمة، والشكر يعود بالدرجة الأولى إلى أن نقدر النعمة، أن نقدر لله ما أنعم به علينا، أن نستشعر فضله ومنته علينا، وأن نعترف بذلك، وأن نحمده على ذلك، وأن نحسن تصرفنا في نعمته، فلا نعصيه بما أنعم به علينا. وهذا هو أقل شيء تجاه نعم الله سبحانه وتعالى، كما عبر عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام: ألا نستعملها في معاصي الله، في الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى.

هو المهيمن والجاهد والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت

0: ما نزيد إلا حمد وشكر، ما نزيد إلا حمد وشكر على هذه الانتصارات، على هذه البشارات، على هذا الثبات، على ما يسطره رجال الله في قواتنا المسلحة اليمنية، على ما يسطره شعبنا اليمني العظيم بهذه الثقة بالله عز وجل، المعتمد على الله، الواثق بنصره ووعده لعباده المستضعفين.
1: حقا رأينا معجزات، رأيناها رأي العين، لمسناها بالأيدي، عشناها، رأينا الله معنا وفي صفنا وفي صف جيشنا ومؤيدا لنا وناصرا لنا على كل أعدائنا. أخي عبد الله، الآن وخلال هذه الفترة العالم يسأل من هو هذا اليمني؟
0: هذا اليمني
1: ماذا يملك؟ هذا اليمني لماذا ينتصر دائما؟ هذا اليمني ولماذا ينهزم كل أعداء اليمني؟
0: الثقة بالله، الاعتماد على الله، ونحن وثقنا به واعتمدنا عليه. وها هي سنوات هذا العدوان والحصار الجائر على بلدنا اليمني، اليوم 12 سنة ونحن بثبات واثقين بنصر الله، نحمد الله ونشكره على ما تفضل به علينا من نعمة القيادة، نعمة السيد عبد الملك يحفظه الله، من نعمة قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة التي تعمل على مدار الساعة، تواصل الليل بالنهار، والذي خلق إنه رجال الله مستمرين مع هذه البشارات الآن، الآن في الأخبار المتداولة، الآن الآن في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة، عاجل عاجل. هناك أنباء تتحدث عزيز والسامعين والمجاهدين وشعبنا اليمني العظيم، في الأخبار المتداولة هناك أنباء تتحدث عن استهداف محطة توزيع جدة الشمالية، في الأخبار المتداولة هناك أنباء تتحدث عن استهداف محطة توزيع جدة الشمالية، أرامكو، أرامكو
1: أكيد أرامكو
0: من الرياض، بصاروخ بالستي كما جاء في بيان قواتنا المسلحة، ما أعلنه العميد يحيى سريع الآن في الأخبار المتداولة بفضل من الله. هناك أنباء تتحدث عن استهداف محطة توزيع جدة الشمالية، أرامكو،
1: ويا ربي
0: في السعودية
1: لك الحمد.
0: ما قدش أخبار يعني، لا عاد احنا لما يطلع بيان، بس هذه في الأخبار المتداولة فضل من الله،
1: متداولة لكن لا دخان من دون نار،
0: ورجال ربي في قواتنا المسلحة بيواصلوا عملياتهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

عمليات قواتنا المسلحة بفضل من الله مستمرة متواصلة يا شعبنا اليمني العظيم. هناك أيضا إنجازات في استهداف تحشيدات العدو السعودي في رأس العارة وفي المضاربة بقوة الله. هذا ما أعلن عنه متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع.

0: قوتنا المسلحة بفضل من الله تترجم تحذيراتها وتكرس معادلة التصعيد بالتصعيد. شركة أرامكو في السعودية تحت نيران دقيقة وشلل في منظومات الدفاع الجوي. مصدر عسكري نصح المساهمين في شركة أرامكو بالتخلص من أسهمهم تفاديا للخسارة خلال الأيام القادمة. أما العمليات ما شاهدناه في مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي في ذباب وإحراق واقتنام عدد من آلياتهم وأسر عدد منهم. في ذكرى ثورة 14 من أكتوبر سياسيون يطالبون أبناء المحافظات المحتلة بالوقوف في وجه المحتل السعودي. قبائلنا اليمنية تواصل الحضور الواسع استمرارا في التعبئة العامة في الساحات دعما لمجاهدي قوتنا المسلحة. طبعا العدو بيروج أن هناك انهيارات وأن هناك انسحابات في جبهات العزة والكرامة، لكن الحاصل هو الثبات وإنجازات واستهدافات لتحشيدات العدو السعودي وبعمليات منكلة بفضل من الله.
1: جيش يمني يقاتل على الجغرافيا اليمنية ويستهدف كل الجغرافيا السعودية بمساحة أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع. نحن أمام جيش فريد من نوعه، نحن أمام جيش يمتلك قوات ويمتلك مؤمنين ومجاهدين قل نظيرهم في العالم. نحن أمام جيش لم يبنى لليمن في تاريخ اليمن جيشا بمثله، بمثل رجاله، بمثل مؤمنيه، بمثل مجاهديه، بمثل أبطاله، بمثل عظمائه، ويا ربي لك الحمد.
0: قواتنا المسلحة أعلنت عن استهدافها بفضل الله مطار خالد الدولي في الرياض في قلب عاصمة العدو في أكبر مطاراته بل وعلى مستوى العالم. من جديد قواتنا المسلحة تستهدف بفضل الله مطار خالد الدولي في الرياض بصاروخ بالستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. قواتنا المسلحة أيضا نفذت عملية استهداف لعدد من تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والمضاربة بثلاثة صواريخ بالستية، والحصيلة سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وإعطاب عدد من الآليات إثر عملية استهداف تحشيدات العدو في منطقة رأس العارة والمضاربة.
1: طبعا أخي عبد الله، هذا المطار الرياض مطار يخرج ويأتي إليه 40 مليون مسافر سنوي. هذا المطار مرتبط بـ120 وجهة في العالم.
0: فضل
1: والآن مطار بل
0: فضل
1: والآن مقلق كما مطار صنعاء،
0: وأرامكو بتحرك ومثل ما قالها السيد عبد الملك يحفظه الله في آخر كلمة له، قال الحرائق في السعودية بشكل يومي. فضل من الله. أيضا في آخر الأخبار نضعكم في آخر الأخبار ما وصلنا للتو. رئيس مجلس النواب يوجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة يستنكر فيها انحياز مجلس الأمن والأمم المتحدة للنظام السعودي. رئيس مجلس النواب يوجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة يستنكر فيها انحياز مجلس الأمن والأمم المتحدة للنظام السعودي. في آخر الأخبار.
1: نعم، كما أضاف، نعبر عن بالغ الاستياء والاستنكار لبيان مجلس الأمن الصادر في 9 أكتوبر الجاري.
0: رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي لغوتريش، نعبر عن بالغ الاستياء والاستنكار لبيان مجلس الأمن الصادر في 9 أكتوبر الجاري. بيان مجلس الأمن الصادر في 9 أكتوبر مخيب للآمال ومنحاز لصالح النظام السعودي.
1: كما أكد الراعي بأنه لا صحة لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي بشأن اليمن التي قال فيها بأنه يوجد تهديدات في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب.
0: ما التهديد ما بلا من العدو السعودي الذي استهدف اليوم جزيرة ميون.
1: نعم وأيضا كان بيان مجلس الأمن منحاز واضح منحاز بأنه وصف ما يحدث صحيح. في اليمن بأنها حرب يمنية أراد أن يبرئ السعودية، لذلك كان هذا البيان مهما.
0: غارات العدو السعودي وإرسال تحشيدات
1: طبعاً.
0: هذا الذي يهدد مضيق باب المندب والملاحة الدولية.
1: نعم، كما أضاف الراعي بأنه نحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية التخلي عن دورهم الإنساني والأخلاقي طوال 12 عاما من العدوان والحصار السعودي على الشعب اليمني.
0: رئيس مجلس النواب لغوتريش: الملاحة البحرية تسير بصورة طبيعية وآمنة لجميع السفن باستثناء المرتبطة بالعدو السعودي في إطار معادلة الحصار بالحصار. وحدة الأثير
1: عبر معركة التحرير.
0: منذ البداية
1: العدوان وحدنا
0: وحتى النهاية
1: ولا تهنوا
0: في ابتغاء القوم.
2: سنواصل الدفاع عن بلدنا حتى تحرير كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية وطرد كل محتل غاصب استباح ثروات الشعب وسفك دماء أبنائه وقيد حرياته في سجونه السرية المظلمة وحاربهم في لقمة العيش بافتعال الأزمات الاقتصادية والتسبب في الغلاء وانعدام الوجود والغذاء.

0: هناك حصيلة على مستوى قيادات في تحشيدات العدو السعودي، من يدفع بهم ليكونوا وقودا نيابة عن العدو السعودي الذي حددنا منذ البداية أن غريمنا الأول والأخير هو العدو السعودي، وخاطبنا جميع أبناء شعبنا اليمني ألا ينجروا بالذات الذي يعني اشتراهم المال السعودي. وهنا حصيلة لأسماء قيادات بفضل من الله، أسماء قيادات قحشوا بفضل من الله. الصريع التكفيري محمد سليم الدماني قائد الكتيبة الأولى، الصريع التكفيري محمد سليم الدماني قائد الكتيبة الأولى، اللواء الثالث الفرقة الأولى، درع العدو، درع الوطن، ما يسمى بدرع الوطن بفضل من الله. أيضا الصريع التكفيري عدنان عبد الباسط عمر سيف بفضل من الله، الصريع التكفيري عقيل محسن قريع جبهة باب المندب، وما نشره إعلامنا الحربي اليوم مما تم توثيقه في مواجهة تحشيدات العدو السعودي في ذوباب، كانت المشاهد أكبر دليل على تعرض تحشيدات العدو السعودي لخسائر فادحة. أيضا الصريع التكفيري فكري الحميدي الصبيحي جبهة باب المندب، الصريع المرتزق محمد الرامسي من قيادات حزب الإفساد في اللواء 22 وجبهة الشقب بتعز العز.
1: أيضا أخي عبد الله، اليوم هناك خبر مهم وخبر خطير نشره الصليب الأحمر. ماذا قال؟ قال بأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات اليمنية تفوق إمكانيات المستشفيات جراء المعارك. طبعا حينما يقول اليمنية هو يقصد المناطق المحتلة.
0: صحيح.
1: حتما
0: صحيح.
1: هو لا يتحدث علينا، هو يتحدث عن تلك المستشفيات، وهذا
0: في المناطق المحتلة.
1: حجم الخسائر، المستشفيات لم تعد تستوعب ما يصل إليها من الجرحى ومن القتلى من شتى جبهات المواجهة،
0: تحشيدات العدو السعودي.
1: نعم نعم، الحمد لله رب العالمين.
0: لا تقاتلوا بدل الغريم السعودي.
1: أضف إلى ذلك أنه

0: ولا في الخيال، وخاصة مغلق من قبل من؟ اليمن
1: الذي حاصر 12 سنة
0: المحاصر. ومن اللي يقول احنا وحنا
1: وحنا
0: وحنا؟ لكن هو الله،
1: فضل من الله،
0: الله مع المؤمنين، والله نصير المؤمنين، كل إنجازاتنا من الله وبتوفيق الله وبتأييد الله.
1: أيضا هناك انسحابات لتحشيدات العدو السعودي من أبناء الجنوب باتجاه عدن، هذا تصرف سليم، يعني إذا وبعوا وعقلوا هذا باهر باهر، لا يكونوا وجود بالنيابة عن العدو السعودي. هناك أنباء تتحدث عن انسحابات تحشيدات العدو السعودي من الجنوبيين باتجاه عدن، هذا تصرف سليم. يبدو أن البعض أدرك أن استمرار الدفع بهم في الزحوفات الانتحارية إلى باب المندب يأتي ضمن مسار ممنهج يقف وراءه حزب الإفساد، الإخوان على ما قالوا الإخوان المسلمين.
0: نعم، ويقف وراءه
1: والدواعش،
0: يقف وراءه مجموعة من اليمنيين المفتهنين المكيفين الساكرين حتى في فنادق الرياض
1: وتركيا،
0: فنادق القاهرة وفنادق تركيا، وهذا المسكين في الجبهة، وهذا المسكين يسرح يقرع راسه لصالح من؟ لصالح من؟ هل لديكم مشروع؟ لديكم قضية؟ لديكم هدف غاية؟ أم هكذا هكذا بالمفتوح؟ من الحكمة بل ومن الغباء أن يستمر أي يمني في صف السعودية. لماذا؟ لأن السعودية لا ترى قيمة لأي يمني،
1: ما توفيش مع أحد
0: ولا مع أحد طبعا،
1: زي الأمريكي والصهيوني ما يوفوش لحد، كل واحد بيشوف مصلحته،
0: ما لا يؤمن بشريك، يؤمن بخادم
1: صحيح
0: فقط،
1: يريد من يقاتل بالنيابة
0: خادم
1: فقط لا غير،
0: فقط لا غير، لا يؤمن أن لديه شريك. لذلك إهانة السعودية للمرتزقة، حتى بعض الشرفاء أو بعض من في عرق من الحمية اليمنية ما قدر يصبر يخبر يتحدث، بعضهم قال يعني إلى حد الضرب، يضربوا المرتزقة قيادات، يجي لك خادم سعودي ويضرب قيادات المرتزقة، لكن
1: خدام أمريكا وإسرائيل، خدام أمريكا وإسرائيل
0: الهوان عليه.
1: طبعا أيضا ما نشرته ما جاء في نشر وثائق صادرة عن وزارة الدفاع السعودي الذي كشفت تقييماتها لقيادات المرتزقة، يعني احنا لما بنقول للمنضويين في تحشيدات العدو السعودي من أبناء اليمن من أين ما كانوا، يعني العدو السعودي ما يوفي حتى على مستوى قيادات وكيف بتعامل معهم. في الوثائق الصادرة عن وزارة الدفاع السعودي التي كشفت هذه الوثائق تقييمات لقيادات المرتزقة في الساحل الغربي الذي وجدتها قوتنا المسلحة بعد دحرها في الساحل الغربي، شوف تصنيف ولاء طارق عفاش وعمار عفاش للإمارات،
0: شوف أخي عبد
1: تقييمات
0: الله. أخي عبد الله ضروري هذا الاستمارة، شوف هذا الاستمارة كأنها كأنك تسجل طلاب في صف سادس،
1: أيوة صح، نتائج ثالث ثانوي، أيوة.
0: يعني شيء قريب مستوى هذا الاحتقار. لاحظ الولاء، الاسم والصفة والمحافظة، الولاء،
1: معلومات بشكل عام.
0: يا أخي مرتزق معي قد باع اليمن وباع الوطن وباع دينه وشرفه وعرضه وأرضه وكرامته، وعاده السعودي ما يثق فيه حقا،
1: الله المستعان.
0: ما بالسعودي قد نصح مسلم ولا يهودي نصح مسلم.
2: كل ما قيل عن الدور الوظيفي لمرتزقة العدوان وقادة تحشيداته سيبدو ضئيلا أمام ما سنكشفه في هذه الوثائق التي عثرنا عليها في مكاتب العدو في مديرية الساحل الغربي المحرر. طبعا جميع هذه المستندات والوثائق مصنفة بسر للغاية وغير قابلة للتداول، وهي مرتبطة رأسا بوزارة الدفاع السعودية. وقبل أن نبدأ بالمطالعة وتصفحها، نكشف أن هذه الترويسة التي تظهر لنا الجهة التي نتعامل معها ويظهر لنا اسم جهة سعودية ربما يكشف عنها للمرة الأولى، اللجنة الدائمة للاستمالة. جميع اليمنيين يعرفون اللجنة الخاصة السعودية سيئة الصيت المسؤولة عن إدارة الملف اليمني.

0: الإجمالية، لكن اللجنة الدائمة التي تظهر في هذه الوثائق جهة غير معروفة، فما عساها تكون. في هذه الوثيقة تذكر اللجنة الدائمة مقترنة بمسمها الوظيفي اللجنة الدائمة للاستمالة، المرتبطة رأسا بوزارة الدفاع السعودية والمذيلة بتوقيع ضابط استخبارات سعودي أو ركن استخبارات القاعدة العملياتية، وهو المسؤول عن برامج الاستمالة واختبار الولاء، ويعمل تحت إشراف القائد السعودي الأول في اليمن المسؤول عن توجيه تحشيدات المنافقين اليمنيين.
1: طبعا ننوه إلى أن التأخر في عرض هذه التقارير التي كنا قد بدأناها قبل فترة جاء نتيجة تأخرها لدى الجهات المعنية في وزارة الدفاع بعد تفحصها، وقد سمحت لنا بنشر بعض هذه الوثائق، من بين هذه التي بين أيدينا والتي تتضمن من المعلومات ما يجهلها حتى قادة المرتزقة أنفسهم عن أنفسهم وكثير من التفاصيل. تبدأ هذه الوثائق بهذه الورقة المرسلة من قائد العمليات المتقدمة بالمخا، وهو القائد العسكري السعودي الأكبر المتواجد في الساحل، إلى سكرتارية اللجنة الدائمة، وفيها حرفيا الطلب من قيادة القوات بأسماء المرشحين لديكم من القيادات اليمنية المميزة والموالية للمملكة وفق الشروط والضوابط لإدراجهم ضمن برنامج الاستمالة مع تعبئة ما إلى ذلك من التفاصيل.
0: وفقا لسجلات اللجنة الدائمة للاستمالة، يخضع كل مرتزق يمني من الصنف القيادي لتقييم سري دقيق، سواء كان عسكريا أو مدنيا. لكل منهم ملف متكامل يشمل كافة بياناته القديمة والحديثة وسيرته الذاتية وأنشطته الاجتماعية وحتى معتقده وانتمائه المذهبي، ضمن ما يعرف ببطاقة هوية قائد يمني ترشحه للقبول لدى السعودية.
1: وجود هذه البيانات كجزء من كشوفات وملفات استخباراتية قد يبدو عاديا في جهة استخباراتية ما، لكن ما ليس عادي هو حجم الاشتراطات أو ما يمكن أن نسميها بالضوابط وفق ما هي مكتوبة لترشيح قائد يمني ليصبح مرتزق يمني ليصبح قائد للمرتزقة لخدمة السعودية. هذه الاشتراطات حرفيا وهي الولاء للمملكة وتوافق الأهداف، كذلك قدرة التأثير في صنع القرارات التي تخدم أهداف المملكة في اليمن، هكذا حرفيا ضمن جملة الضوابط التي ترشح القائد اليمني ليصبح فعلا قائد للمرتزقة والتحشيدات السعودية في اليمن.
0: من استمارة ترشيح الإقامة المتميزة إلى استمارة التقييم الدوري التي يخضع لها المرتزقة قبل قبولهم كقادة للتحشيدات، توضح الوثيقة التالية 10 تقييمات تخلو هي الأخرى عن أي معايير وطنية أو إشارة للمصالح اليمنية، تبدأ من تقييم مستوى الولاء للمملكة والامتثال للأوامر والتوجيهات، وتشترط التقيد الصارم بقواعد وأصول الخطابات والمشاركات الإعلامية المحددة أو الممجدة للمملكة، حتى على مستوى ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي. يعتبر القائد مسؤولا عن كل أفراده في هذا السياق. في مؤشرات القياس الموجودة أسفل الاستمارة يستبعد من تقل نسبته عن 60%، ويخضع للمراقبة من يحصل على نسبة 60-70%، ويقبل الحاصل على نسبة 70-80%، لكن لا يرقى إلى منصب قيادي إلا من يتجاوز نسبة 80%.
1: الآن نستعرض جملة من استمارات أو نتائج تقييم مجموعة من قادة المرتزقة وتحشيدات العدو السعودي في اليمن، ونقرأ معكم ما الذي كتب في تقييمات هذه الشخصيات. مثلا هنا لدينا العميد زايد محمد يحيى منصر قائد الفرقة الثانية المنطقة العسكرية الخامسة، يتواجد هنا الانتماء الحزبي سلفي التأثير عالي الحديدة وما إلى ذلك. وكذلك هذه التقييمات تدخل في تفاصيل دقيقة جدا تتعدى مسألة مهنيته في أداء واجبه العسكري، وتحرص وتشدد على قضية الولاء للسعودية وقدرته على التأثير في صنع القرارات التي تخدم أهداف المملكة. هنا أيضا شخصية أخرى أحمد محمد أحمد غانم أركان اللواء 15 سلفية الانتماء القوة السعودية التابع لها فإن تتواجد في نجران أم في مناطق أخرى أم في المخا أم في جيزان أم الدعم والإسناد وما إلى ذلك. وهناك قائد آخر علي أحمد محمد سيف الضرافي وهذه تفاصيل مماثلة لما سبقها. وهكذا لدينا عشرات الوثائق والمستندات التي تفصل في انتماءات وفي نتائج حصول القادة أو هؤلاء المرتزقة قادة التحشيد التابعة للعدو السعودي وفقا لهذه البيانات. طبعا لكل قائد نتيجة معينة. هنا لدينا علي الضرافي وحصل على نتيجة تساوي 81%، وهذه النتيجة النسبية المئوية هي تخص نسبة ولائه للسعودية وقدرته على خدمة المصالح السعودية وفق ما ذكر في هذه الأوراق الرسمية التي هي معمدة من القائد العسكري الأكبر السعودي القحطاني وسري للغاية وزارة الدفاع السعودية. إذن هذا القائد حصل على نسبة 81%، بينما هذا الآخر حصل على نسبة 82% وهو أحمد محمد البادي نسبة 82%، وهذا القائد الآخر المرتزق سالم فتيني صديق عليان حصل على نسبة 83%، وهكذا زايد منصر حصل على نسبة 84% لكل قائد رتبة معينة ونسبة مئوية معينة تؤهله لدور معين لخدمة المصالح السعودية في اليمن.
0: يمنح القائد المجتاز لاختبار الولاء مكافأة وفق نتيجته التي حصل عليها، تتراوح بين إقامة فقط أو تأمين طبي له وأسرته. لكن الأسوأ ضمن ما تكشفه هذه الوثائق استخفاف العدو السعودي بشعيرة الحج وتحويلها إلى مكافأة أو جائزة ضمن هدايا كشوفات وتقييمات خدمته ومرتزقته، كما يظهر في استمارة تقييم الولاء.
1: إذا كانت هذه نتائج قبول
2: فضيحة عالمية للمرتزقة
3: عبد الله، لكن قبل أن نبدأ في المناقشة وفي قراءة هذه الأشياء، شوف الشهيد القائد تحدث عن موضوع مهم في الولاء.
2: رضوان الله عليه،
3: سلام الله عليه، قال إذا لم نوالي الله ورسوله والذين آمنوا فسنوالي اليهود والنصارى قطعا
2: صحيح
3: وحتما. هذه الوثائق يا عباه يا عباه
2: مراقبين مراقبين المسعان. حتى
3: الله
2: على نسب على نسب كل يمن 60 اقل من 60 مراقب،
3: يعني بمرتزق راسه بمرتزق راسه
2: وعلى مستوى القيادات لا حول ولا قوه الا بالله
3: حول القيادات.
2: نسبة الولاء للسعوديه
3: طبعا مش لا لله ولا الوطن ولا القران ولا الدين ولا
2: بالامس بالامس العليمي المرتزق العليمي بيتكلم يعني عن ثوره 14 اكتوبر، يعني في في في كلمة ذكر السعودية وكأنه اليوم الوطني للسعودية.
3: عجيب.
2: ما هو 14 أكتوبر دحر البريطانيين من عدن.
3: وعاد المشكلة إيش يقولوا؟ يقولوا لنا إنه أنتوا بتقدسوا الهاشميين، بتقدسوا السيد عبد الملك. يا أخي
2: قاعد يشرفك في الدنيا وفي الآخرة.
3: قاعد يشرفني في الدنيا وفي الآخرة.
2: ما هو لا شوي مصلفين.
3: طبعا المحفوف الدب الداشن.
2: ولا هم ليس لليمن ولا هم لا ودعوة حراس الجمهورية ما بش من الخبر خبر، هؤلاء حراس للصهيونية العالمية. لأن السعودي ومن إليه هم مجرد أحذية للصهيونية وقوى الطاغوت والاستكبار العالمي. فهؤلاء أحذية الأحذية.
3: طبعا أخطر ما في الوثائق، شوف السعودية دولة غبية غبية، الإمارات دولة خبيثة، يعني دولة الصهاينة. فبدأت السعودية تستفيد من الإمارات. هذه الوثائق والتقييم ما كان لا عند الإماراتي،
2: خرجوا الخبابر حقهم.
3: طبعا طبعا بدؤوا، يعني تلاحظ أن مستوى ولائك لمن؟ للسعودية. بند بند بند قديم مع السعودية، بيقاتل مع السعودية وباع الوطن وباع العرض والأرض والشرف، ومع ذلك عادهم يقيموه.
2: بيقيموا التقييم
3: طبعا،
2: يشوفوا نسبة الولاء وش يعني. مثلا ما كشفته الوثائق طبعا وثائق مختومة وموقعة
3: رسمية
2: من وزارة الدفاع السعودية، من وزارة الدفاع السعودية، تقييمات لقيادات المرتزقة وقادة الكتائب والألوية حتى على مستوى طارق عفاش وأخو عمار عفاش.
3: بعدين نشوف شو خلينا نطلع. قالوا طارق عفاش في الوثيقة، ما قالوا طارق محمد، مش في الاسم أبصر في طالع الوثيقة بيقول قوات طارق عفاش. هكذا احنا بنقول طارق عفاش احنا احتقار، وهم عادهم يعني ما يقولوا لي طارق محمد صالح، طارق عفاش.
2: وكشفت اعتراف العدو السعودي بانعدام الحاضنة الشعبية لطارق عفاش في اتهامه
3: طبعا
2: وإدارته العمليات بتوجيهات وأموال إماراتية لشراء الولاءات لهذا ساقوه السوق قادوا إلى السعودية بزنه
3: طبعا فقط. شوف المعلومات السرية تتحدث على أنه هرب بعد السعودي، أول من هرب من المخاء السعوديين، بعدهم بأقل من ساعة هرب طارق عفاش، هرب إلى جيبوتي، تواصل مع الإماراتيين، وكان هناك فرقة إماراتية بتنقلها مثل ما أنا قلت عيدروس، لكن وصلت إليه فرقة سعودية وشلته غصبا من الفندق في جيبوتي، غصبا صحبوه صحب وصاروا بيه للسعودية، ما خلوا يصير الإمارات إطلاقا. هكذا
2: عملاء أدوات مناديل
3: الأحذية، إذا لبست لك أحذية لما تقطع بعدها تقطعت الأحذية، هل بتصير تبروزها تعملها في برواز زجاج ولا ترميها؟
2: لهذا الذي بيشتغلوا تحت هذه القيادات العميلة يعني استوعبوا وعقلوا،
3: نحزن عليهم،
2: نحل لك وتألا بنا،
3: يؤلمنا أن نرى يمني يهان.
2: الوثائق طبعا كشفت أن عمار عفاش ليس له قبول وسمعته السيئة ومرتبط بالإمارات مثل طارق. عمار صالح أيضا مما كشفته الوثائق، عمار صالح عفاش يدير جهازا استخباراتيا يعرف باسم 400 تحت إشراف ضابط إماراتي يدعى أبو خليفة. هذا الوثائق الموقعة والمعمدة من قبل وزارة الدفاع السعودية. أيضا مما كشفته الوثائق أن عمار عفاش متورط في تهريب الأموال والسلاح إلى قوات الدعم السريع في السودان، أدوات لأدوات أيضا. وثائق أيضا صادرة عن وزارة الدفاع السعودية كشفت أن عمار وأيضا طارق أو ما كشفوا أنه ولائهم للإمارات مش للسعودية
3: طبعا
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: أخي عبد الله وأخواني المستمعين جميعا، يعني نحمد الله
2: على نعمة القيادة،
3: أن الله نصرنا وأيدنا على هؤلاء الذين كانوا يوما ما قيادة اليمن،
2: هم الذي دمروا البلاد والعباد
3: يوما ما، وهؤلاء يتحكموا في اليمن. انظر
2: ورجعوا ساروا السعودية وقعوا على قتلنا وحصارنا 12 سنة
3: طبعا دي كان اسمهم قادة،
2: من يقبل على نفسه
3: وقادة الوطن والوطنية وحماة الجمهورية.
2: ولاؤهم ليس لليمن، لم يكن لليمن للحظة، نحن ما عرفنا نفوسنا.
3: نعم،
2: وهو لا بيشتغلوا إلا لقوى الطاغوت والاستكبار العالمي والصهيونية العالمية.
3: ثورة 21 سبتمبر ما خلصت
2: كان ستم
3: ما خلصت اليمن من عاهات طبعا من سيئين ومن يعني عملاء خوانة أرذال،
2: واليمن مثل البحر ما تقبل الجيف. في آخر الأخبار مصادر فلسطينية، قوات العدو تفجر روبوتا مفخخا في مباني سكنية قرب مفترق السنافور شرق مدينة غزة. أيضا في آخر الأخبار من الحديدة، العدو السعودي استهدف بغارة منزل أحد المواطنين في منطقة القطيع بمديرية المراوعة. في الحديدة. أيضا هنا شيء مهم جدا ما يتم تداوله من إشاعات كاذبة نفاها رئيس لجنة شؤون الأسرى. المرتضى ينفي أسر قيادات عسكرية في تعز ويكشف تفاصيل الحادثة. اشتغلوا طبعا المرتزقة وأبواق العدو السعودي ومن إليه، ورئيس لجنة شؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى يكشف ما حدث طبعا في التفاصيل. نفى رئيس لجنة شؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى الأربعاء صحة الأنباء التي تروج لها القوات المدعومة سعوديا بشأن أسر قيادات عسكرية من القوات اليمنية في محافظة تعز من قواتنا المسلحة، حيث أوضح المرتضى في تصريح أن المحتجزين هم موظفون في وزارة الداخلية كانوا في مهمة لترتيب أوضاع السجن المركزي وتأمينه في تعز. أشار المرتضى إلى أن الموظفين أخطأوا الطريق ودخلوا منطقة لا تزال تحت سيطرة تحشيدات العدو السعودي،
3: نعم،
2: ما أدى إلى محاصرتهم والقبض عليهم. طبعا المرتزقة نشروا أن هؤلاء أسرى من جوا
3: قيادات،
2: أيوة
3: قيادات
2: ميدانية ومش عارف أيش في قواتنا المسلحة.

0: يعني هؤلاء موظفين في مهمة إدارية مش عسكرية.
1: نعم.
0: لتأمين أوضاع السجن المركزي وتأمينه. طبعا أشار رئيس لجنة شؤون الأسرة الأستاذ عبد القادر المرتضى أن الموظفين أخطأوا الطريق ودخلوا منطقة لا تزال تحت سيطرة تحشيدات العدو السعودي، ما أدى إلى محاصرتهم والقبض عليهم، مؤكدا أن الحديث عن أسر قيادات عسكرية لا أساس له من الصحة. وأوضح أن الموظفين الذي كانوا في مهمة إدارية من وزارة الداخلية توجهوا إلى السجن المركزي لترتيب أوضاعه وتأمينه عقب سيطرة قواتنا المسلحة عليه، مشيرا إلى أن حوادث مماثلة تتكرر على جبهات مختلفة
1: طبعاً،
0: خصوصا في المناطق التي تتداخل فيها خطوط المواجهة مع المدن وتجمعات السكانية. اعتبر المرتضى أن الحادثة لا تمثل نصرا استراتيجيا ولا تغير من واقع المعركة طبعاً، حتى ولو صورها أبواق العدو السعودي أنه نصر كبير، كانوا في مهمة إدارية مش مهمة عسكرية، ترتيب أوضاع السجن المركزي وتأمينه. اتهم الأستاذ عبد القادر المرتضى الجهات التي تروج لهذه الأنباء بمحاولة التغطية على ما وصفها بالهزائم والانكسارات، يعني المشاهد التي نشرها إعلامنا الحربي الموثقة في دحر تحشيدات العدو السعودي في ذوباب اليوم وتم نشرها. وأيضا أنت أخبار كمان نوضعكم فيما حدث اليوم مواكب لكل جديد، متهما الجهات التي تروج لهذه الأنباء بمحاولة التغطية على ما وصفها بالهزائم والانكسارات التي لحقت بالقوات المدعومة سعوديا. يعني بالله عليك مطار الرياض مغلق معطل واستمرار استهدافه بفضل من الله. اليوم قواتنا المسلحة استهدفته بصاروخ بالستي مغلق، وأيضا استهداف شريك أرامكو في السعودية.
1: نعم.
0: كان هناك في الأخبار المتداولة قبل قليل عن استهداف شركة توزيع أرامكو في جدة.
1: نعم.
0: أيضا اتهم الأستاذ عبد القادر المرتضى الجهات التي تروج لهذه الأنباء بمحاولة التغطية على ما وصفها بالهزائم والانكسارات التي لحقت بالقوات المدعومة سعوديا، ويشتوا يرفعوا معنويات حقهم المقاتلين المرتزقة. طبعا أكثر من 700 أسير. في المقابل قال الأستاذ عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى، قال إن القوات اليمنية قواتنا المسلحة تمكنت خلال المواجهات في جبهات تعز من أسر أكثر من 700 شخص.
1: نعم.
0: بينهم عشرات القيادات العسكرية.
1: نعم.
0: في تعز. وشدد أن قواتنا المسلحة لا ترغب في التباهي بعمليات الأسر.
1: نعم.
0: أخلاق المؤمنين أخلاق المؤمنين وما وصانا به القرآن الكريم ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع الأسرة.
1: نعم.
0: قال معنا 700 أسير في جبهات تعز.
1: قال الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
0: هو بيقول معنا أكثر من 700 أسير بينهم عشرات القيادات العسكرية في
1: يعني
0: جبهات تعز.
1: ما يا مقاطع فيديوهات.
0: أيوة يعني لو نخرج المخبى نخرج. وشدد أنه يعني بعيدا عن التباهي بعمليات الأسر، صنعاء لا تتباهى باعتبار أن هذا الملف ذو طبيعة إنسانية
1: طبعا،
0: ويتطلب احترام حقوق الأسرى وصون كرامتهم وحمايتهم، بالذات وهؤلاء كانوا في مهمة إدارية وليست مهمة عسكرية، ترتيب أوضاع السجن المركزي وتأمينه.
1: شوف حتى أيوه. ولو أخي عبد الله حتى ولو هو أسير في جبهة، أولا أخلاق القرآن
0: التعامل أكيد،
1: أخلاق القرآن والقيم، ثاني شيء عادة اليمنيين
0: ولا ما برعوش حد يا أخي بيقتلك يعني بموجب البطاقة
1: مهما كان، يعني أقل شيء بقي
0: بيعتقل لك بسبب لقبك بسبب لهجتك.
1: لاحظ في الجاهلية قبل الإسلام قبل الدين قبل تجي تستجير بواحد تستسلم عند واحد خلاص جيرك
0: أكيد
1: مجار، استسلمت مستحيل يقتلك ولا يعذبك مستحيل،
0: ما هو لا ما يعرفوش حد
1: هؤلاء. لذلك يعني شوف هذا يعكس لنا قدسية المعركة التي نخوضها
0: والنفسية الداعشية التكفيرية طبعاً الوهابية.
1: طبعا هذه عادات غريبة على اليمنيين
0: وقيمهم وأخلاقهم
1: كدين وكقبيلة
0: والقبيلة اليمنية صحيح
1: قبيلة تجي قبيلة لو أنت قاتل أب أي واحد في القبيلة خلاص أنت إنسان مجار ما بش لكن هؤلاء دخيلين على ثقافتنا
0: هؤلاء بيحاولوا يقدموا أنه حققوا إنجاز أو نصر ومكاسب إعلامية فقط
1: خليني أقول
0: يرفعوا
1: لك
0: معنويات حقهم الدواعش
1: شوف شوف, شوف حصل كثير في كثير من الجبهات مثلا كآخرها حجور
0: بتحصل طبيعي
1: بتحصل لا لا اعتقلوا مجموعة أطباء نزلوا أطباء
0: في مهمة إنسانية
1: قلطوا الطريق وصلوا لبين الداعش في حجور عرضوهم اليوم بعد عدة أيام وقد الجيش اليمني هناك تخلوهم مباشرة وصل عندهم هولا عرضهم هذا هذي بيخلي الجيش اليمني يوصل لهم قطعا
0: ويخرجوا الأسرى أسرانا ما
1: أسرانا ما نتركهم ما نحن لا نترك أسرانا في السجون
0: صحيح.
1: قال السيد حسن
0: صحيح.
1: سلام الله عليه
0: طبعا الأستاذ عبد القادر المرتضى حمل القوات المدعومة سعوديا مسؤولية حماية الأسرى والحفاظ على حياتهم داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة الأسرى في مدينة تعز والاطلاع على أوضاعهم داخل السجون والتحقق من سلامتهم ومدى حصولهم على حقوقهم الإنسانية فلا يدوموناش الأبواق المرتزقة وتحشيدات العدو السعودي لأنهم بيدورهم عن نصر إعلامي ويغطوا ما يتم الكشف عنه من وثائق ولاءاتهم للسعودية والإمارات قيادات المرتزقة والخونة فكل شيء واضح هم يشتغلوا لا يلهونه وبيبحثوا عن نصر يقدموه حتى ولو نصر إعلامي
1: طبعاً
0: للعدو شو. السعودي وكل شيء بثمنه
1: أنا نكتة فقط قبل نضرب الفاصل قال واحد من المرتزقات صلب واحد مجاهد كان زميله يعني قال العلمي قد ضعفوا عليكم يا الحوثي
0: بيكلم المجاهد
1: إذا بدك يا بيكلم المجاهد إذا بدك تستغل هذا العفو قال قل للعليمي أنا مدكي في بيته
0: بفضل من الله
1: بفضل من الله لذلك لا يجوا يستعرضوا علينا يعني حرر الجيش اليمني أكثر من 7,000 كيلومتر وأسر الجيش اليمني أكثر من 7,000
0: عاد إحنا أنكم السعودي
1: عزيز
0: عاد إحنا أنكم السعودي
1: ما هيك دي قدوا حتما
0: بفضل من الله
1: حتما

0: شوف ما يقوم به تحشيدات العدو السعودي في تعز طبعا قبلها هربوا قتله منهم مثال المشهري من ضمنهم قتله. شوف شبكة تعز للحقوق والحريات أدانت واستنكرت إقدام تحشيدات العدو السعودي على تهريب سجناء مدانين بجرائم إرهابية وجسيمة من الإصلاحية المركزية بتعز واحتجاز آخرين كدروع بشرية. هذا الذي عملوه. شوف
1: مش مستغرب.
0: أيوة هذه الشبكة تعز للحقوق والحريات أدانت واستنكرت إقدام تحشيدات العدو السعودي على تهريب سجناء مدانين بجرائم إرهابية وجسيمة من الإصلاحية المركزية بتعز واحتجاز آخرين كدروع بشرية. شبكة تعز للحقوق والحريات وثقنا إقدام تحشيدات العدو السعودي على فتح أبواب السجون وتهريب أكثر من 1200 سجين منهم عناصر إجرامية مدانة بقضايا قتل وحرابة وإرهاب. يشتوا يخرجوهم نفس ما يفعل العدو السعودي لما يستهدف الإصلاحيات والسجون.
1: الإصلاحيات طبعا
0: بهرلاك. فهؤلاء شوف يشتوا يخلقوا فوضى في تعز يخرجوا القتلة والمجرمين وهذا ما عملوه. واليوم يشتوا يغطوا على هكذا. شبكة تعز للحقوق والحريات شوف ما جاء فيها: ندين ونستنكر إقدام تحشيدات العدو السعودي على تهريب سجناء مدانين بجرائم إرهابية وجسيمة من الإصلاحية المركزية بتعز واحتجاز آخرين كدروع بشرية. وثقنا شبكة تعز للحقوق والحريات وثقنا إقدام تحشيدات العدو السعودي على فتح أبواب السجون وتهريب أكثر من 1200 سجين. يخرجوا يخلقوا فوضى ويعتدوا على منازل المواطنين ويقول لك هم الحوافة
1: طبعا
0: هكذا. هذا ديدنهم وهم معروفين. منهم عناصر إجرامية مدانة بقضايا قتل وحرابة وإرهاب. شبكة تعز للحقوق والحريات في مقدمة من تم تهريبهم من السجون المتهمون الرئيسيون بقتل افتهان المشجري مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز. شبكة تعز للحقوق والحريات تحشيدات العدو السعودي سارعت إلى إعادة تسليح السجناء المدانين بجرائم إرهابية وجسيمة وتكليفهم بتنفيذ مهام وأعمال إجرامية جديدة.
1: نعم.
0: الضحايا هم المدنيين طبعا. في تعز ويقول لك هم الحوثيين. شبكة تعز للحقوق والحريات نحمل العدو السعودي وتحشيداته كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية والقانونية عن تهريب المجرمين والقتلة وما يترتب على تسليحهم من جرائم.
1: شوف أخي عبد الله نحن أمام يعني تواصل الإجرام السعودي الإماراتي بحق المواطنين والمدنيين في محافظة تعز. تعز الثقافة وتعز العزة. في بداية العدوان السعودية صدرت الدواعش إلى تعز بعمد والإمارات زرعت وصدرت الدواعش بقيادة أبو العباس. وكلنا نذكر في بداية العدوان كان تعز ملان دواعش. بعدها تقاتل الداعشي الإماراتي مع الداعشي السعودي وتم الاتفاق في 2016 على إخراج أبو العباس من تعز وبقيوا دواعش السعودية. الآن تتعرض تعز لمؤامرة أخرى بنشر الدواعش والتكفيريين.
0: وإحنا بنوافي شعبنا اليمني العظيم
1: طبعاً
0: والمجاهدين
1: طبعاً
0: بالأخبار وبكل ما يتم التوثق منه. شوف مثلا مقتل اللواء محمد الرامسي قائد جبهة صبر. هم بهكذا أخبار وأكاذيب يشتوي يغطوا على هكذا إنجازات. شوف مقتل اللواء محمد الرامسي قائد جبهة صبر في صفوف القوات المدعومة سعودية تحشيدات العدو السعودي وسط معلومات شوف عن تراجع تلك القوات في عدة جبهات بمحيط مدينة تعز. هذا الأخبار الحقيقية.
1: أزيدك من الشعر بيت معلومة
0: لسه ما كملت.
1: تفضل.
0: طبعا قواتنا المسلحة فرضت سيطرتها على كافة مناطق مديريات الحجرية بريف تعز الجنوبي وتقدمت في مواقع هامة بجبل صبر خلال الأيام القليلة الماضية. تتزامن هذه التطورات الميدانية مع تصاعد الخلاف والاتهامات في أوساط فصائل القوات تحشيدات العدو السعودي المدعومة سعوديا في تعز. إذ يحمل الكثير منها حزب الإصلاح مسؤولية سقوط جبهات الحجرية تحديدا. وأفادت مصادر محلية الأربعاء عن مقتل اللواء محمد الرامسي قائد جبهة صبر في صفوف تحشيدات العدو السعودي وسط معلومات عن تراجع تلك القوات تحشيدات العدو السعودي في عدة جبهات بمحيط مدينة تعز. كفي غطى وحكم الهزائم بهكذا أكاذيب وشائعات. أما قواتنا المسلحة فقد فرضت سيطرتها على كافة مناطق مديريات الحجرية بريف تعز الجنوبي وتقدمت في مواقع هامة بجبل صبر. تتزامن هذه التطورات الميدانية مع تصاعد الخلاف والاتهامات بيناتهم البين. قال وفصائل تحشيدات العدو السعودي وكلهم بيحملوا حزب الإصلاح مسؤولية سقوط جبهات الحجرية.
1: طبعا بالمناسبة في هذه الأيام وخاصة قبل أمس وأمس قيادات من الأخوان حربوا من تعز
0: إلى مأرب وإلى مأرب
1: وهناك قيادات إلى تعز.
0: نعم.
1: بمعنى هناك محاولة لإخراج أنفسهم أسرهم أموالهم تهريب زلط تهريب ممتلكات ولذلك الخلافات بينهم على أشدها. المبايعة لأنهم في الأول والأخير مرتزقة ليس لديهم قضية ليس لديهم مشروع ليس لديهم لذلك الأخ بيبيع أخوه حتما.
0: صحيح.
1: من باع اليمن من السعودية سيبيع أخوه
0: باعوا أنفسهم
1: باعوا أنفسهم
0: أيضا أخير. مما يتم ترويجه من أكاذيب والدعاءات مثلا اليوم العدو السعودي بيقصف شركات الاتصالات ويزعم أن هذا المنشآت المدنية
1: نعم
0: أني بتخدم قواتنا المسلحة أو بتدعم قواتنا المسلحة. والضرب طبعا أكثر من 90 برج للاتصالات قصف واستهداف. هذه الخدمة خدمة مدنية
1: طبعا
0: شركات اتصالات بتقدم خدمة مدنية لشعبنا اليمني. أما أنه يبرر ويقول لك بكصفها لأني بتدعم قواتنا المسلحة
1: بس شوف أخي عبد
0: من أجل الناس يعرفوا طبعاً من أجل الناس فقط يعرفوا
1: السعودي بيخدمنا بهذا الأشياء. ليش إحنا بنقول المطار السعودي استخدم للطيران الحربي وحتما
0: قواعد عسكرية.
1: إحنا بنقول أرامكو تزود الطائرات السعودية ذي بتقصف اليمنيين بروح البترول وحتما تقصف. الطرقات يستخدمها السعوديين الاتصالات يستخدمها السعوديين. يعني ما استحلوه في اليمن بنعمله في بلادهم.
0: مشتو لكن عندنا أخلاق المؤمنين. شوف عاد معاهم كهرباء وعاد معاهم مياه وهذه ما هي من ديدن المؤمنين أقول لك. فهذه منشآت مدنية تقدم خدمات للشعب اليمني ويقصفها العدو يعني بنوضح للناس والوجع
1: أظلم.
0: سيكون عندهم أرامكو أتحترق وأنكسف السعودية بإذن الله. نوافي المستمعين عزيز من إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية والإذاعات المحلية والوطنية المرتبطة في وحدة الأثير وحدة الأثير في معركة التحرير منذ البداية. العدوان وحدنا وحتى النهاية
1: ولا تهنوا
0: في ابتغاء القوم. نوافيكم بآخر الأخبار في حصاد الهدهد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم حمود عبد الله الأهنومي. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون.
3: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. المنشد عبد السلام الجحوم.
0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. هذا عبد الله الحيفي يحييكم بسم الله الرحمن الرحيم والأبرز

وفي الأبرز، رئيس مجلس النواب يوجه رسالة شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة مفندا بيان مجلس الأمن ومنهيا المزاعم بشأن الملاحة البحرية. القوات المسلحة تنفذ عملية عسكرية نوعية تستهدف مطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض والظهران بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. وزارة الصحة والبيئة تدين جرائم طيران العدو ومرتزقة في تعز ومأرب وصعدة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين بينهم نساء ومهاجرون أفارقة. تأكيد إيراني على جاهزية القوات المسلحة والعزلة الاستراتيجية لأمريكا. من عناوين الأخبار إلى التفاصيل، وجه رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، أعرب فيها عن استنكاره لبيان مجلس الأمن الصادر في 9 من أكتوبر 2026 واصفا إياه بالمنحاز للنظام السعودي. فند الراعي مزاعم المبعوث الأممي حول وجود تهديدات للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدا سلامة حركة السفن باستثناء المرتبطة بالتحالف في إطار معادلة الحصار بالحصار. واستعرضت الرسالة إحصائيات وزارة الصحة بتجاوز الضحايا 60,000 شهيد وجريح ووفاة، أكثر من 1,400,000 مواطن جراء الحصار، محملة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية عن التخلي عن دورهما الإنساني طوال 12 عاما. أوضحت الرسالة أن التصعيد السعودي الاستباقي ب2500 غارة وصاروخ على مطار صنعاء اضطر اليمن للرد بالمثل، داعية الأمم المتحدة للعدول عن ازدواجية المعايير والضغط لوقف العدوان ورفع الحصار الشامل. أعلنت قواتنا المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض، وذلك تنفيذا لما التزمت به في تحذيراتها للعدو السعودي. وأوضحت القوات المسلحة أن العملية جاءت ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم. وذكرت أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار ونشوب حرائق في المواقع المستهدفة. وأكدت أن عملياتها باتجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام القادمة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآت نفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة. وحذرت كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها كونها أصبحت أهدافا مشروعة، مشيرة إلى استمرارها في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وفي ذات السياق نصح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ المساهمين في شركة أرامكو التخلص من أسهمهم فيها حتى لا يتعرضوا لخسائر في الأيام القادمة. بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي في مطار ذباب بمحافظة تعز وأحراق واقتنام عدة من آلياته، وأسر عدد منهم ضمن عملية البأس والتنكيل والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أظهرت المشاهد الاستهداف الواسع الذي نفذها
نفذها أبطال قواتنا المسلحة باتجاه مواقع تحشيدات العدو السعودي ودحرهم، وتوثيق ضربات متنوعة الأسلحة أدت إلى إعطاب الكثير من الآليات وفرار العناصر ووقوع عديد منهم في الأسر واغتنام آليات عسكرية متنوعة. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 42 غارة جوية وصاروخا استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز، لحج، مأرب، عمران وجزيرة ميون من خلال طائرات F-15 وتيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران. أوضح العميد سريع أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدنا بلغ 2323 غارة جوية وصاروخا، مؤكدا استهداف جزيرة ميون بالقصف الجوي والصاروخي، وأكد أن استهداف جزيرة ميون بالقصف الجوي والصاروخي من قبل العدو السعودي يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر، محملا المعتدي السعودي أي تبعات جراء ذلك وما سينتج عنه من تهديد لسلامة الملاحة البحرية. إلى ذلك أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 5 نساء جراء استهداف طيران العدو السعودي لمنطقة بني عمر بمديرية الشمايتين في محافظة تعز، مجددة التأكيد على أن الاستهداف المباشر للمدنيين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفي السياق ذاته أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد رجل وإصابة زوجته إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو على منزلهم في الرام الأعلى بمديرية حيفان بتعز. في الحديدة شن طيران العدو السعودي غارة جوية استهدفت منزل أحد المواطنين في منطقة القطيع بمديرية المراوعة بالتزامن شن طيران العدو 4 غارات على مديرية حريب بمأرب وإصابة 4 أشخاص بينهم 2 من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي في مديريات منبه وباقم وقطابر الحدودية بصعدة. على صعيد متصل أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمتين الإرهابيتين اللتين ارتكبهما العدو السعودي ومرتزقته في تعز وصعدة بحق النساء والآمنين والمهاجرين الأفارقة في يوم احتفال الشعب اليمني بعيد ثورة 14 من أكتوبر المجيدة، معتبرة إياهما انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية اللاجئين، ومطالبة الأمم المتحدة والمفوضية السامية ومجلس الإنسانية الدولي بوقف الصمت المخزي وتوفير الحماية للمدنيين والمهاجرين وعدم إفلات الجناة من العقاب. أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى حقيقة شائعات مرتزقة العدو السعودي حول أسر قيادات في القوات المسلحة في محافظة تعز، مؤكدا أنه لا صحة لما تروجه أبواق العدو، وأشار إلى أن من تم أسرهم هم موظفون في وزارة الداخلية نزلوا في مهمة ترتيب وتأمين السجن المركزي في المحافظة بعد سيطرة القوات المسلحة عليه، ونظرا لتداخل الجبهات أخطأوا في الطريق ودخلوا إلى منطقة ما تزال تحت سيطرة مرتزقة العدو وتم محاصرتهم وأسرهم، واصفا ما حصل بأنه أمر طبيعي واعتيادي ولا يمثل نصرا استراتيجيا، ولفت إلى أن المعركة لا تزال قائمة وأن أبطال القوات المسلحة تمكنوا خلال هذه المواجهة من أسر أكثر من 700 أسير من جبهات تعز، بينهم العشرات من القيادات العسكرية الوازنة، محملا مرتزقة العدو مسؤولية حماية جميع الأسرى. ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارتهم. صدرت عدة بيانات عن الأحزاب والمكونات

0: التدخينات السياسية بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، أكدت في مجملها على حق الشعب اليمني المشروع في مقاومة أي وجود أجنبي ومواجهة العدوان والحصار بكافة الوسائل واستكمال تحرير كامل التراب الوطني. تمنت البيانات الانتصارات الميدانية الكبرى لقواتنا المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مباركة الضربات النوعية في العمق السعودي. وشددت المكونات على أهمية رص الصفوف ورفض الوصاية والاحتلال، مجددة الدعوة للمغرر بهم للاستفادة من العفو الرئاسي والعودة إلى صف الوطن، ومؤكدة التضامن الثابت مع قضايا الأمة في مقدمتها الشعبان الفلسطيني واللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وفيها: كشفت وثائق صادرة عن وزارة الدفاع السعودية حصلت عليها قناة المسيرة عن تقييمات لمرتزقة الساحل الغربي، مؤكدة ارتباط المرتزقين طارق وعمار صالح عفاش المباشر بالإمارات وتلقيهما الدعم منها دون أي حاضنة شعبية. أوضحت الوثائق إدارة عمار عفاش لجهاز أمني تحت إشراف ضابط إماراتي وتورطه في تهريب الأموال والأسلحة للدعم السريع في السودان، ما يسلط الضوء على عمق النفوذ الإماراتي وطبيعة صراعات أجنحة العدوان في المنطقة. واصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بارتكابه 23 خرقا أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين. تركزت الاعتداءات بالقصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتجريف في مدينة غزة ومخيم جباليا وخان يونس ودير البلح ومخيم لبريج وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية والمسيرة التابعة للعدو. الخبر الأخير في هذه النشرة: أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرم نيا والمساعد السياسي للحرس الثوري العميد يد الله جواني جاهزية القوات المسلحة الإيرانية الحتمية لردع أي تهديد وإفشال حسابات العدو. وأوضح أكرم أن واشنطن تعاني عزلة استراتيجية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على القوة الناعمة والمعنوية في مواجهة الروايات المعادية. فيما أشار جواني إلى أن تداعيات الحرب غيرت موازين القوى إقليميا ودوليا وتسببت في تراجع النفوذ والإضرار بالقواعد الأمريكية بالمنطقة، مؤكدا أن التلاحم الشعبي والانتشار الدفاعي الشامل كفيلان بإسقاط الحرب الإدراكية والاقتصادية وتحقيق النصر ختام النشرة. هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس مجلس النواب يوجه رسالة شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة مفندا بيان مجلس الأمن ومنهيا المزاعم بشأن الملاحة البحرية. قواتنا المسلحة تنفذ بعون الله وتأييده عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار خالد الدولي ومسطات أرامكو في الرياض والظهران بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. وزارة الصحة والبيئة تدين الجرائم طيران العدو ومرتزقته في تعز ومأرب وصعدة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين بينهم نساء ومهاجرون أفارقة. تأكيد إيراني على جاهزية القوات المسلحة والعزلة الاستراتيجية لأمريكا. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. والتحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل يونس جغمان، وهي مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. التحية أيضا من التنفيذ على الهواء زميل المهندس سليم الحميدي. ونعود من جديد إلى وحدة الأثير في معركة التحرير. منذ البداية العدوان وحدنا، وحتى النهاية
1: ولا تهنوا.

0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أخوكم حسين الجبين.
1: نجدد الترحيب بكم مستمعين الأكارم في جميع الجغرافيا اليمنية من الإذاعات الوطنية، من إذاعة صنعاء ومن كل الإذاعات اليمنية في الأثير الوطني المباشر. الآن نستمع وسنكون وإياكم بإذن الله في لقاء صحفي مع مسؤول الوحدة الثقافية مع الأستاذ حسين الجبين
2: مباشرة وعلى الهواء. نعم، هو معنا في الخط الهاتفي. أستاذ حسين،
3: السلام عليكم ورحمة
2: الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم،
3: أبقاكم الله. كيف أنتوا؟ كيف الشباب؟
2: الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين. كيف أنتوا؟ كيف المعنويات يا أستاذ حسين؟
3: الحمد لله رب العالمين، والمعنويات عالية بفضل الله بمنته وكرمه بعونه بألطافه، نحمده ونشكره انتصارات عظيمة وكبيرة.
1: يا ربي لك الحمد. قبل أن نسأل عن الحرب الإعلامية ومواجهتها أستاذ حسين، نريد أن نوجه لك هذا السؤال. العالم اليوم والعسكريين والسياسيين وكل المتابعين يسألون ما سر قوة هذا اليمني،
2: وأنت مسؤول الثقافة الجهادية أستاذ حسين الجبين.
3: الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية. سر انتصارنا هو إيماننا، والسلاح الأقوى والسلاح الفتاك، السلاح الذي نفوض به كل هذه المعارك ونتحرك به في كل مجالات العمل. نثق بالله، نتوكل على الله، نعم المولى ونعم النصير. والإيمان بالله هو الدافع الذي يجعل الإنسان في حالة من الصلابة والقوة والثبات والإرادة فوق ما يتصوره الناس، لأنها تتصل قوته بقوة الله القوي العزيز القالب. وما حدث من انتصارات عظيمة وتحققت دليل على

0: ولنا نمتلك كأمة مجاهدة مشروع عظيم، ثقافة عالية، مبادئ، قيم، أخلاق، الإسلام الأصيل، ولدينا قيادة عظيمة، قيادة مباركة تسير بنا وفق الخط والنهج القرآني والثقافة القرآنية. هذا سر صمودنا، سر ثباتنا، وسر انتصارنا في كل انتصار.
1: نعم نعم هو كذلك والحمد لله. لكن أستاذ حسين، ملاحظ أن العدو الصهيوني وأدواته في المنطقة بعد عجزهم عن المواجهة العسكرية وعجزهم في الميدان يتوجهون إلى الحرب الإعلامية،
2: بيحاولوا يصوروا إنجاز هنا أو هناك بأراجيف، بإشاعات، بأكاذيب. مسؤوليتنا اليوم في الإعلام، ما الذي ينبغي علينا أستاذ حسين الجبين وأنت مسؤول الثقافة الجهادية؟
1: نعم، وما الذي ينبغي علي كمجاهد حينما أسمع إعلام العدو وإرجاف العدو؟
2: صحيح.
1: كيف يجب أن تكون نفسي كمجاهد ومؤمن بالله؟
0: الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ونحن في إطار ذلك. يقول الله لنبيه: وجاهدهم به جهادا كبيرة. هذه معركة، من الطبيعي أن نسمع إعلام وأن نسمع إرجاف وأن نسمع تخويف وأن نسمع حملات وحرب نفسية ودعايات وما شابه، لكننا في إطار قول الله سبحانه وتعالى: ولا يخافون لومة لائم. نحن على وعي وعلى بصيرة عالية وعلى ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى. والعدو الذي كان متعنتا مصرا على إجرامه، على عدوانه على البلد، رغم كل المحاولات تحقيق السلام لبلدنا لتجنيبه الحرب، ولكن العدو المحتل الذي يسعى لخدمة الصهاينة، النظام السعودي الذي هو نظام أسس بإرادة صهيونية أسسته بريطانيا، وهي ذاته ذلك النظام الذي سعى لتأسيس الكيان الصهيوني في نفس الزمن في نفس التوقيت. وما أرادوا من هذا النظام المجرم الخبيث قارون عصرنا اليوم إلا هذا الشيء، بأن يكون هو من الأمة يبغي علينا بغير الحد. فقد بقى وتقى وتجبر وظلم، وهو كما ينفق المليارات بل التريليونات انفقها على الحرب العسكرية على بلدنا دون أي مبرر، هو ينفق في نفس الوقت مليارات الدولارات على الحرب الإعلامية، ويشتري دولا بأكملها، ويشتري قنوات منها ما هو في هذه الأوقات قنواتها التابعة له. في السابق إلا أنه أضيف لها كثير من القنوات المحسوبة على بعض التيارات الإسلامية التي تتغنى بالإسلام، وأصبحت حتى قناة الجزيرة وبعض القنوات الأخوانية نراها كذلك أصبحت تلعب هذا الدور، وشرى كثير من الأبواق الإعلامية التي لا شغل لها لا ليل ونهار إلا أن تطبل وأن ترجف وأن تخوف وأن تنشر وأن تعمل، هي بهذا الهدف فقط.
1: نعم نعم أخي أستاذ حسين، الله سبحانه وتعالى يقول: الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يقلبون. وضوح هذه الرؤية، العالم يسأل حينما يرى المجاهدين ويسمع لقاءات المجاهدين: لماذا الرؤية واضحة لدى اليمنيين عن العدو وعن أعمال العدو ومشاريع العدو وعن هزيمة العدو وعن نصر حتمي رباني للمؤمنين؟ ما سر هذا الوضوح في الرؤية لدى اليمنيين؟
0: والله يا عزيزي الموضوع أكثر من وضوح. لو كان هذا السؤال قبل العدوان ممكن الإنسان يلتبس فيه. اليوم بكل وضوح أنا لا أعتقد أن أحد في العالم يخفى عليه عمالة النظام السعودي لأمريكا، لأن هذا علنا جهارا يفتخرون به، شيء يرونه جميلا لهم لا يتشابه.

0: يؤثرون عليه، وكذلك ارتباطهم الوثيق بإسرائيل، فهم عبيد للصهاينة بكل وضوح. وكل ما قد جرى وانكشف وانكشفت يعني كشفت الأحداث التي مرت والتي مضت والأحداث الحالية بما فيها أحداث فلسطين والعدوان الإسرائيلي القاشم على فلسطين، وقام هذا النظام المجرم بتقديم الدعم المالي للصهاينة، وصنف وهو دائما يصنف المجاهدين في فلسطين بالإرهابيين، ويقوم باعتقال قادتهم واعتقال من يدعو المجاهدين في فلسطين. وبما هو بهذا الوحشية والإجرام، وكذلك على شعبنا اليمني، هناك مقارنة مهمة حتى في الإحصائيات، ما قام به الكيان الإسرائيلي القاصب من عدوان على قطاع غزة، وما قام به النظام المجرم نظام آل سعود على الشعب اليمني بكثافة الغارات تفوض على الصهاينة في هذا المسألة. وفعلا الجرائم هي نفس الجرائم، والمخطط هو نفس المخطط، والمنطق هو نفس المنطق، والعمل هو نفس العمل. ما الذي يختلف آل سعود عن الصهاينة؟ لا شيء. هم من قدموا حتى ستار الكعبة لطقوس شيطانية، وهم من يأتوا بالصهاينة إلى مقدساتنا ويعملوا كل ما عملوا. فكل هذه الجرائم هي واضحة وتتبع أكثر لشعبنا اليمني العزيز، لأنه شعب يتمتع بالحكمة ولديه ثقافة قرآنية عالية تساعده على تقييم الأحداث وتفرز له المواقف. ليس من أولئك الذين قد ارتهنوا وباعوا أنفسهم ولا يحللون ولا يفكرون ولا ينظرون في شيء. فالوضوح وضوح كامل.
1: نعم.
0: اليوم ويجب علينا أن نوضح للعالم بأسره أننا أمة مظلومة مستضعفة. معروف ما فعله بنا النظام السعودي على مدى عقد من الزمن. صحيح. هذا دوركم في الإعلام أن توصلوا هذا الحقيقة للجميع، أن يعرف حتى الأرقام، كثير من الناس لا يعرف كم. عندما يقول النظام السعودي أنه سيقصف مثلا في الأمس المحطة
1: شركة النفط،
0: شركة النفط.
1: نعم.
0: وهو قد قصفها تكرارا قبل هذا المرة، ولم يبقي شيء في اليمن إلا واستهدفه.
1: هذا من فشل، هذا يترجم فشل. نعم. العدو
0: رغم الله حتى في تلك الحالة.
1: نعم.
0: التي لم يرى فيها أهداف، قد أكمل قصف المنشآت، قصف المصانع، قصف المطارات، الموانئ، قصف كل البنية التحتية، قصف الأسواق الكبيرة، كان في الأخير ينظر حتى للمساجد وصوامع المساجد لاستهدافها.
1: نعم.
0: استهدف صلاة الأعراس وهكذا، لم يبقي شيء، وكأنه مخول بالقضاء على كل شيء في البلد بما فيها حتى المواقع الأثرية القديمة جدا والتي هي في رؤوس الجبال لحقها هناك.
1: أستاذ حسين الجبين، وأنت مسؤول الثقافة الجهادية، ما هي، طبعا لأنه الوقت أدركنا، وباختصار رسالتك للمجاهدين، وأيضا هي فرصة أن توصل رسالة لأهلنا في تعز وللمغرري بهم.
0: رسالتنا لأخوتنا المجاهدين سواء في جبهات تعز ولا في بقية الجبهات،
1: في الجوف،
0: في المارب، في جبهات الحرب الميدي وفي غيرها من الجبهات، يا قول الله سبحانه وتعالى بعنوان هذا البرنامج: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، النصر حليفكم والله معكم وهو خير المعين خير المولى. وإن شاء الله وبإذن الله سبحانه وتعالى أن عملياتنا كما قد وفق الله فيما مضى أنها كذلك فيما بقي ستحقق النصر الكامل بإذن الله تعالى، لا أن نصل إلى الخلاص لشعبنا من الاحتلال، وأن نوصله إلى مرحلة يعيش فيها أمنا وسلاما وعزة. بعيدا عن الوصاية بإذن الله أن يتحرر هذا البلد. وكما أن رسالتنا إخواننا في تعز من المناطق التي تحررت وطردت منها التحشيدات السعودية هذه المناطق، وفعلا لاحظنا فيهم وعرفنا منهم أنهم أناس أعزاء بكل ما تعنيه الكلمة وكرماء، ولمسهم أنهم كل ما كانوا قد سمعوا عن أن المجاهدين كذا أو كذا بل لهم العكس، وأن الأمة التي ننتمي إلى أمة واحدة، وفعلا هذا ما تحقق. فلهم منا كل التحية والتقدير، هم بفضل تعاون واهتمامهم تحققت هذه الانتصارات، وهم فعلا قد وصلوا إلى
1: نعم
0: أن هؤلاء المرتزقة هم عملاء فقط لا أقل ولا أكثر، وأن الصواب وأن نكون في شعبنا أحرارا.
1: هي فرصة الدعاء للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك الأستاذ حسين الجبين، وأنت مسؤول الثقافة الجهادية، نختم بدعائك متوسلين بالفاتحة أيضا وسورة الإخلاص بالنصر. تفضل أستاذ حسين.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن ينصرنا بنصره، وأن يكتب لنا ولجميع المجاهدين في محور المقاومة أن يكتب لنا النصر والتأييد والعون والسداد، وأن يثبت الأقدام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى وأن يرحم الشهداء الأبرار، وأن يعلي مقامهم ويرفع درجاتهم ويوفقنا لما وفقهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا سيدنا وقائدنا وعلمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك ويدمر هؤلاء الأعداء دين أمريكا وإسرائيل وآل سعود ومحالفهم وحالفهم، نجعل كيدهم في تضليل ومكرهم إلى بوار. ربنا أفرغ علينا صبرا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نتوصل بالفاتحة وسورة الإخلاص يا الله بنية النصر وتثبيتا للمجاهدين في جبهة العزة والكرامة والحرية، رحمة للشهداء، شفاء للجرحى، وفكاكا للأسرى يا الله يا الله. وأن يحفظ لنا السيد عبد الملك يا الله ويثبت أقدامنا. نتوسل بالفاتحة وسورة الإخلاص بإخلاص أثابكم الله. التحية لوحدة الأثير في معركة التحرير منذ البداية، العدوان وحدنا وحتى النهاية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. كل يوم من 9:30 وحتى 11:30 عبر أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية والإذاعات الجهادية والوطنية والإذاعة المحلية، إذاعة 21 سبتمبر، إذاعة وطن، صوت وزارة الداخلية، وإذاعة 21 سبتمبر، إذاعة القوات المسلحة، وإذاعة وطن، صوت وزارة الداخلية، وأيضا إذاعة صوت الثورة، وإذاعة صوت الشعب، وصوت الأحرار، وإذاعة الرسالة، والإذاعة المحلية، إذاعة تعز، إذاعة البيضاء، إذاعة الجوف، إذاعة صعدة، إذاعة الريمة، إذاعة إب، وأيضا إذاعة آفاق. تحية لكل طاقمنا المجاهد، تحية للعزيز عبد الإله حيدرة ولكل العاملين في هذا الجهد الإذاعي الأثيري الجهادي وعيا وثباتا. تحية أيضا لك زميلي عزيز القاسم من إذاعة 21 سبتمبر، وهي لكل الزملاء نياز الرازحي، سليم الحميدي، مجيد المشامي،
2: وأيضا التحية الكبيرة منا جميعا لمجاهدينا في جميع الجبهات،
1: سلام الله على أكرم الناس،
2: القوى الصاروخية، الطيران المسير، الأمنيين، رجال الجبهات، كل المؤمنين والمجاهدين في اليمن، لهم منا أجمل التحية، ولقيادتنا الثورية والسياسية.
1: هي لكل شعبنا اليمني الصامد الواثق بنصر الله، لكل مجاهدينا أينما كانوا في كل الوحدات العسكرية، في كل مترس، في كل خندق، سلام الله عليكم أجمعين. أيضا نحن في إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية وإذاعة سام أف أم وإذاعة وطن، ولمن يريد أن يستمر معنا نحن نواكب المعركة حتى الرابعة فجرا بكل جديد. وفي هذه الليلة الأربعاء الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي بالثبات بالوعي واستشعار المسؤولية والإنفاق، والمجاهد مع الله.

0: وإن تعودوا نعد. عادة يسعى العدو بعد هزيمة معينة أو في معركة معينة إلى أن يرتب من جديد ويهيئ من جديد ويستعد من جديد لخوض المعركة مرة أخرى في سياق إصراره وتعنته، أحيانا على مستوى المعركة في ظل حرب مستمرة، وأحيانا على مستوى حرب أخرى. في كلا الحالتين، في كلتا الحالتين الله سبحانه وتعالى يقدم تهديدا ووعيدا للعدو، ويقدم وعدا وطمأنة لعباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق. فإذا عاد العدو من جديد إلى المعركة، إلى معركة جديدة أو إلى حرب جديدة، فإن الله سبحانه وتعالى يعود بنصره بتأييده بمعونته لعباده المؤمنين. وهذه طمأنة مهمة للمؤمنين، أحيانا بعد أن تحسم معركة أو تنتهي معركة معينة حصل فيها التأييد والمعونة الإلهية، يعيش المؤمنون والمجاهدون حالة القلق من المعركة القادمة. عليهم أن يطمئنوا أنهم عندما يستمرون في موقفهم الحق ويعززون صلتهم الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، ويستمرون في الأخذ بأسباب النصر المعنوية والعملية، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنهم، لن يتركهم في المعركة القادمة. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، ومعونته ونصره لعباده المؤمنين المظلومين في موقفهم الحق ليست فقط لمرة واحدة، لن يتعب، وجل شأنه لن يتعب، لن يقول مشكلتكم كبيرة ومعارككم كثيرة وكم علي أن أعينكم وأساهم معكم وأتدخل إلى جانبكم كل يوم وهي معركة أو كل شهر وهي معركة. وجل شأنه القوي العزيز لا يمكن أن يتعب ولا أن يمل ولا أن يتغير عليه حال، جل شأنه هو العلي العظيم والقوي العزيز والقاهر المهيمن فوق العباد. ولذلك لإصرار الأعداء وتعنتهم على الاستمرار في موقفهم الباطل الظالم المعتدي الباغي ضد الحق وأهله ضد المؤمنين، هنا الله سبحانه وتعالى سيمد عباده أكثر بالنصر والتأييد. كلما تعنت العدو أكثر وكلما طغى أكثر وكلما تجبر واستكبر أكثر، كلما سبب لنفسه سخطا أكبر من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان التأييد الإلهي أكبر، حتى كلما كبرت التحديات والأخطار كلما كبر معها التأييد من الله والمعونة من الله. المهم دائما هو تعزيز الصلة الإيمانية بالله، هذه أهم مسألة، والالتجاء الدائم إلى الله والاستجابة العملية والأخذ بأسباب النصر. هذه هي الأمور المهمة جدا. ولذلك على المؤمنين أن لا يشعروا بالوهن، أن لا يكترثوا وتكبر عليهم مسألة أن العدو يعد لمعركة جديدة أو يريد شن هجوم مجددا هنا أو هنا، أو يتحرك عسكريا من جديد من هنا أو هنا. المهم هو أن يركزوا على تلك العوامل الأساسية للنصر ولمعونة الله ولتأييده. القضية المحورية والرئيسية جدا كيف نكون بحيث يكون الله معنا، بحيث يكون الله معنا. إذا كنا على النحو الذي يكون الله فيه معنا فلا قلق في مواجهة أي تحديات مهما كانت، أي أعداء مهما كانوا مهما كانت إمكاناتهم، أي مؤامرات من جانب الأعداء مهما كان حجمها في كل المجالات. لكن الذي يجب أن نركز عليه جدا وأن ننتبه له جيدا وأن يكون محط اهتمامنا الكبير، كيف تكون صلتنا الإيمانية بالله سبحانه وتعالى قوية حتى يكون الله معنا. أهم عامل وعنصر قوة أن نكسب معية الله، أن يكون معنا. فهو يقول إن تعودوا أنتم الأعداء نعد، من الله سبحانه وتعالى، الله القوي العزيز، الله العلي الكبير، الله القهار الجبار. عندما يعود فهو الذي سيحسم المعركة لصالح عباده المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لأن العدو قد يعمد إلى التحشيد من جديد، وإلى أن يزيد من عديد قواته وزخمها البشري، أن يحشد المزيد والمزيد والمزيد من قواء العسكرية ليشقلها ويحركها إلى المعركة. لو كثرت فئتكم ليست شيئا، لأنه عندما يأتي الله سبحانه وتعالى، يتدخل الله سبحانه وتعالى، يعود الله سبحانه وتعالى بتأييده ونصره، فأنتم لا شيء أمام قوته وجبروته. وأن الله مع المؤمنين، وما أعظم هذه الآية المباركة، وأن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده بمعونته بنصره، والقائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، ما أحد أبدا، لا أحد أبدا يستطيع أن يغلبكم، فهو مع المؤمنين. والمسألة المهمة هي هذه، تعزيز الصلة الإيمانية على كل المستويات، على مستوى الطاعة، الالتزام العملي، التقوى، التحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، تعزيز الصلة الإيمانية والالتزام الإيماني والعلاقة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى هو أهم شيء لكي يكون الله معنا.
1: حاول دائما طول حياتك، طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه، وأن يوفقك لفهم كتابه، لتزداد إيمانا، تزداد إيمانا، تزداد إيمانا.

0: ولا تهنوا في ابتغاء الجو، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم دائما متطلعون إلى الله لأنكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
1: من بشائر النصر كان مصدر على باب المنجب بالكامل.
2: أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى.
2: وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعاً عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة.
0: والقادم إن شاء الله أعظم على مستوى التنكيل بالعدو، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً.
2: والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً.

عاجل عاجل عاجل. الخارجية النيوزلندية لرعاياها تدعو رعاياها في السعودية لا تسافروا إلى السعودية. ما عندهم حجة. الخارجية النيوزلندية تحذر رعاياها من السفر إلى السعودية.

رأيت والله والخارجية النيوزلندية وهي بتحذر رعاياها من السفر إلى السعودية كانت عضيف أيضا أنه إذا به نيوزلندي مع أسهم في شركة أرامكو يسحبها قبل ما يسحبوها لهم أنه يستثمروا ما جاء في بيانات قواتنا المسلحة. إذن في العاجل الخارجية النيوزلندية تدعو رعاياها وتقول لهم لا تسافروا إلى السعودية. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي كل أربعاء برعاية المجاهد مع الله. أخبرني الزملاء في إذاعة سام أف أم أنهم سيكونوا مرتبطين معنا أثيريا إذاعيا حتى الفجر. يا حيابهم أهلا وسهلا، سنواكب كل جديد في المستجدات في القراءات وإنفاق المستمعين مستمعي إذاعة صنعاء في الصادقون مع الله.

0: الأرض وتكافل.
1: دكتورة عريب أبو صالحة، نابلس، فلسطين المحتلة.
0: وسيبقى عهد الأحرار. أيقونة شعب الأنصار.
1: والدتنا أم طه. محمد الوشلي، مجيد المشامي، سليم الحميدي، يونس جغمان. إخراجا إذاعيا نياز الرازحي. التحية أيضا من الزملاء في إذاعة سام أف أم والمناوبين في هذه الفترة. الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمرة.

عاجل مع الزامل، عاجل بنفس المقام، عاجل. نقلا عن رويترز في الخبر العاجل، السعودية تؤجل بطولة عالمية للتنس عقب الهجمات اليمنية. رويترز في العاجل، السعودية تؤجل بطولة عالمية للتنس عقب الهجمات اليمنية. لا ترفيه بعد اليوم، لا ترفيه بعد اليوم، معاهم مكة والمدينة يرجعوا للإسلام. قوة القوة. والقادم أعظم. والخارجية النيوزيلندية قبل قليل تقول لرعاياها في السعودية لا تسافروا إلى السعودية، اللي ونشهد لا يسافروش.

0: أخي اليمني، أختي اليمنية، صدق أو لا تصدق أن العدو السعودي ومرتزقته يعانون من شحة المعنويات لدرجة أنهم ينقبون عن المعنويات حتى في الصخور الصماء، فلا يجدون سوى المزيد من الخذلان.
1: هو الله، هو الله.

0: تصدق او لا تصدق اخي اليمني اختي اليمنية، انني كنت اتوقع، كنت اظن انه بعد الكذب حق ترامب اكبر كذاب في العالم، امس اكتشفت ان هناك 3 انواع من الكذابين. هؤلاء ما بش بعد الكذب حقهم يعني يما رحميني، يكذبوا كذب فظيع. سجلوا عندكم: الكافر المجرم الصهيوني ترامب، قوى الطاغوت والاستكبار العالمي، هذا النوع الأول. النوع الثاني اليهود، قتلة الأنبياء، هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهم أحذية لليهودي والأمريكي السعودي، كذب غير طبيعي، زادوا على اليهودي وعلى ترامب شخصيا. إشاعات، أكاذيب، هذا ما يفعله العدو السعودي راجيف. إشاعات، البحث عن نصر ولو في خزقي الحنش، لو ما الحنش يسنب شعر راسه، يبصر السعودي قباله وهو بيدور في خزقي الحنش، عن أكاذيب، عن صناعة الوهم، التزييف، لو ما ضلنا الحنش. فهؤلاء 3 أنواع: سعودي، يهودي، أمريكي. وما لم يحققه في الجبهات العسكرية يريد أن يحققه العدو السعودي بالكذب والتزييف والتدليس والإرجاف والشائعات. الثبات، الثبات، الجهاد، الجهاد، البصير، البصيرة، الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي، وعيا وثباتا واستشعارا للمسؤولية مع المؤمنين بكم كموم الكموم.
1: القلم سيف ما اكتب في سبيل الله سله، سخره للحد واحذر رومة النفس وهواها، وان عرفت من تكفوه فتركه واحذر تشله. البشر واجب عليها تتقي الله في حقها.

أكثر ما هو مؤلم لي شخصيا. والكل حر والكل ثابت والكل واثق بنصر الله بأمانة. وسأل الطارف الذي عندهم وعي وعارفين للعدو مشاهد يوم أمس عندما استهدف العدو السعودي بالقصف والغارات شركة النفط صدقوا بالله أنهم هرعوا إلى محطات البترول ومحطات الغاز قبل الغارات على شركة النفط صدقوا بالله وعملوا زحمة وربكة ما أنا عارف ما أنا عارف هؤلاء. وأنا متأكد أن كل من طوبر أو الأغلب ما أقولش كل من طوبر الأغلب معظمهم معاهم ما يكفيهم في سياراتهم بس نقول الخفقنة نقول ما نقول قلة وعي 12 سنية ذاك عيب علي أننا أقول قلة وعي عندهم تصدق بالله الذي هرعوا إلى محطات تعبئة الوقود البعض خرجوا من منازلهم بدباب الغاز يا عيباه يا عيباه. وأقول لكم هؤلاء هم يعني من روج ولا كيف تكون طوابير أمام المحطات قبل القصف قبل الغارات. هناك بيننا من لا يزال ينجر وراء الإشاعات والأكاذيب. وإذا قلت لكم أن بيننا رجل أو امرأة منافق أو منافقة حتى أو حتى قاصرية الوعي مصدق للإعلام السعودي الذي قال أنه عمل عملية إنزال في صنعاء وأن محمد علي الحوثي محتجز في السعودية تصدقوا بالله أن بالناس في رأسهم هذا الشيء وهذا ما تسمى يسمى تسمى يقولوا الخفقنة مخفقن مخفقن. لهذا الذي أمس طوبروا والله إنهم إلا الذي معه مثلا بيسعف زوجته على أولاد وما بش ما بش مع البترول في السيارة مع حالة إسعاف مع كذا يعني أنا كنت أتوقع مثلا إنه يكون أمام المحطات سيارات إسعاف المستشفيات الحكومي والخاصة عذرهم معاهم لكن هكذا وهو خاضي البعض ما علمش مشو عالم والله إن البعض دخل في طوابير محطات السيارات يوم أمس والله ما لعلم ما به تصدقوا بالله تصلي واحد منهم من المخفقنين يا أخ عبد الله والله ما في جيبي ريال قلت ما بالسلامات قال أنا مدوبر في المحطة قالوا أزمة قلت من قال لك قال والله ما لي علم خطيط وسيارات مدوبرات إذا أنت أتقدر ترسل لي زلط أعبي السيارة قلت وكم فيها قال والله أن فيها نص دبة قلت لا أول حاجة والله ما معي ريال ثانيا نص دبة يا خبير أضوي بها للبيت وخلي الباقي للاحتياج الضروري قال لي يعني ما بش معك زلط قلت هل بين حاكيك ما دام عاد باقي معك نص دبة ضوي سيارة للبيت وخلي هذا الشيء الضروري لا بمرض لا بكذا لا به قلت لي عندك علم مثلا انه مثلا حد حاكاك قال قالوا قلت كيف قالوا قال يا اخي خطيت وام ضوبرين دخلت في الطابور على طول قلت له هذا قدو مرض فيك لا حول ولا قوة الا بالله لو بيطوبروا على عزك الله وهو قال لا انت بال لا تغلاش قلت يعني ما هو بعض الناس لا حول ولا قوة الا بالله 12 سنة وما قد وصلش الوعي 12 سنة وما قد استوعبش مجرد الطوابير تخدم العدو لأن هناك من جير هذه الشائعة ونشرها
وبأكبر يعني ما أقول لكم في الواتس في مجموعات الواتس والتليجرام لأنه المنافقين والمنافقات ما زالوا بيشتغلوا بيننا وبيدوروا يصنعون مشهد نصر للعدو. وفينه في العاصمة صنعاء الصمود والثبات رغم أنه أمس المعادلة ثانية. العدو السعودي قال بقى يستهدف شركة النفط، حذرته قواتنا المسلحة من خلال المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع، قال عنرد عليكم ونضربكم في الظهران مقر أرامكو الرئيسي في الظهران شرق السعودية ومدار الرياض وأرامكو في الرياض في العاصمة. وقال لهم فارغات مخازن شركة النفط فارغة ولا يوجد لكم يعني هدف يستدعي كده. وبيقول لهم بيوضح لهم وهؤلاء قاموا يطوبروا في المحطات

طبعا يوم أمس السعودية افتضحت بفضل من الله. افتضحت السعودية. من هنا السعودية بتحذر، كان يحذر لهودي، وإذا سلكت هذا النهج العدو السعودي فهو بيسلك مسلك العدو الصهيوني بكل التفاصيل، بكل التفاصيل. افتضحت يوم أمس السعودية رغم أني بتقول من هو ما بيكصف، قالوا طائرات العليمي على قولتهم الجيش الوطني، لكن أمس إعلان العدو السعودي أنه سيستهدف مخازن شركة النفط في الصباحة فضحه الله، وهو مفضوح من قبل ومن بعد، من يوم أسقطنا طائرته F-15 هو مفضوح. بس العدو السعودي هو بيكذب لو ما يصدق حكى هالكذب. المشكلة مش في العدو السعودي، المشكلة أن هناك من بيصدق إعلام العدو السعودي. يعتبر إنجاز العدو السعودي مجرد ظهور الطوابير أمام محطات تعبئة الوقود، هذا إنجاز العدو السعودي. يعني هناك من بيصدق قناة العربية، هناك من بيصدق قناة الحدث، هناك من بيصدق تركيا المالكي، رغم أن شركة النفط قالت ما بش داعي ونزلت بيان حينها وقالت ما بش داعي والدنيا سلامات والمحطات ملم بترول وما بش دواعي لأي أزمة. بس ما نقول للمخفقين يا أخي البعض مشو داري، مشو داري بسرهم بيدوبروا على طول، أي مشهد أي شيء بيخدم العدو، ومعانا أعداء داخلين ما بندور لنا شدر وداوية، لا والله، وإنما بعد 12 سنة، بعد 12 سنة وتصدق قناة العربي والحدث وناضق العدو السعودي. طبعا قبل الساعة 12 والمحطات فاضية ولا عاد خاطي. أمان لو أنا رئيس جمهورية عنده الدهري ما جبعال، والحمد لله أن أنا مش رئيس جمهورية. كل الذي طوبروا شاكت عرجلهم. كيف لو ما احنا بنقول لك لو أنا رئيس، وقطع أيديهم وقطع نخرهم، بالذات إذا قد شميت في نخرهم شم بترو، صدقني لا قصقص نخرهم وأذانهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد 12 سنة وتصدق قناة العربية والحداث وناضق العدو السعودي، بتقول لك شركة النفط اليمنية لا داعي، الدنيا سلامات، لا تفتعلوش أزمة وتطوبروا، لا تصدقوش العدو. والبعض تماشى مع العدو، والسعودي عندهم مصدق أكثر من شركة النفط. ما هي هذا الخفقانة؟ والحمد لله ما نش رئيس ولا كنت قطع نخرهم، ما لك أنت. فللأمانة، للأمانة ما زال بيننا من يخدم العدو بقصد أو بدون قصد، بخبالة ولا ما عاد شاقولش. يا رجل تقي الله، 12 سنة لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين يا أخي، خلاص ناهي. عندنا أزمة بترولسكي، أيوة ما أدفع بالبترول، جاوة عاطش. والمشكلة إنهم يخرجوا الزلط من عرض الحجر، بين أقول لكم يتدينوا هادين، البعض يتدين هادين ويلجأ إلى الدين ويطلب الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. البعض بيرهن تلفوناته

بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة والله عنط الله على المخب جنين. بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة يا قوة الله يا قوة الله لا يشغلونا جل مطوبرين مفتعلي الأزمات وقاصري الوعي الجهاد الجهاد البصيرة البصيرة البشارة البشارة البشارة البشارة يا شعب الثبات يا شعب الإيمان والحكمة المتحدث الرسمي المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع عاجل عاجل بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة

قواتنا المسلحة اليمنية بفضل الله وعونه وتأييده قبل قليل سقطا بإذن الله. العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع: تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله قبل قليل من استهداف طائرة حربية سعودية نوع تايفون أقلعت من قاعدة الطائف وتم استهدافها في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو وتمت إصابتها إصابة مباشرة. العميد يحيى سريع يقول هي معرضة للسقوط. يا الله سدد يا

البشارة البشارة من بعد F15 الآن في الطريق بإذن الله بعد إصابتها إصابة مباشرة. متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع، تم استهداف طائرة حربية سعودية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو، وتمت إصابتها إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط. يا ربي لك الحمد، الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سماء اليمن ليست للنزهة من بعد F15. هيفن في الطريق.

إذن في البشارة، في البشارة يا شعبنا اليمني العظيم، أيها المجاهدون في جبهات العزة والكرامة والحرية،

0: مبكرة وهي معرضة للسقوط.
1: لا تقربوا أجواءنا، قد جاءكم إنذار.
0: عاجل عاجل عاجل،
1: محمية سلاحكم ينهار.
0: عاجل،
1: قواتنا جوية ستخطف الأبصار.
0: السفارة الأسترالية لدى السعودية، السفارة الأسترالية لدى السعودية تدعو مواطنيها عقب التهديدات اليمنية إلى عدم الاقتراب من منشآت النفط في مختلف أنحاء السعودية. قالوا لهم يخرجوا من عند الشعميمة. يا ربي لك الحمد.

وفي العاجل متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع: تمكنت قواتنا من استهداف طائرة حربية سعودية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو. الطائرة المستهدفة أقلعت من قاعدة الطائف وتمت إصابتها إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط. يا ربي لك الحمد. في الأخبار العاجلة: عدوان سعودي على العاصمة صنعاء، وصنعاء محمية بياسين، محمية بالثقة بالله، محمية بالوعي، محمية بالجهاد. وعن اكسفا السعودية، وعن اكسفا السعودية، وستحرق السعودية وأرامكو بإذن الله.

طبعا فشل العدو السعودي ودفاعاتها الجوية في اعتراض صواريخنا ومسيراتنا بفضل من الله الذي بتحرق السعودية يوميا. ومطار الرياض مغلق وأرامكو تحترق بفضل من الله. بعد هذا الإنجاز ما مع السعودية إلا

يجي يغطي يشتي يغطي. دفاعاتنا الجوية بفضل من الله استهدفت طائرة حربية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة، وتم إصابتها إصابة مباشرة وقد تسقط. العميد يحيى سريع، العميد يحيى سريع قال وقد تسقط، وهذا إنجاز من بعد F-15. دفاعاتنا الجوية قبل قليل تصيب طائرة حربية العدو السعودي نوع تايفون وإصابتها إصابة مباشرة وقد تسقط وهي معرضة للسقوط. المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة، فالسعودي يجي يغطي على إنجازك بأيش؟ يا إما بالغارات يا إما بالإشاعات، ما بش غيرها. ومش إحنا، مش إحنا الذي بنتكلم عن فشل الدفاعات الجوية للعدو السعودي، العالم بكله بيفضح السعودية.

0: تحذيرات الفيدرالية الأمريكية، شلل الملاحة الجوية وتداعيات عزل الأجواء السعودية. يقول لك ما سعودي بيدور لصناعة نصر من الوهم، من الفشل، من العجز، من الإحباط. العالم كله تخلى عن السعودية، حتى أقرب حلفاء، حتى الأمريكي. ترامب قال بعين تخابث ذا الحين، مش فاضي. قال لمحمد بن سلمان، قال معي انت خابة ذا الحين، مش وقتك. تحذيرات الفيدرالية الأمريكية، شلل الملاحة الجوية وتداعيات عزل الأجواء السعودية. فرضت التطورات العسكرية المتسارعة واستهداف البنية التحتية للمطارات في العمق السعودي واقعا طارئا. فقد أصدرت هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي FEE وجهات دولية أخرى إشعارات عاجلة لشركات الطيران لتجنب مسارات محددة في الأجواء الإقليمية. جاءت هذه الإجراءات مباشرة على وقع الهجمات الأخيرة التي تعرض لها مطار خالد بالرياض ومحيط المنشآت الحيوية، ما أدى لتعليق العمليات التشغيلية وتمديد إغلاق المرافق ووضع سلامة الطيران المدني أمام اختبارات قاسية. وقبل قليل العميد يحيى سريع استهداف طائرة حربية سعودية نوع تيفون في أجواء محافظة صعدة، وتم إصابتها إصابة مباشرة. وقد تسقط في أي لحظة. تركت هذه التحذيرات أثرا مباشرا وموجعا على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، حيث سارعت كبرى الشركات لتعليق رحلاتها أو إعادة رسم مسارات بديلة لتجنب الأجواء المتخمة بالمخاطر. المتخمة يعني الشابعة، ملان مخاطر. أجواء سعودية مليئة بالمخاطر. هذا التغيير القسري ضاعف من تكاليف التشغيل وأوقات الرحلات، تسبب في ارتباك واسع لحركة الشحن الجوي ونقل البضائع، فضلا عن قفزات حادة في أقصاد التأمين ضد المخاطر الحربية. تمتد هذه التداعيات لتضرب في عمق طموحات التحول اللوجستي والسياحي، إذ إن اهتزاز الثقة بسلامة الأجواء يهدد المزايا التنافسية لقطاع النقل، ويدفع الاقتصاد المحلي السعودي نحو كلفة باهظة لإعادة ترميم الثقة الدولية وضمان استمرارية تدفق السلع والأفراد بمعزل عن ارتدادات الصراع المستعر. تحذيرات الفيدرالية الأمريكية، شلل الملاحة الجوية السعودية وتداعيات عزل الأجواء السعودية. الرياض معزولة عن العالم، فضل من الله، مش إلا الرياض وباقي الباقي.
1: وذا الحي عاجي، وذا الحي
2: عرفوا كلها
1: يا اخي بسرقة سفر وما، وذا

0: البحر غارق.
1: إذن في العاجل متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع، تم استهداف طائرة حربية سعودية نوع تيفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو، وتمت إصابتها إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط.
2: يا ربي لك الحمد.
1: وحكنا الصواريخ والمسيرات بوصلين بفضل من الله.
3: شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع المتقدم في المواجهة والتصدي الفعال. الضربات ليل نهار التي يتصدى بها شعبنا العزيز للعدوان، الحرائق المشتعلة في المنشآت النفطية لا تتوقف. السعودية لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا. صفارات الإنذار في كل يوم تصيح في مناطق كثيرة في السعودية. في الميدان كذلك الضربات لا تتوقف من خلال الإسناد الصاروخي للعمليات الميدانية والاستهداف للتحشيدات السعودية المعتدية الباغية. وهكذا الفاعلية العالية في الموقف تبين أن العدو السعودي يتجه اتجاها غبيا بكل ما تعنيه الكلمة. ولقد نصحه الكثير بأن يوقف عدوانه، وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدوان، وأن بإمكانه أن يدخل في سلام مشرف مع الشعب اليمني قائم على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ الاحترام المتبادل ومبادئ القواسم المشتركة في الانتماء الإسلامي والعربي. ولكنه لم يصغي لأي نصح استكبارا وعتوا، لأنه ألد الخصام ولنزعته الإجرامية.
1: فضل من الله، فضل من الله. البشارة التي زفها متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع. مع الآية: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.

0: بنك قواتنا المسلحة أقسم بالله إنه لهناها لهناها جاي يضرب مخازن شركة النفط العدو السعودي يكسف المكسوف ويدمر المدمر نابه عبد الملك دوس أنت الكفر دوس نيتنا معاك اي بالله يا سيدي عبد الملك. واقول لكم بحاجة قاسما بالله والله وبالله وطالله ان قواتنا المسلحة ما قد استخدموا كل ما معهم عد بما يعصف السعودي ومن معه والله وبالله وطالله ما قد دخلناش مرحلة المفاجآت ما قد دخلناش مرحلة المفاجآت
1: هي الحرب شبت صواريخنا لكسر
0: ورسالة مجاهدي قوتنا الصاروخية لشعبنا اليمني العظيم حملونا إيصالها قالوا لكم يا شعبنا اليمني العظيم أيها الباذل المضحي الصابر المجاهد المنفق وإحنا بنسلمهم الإنفاق قالوا بشروا الشعب اليمني قلوا لهم يبشروا بعزهم للمستشعرين لمسؤوليتهم للمنفقين الباذلين الواثقين بنصر الله طائرة نوع تايفون متحدث قواتنا المسلحة استهدفنا طائرة حربية سعودية نوع تايفون بصاروخ أرض جو وهي معرضة للسقوط يا ربي لك الحمد وفي البشارات في البشارات من مواقع عالمية أزمة الدفاعات الجوية السعودية تحقيقات طارئة لاحتواء الثغرات في العمق الاستراتيجي

دالحين مع البشارات، مع بشارة إسقاط استهداف طائرة ما قدوا إسقاط. متحدث قواتنا المسلحة: استهدفنا طائرة حربية سعودية نوع تيفون بصاروخ أرض جو وهي معرضة للسقوط. دالحين المرتزقة والخونة والعملاء دالحين انشروا أخبار: تم استهداف القيادي الفلاني، قتل يا أخي. وما فيها، ما فيها يقتل عبدالله الحيفي. أنا شخصيا لله وفي سبيل الله، ما قال السيد عبد الملك؟ وبنفوس طيبة. أيوة ما فيها، المعركة مستمرة، يرجف العدو لو ما يخرق. أيوة ما تشو. أما المقاعمة المقعين الذي يدخل الدبي وهو مقعي، هذا مفعل لي يا أخي، مفعل لهذا. الوعي الواعي، البصيرة، الجهاد. العدو السعودي فاشل على كل المستويات، صرتوا مشاهد الإعلام الحربي وهم بينكلوا بأبا التوم في ذباب لتحشيدات العدو السعودي. قوات العمالقة تنسحب اليوم، هذه قالوا قوات العمالقة لأنهم طلعوا ذبان نامس فضل من الله. إذا احتكموا للعقل بنقول لهم غريمنا السعودي، غريمنا السعودي، لا تكونوش وقود للعدو السعودي ويدفع بكم إلى الجبهات لتقاتلوا بالنيابة عنه. أما الذي بيصدق الأراجيف والإشاعات هذا حمار ابن حمار، ولا 12 سنة يا رجال مالك، كده احنا بنفعل عملية قلب مفتوح. والله ساعة تكاثر حق القلب، بنفعل عمليات قلب مفتوح. قواتنا المسلحة بنقول لكم بيبشروكم، بيقولوا لكم ابشروا يا شعبنا اليمني العظيم، للمستشعرين لمسؤوليتهم بالإنفاق بالدعم والإسناد بالوعي بالجهاد بالتعبئة العامة، وترجع في الأخير تدوبر في محطة بترول، يصير الصمود حق 12 سنة ساعة ما يشخوا بين الناس. مالك مالك؟ أين الوعي؟ أين الثبات؟ أين الثقة بالله عز وجل؟ لطف الله ورعاية لنا على مدى 12 سنة، وفي الأخير تخرج الطوبر قبال محطة يا عارة، تخرج وانت محمل التب الغاز، ما بش خبر من ال وبز التب وسري يعبي هذك سعر. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس عنده هكذا مدري كيف، نفس الصغيرة ساقط ناتع جاوع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما علينا من الذي ما بش معه غاز وخرج يملي غاز طبيعي، ولا خرج يملي بترول وما بش معه طبيعي، لكن الذي لبصر طابور ينبع ولو بيطوبروا على أبو ملعقة وأبو عودي لا ينبع يطوبر معاهم. من بيخدم هذا؟ بيخدم أبو عودي ولا أبو ملعقة؟ من بيخدم؟ قصي كلامنا واضح، ما بنغلطش على حد. ولهذا قال السيد عبد الملك: وسنقدم التضحيات وبنفوس طيبة، يعني يستشهد منا من استشهد. المعركة فيها تضحية، المعركة ما بش فيها فهنة وأنس وحراس وراحة، ما فيها معاناة، فيها بذل، فيها ثقة بالله، فيها توكل على الله، فيها عطاء، فيها تضحية، يتي واحد راسه لله وفي سبيل الله. بنواجه العالم، علينا حرب كونية يا شعبنا اليمني، علينا حرب كونية، مش إلا السعودية، العالم كله فوقنا. وقبل قليل متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع بيقول لكم: استهدفنا طائرة حربية سعودية نوع تيفون بصاروخ أرض جو وهي معرضة للسقوط. مش هذا وبس، العميد يحيى سريع قال: الطائرة الحربية السعودية أقلعت من قاعدة الطائف وتم استهدافها في أجواء محافظة صعدة. يعني بيبشرنا إنجاز للدفاعات الجوية وهي معرضة للسقوط، إصابتها إصابة مباشرة، ها؟
ومنين ضلعت؟ أقلعت من الطائف، من قاعدة الطائف. يقول بنستهدف مكة والله مو فوق ظهره. الواعي الواعي الواعي. فالذي يلعب بصموده هذا حمار بن حمار كيف ما كان. صوتك ما يمشي أحلام إني والوضوح والصراحة وبن الجمال والوسط، ما نخبيش على أحد. السعودية في حال يرثالها وتجي تصدق إشاعة إرجاف ويخدم العدو، بيخدم العدو. أين الثبات؟ أين الواعي؟ فأين أقول لك يقولوا إن أنا استشهد مع الله في سبيل الله. هل أنت هي المعركة الإعلامية وأتنهار؟ ما لك عد أكثر ثبات وأكثر وعي وأكثر استمرارية بإذن الله. ومن أنا حتى يعني حتى لو استشهد، من أنا أصلا؟ بيقدموا الناس روسهم مستوعب، وانت تقدم راسك عازب نص دب بترول. عادهم اي دوبروا في السعودية، ما اي دوبروا استعمحنا على 5 لتر وعجر لتر، يشتي ملي الصالون 5 دبيب بترول. وعي دوبروا وعن اكسفر الرياض وعن عطل مطارات ومقواعد مال عسكرية وارمكو عتحرك. هيا ما تشتي

مطارات نجران وجيزان وعسير مغلقة. أرامكو تم إحراقها بفضل من الله. خطوط خط شرق غرب الذي بنقول من شرق السعودية إلى غرب السعودي في ينبع معطل. هزائم السعودية نكراء بتبثروا مشاهد الإعلام الحربي الذي بيبثها كل يوم، وتخرج الطوبر عند محطة بترول تصدق إشاعة كاذبة هنا أو هناك. ما لك يرهصك قصف أو غارة أو كذا. يا أخي إحنا حق الله، إحنا لله وفي سبيل الله. 12 سنة لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين بصرت مشاهد والله أشد بأسا وأشد تنكيلة في الساحل الغربي. بصرت خسائر السعودية والإمارات، بصرت المدرعات، بصرت السلاح، بصرت ما سطره رجال الله. وتجي لك إشاعة قبضوا على القيادة وكذب كذب كذب، قبضوا على القائد الحوثي في تعز، نزلوا في مهمة يرتبوا أوضاع السجن المركزي في تعز. غلط في الطريق بتصريح رسمي من رئيس لجنة شؤون الأسرى، صوروا المرتزق وخلى النصر كاسح، والبعض ينجر وراء هكذا إشاعات، وراء هكذا إشاعات ينجر ما تبصر له قدو. خلاص دخلوا صنعاء. دخلوا صنعاء يا ثور. وقد بيوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى

0: واستمراركم فيه انتحار. يا نجد يا نجد لا تتعنتري، ما الوقت وقت العنترة، الحرب هانتكم كفاية لا يزيد العرعار. عز الله ان القاد مسود والسنين مغبرة، هذه السنة بان افتتحها بالصواريخ الكبار وبالمسير بان كيل النفط كيل السندرة، هذه السنة بات انتبش لا ما تضيعوا في الغبار، هذه السنة حبلة ليالي قزية ومبهرة، هذه السنة بات اعتصركم في الميادين اعتصار، هذه السنة فيها عاصير اليمن مستنفرة وعصار بعد عصار بعد عصار لا يوقف عيار. وبعد هذا اليوم قولوا للقوى المستعمرة ما عاد بنفتح مقابر في اليمن، يا ذو الفقار افتح لهم في كل دولة من دولهم مقبرة، خل الدويلات الحضارية تعيش الاحتضار. انعث انعث وقشع وانفل امات البنى المتطورة، لو احدث الكفار في عهد النبي هذا الدمار لوحى إليها الله صنع طائرات مسيرة. ما عاد بنفتح مقابر في اليمن، يا ذو الفقار افتح لهم في كل دولة من دولهم مقبرة، خل الدويلات الحضارية تعيش الاحتضار. انعث انعث وقشع وانفل امات البنى المتطورة، من بان فاوض لو احدث الكفار في عهد النبي هذا الدمار لوحى إليها الله صنع طائرات مسيرة. لا ذمتي ما بيطيب الخاطر إلا بانفجار يردها قيعان جردة قاحلة متسحرة، من بان فاوض من بان فاوض والمحرك مختفي خلف الستار. ثامن سنة والوفد بيلاحق جمل في معصرة، من الكويت إلى جنيف إلى السويد ومن هدار إلى هدار، ونفس تاكل هدرها المتكررة. مبادرة هدنة تموضع صلح عادة انتشار، مبعوث جاء مبعوث غادر، حط هذا غيره جمال وإسماعيل وقريفث وهانس، وباختصار غاغة غاغة ومفراغة، ولا فيها نتيجة مثمرة ولا سفنا وصلت المينا ولا فتحوا مطار. صحنا ونشدنا الدول لكنها مستهترة، الطفل يمرض في اليمن ويموت ما لقى عقار، والفقر جاوز ذروته والتغذية متدهورة، قفل المنافذ حظر الأجواء، قرصنا فوق البحار، حصار شامل قصف واصل، مجزرة في مجزرة مأساة ومعاناة يتفطرها سم الحجار، لا دانها مجلس ولا شوف للأمم مستنكرة. حاصرتنا قتلتنا واليوم تدعو للحوار، فيكم غبا فيكم وقاحة راسخة متجذرة، هذا الوجع ما بيطيب النفس بعده باعتذار، يلعن أبتكم ناجي دولة تدور معذرة، أوجاعنا ما بيطفيها الزمان. سنة قتلتنا واليوم تدعو للحوار، فيكم غبا فيكم وقاحة راسخة متجذرة، هذا الوجع ما بيطيب النفس بعده باعتذار، يلعن أبتكم ناجي دولة تدور معذرة، أوجعنا ما بيطفيها الزمان إلا بثار، لا نسمع ابن أمه يقول العفو عند المقدرة. نجد أصبحت مرمى وحذرنا الدول حسب الخيار، تسحب رعاياها مع شركاتها المستثمرة، نصيحتي يا كل مستثمر تروح بالضمار وضم راسك في بلادك واحمد الله واشكره، هذه السنة عزمة تدخل بايد نجحر الحمار ومن صباح الصبح يسرح مثل نايم سكسرة، هذه السنة عزمة تدخل بايد نجحر الحمار ومن صباح الصبح يسرح مثل نايم سكسرة. لا تنقدونا فاض كيل الصبر والتنور فار، ما كان عذبنا السعودية وهي مستغفرة، إما العدو بايوقف العدوان ويفك الحصار ولا وصبرنا العمل اللي ما قد حد صبره، إما وباين احتلاله واحترم حق الجوار ولا وباين يرجع يدور قيمة القرص الذرة، إما وعوضنا ويبني ما تدمر دار ولا وخلينا بلاده دار مدمرة، إما وبتحي منا في تقدم وازدهار ولا فاصبح بلد ولا فاصبح دولكم طايحة مدهورة، وفي الأخير إما وعم الأمن من دون احتكار ولا قصفنا مجلس الأمن الخبيث ومحجره ومحشره. أي والله إن أعصابنا متوترة والدم حار، وعوذ به منا متى أعصابنا متوترة وعوذ به منا متى أعصابنا متوترة.
1: أي بالله صح الله لسانه ونعم بحاله، أمانة إنه التاهن بنحضر السعودي، بنحذر الموظفين والعاملين والمواطنين، ابتعدوا عن المنشآت أرامكو، ابتعدوا عن المصالح الحيوية، ابتعدوا عن مطار الرياض، روحوا لكم. وينزل مقطع ان احنا بنستهدف المدنيين، امك فوق ظهرك يا سعودي، امك فوق ظهرك يا سعودي، والذي بيصدق السعودي اندل من السعودي. 12 سنة لا تزيدوش الهدر والتاوية، لا تدخلوناش جحر الحمار، ما مش احلامنا الوضوح والشفافية والصراحة.

بنحذر بنقول كذا احذروا قدل امريكي استوعب الامريكي والبريطاني وشركات الطيران العالميه والاماراتي والقطري قد السعودي بيحذر من السعودي وشركات دوليه عالميه بتحذر رعاياها بتحذر حكاها المواطنين والموظفين في ارامكو بيقولوا لهم لا كونوا خرجوا بعينه لا تصيروش كذا لا تصيروش السعوديه لا تسافروش اصبحت السعوديه منعزله العالم بيصدق قواتنا المسلحه وبياناتها والمخفقين بيصدقوا اعلام العدو السعودي الكذاب بنوضح للناس بنوضح للذي ما قد استوعب شل يوم 12 سنه يا زمان بالله لو بندرس في ذنك دراسية ذاك وبعدها في الأخير تصدق كذوبة هنا أو هناك طبعا المرتزقين فعلوا صور وقالوا أنهم أسروا قيادات في قواتنا المسلحة رد عليهم رئيس لجنة شؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى بسم الله الرحمن الرحيم توضيح عما تروج له أبواق العدو الإعلامية عن أسر قيادات في القوات المسلحة اليمنية في محافظة تعز عبد القادر المرتضى نؤكد ألا صحة لما تروج له أبواق العدو من أسر قيادات عسكرية من القوات المسلحة اليمنية في محافظة تعز وبعدها حتى وين يا أخي في مسرح مواجهات أسرى شهداء جرحى بتحدث طبيعي لكن كذا بيوضح لكم بيقول لكم هذا الذي حصل هذا الذي وقع عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى نؤكد ألا صحة لما تروج له أبواق العدو من أسر قيادات عسكرية من القوات المسلحة اليمنية في محافظة تعز وأن من تم أسرهم هم موظفون في وزارة الداخلية نزلوا في مهمة ترتيب وتأمين السجن المركزي في المحافظة بعد سيطرة القوات المسلحة عليه بالأمس ونظرا لتداخل الجبهات عبد القادر المرتضى أخطأوا في الطريق ودخلوا إلى منطقة لا تزال تحت سيطرة مرتزقة العدو السعودي وتم محاصرتهم وأسرهم وهذه الحالة تحدث دائما خصوصا في الجبهات التي فيها مدن سكنية وبالتالي فما حصل أمر طبيعي واعتيادي يتكرر بشكل مستمر للطرفين في مختلف الجبهات عبد القادر المرتضى كما أن هذه الحادثة لا تمثل نصرا استراتيجيا ولن تغير من واقع المعركة وإنما تروج له أبواق العدو إنما هو محاولة للتغطية على الهزائم والانكسارات التي لحقت بهم في مختلف الجبهات ومحاولة لرفع معنويات مقاتليهم المنهارة مقاتلي تحشيدات العدو السعودي المنهارة بيدوروا صناعة نص في جحر الحمار الليلة جحر الحمار نقولها كذا يا رجل مرتزق سار الرياض مرتزق يمني سار الرياض اليوم بيروج إشاعات وأكاذيب حتى على مستوى القصف والغارات والله العظيم والبعض بينجر بعده ويقنعوا المخفقنين والسذج وقاصري الوعي غارات العدو السعودي وقواتنا المسلحة وإحنا بنعلن ونقول عدوان سعودي على العاصمة صنعاء ذي المرتزق الذي سار الرياض فعل إشاعة قال إن القصف في المحل الفلاني هو بسبب أنصار الله الدفاعات الجوية ورجع وقع فوق المدنيين وهو في الرياض المرتزق نشر هذه الإشاعة والمخفقين والدوع بيخدموا العدو ويصدقوا المرتزق الذي في الرياض وما يصدقوش بيانات قواتنا المسلحة
وما يصدقوش الإعلام الصامت الثابت الذي بنتي لكم 12 سنة. بنتريث ونراعي ونتأكد وكذا وانتي لكم الخبر. ما يصدقوش الإعلام الصامد الثابت الصادق، وينجروا وراء الإشاعات والأكاذيب والزيف، ويخدم العدو. وهذا مسؤول في رئيس لجنة شؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى. العدو بيدور للناصر، العدو بيدور له الفسوة الضرده، لأنه فاشل، لأنه عاجز، لأن حالتي يرثى لها. وانت بتحقق مكاسب في مختلف الجبهات، فما معه لا إعلاميا، والمخبقين يصدقوا بسرعة. عبد القادر المرتضى: كما نؤكد أن المعركة ما زالت قائمة، وأن أبطال القوات المسلحة قد تمكنوا خلال هذه المواجهة من أسر أكثر من 700 أسير من جبهات تعز، مع قواتنا المسلحة 700 أسير لا صوروا ولا نشروا ولا اتباهوا أن عندهم أسرى 700 أسير، وهو لازقهم واحد نزلوا من وزارة التأهلية يرتبوا أوضاع السجن المركزي في تعز وتأمينه، غلطوا خضيوا في طريق مني تبع معادي مع تحشيدات العدو السعودي، اسروهم وصوروهم قالوا قيادات حوثية كبيرة يتم القبض عليها في تعز، وإحنا معنا 700 أسير ولا صورة، لأنهم مؤمنين ما بيتباهوا شبه الأسرى، بيتعاملوا بالقرآن وما قاله النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله في التعامل مع الأسرى. هؤلاء بيتعاملوا مع الأسير ويقلبك أسير بسبب لقبك، يخطفك زي الإصلاح في مأرب، يخطفك ويقول أنت أسير، وأنت لا أنت مع هؤلاء ويقول لك أنت أسير، أنت حوثي للمه، لقبك في البطاقة الشخصية، بتتحاكى حتى على مستوى لهجتك، بس العنصرية والمناطقية والطائفية أدوات العدو المرتزقة والخونة والعملاء الطائفية، هؤلاء هم الذي بتعاملوا هكذا بدناءة بحقارة، جثة ميت شهيد من قواتنا المسلحة، ويصوروه وهم بيعروا بيخلوا سوها لده. بالله عليك هذا إنجاز، بيصور ميت جثة ويخلصها السروال ويصوره، هل هذا إنجاز من ناحية قيمية أخلاقية إنسانية دينية؟ يا رجل عيب، استحوا على نفوسكم، نقنعكم أين الكذب وأين الصدق؟ الشي نظار، احنا بنقول لكم الشي نظار، بيقول لكم عبد القادر المرتضى معانا 700 أسير ولا صورة ولا تباهوا ولا تفاخروا قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة، وهؤلاء صوروا واحد دخل بالغلط صوروا وقالوا قيادات حوثية، بيدوروا لهم بيصنعوا الوهم، لأنهم دارين معانا مقعين، يقعي لو ما يدخل لها الدبي مقعمة يقعي يدخل لها الدبي لا فمه، بيصدقوا العدو السعودي والإعلام السعودي وينزل يدوبر أمام محطة بترول أو غاز، أو لو يدوبروا على أبو ملعقة لا تلقاه في طابور لأبو ملعقة وأبو عودي، من قلة العقل، من قلة الوعي، قاصرية الوعي. بنقول لكم العدو السعودي بيدور لإنجاز، ولو من ضرده ولو من فسوه ولو من كذب ولو من دجل، والبعض ينجر وراء الإشاعات والأكاذيب. متحدث قواتنا المسلحة أعلن قبل قليل أنه تم استهداف طائرة حربية سعودية نوع تايفون بصاروخ أرض جو وهي معرضة للسقوط، تم إصابتها إصابة مباشرة بفضل من الله. الطائرة أقلعت من قاعدة الطائف في السعودية
تم استهدافها في أجواء محافظة صعدة. هيا وين الطائر يا أنصار الله؟ كان راعي تنكع، كان راعي تنكع، راعي راعي وأنت لك كل شيء. احنا ما نكذبش، احنا انت الصدق والصدق صدق الصدق. اما الذي بيكذب علينا 12 سنة وانتوا بتصدقوا، هو الذي بنواجه، الذي بنواجه. عاجل عاجل الإعلام الحربي ينشر مشاهد توثق لحظة إصابة الطائرة الحربية السعودية نوع تيفون في أجواء محافظة صعدة من قبل قواتنا المسلحة اليمنية قبل قليل.

الأستاذ عبد القادر المرتضى قال: كما نؤكد أن المعركة ما زالت قائمة وأن أبطال القوات المسلحة قد تمكنوا خلال هذه المواجهة من أسر أكثر من 700 أسير من جبهات تعز، بينهم العشرات من القيادات العسكرية الوازنة، بينهم قيادات، إلا أننا لا نحب التباهي بذلك كون هذا ملف إنساني يجب على كل طرف احترام وصون وحماية حقوق الأسرى وعدم التشهير بهم في الإعلام وأمام الرأي العام. عبد القادر المرتضى. وأخيرا، نحمل مرتزقة العدو مسؤولية حماية جميع الأسرى والحفاظ على حياتهم، وندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة جميع الأسرى في محافظة تعز والتأكد من وضعهم داخل السجون. رئيس لجنة شؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى. عطفا أيضا كتب وقال عبد القادر المرتضى: للعلم والإحاطة، قدم لنا طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل 5 أيام للسماح لهم بالدخول إلى مدينة تعز للاطلاع على الوضع الإنساني هناك، فأكدنا لهم أن لا مانع لدينا وأن الطريق من جهتنا مفتوح. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنهم دايحين بيكذبوا وبيقولوا تعز محاصرة، تعز محاصرة. محاصرة من من؟ من تحشيدات العدو السعودي، من أدوات السعودي. عبد القادر المرتضى: للعلم والإحاطة، قدم لنا طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل 5 أيام للسماح لهم بالدخول إلى مدينة تعز للاطلاع على الوضع الإنساني هناك، فأكدنا لهم ألا مانع لدينا وأن الطريق من جهتنا مفتوح ويمكنهم الدخول في أي وقت، فأبلغونا أنهم قدموا طلب مماثل لمرتزقة النظام السعودي داخل مدينة تعز ومنتظرين ردهم. وقد علمنا مؤخرا عبد القادر المرتضى أنهم لم يتجاوبوا معهم حتى الآن. المرتزقة الذي داخل تعز، داخل مدينة تعز، ولم يردوا على طلبهم. فقط يقول عبد القادر المرتضى: فقط ليتضح للجميع من الذي يحاصر تعز ومن يفتعل أكذوبة الحصار وترويجها. عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى. وانت داري يا يمني، وانا داري، وكلنا داريين من ان بتجي الوساخة والنذالة والأفعال المشينة على مدى 12 سنة. بس البعض ما نفعل له. وأن وضح الحقيقة للناس من أجل نبري من على ذمتنا، وإحنا دارين وأنتو دارين وكلنا دارين. أين المؤمن وأين المنافق وأين الكذاب والدجال والمزيف والمرجف والصادق المؤمن؟ وما هذا البرنامج برعاية المجاهد مع الله من إذاعة صنعاء وإذاعة سام اف ام وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية.

متحدث القوات المسلحة، تمكنت قواتنا من استهداف طائرة حربية سعودية نوع تيفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو. الطائرة المستهدفة أقلعت من قاعدة الطائف وتمت إصابتها إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط. يعني أن إذا استهدفنا قاعدة الطائف يطلع العدو السعودي ويقول لنا نحن استهدفنا مكة، عيصطقوها المقعين، عيصطقوها المقعين. وإحنا استهدفنا قاعدة عسكرية انطلقت منها طائرة حربية وشنت عدوان على صعدة أو على صنعاء أو على إحدى محافظات اليمن. يطلع العدو السعودي يقول إن إحنا استهدفنا مكة وأيصطقوها المقعين وأيصطقوها الدوع الأدواع ذيك الذي ماو تأوزادوا مكة يا أخي ما عيشتوا انصاروا من مكة والله بهكذا نسمقعين

العدو السعودي يشتيها حرب طائفية، يشتيها مناطقية، يشتيها بأي مسمى، ان احنا بنستهدف المدينة المنورة، وان احنا بنستهدف مكة، كذا قلنا، كذا اعلنا بيانات قواتنا المسلحة. اجواء السعودية غير آمنة الا اجواء مكة والمدينة. يقتلنا 12 سنة وبنحذرهم، بنقول لهم عن استهدف عن الموظفين، موظفين فيها فيهم أمريك وبريطانيين ومن مختلف الجنسيات، بنحذر حتى العاملين في شركة أرامكو الذي أتحرك وعنق صفه. سفراء هذه الدول البريطاني والأمريكي والأسترالي كلهم قدهم بيحذروهم، بيقولوا لهم لا تكونش تصيروا، لا تصيروش. القوات المسلحة اليمنية إذا قالت فعلت، إذا قالت فعلت، وبقبض استهدفوا المطارات والمدنيين في السعودية، و12 سنة ولا أبصرت مجزرة الصالة الكبرى، ولا كأنه أثار فيك أكثر من 100 شهيد، شهيد وجريح 1000 ضحايا الصالة الكبرى، بين شهيد وجريح، ولا كأنه هزتك مشاعر استهداف باص ضحيان، ولا كأنك بسرت مجلس عزاء في سنبان، مجلس عزاء في أرحب، ومجلس وعرس في سنبان، واستهداف معركة المخاء، سكان سكن العاملين في محطة الكهرباء في المخاء الأولى والثانية، ولا كأنه هزتك مشاعر استهداف عرس في حجة، ولا كأنه هزتك مشاعر استهداف نساء يجلبن الماء في صعدة، ولا كأنك بصرت الحرائق واستهداف محطات الوقود والمصانع والمؤسسات، ولا كأنك شفت الأطفال والنساء في حارتك أو في محافظة أخرى، أو نهاك الصية يعني، ما بالله ما بالله نعقل، ولا كأنك عايشت ولا ابصرت قنبلة عطان ولا قنبلة نقم، ولا كأنك عشت 12 سنة وهم بيدومونا دويم، بيقصفنا أوقات الوجبات الثلاث، بيقصفنا العدو السعودي على مدى 12 سنة وما زلنا، وبيقصفنا وما زال بيقصفنا، ولا يصدق ولا يستوعب. يصدق قناة العبرية، يصدق قناة الجزيرة، أيوة، لأن فيها مذيعة حاليات، مالك أنت؟ أما أنه يصدق الإعلام الوطني الصادق ماشي، بنقول لك كذا وكذا، ويصدق مرتزق في فندق في الرياض ولا في القاهرة ولا في تركيا ولا في جحر الحمار الداخلي، يصدقوهم. بنقول لكم ده الحين العدو السعودي لما نستهدف قاعدة الطائف العسكرية يطلع يقول ان احنا استهدفنا مكة، وهم يصدقوا على طول. الا لعنة الله على المخفقين، على التوح، على دي ما قد استوعبش، ما بش عن قاصري وعي، هولا هولا هولا هولا ما هولا يمنيين، ما لكن يعني لو نجلس، لو تجلس تدرس في ذنه دريس دريس دريس عم يقرأ القرآن في ذنه. هذا المشكلة، إنه عاش عاش وشاف المشاهد والمجازر، شفت الطفلة أثير العامري أشلاءها، شفت أشلاء في الحديدة في الأحياء السكنية، ما نقول له مولاه يا أخي.

العدو السعودي ادى ملايين من اجل انهم ينزلوا سميث من قائمة العار لاستهداف الاطفال والنساء. كان يستهدف العدو السعودي وما زال بيستهدف اعراس للنساء في الجوف، في تعز، في المخا، مجزرة حي الهنود في الحديدة، مشاهد الأطفال والنساء، امرأة حامل بجنينها. العدو السعودي استهدف الأجنة في بطون الأمهات على مدى 12 سنة. العدو السعودي ادى ملايين الدولارات من أجل ينزلوا مشاهد الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو السعودي على موقع يوتيوب الأمريكي، جاب ملايين من أجل يخفوا هذه الجرائم، من أجل يخفوا هذه المجازر والجرائم. بنواجه عدو نذل، ومن هو نذل من العدو؟ الذي بيصدقه. خلاصة الخلاصة، خلاصة، ولن أزيد، ولن أزيد، لأنه بأمانة، بأمانة، بعد 12 سنة، بعد 12 سنة تبصرهم مطوبرين وتدخل في طابور. ما لك، ما لك سعديك الذي يشخ بين الناس، لا أثر ولا تأثير ولا حاجة، ولا كأنه عاش 12 سنة من الصمود، من التضحية، من الثقاب بالله، التوكل على الله، ولا كأنه يعرف صور الشهداء، ولا كأنه عايش بيننا. لا حول من ذا الحول، ما نقول قلتك الله.

الشيخ حسين حازب كتب وقال: مما يتميز به أنصار الله، يعلم الجميع أنهم لا ينتقموا ولا ينصبوا المحاكم لمن قاتلهم منذ الحروب الست بعدما أصبحت السلطة بأيديهم. الشيخ حسين حازب: مما يتميز به أنصار الله، بعلم الجميع أنهم لا ينتقموا ولا ينصبوا المحاكم لمن قاتلهم منذ الحروب الست بعدما أصبحت السلطة بأيديهم. ولهذا أدعو الإخوة المغرر بهم في تعز ومأرب وكل محافظة أن يستفيدوا من هذه الميزة في الأنصار ومن العفو، وحتى لو ما هناك عفو، حتى ولو ما بش عفو. قال الشيخ حسين حازب: فمن سلم نفسه أو جلس في بيته أو يريد المغادرة إلى مكان آخر فهذا مضمون ومكفول له. فالأنصار لم يحاكموا وينتقموا ممن شنوا عليهم 6 حروب وقتلوا قائدهم العفافيش. أنا بنتيها لكم أنا. فالأنصار، الشيخ حسين حازب كتب وقال: فالأنصار لم يحاكموا وينتقموا ممن شنوا عليهم 6 حروب وقتلوا قائدهم عندما ظهروا عليهم. وهذه حقيقة يعرفها العدو والصديق، والكل يتذكر عندما دخلوا صنعاء واستلموا السلطة، أحدهم وجد قاتل أبوه أو أخوه أو والدته، وآخر وجد من دق بيته وأحرق مزرعته، وثالث وجد من سجنه وعذبه، ورابع وجد من قصف قريته بالمدفعية، وخامس وجد من أخذ منه جنبيته أو سلاحه. وكلا كان يتحسس رقبته ممن حاربوهم كبار وصغار، وإذا بهم لا ينظروا إلى الخلف، ولم ينصبوا محاكم، ولم نسمع أن أحدهم انتقم من أحد، وكلنا حاربناهم. الشيخ حسين حازب قال: وكلنا حاربناهم، ولا أظن أن أي طرف آخر سيعمل عملهم لو ينتصر عليهم. والشواهد كثيرة، آخرها دهس الأسرى بالمدرعات. واليوم ما نشره إعلامنا الحربي من مشاهد في ذوباب ضمن الغنائم مدرعة للعدو، ممن حاولوا يكموا يتقدموا، ها خضي المجاهد بالمدرعة حق العدو، وأخوها المجاهد بيقول لك قوة، قال له بسرعة عاد باقي معي هنا يا محمل، وإنه محمل أسرى مخزنين وممددين آمنين بأمان الله. ليش؟ لأنهم عند أنصار الله. أمانة إنه يعني مشهد واحد يقول سلام الله على هؤلاء المؤمنين بأمانة. يعني الشيخ حسين حازب قال: وكل كان يتحسس رقبته ممن حاربوهم كبار وصغار، وإذا بهم لا ينظروا إلى الخلف أنصار الله، ولم ينصبوا محاكم، ولم نسمع أن أحدهم انتقم من أحد، وكلنا حاربناهم، كلنا حاربناهم. حتى في إذاعة صنعاء كنا نتين نشرات ونقرأ النشرة ونقول: المتمرد حسين الحوثي أقسم بالله أنهم دخلوا صنعاء وسقطت هالفرقة. وكنت أقول في نفسي هكذا، في نفسي يعني السيد عبد الملك يتحالف مع من تحالف، إلا أنه يتحالف مع علي عبد الله الصالح. أنا شخصيا كمواطن يمني يعني قسما بالله. ودخل

ألو، وتوقيع اتفاقية السلم والشراكة، شريك في السلطة معه، دخل معه شريك في السلطة. وطلع السيد عبد الملك وقال هذه مش عاجب له، يضرب راسه عرض أكبر حجر، لأنه قائد رباني، قائد رباني. بعد لو ما خرج الحمار السوق، من ولا حمار عفاش، لو ما فتح صفحة جديدة مع العدو وقال نفتح صفحة جديدة، هؤلاء المتمردين، هؤلاء المعتدين. وهم كانوا، كنا نقرأ الأخبار ونقول مه، وقامت قواتنا المسلحة واللجان الشعبية، قواتنا المسلحة واللجان الشعبية. كنت أقول ها والله ما بش قوة مسلحة يا جماعة الخير، قلت هيكلهم عبد ربه، عبد ربه منصور ذكاء هيكل الجيش، والسيد عبد الملك بيعلي شأن القوات المسلحة قبل اللجان الشعبية، ولا كلهم لجان شعبية. لما قال الهالك عفاش، قال مذيع الميادين في اللقاء بيقول له هل معكم مقاتلين في الجبهات؟ قال لا، قيادات في الجيش صاروا يقاتلوا طواعية، أنا سياسي، أنا سلاح القلم، سلاح التشويه والمعراس والكذب والتجل والخدع وتشويه المجاهدين والطعن في ظهورهم وخيانة المجاهدين وتسليم جبهات وإسقاط جبهات. العديدة أبعد من عين شمس، وقرحتها الساحل، مناطق في الساحل سقطتها المخا والخوخة وقال الحديدة أبعد من عين شمس. كان يدي رسائل في نهم كانوا يطعنوا في ظهور المجاهدين، قطعوا طرق المجاهدين في بعض الجبهات في فتنة ديسمبر. أنا سياسي، أنا سلاح القلم، أنا كلام سياسي. أيوة، قال أنصار الله مقاتلين شجعان، هم الذين يقاتلون في الجبهات. وهو بيشوه بيشوه، هم كانوا يقولوا القوات المسلحة واللجان الشعبية، ولا ما هم قتلوا في البيوت، وعبد ربه هيكلهم وفركهم وفجروا الدفاعات الجوية وسلاح اليمن وكرامة اليمن، وساروا نظام بأكمل، ساروا يوقعوا على قتلنا وحصارنا وتدميرنا، وفي الأخير بيخدم العدو السعودي لا باب جحره، لا باب جحره السعودي، وعنده استعداد يبيع شرفه وكرامته وباع نفسه وباع أهله وبيته، وهو في فندق في الرياض ولا في القاهرة ولا في تركيا، وأهل بيته في بيته في صنعاء آمن عليهم عند أنصار الله، آمن عليهم عند أنصار الله، ما هو آمن على أهل بيته وشرفه في الخارج ولا في السعودية ولا في إلا القيادات الذي قد تسعوهم المتسوعين الهين، الهين المتسوعين. وعلى هذا فقس أعود إلى ما قاله الشيخ حسين حازب، لأنه بيجي كلام مهم نتداخل فيه، لأن احنا نعرف يا أخي أنا وأنت وكلنا والله العظيم إن احنا نعرف بعضاتنا وبعض، دارين هذا النفس خبيثة، هذا نفس خبيثة، يعني نفس خبيثة بيخدم العدو حتى ولو بصمته، وانت تعرف إن هذا ليس له انتماء، لو يجي حكومي يهودي عنده استعداد طبيعي عندها المسألة عادية، وذي تعرف أنه أسر مجاهدة وهذا أسر باذلة وهذا، والأسر اليمنيين من كل المناطق من كل المحافظات الجميع قدم شهداء والجميع شارك، والذي خرج برضا أهله ومش برضا أهله وقدم نفس الشهيدا عن قناعة بإيمان معه للمؤمنين،
وهذا أتى موقفه وهذا ثبت في ذي المكان وذي أنفك وذي كذا وذي جالس بديهوت وذي جالس بخدم العدو من هني من هانا افتعال الأزمات افتعال المشاكل افتعال الكذب والتجلول الناقصي ما نكذبش على بعضاتنا البعض قد وشخ حسين حازب

0: الشيخ حسين حازب في كلامه هذا وهو مؤتمري مؤتمري ولا كل الأسر, الأسر اليمني والقبل والمحافظة كل بيت قدموا تضحيات بذلوا في هذه المعركة في أشرف وأكرم وأقدس معركة والعالم كله فوقنا من كل الفئات من كل الفئات من كل أسرة. قال السيد عبد الملك ومقابر الشهداء تشهد النقصي ما حد يزيد على ثاني. المجلس السياسي خبير فيه من كل المحافظات اليمني فيه من اللقاء المشترك فيه من الحزب الاشتراكي فيه من المؤتمر فيه من الشركاء في السلطة مع الرئيس مهدي المشاط ولو ما يجوا يرشحوا رئيس للمجلس السياسي كلهم يوافقوا انه مثلا الرئيس المشاط كلهم وافقوا على الرئيس صالح الصمت وبقناعة وهم دارين انهم صادقين. بس المزغانم من اينه؟ السعودية واللجنة الخاصة حقها الذي جالسين بيتولهم زلط وقروش وبيشتراهم بالمال السعودي وكل واحد بيمثل نفسه. حسين حازب الشيخ حسين حازب سلام الله عليه من أبناء محافظة مأرب قال أنصار الله لا ينظروا إلى الخلف ولم ينصبوا محاكم ولم نسمع أن أحدهم انتقم من أحد وكلنا حاربناهم ولا أظن أن أي طرف آخر سيعمل عملهم لو ينتصر عليهم. العمالقة الجنوبيين بنقول لكم الأسرى المجاهدين في ذوبات في مشاهد نشرها الإعلام الحربي وهم بيدخلوا الغنائم مدرعة وفي البودي في الغمارة صح ما نقول في الغمارة أسرى من العمالقة الجنوبيين. بيقول لي من أين أنت؟ قال من أبيان من شبوة من مخزني متدي آمنين بأمان الله للمه لأنهم عند المؤمنين. بس لما يكون أسرى عند أدوات السعودية تلك الأعمال المشينة الذي لا يقبلها لا تقبلها القيم ولا الأخلاق ولا الإنسانية ولا القبيلة ولا الشرف ولا الدين ولا القرآن ولا كلام رسول الله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله ولا رابطة الدم. قد بنقول الإنسانية ويتقصدوا ويتعمدوا أنهم يقدموا هذا الأسير أو هذا الشخص وهم بيهينوا ولا بيسبوا له ولا بيشتموه ولا بيعروه وقدوا جثه ولا يقتلوه. إنه 12 سنة ما حد يقدر يكذب عليا وعليك وعلينا كلنا لأن احنا شاهدنا وعايشنا وشمينا حتى قصف الغارات وعايشنا المظلومية وحاصروا مطار صنعاء واستهدفوا والمرضى بيموتوا بيموتوا ما بيقدرش يسافروا والذي أي سافر يتعبثوا به في مطار عدن أو في طريق مارب أو في أي مكان آخر عند المرتزقة عند حزب الإصلاح عند في المناطق المحتلة سواء في الجنوب يقتلك بسبب بطاقتك لقبك لهجتك منطقتك أيامه تنيد خش 12 سنة احنا ولجنا حقكم. الشيخ حسين حازب قال وكلنا حاربناهم من المؤتمر ابن مارب قيادي في المؤتمر الشيخ حسين حازب قال وكلنا قتل حاربناهم ولا أظن أن أي طرف آخر سيعمل عملهم. باية سقطتها المخاء هل التو صور هل التو صور لمنزل طارق عفاش لغرفة نومه؟ هل قالوا هذا منزل العفاشي القيادي الكبير فلان الفلاني ولا طارق عفاش انه كان يرقد هنا؟ احترام عندهم احترام احترام للإنسان وبدين ومؤمنين مؤمنين والله انهم مؤمنين. احنا شكلنا من كفار قريش الصدق الصدق الصدق ما فيش احلى منه وهؤلاء مؤمنين صارتوا مشاهد وهم بالتو بيت طارق أن كان يرقد ولا غرف نومه ولا كذا ولا أسرته ولا حاجة. المدينة السكنية حق خبرة طارق أيوة ما لكم كذا، قالوا ساروا وفلتونا احنا عوائل، قالوا لا احتشتوا شي ولا شي احنا هنا ولا تطلبوا من أحد، وأمنوهم وقالوا لهم لا تقلقوش اجلسوا بقعدكم واحنا نحميكم. احنا هؤلاء المؤمنين في قواتنا المسلحة ما بنجمل صورهم، والله انهم مؤمنين. بصرتوا كيف كانوا يتعاملوا مع السعود؟ هاي
1: رجال وشهامة وكرامة بو،
2: كيف تتعامل معهم؟
1: تعامل أحسن تعامل معهم. كانوا يقرروا بنا هنش يضربوكم هنش يحرقوكم هنش يقتلوكم هنش يعملوا بكم، والله محرقوا نحن وعذبوا نحن اللهون.
2: هل ضربوا كل شيء مجاهدي؟
1: أوالي دخلهم ذاكم من سنتين مساكين بالمركزي بسبب هون أصحابهم من بلادنا يعرفون إحنا وعادوا اتقوا الله موقع شغلوا نحن شغل المنقار من بلادنا.
0: يجروا تلفونات المجاهد الشهيد ويتصلوا لأهله، يتصلوا أخوه ولا بيسأل عن هذا ويجاوبها المرتزق سواء كان جنوبي أو شمالي أو كان من جحر الحمى. قد قتلنا أخوك، قتلنا وجثة الذاي احنا بندسعها بأقدامنا. أي فخر. وهو قال وفي سبيل الله ويرد عليه، قال عاد احنا بان لاحقكم وعاد احنا بان جي لكم. يعني أقصد هم متقصدين، والعدو السعودي هو بيشتغل على هذا الشيء، يقدم اليمني انه امام اليمني يعني، واحنا اشدها احنا اشدها ومقاتلين الصوت سواء في الشمال او في الجنوب، وما بنتكلمش بمناطقية او انفصالية او نبرة انفصالية، بنتكلم عن اليمن بشكل عام. السيد عبد الملك قال كنت، قال السعودي والامارات، قال كنت اتخلونا نواجه الامريكي، كنت اتخلونا نواجه الامريكي، لكن لأن أنتم مجرد أدوات خدام. قال عملاء ويدفعون المال، ويدفعوا عملاء الأمريكي ويزيدوا يتول الزلط عملاء ويدفعون له المال. هم شو يقدموا؟ أن اليمني ما بش عند الله قيم ولا أخلاق ولا دين، عنده استعداد يبيع نفسه يبيع شرفه من أجل المال، من أجل الزلط، من أجل أتفه الأمور، من أجل أبو ملعقة. يقدمونا أن احنا شوية هيان، وإحنا ما احناش هيان، عندنا عزة، عندنا كرامة، عندنا قيم، عندنا أخلاق، عندنا نخوة، عندنا مروءة، عندنا شجاعة، عندنا شهامة. السعودي ما مش عنده ولا حاجة، عندها الوساخة فقط لا غير. لهذا يشتيك تجلس وسخ، يقدمك بوساختك وحتى بوساخته. والله إن المجاهدين يدخلوا قرية وإن أهل القرية في أي مكان، ما نقولش في تعز ولا في مدري فينة ولا في المخاء ولا في منطقة هنا، وأقسم بالله إنهم بيأمنوا مع المجاهدين، والله وبالله وتالله. وانا داري وانت داري واحنا كلنا دارين من ان بتجي النذالة. هيا ما ما بلا نتكاشف. من والذي خان اليمن في بداية العدوان وهو صامد وثابت؟ ولما سقطت هالفرقة يوصل رسالة عند السيد قلوا لعبد الملك الحوثي انا في وشه، من هو؟ عفاش. وهو في بداية العدوان معنا صامد ونسمع خطاب الزعيم، كان ساحر الصوت، كان يزيد علينا، بصرت كلام الزعيم والعفاف ايش يزيد ويضخم المسائل. عد شي فضيحة أكبر من فضيحة طارق عفاش، وقبلها عم عفاش بعد سنوات الصمود. والسيد بيقول له حافظ على ما كذا، ديولت على البلاد والعباد. كنا نقول يا الله ثبته،

0: وهم خبز وعجين. حتى على مستوى المعارضة حزب الأصلاح في الوحدة لما بدأت الوحدة خلاص وكذا وهذا، وفي 94 أفتوا بقتال الجنوبيين. قلت المجيد الزنداني وحزب الأصلاح كيف أفتى بتكفير أبناء الجنوب واستباحة أموالهم ومنازلهم ودماءهم، لأنه علي عبد الله صالح كان لاحناب يدعي الزنداني حزب الأصلاح الجانب الديني عازب يفكوله، والشيخ عبد الله ضكت جنبه، والفندم علي محسن ضكت كفاه، إنهم كانوا يبرمونا كلنا في الشمال والجنوب عفاش ومن إليه من خبز وعجينة في كلهم الذي سرقوا ونهبوا. يا رجل بنقول لك يوم ثورة 14 أكتوبر يطلع العليمي يذكر السعودية أكثر مما يذكر بلادها اليمن. قلتك الله هذا رئيس حتى للمرتزقة، المفروض المرتزقي يصيحوا يقولوا ما هذا الجنان، إن 14 أكتوبر حررنا الجنوب من المحتل البريطاني ولا تحررت السعودية يا هرتو. إنه يقولوا للعليمي الزبيدي قالوا رجع عدن وفعل الخطاب ويخطب ويشكر السعودية. شل يا بيشل هيا ما هو هيا ما هو. معركتنا معركة كرامة عزة حرية استقلال، معركتنا معركة واعي بعد 12 سنة وتصدق محمد بن سلمان وإعلامه الرخيص، بعد 12 سنة وتصدق أبواق المرتزقة والخونة والعملاء، وانتاري إن قواتك المسلحة ردت لك العز والكرام والحرية والشرف والقيم والأخلاق، وتصدق العدو السعودي وأبواقه ومن إليه يقول لك استهدفوا مكة أو المدينة، الصاروخ الذين كان هنا في منطقة كذا هي تضحك أنظار الله مغرب ما بيضحكوش، دخلوا من بين عيونك لانت آدمي ولا يركن عليك ولا انت آدمية ولا محسوبة على اليمن واليمنيين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. ما عاد نشتيش العفافيش يا أخي، من حقنا لأنهم أهانونا وخانوا خانوا الله والوطن والثورة. احنا بنقولها ما نشتيش إصلاحي يا أخي إلا إذا بواحد حر وثبت وضحى واستوعب وجالس بين أخوته في بلاده في اليمن، مش عند السفل وسفلة العصر الذي فلتوا غزة وفلتوا غزة.
1: أخوتنا وأهلنا بتعز، هذا الموضوع مرتبط بالمرتزقة وقيادات المرتزقة. حمود سعيد المخلافي فلت لبيته وجزع، تمام. سلطان البركاني فلت لبيته وجزع، سلطان العتواني فلت لبيته وجزع، رشاد العليمي فلت لبيته وجزع، هذو كلهم فلتوا. يعني انتم شفتم المشاهد، رشاد العليمي فلت للبيت بما فيه من دباب غاز، ثروة وطنية هائلة فلت لهان. لمو اشتيك انت تروح تجلس تقاتل تدافع عن البعرارة وتبت الارانب؟ لمو رشاد العليمي ما خلاش حق الجيش وخيوط الفجر ونسيج الفجر ومش عارف ايش التسميات حقه هذا، لمو ما يجلس شقاتل عند بيته وعند العلوم؟ يشتيك انت تقاتل بالمدينة، يشتيك انت يعني تغرق مدينة تعز بحرب وصراع. فهمكم دريكم زهدكم سمعكم وعيكم. لما استعادت صنعاء المخا والساحل الغربي كان قدام حزب الإصلاح خيارين، إما يفتح جبهة في مأرب أو يفتح جبهة في تعز. ليش ما فتح جبهة مأرب؟ تعرفوا ليش؟ لأنها الثروة، لأنها النفط، لأنها البقاش، ها هناك في زلط. قال خلي هذولا المدبرين خليهم يطاحنوا، وشتوك أنت تجلس وقود لهذه الحرب ولا انت لو جاك تفكر وتوبع وترد عقلك قول الناس متعايشين بأب مو بينهم مو منو قتل احد ولا منو صلب احد ولا منو منع احد الناس عايشين لكن هم ما يدوروا الان والله ما هي لا قصة وطنية ولا جمهورية ولا مذهبية ولا حاجة هم يشتوا يجلسوا يعربقوا فوقك وانت اخضع اخمع اخبل لما يجي يطلع على رشاد العليمي نحن سنقوم بالمعركة قل له بس انزلي انزلي انزلي لفلي في دوانك لما يطلع حمود المخلافي يقول لكم يا ابناء مدينة تعز قل له شرعب مو به اكم الناس عايشين بشرعب الدنيا سلامات لمو اللي احنا بمدينة تعز تشتين احنا ندخل جحر الحمار لمو ها ولا لما يطلع اي واحد من هذول المرتزقة الذي جالسين الان ينظروا يجي يقول لكم انتم ستستعيدون الجمهورية قل له بس بس واللي استعيد بيتك خلي الجمهورية الحالة روح استعيد البيت بس لا يصدق لا يضحكوا عليكم ولا تصدقوهم الناس متعايشين في صنعاء الناس متعايشين في إب الناس متعايشين في كل المحافظات الثانية ولا حد جاي يأكلكم طايش الحوبان ما يجيش يأكلكم ما بوشي الدنيا عوافي الذي بمدينة تعز الذي هو بوظيفته بوظيفته المدير مدير اللي بالقزم بالقزم اللي بصاروا المناطق الأخرى اللي تم تحريره ما حغير أحد ما ديناش بكمونات تحكم هذه المناطق ولا دينا رجال فضاء لا مدير المديرية هو مدير المديرية ومدير المدرسة هو مدير المدرسة والسلطة التنفيذية والمكاتب التنفيذية والناس عايشين طبيعي ولا بوشي
0: هذا زميلنا عبد الحافظ معجب
1: ولا يزيدوا عليكم.
0: زميلنا الإعلامي عبد الحافظ معجب وهذا كله عدنا بينقرا ما قاله الشيخ حسين حازب وهذا هو الوضع هذا هو المعايش بنت عايش بيناتنا البين والله ما في حس ذيك الذي بيضم وذيك الذي بيسربل وذيك الذي من أب وذيك الذي من تعز وذيك الذي من عدن صنعاء استوعبت الناس جمعا أيامه أنا مستغرب من عدن استوعبت الذي استباحهم وأفتى بتكفيرهم وقبلوهم وهم عارفين من هو الذي استباح الشمال والجنوب وقتل أبناء الجنوب وأبناء الشمال هم وأحمد عبيد بن دغر وعبد رب بن منصور هادي والذي ذكرهم الزعيم كلهم الزعيم الهالك الذي قتلته أعماله الخيانية الكذاب الأرجوز خبز وعجينة والله إن إحنا في خبز وعجينة لا رحم لا هو ولا خبز ولا عجينة وقبلوهم وقبلوا طارق عفاش وحزب الإصلاح الذي استهدف خطباء المساجد في محافظة عدن الذي زرعوا الكراهية بين أبناء محافظة عدن حتى على مستوى أبناء محافظة عدن في المناطق المحتلة في حضرموت في المهرة في شبوة سمعتوا وبعدها صدق حزب الإصلاح أين ما الثروه خلونا نحافظ على مكتسبات اليمن طارق عفاش حراس الجمهورية وفي الأخير في السعودية حراس الملكية السعودية الرجعية أيا ما هو يا أنصار الله وإذا بفسوه ولا ضرضه ولا كذا بتحدث في العالم طبيعي قاتل ولا كذا بتحدث يا ماو يا أنصار الله اضبطوا سوقكم نفس النغمة القذر الذي سمعناها وعايشناها الشيخ حسين حازب قال ولا أظن أن أي طرف آخر سيعمل عملهم عمل أنصار الله لو ينتصر عليهم والشواهد كثيرة آخرها دهس الأسرى بالمدرعات لهذا يجب الاقتداء بأسلوب الأنصار حسين حازب المؤتمري ابن محافظة مأرب الشجاع الصادق الواعي المؤمن المجاهد. قال: لهذا يجب الاقتداء بأسلوب الأنصار، فذلك ما أمرنا به ديننا وقيمنا، ويلزمنا تذكير الناس بهذه القيم ونشيد بها ونظهرها، فالحق أحق أن يتبع، ويلزم الجميع ويلزم الجميع تذكير المغرر بهم أن الأنصار لا ينتقموا، ولكل واحد من المغرر بهم صاحب أو صديق أو قريب في المحافظات والمناطق التي يسيطر عليها الأنصار، وعليه أن يسأل ثم يتخذ قراره. هذه حقائق لا ينكرها عدل في خصومته، الشيخ حزين حازب سلام الله عليه ودام ظله الشريف.

0: قواتنا المسلحة قبضوا على أسير سعودي. الأسير السعودي هذا أنتم عارفين أنه رفض أن يعود إلى السعودية وانخرط في قواتنا المسلحة وأصبح مجاهد واستشهد. أخلاق أنصار الله هذه ثمرت أخلاق أنصار الله والله العظيم. أسير سعودي رفض أن يعود إلى السعودية، قال أنا الشيء أكون مجاهد بسبب تأثره بالمجاهدين في قواتنا المسلحة. وليش بنقول لكم المؤمنة المجاهدة الذي لما نقول نقبل أقدامهم مثل ما قال الشهيد الرئيس صالح الصماد رضوان الله عليه، شهيدنا رئيس، الرئيس الشهيد، وحكومتنا شهيدة، شهداء، وزراء. هذه التضحيات، هؤلاء القدوة. الرئيس صالح بن علي الصماد رضوان الله عليه لما قال مسح التراب من على نعال المجاهدين أشرف من أي مناصب الدنيا. أقسم بالله انبه ملائكة ملائكة من أهلي وأهلاك، من أولاد عمومتنا وأخواننا وأصدقائنا وأقاربنا وجيراننا وأنسابنا وأحبابنا وإخواننا، وكلنا نعرف بيئة المجاهدين. ناقصتي ما بنتحاكش على ناس في بريطانيا في موزمبيق، ناس ما نعرفهمش، بنتكلم على نفوسنا على بيئتنا على مجتمعنا. المجاهدين الصادقين ملائكة ملائكة يمشون على الأرض. ما احنا شيء والله أمام عطاء المجاهدين وصبرهم وتضحياتهم وإيمانهم وبدلهم. ناقصين ما نذكر المجاهدين، ما بلا نكون نحرق عودة نعطر الأجواء، لأنها مليئة بالإيمان بالصدق بالطهارة بالوفاء بالأخوة الإيمانية بالجهاد في سبيل الله بنظافة الصدر والعقل والعين والفم والأذن وكل الحواس الخمس وحتى الحاسة السادسة من طهارتهم من بهائهم من سموهم مما يسطرونه. احنا بنفتهن لما نسمع البشارات من عند من؟ من أين؟ من هؤلاء المؤمنين أكرم الناس أشرف الناس أصدق الناس. ممن تربوا؟ من أين تخرجوا هؤلاء؟ مدرسة السيد عبد الملك والسيد حسين بدر الدين الحوثي. العدو السعودي شي يقول إن هؤلاء الحوثيين شوية أربع أمثار، إنقلابيين شرذمة. لا لا لا، بدأ بصروا الميادين والساحات لو ما يدعيهم السيد عبد الملك ويخرج شعبنا اليمني العظيم بذلك الوفاء بذلك الإيمان الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان يمان والحكمة يمانية. أتاكم أهل اليمن، لما دخلنا الإسلام أجدادنا دخلوا في سبيل الله أفواجا، في دين الله أفواجا. وتحكي ذلك سورة النصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يا محمد فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لما دخلوا أجدادنا في الإسلام وهم وفود جماعات، ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم أهل اليمن الأرق قلوبا والألين أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، وفي روايات وأنا يمان. الأنصار والناس بيرجعوا بالغنائم وكذا وهذا، ودخلت في نفوسهم أجدادنا الأنصار، أجدادنا الأنصار. ودخلت في نفوسهم الناس يرجعوا بالغنائم يا رسول الله. والنبي خطب فيهم: يا معشر الأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، الناس يرجعون بالغنائم وأنتم ترجعون برسول الله. أكبر غنيمة وأعز وأكرم غنيمة. والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، لسلكت شعب الأنصار. الناس يرجعوا بالغنائم وأنتم ترجعون يا معشر الأنصار، ترجعون بالنبي. اللهم ارحم الأنصار رسول الله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله. ما احناش رخيصين، ما احناش مرتزقة، احنا أعزاء كرماء كأجدادنا الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ما قالش آل سعود، ولا قال العفافيش، ولا قال حزب الإصلاح، ولا الاشتراكي، ولا المؤتمري. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. دعا الولد ولد الولد، دعا لنا، لنحن من نحن الذي نصرنا غزة، الذي دافعنا عن الأرض والعرض. سعودي سعودي يقول لك باب المندب يجب أن ندافع عنه. حق أبوك يا صعلوك، حق أبوك باب المندب يا صعلوك. لو ما تقول شي تحمي باب المندب، ولا تقول الجيش الوطني كذا، وهم بيخدموا الصهيوني. محمد بن سلمان ده وكل شن علينا عاصفة الحزم من أجل عيدنا إلى الحضن العربي، وطلعوا إنهم في جحر إبستين. يا للكلب، هذا النظام الصهيوني الإبستيني المجرم الكافر الذي حاصرنا وقتلنا واستهدفنا، ويرجع يكذب علينا ويقول إن إحنا بنستهدف مكة والمدينة. هيا والله لا نحرق أرامكو ونقصف السعودية ونقصف الرياض، وانتو بلا سيادة بلا كرام شوية هين. مالك 12 سنة، بعد 12 سنة الذي حاصرنا نحاصره؟ هذا آية من آيات الله، المفروض أنهم يدخلوا في دين الله أفواج. هذا الحين المرتزقة يعلنوا براءتهم من العدو السعودي وأنهم كانوا في ضلاله. هذا إذا بعقول، إذا بمستبصرين. أما أن احنا نجلس نقنعهم البعرة تدل على البعرارة، هذا ما يتمش. أين الشيخ حسين حازب ما قال؟ قد كملت أنا، كملت ما قال الشيخ حسين حازب ولا أيوة ما أجي إلا كملت. سلام الله على كل حر، على كل واعي. المعركة معركة واعي، المعركة معركة واعي. أما إنك أجلس تبصر الفيسبوك وتبصر مواقع التواصل الاجتماعي وقالوا وقلتي والمتفرضات والمنافقين والمنافقات، وفي الأخير بعد 12 سنة صمود وتضحية وعطاء وبذل وإنفاق، تبصرهم يطوبروا عند محطة بترول وتدخل تطوبر معاهم. يا عيبة على الصمود، يا عيبة على التضحية. لو يبصرك أخوك الشهيد، ولا أخوك المجاهد، ولا أخوك الجريح، ولا أخوك الأسير، ما أدقع لك من فضيحة يا ذاك. ولا أخوك المرابط، ولا أخوك الذي استشعر مسؤوليته المنفق، ولا أخوك الصامت، كيف أدقع فضيحتك يا ذاك؟ بعد 12 سنة ونصط قناة العبرية مشي العربية، والإعلام السعودي والإماراتي، ومرتزق في الرياض ولا في القاهرة ولا في أصدقوش أولاهم الحوثة، أولاهم أربع أنفار. أقسم بالله أنهم قوة القوة. العدو السعودي شي يصورهم انهم مجموعة اربع انفاء، هؤلاء الحوذاء، لا هؤلاء هم انصار الله. ما هم حوثة، يا تافه يا حقير يا منحط، يا الذي عندك استعداد تبيع شرفك وعارك ومرتك وامك واختك وبنتك يا سافل. هؤلاء الذي دافعوا عن العز والكرامة، هؤلاء الذي دافعوا عن العز والكرامة والحرية والاستقلال. وشي نظر يا نظر
1: خير يا شعبنا رغم المصاعب فيصون وحلم الدات تربع قيمنا عليه فوق الثرى.
0: الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وإحنا في الجهات الخمس عبر إذاعة سام أف أم وعبر إذاعة وطن. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي برعاية المجاهد مع الله.
1: نبتسم للموت لا جلا طرفنا، والأسد ما خاف من مكر الثعالة لا غرابة.
0: والله والله إنه بيوصلني الإنفاق وأنا على الهواء، لأن إحنا في بث موحد أثير إذاعي موحد جهادي مع الإذاعات المستشعرة لمسؤوليتها من الساعة 9:30، وبنواكب المعركة والبشارات وما تعلنه قواتنا المسلحة. ما زد لقيتش وقت أستلم باقي الإنفاق، لأنه من 9:30 وأنا مناوب. فالذي بنتظر إلى اللحظة الأخيرة ويرسل إنفاقه أقول له الله المستعان، يعني بين استقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع، بين استقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع، يعني بنعلن ان احنا بنستقبل انفاقهم وبندعي الناس للانفاق عبر عهد الاحرار باقي، البرنامج الاذاعي الاول في اذاعه صنعاء، في استشعار المسؤوليه ودعم قواتنا المسلحه في القوات البحريه، في التصنيع العسكري، في الدفاعات الجويه، في القوه الصاروخيه والطيران المسير اليمني، في المسار الاول للجهات الخمس. بندعيهم كل أربعة في فقرة الصادقون مع الله، بين استقبل الإنفاق أنا شخصيا عبد الله عبد الله أحمد الحيفي، وأنا الذي بين رد عليك وأقول لك وصل إنفاقك، وأنا الذي بين أوصل لك طريقة إيصال للإنفاق شخصيا عبد الله عبد الله أحمد الحيفي، وأنا الذي بين علم بالإنفاق، وأنا الذي بين بلغك إن إنفاقك وصل. البعض للأسف من المنفقين يراعي لا ليلة الربوع، ليلة بث البرنامج، ويرسل إنفاقه للمه عندك الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء. بين أقول لكم البعض يراعي للساعة 11 ويرسل إنفاقه. سلام الله على كل المنفقين. فالذي ما أنا أعلنش باسمه فلأنه كنت مناوب من الساعة 9:30

كنا في ارتباط إذاعي بنواكب المعركة مع الإذاعات الجهادية، إذاعة صنعاء الإذاعة الأم والإذاعات المحلية والإذاعات الجهادية الوطنية. مشال مغنية لا ما بش ولا أي إذاعة مغنية، الصدق ما بش أحلى منه، لأنهم هولاكم بيغنوا من بداية العدوان لا حتى كواليوم. أمان ما كأن علينا عدوان وحصار، وعادوا يضلع لك محمد عبده الأماكن كلها مشتاقة لك بعد 12 سنة. ما هذا ما بالله تحرك لها الوسطى علي أنا شخصيا، خليني أتحمل أنا في وجهي. أنا بيغني 12 سنة على قتلنا وحصارنا وتدميرنا، وقسما بالله ما كأنهم صامدين ولا كأنهم في صنعاء ولا كأن عندنا يعني أي غارة أو قصف أو أي حاجة، طبيعي جدا. وتطلع المذيعة تيك يا أخي مذيعة ما علينا، ما دخلنا صوت. قل هل كذا علاقة اثنين بالحب والكذا إذا عبت بشع إذاعة بتبشع. أنا رأيت في المنام إن التمام فوقي، والله تتصل واحد ولا يتصل واحد، أنا رأيت أربع قطط فوق صدري فوق ظهري فوق بي، وتطلع واحدة تقول هذا يعني كم معك خوات كم معش خوات، تقول لها أربع، ما شاء الله نفس القطط الذي كان فوق صدر أبوش مدري فوق رأس أبوش بيبشعوا. إذا عت بتبشع إذا عت بتزبج، ويتي لك برنامج اسمها القرضاضي، وأنجل الصامدين بدون انقطاع المرتبات بيلعبوا بيصطادوا في المياه العكرة، ويجي متصل أشكركم على هذا البرنامج الرائع الحبوب اللطيف الذي بيخلينا ننسى همومنا. الله يلعنكم لنتو أوادم، الله يلعنكم لنتو أوادم، أو أنتو مستشعرين حتى لدور الوسيلة الإعلامية. الوسيلة الإعلامية يكون لها هدف، تكون شريكة في صناعة النصر، صناعة الوعي، صناعة. عاد احنا بعد 12 سنة بنلاحق الناس نوعيهم نقول لهم السعودي هو الذي بيكصفنا، لا لا لا، بيكصفونا من الداخل، بيكصفوا وعينا، بيكصفوا آدميتنا وقيمنا وأخلاقنا. يا أخي أنا صدمت قطة، إيش علي سبع مكانس؟ أنا صدمت كلب، بقول لكم بيبشعوا. أنا صدمت كلب، خلاص ما دام القطة إذا صدمتها عليك سبع مكانس تشلهن للجامع. خلاص صدمت كلب، خلاص عليك سبع مكانس كهربائية من محلات السوداني، المعراض هي هنية، اليهود هي هنية، النذالة هي هنية. ألا لعنة الله على الظالمين، أنتو يمنيين، أنتو مننا وفينا، أنتو في صنعاء أكسر فينا، أنتو في صنعاء أقسم بالله أنه بيغني من بعد صلاة الفجر، مدريهم بيصلوا أحرى ما علينا، هذا بينهم بين الله، وأنهم بيغنوا من بعد صلاة الفجر لا قرآن ولا سلام جمهوري. لو طارق عفش هانا لا يحبسهم، بس لأنهم دارين وآمنين، لأن هؤلاء أنصار الله، هؤلاء مؤمنين ما بيحكوا شحد. فالذي يقول لك أن أنصار الله بيعتدوا على حد هذا كذاب، هذا كذاب ما بيعتدش على حد. المذي مذي من بيتهم، والسافل سافل من بيتهم، والمؤمن مؤمن من بيتهم، وابن الناس والجيد معروف بشمله، وانت تعرف وانت داري وانا داري وكلنا داري، ما بيزيد الله على الخضعة. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي مع المؤمنين الصادقين في قواتنا المسلحة، في القوات البحرية، في التصنيع العسكري، في الدفاعات الجوية، في القوات الصاروخية، وفي الطيران المسير. ما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء، لا روح والديه وإلى روح الشهيد ولده أبو الشهيد أبو راكان سليم.

عبر كمال ملاطف محمد سليم 5000 ريال للجهات الخمس. المجاهد صلاح الدين ناصر هبة علي عنقاد 10000 ريال للجهات الخمس بدون ذكر الاسم، 10000 ريال للجهات الخمس. من راجية الرضا والتوفيق من الله، من راجية الرضا والتوفيق من الله عبر إسماعيل عبد الوهاب المنتصر 5000 ريال للجهات الخمس يا عهد الأحرار باقي، و5000 ريال أوصلوها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أف أم تم إيصالها. من الجبهة التربوية مدرسة السلام الأساسية الثانوية بضلاع الأشمور عبر الأستاذ الجليل علي أحمد الضلعي 3000 ريال للقوة الصاروخية. على نية أنور قايد ناجي عياشي، على نية ونية من يريد ينفق وما بشمعه، سلام الله على المنفقين من مستمعي إذاعة صنعاء. من جبهة البيضاء المجاهد العياشي أنور عياشي، على نيته ونية من يريد ينفق وما بشمعه، بنفق على الذي احتل الذي ما بشمعه، الله يتقبل. للجهات الخمس 3000 ريال. المرابط في الجبهة الإعلامية بمناسبة ارتزاقه للمولود الجديد الذي اسمه محمد زميلنا أيمن محمد علي الشرفي 2000 ريال بمناسبة ارتزاقه للمولود الجديد، 2000 ريال للجهات الخمس. يا الله تقبل. زوجة المفقود من مسعود 2000 ريال في مسار الإحسان. المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوات الصاروخية، وللطيران المسير. هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس. المسار الثاني مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، للأسر المتعففة التي لا تسأل الناس رغم احتياجها، أو للمسارين معا. هذا ما وصلنا من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء. ونحن من إذاعة صنعاء وعبر أثير إذاعة سام أف أم وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، جناحي أثير إذاعة صنعاء، الصادقون مع الله، مجاهد في سبيل الله بدون ذكر الاسم 4700 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. أبو الشهيد عبد المجيد المذيوب بنية الرحمة لوالديه عبر محسون حسين المذيوب 10000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس بدون ذكر الاسم. للطيران المسير والقوة الصاروخية 40000 ريال عبر محمد علي محمد يحيى، وقد قال لا أذكر الاسم. أبو عبد الملك الأسلمي من جبهة المزرق، المرابطين في جبهات العزة والكرامة، أبو عبد الملك الأسلمي من جبهة المزرق عبر محمد عبد الله علي علهان للطيران المسير والقوة الصاروخية 3000 ريال. أبو علي الزنداني، أبو علي الزنداني عبر عبد الله الزنداني 4750 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من عائلة مجاهدة إنفاق في سبيل الله عبر عبد الله هاشم الشريف 2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من بنت الشامي 2000 ريال، بنت الشامي 2000 ريال للصاروخية وللقوات البحرية. عز الدين أحمد محمد الجعفري للطيران المسير والقوة الصاروخية والدفاعات الجوية 10000 ريال. سواق مطر الله يخلف عليه وكل المنفقين بأحسن خلافة، قال وعن بذل الغالي والنفيس، مستشعر المسؤولية ده. سواق مطر وما هي أول مرة، ومستمر بالإنفاق سلام الله عليه. عبر علي حسين مرحب 2000 ريال للقوة الصاروخية يا أخ عبد الله. من محل أمير النحل للعسل اليمني مجاهد من الباذلين المضحين، من أمير النحل محل وصلني إنفاق، من محل أمير النحل للعسل اليمني
ما هو للدعاية، والله ما هو للدعاية. من محل أمير النحل للعسل اليمني، ومن السباقين، تصدقوا بالله أنه من السابقين في الجهاد في سبيل الله من زمان، من الحروب الست، ومجاهد باذل. من محل أمير النحل للعسل اليمني للطيران المسير وللقوة الصاروخية، ما بش داعي قال لذكر الاسم. 11,000 ريال ليد اليمني الطولة للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني. من مجاهد مع الله أحمد محمد أحمد حمود الويسي للقوة الصاروخية 4,700 ريال. علي أحمد حسين علي عاطف 4,750 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. باسم عبد الله حزام القاضي 3,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. من مجاهدين في السجن المركزي بأب، منه ومن زميله قال لا بكل الاسم، مني 4,000 وزميلي 1,000 الإجمالي 5,000 ريال. مجاهدين في السجن المركزي بأب 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمسة، الله يفرج كربتهم وكل مكروه. خالد عبد الرحمن علي محمد سلمان 14,700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. فيصل علاو الجندبي، فيصل علاو الجندبي 5,000 ريال للجهات الخمس. أبو الحسن الديفاني عبر عادل صالح محمد علي عبده، أبو الحسن الديفاني 2,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. المجاهد أبو سامي المذبحي من جبهة مأرب ضيف الله، من جبهة مأرب وصلنا الإنفاق عبر عبد الملك قاسم محمد 10,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. هي من كل من ضيف الله المجاهد أبو سامي المذبحي جبهة مأرب 10,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية.

وألف ريال من أم سامية المذبحي، وألف ريال من والدة أبو سامية المذبحي حفظها الله، من والدته ومن أم سامية المذبحي، من عائلته ومن أولاده، وسيم المذبحي ونسيم المذبحي ومحمد المذبحي، بنية إن الله يحفظهم ويهديهم ويسعد قلوبهم. والدهم المرابط في جبهة مأرب بينفك عنه، ولا روح والده ولا روح ولده أيضا، وبينفك عنه عن نفسه وعن زوجته وعن والدته وعن أبنائه، وبنية إن الله يحفظ أولاده ويهديهم ويسعد قلوبهم. ومن بناته أيضا، بنات المجاهد أبو سامي المذبحي، بنية إن الله يحفظ السيد القائد العلم، وبنية النصر لجميع المجاهدين. المجاهد أبو سامي المذبحي من جبهة مأرب، 10,000 ريال للطيران المسير وللقوة الصاروخية. محمد حزام حسين القاضي، 5,000 ريال للجهات الخمس، الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء، في التكاتف، في استشعار المسؤولية، في الإنفاق، 12 سنة هذا البرنامج برعاية المجاهد مع الله سلام الله عليه. جهادا في سبيل الله من طالب رضا الله الدنيا وآخرة، 20,000 ريال وبدون ذكر الاسم للطيران المسير والقوة الصاروخية، كل أسبوع، كل أسبوع، صدقوا بالله كل أسبوع. أبو محمد علي محمد محمد الديلمي، 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو محمد الصياد من بني الصياد، وبيطلب زامل حق الأطفال قحوم، حق القبل اليمنية، الذي بيقول فيه هكذا في إنفاقه، من بني الصياد يا الشاحذية، حق القبل، من إبراهيم عبدالله عبدالله الصياد، أبو محمد الصياد بني الصياد المحويت.

الصادقون مع الله بالدعم والإنفاق في سبيل الله. من مستمعي إذاعة صنعاء، أبو عامر الوظاف، محمد علي محمد الوظاف من الشاهل محافظة حجة، 5000 ريال للقوة الصاروخية. وأبرق رسالة طويلة عريضة، وأسماء المنفقين خيرات، المعذرة منك يا سيد الكريم يا أبو عامر الوظاف. الرسالة طويلة وأتأخذ مننا وقت، معنا أسماء المنفقين كثير والله، فالمعذرة منك، وإن شاء الله تجي لي فرصة وأنا في من الصمود أقرأ رسالة إنفاقك كاملة بإذن الله. بدون ذكر الاسم، من محافظة صعدة، أبو دايل للطيران المسير والقوة الصاروخية، 4750 ريال. عبد الله عبد الرحمن أحمد أحمد الراشدي، 4700 ريال للجهات الخمس. أبو يعقوب المساوى، عبد الواحد عبد الحفيظ علي المساوى، علي شرف المساوى من ريمة مديرية مزهر للجهات الخمس، 3000 ريال. أبو علي الزيلعي فقط للجهات الخمس، 4700 ريال. الجهات الخمس للقوات البحرية للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوات الصاروخية، للطيران المسير اليمني. هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس. الجريح أبو هاشم القاسمي، 6000 ريال، أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أف أم، بأوصلها بإذن الله. من الباذلات في سبيل الله، الباذلات في سبيل الله عبر سامية حمود الضرافي، 30000 ريال للقوة الصاروخية. أسرة الشهيد عمار محمد علي الرول عبر عبير الرول، أسرة الشهيد عمار محمد علي الرول، 5000 ريال للقوة الصاروخية وللطيران المسير. أبو مسير المطري، أبو مسير المطري أو أبو مسير المطري، كل ينفع، أبو مسير ولا أبو مسير. عبد الله محمد أحمد العبالي، 1750 ريال للقوة الصاروخية. أبو نصر الله أحمد الفقيه النجيمي دمار عنس عبر أحمد محمد أحمد النجيمي للطيران المسير والقوة الصاروخية، 5000 ريال. محمد طاهر حسين النويدي عبر صالح أحمد صالح الغبر للجهات الخمس، 4700 ريال. أبو فراس 2000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. أم الشهيد أسامة عبد الإله المكنى بالحسن البيضاني لانية العلم المولى، إن الله يحفظه والمجاهدين، 5000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. سعد أحمد علي صالح علي السويدي، 4750 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو سلطان الأشموري بدون ذكر الاسم، 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، و3000 ريال أوصلها إلى الناس للناس، تم تسليمها العزيز سند الكمين. من مجاهدي ألوية الأنصار من شرق الجوف، من مجاهدي ألوية الأنصار من شرق الجوف عبر محمد علي أحمد علي الغباري، 30000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من مجاهدي ألوية الأنصار من شرق الجوف، هي من كل من 30000 ريال. رصاص الغابري 1000 ريال، حروب الصرفي 3000 ريال، أبو شرغة 2000 ريال، أبو أحمد 10000 ريال، حرب السميني 1000 ريال، أبو مران 1000 ريال، أبو الأشتر 1000 ريال، حوثي 1000 ريال، جناف زهير 5000 ريال، أبو علي الجبلي 2000 ريال، جاهر أتبين هكذا مكتوب، جاهر أتبين 1000 ريال أو تبين، 2000 ريال من رشد زهير، 30000 ريال من مجاهدي ألوية الأنصار شرق الجوف عبر محمد علي أحمد علي الغباري، 30000 ريال للجهات

5. علي محمد مصلح أحمد الهروجي 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أم محمد الشامي، أم محمد عبد الرحمن علي الشامي للقوة الصاروخية 5000 ريال للقوة الصاروخية. حسين يحيى علي البكير 7700 ريال للجهات الخمس. أبو باسل سريع، أبو باسل سريع عبر عبد الله يحيى غانم سريع 3000 ريال للصاروخية وللطيران المسير وللقوة البحرية. من رجائي، رجائي الموجاني، رجائي علي صالح الموجاني عبر رجائي علي صالح الموجاني. من رجائي علي صالح الموجاني وأخي سليم للجهات الخمس 5000 ريال. أم أسد الله وسيف الله بنية النصر لبلادنا. وغزة، بنية النصر لبلادنا وغزة ومحور الجهاد والمقاومة وبنية الشفاء وبنية أن الله يحفظ لنا السيد القائد العلم والمجاهدين. أم أسد الله وسيف الله الأكوع للطيران المسير والقوة الصاروخية 3000 ريال. أبو غالب محمد أحمد حفيظ صالح العمدي للقوة الصاروخية 5000 ريال. عبد الله حسين معوض حسين قرمان 98 ريال سعودي للطيران المسير والقوة الصاروخية. والد الشهيد بشير عبد الله علي محمد الفقيه 10000 ريال للقوة الصاروخية. أم الشهداء ياسر وعبد الله الوصابي، أم الشهداء ياسر وعبد الله صالح الوصابي 9950 ريال، 4950 ريال في المسار الأول يا ولدي عبد الله للجهات الخمس. و5000 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أفم تم إيصالها بدون ذكر الاسم. الله يتقبل منا القليل عبر أحمد علي أحمد محسن 2000 ريال للجهات الخمس. من العبدي عمران محمد جهلان العبدي العبيدي العبدي من عمران بروحية الشهيد عبد الرزاق محمد جهلان العبدي وكل الشهداء وحفظا ونصرا لكل المجاهدين بروحية الشهيد عبد الرزاق محمد جهلان العبدي للقوة الصاروخية 2000 ريال من عمران. حمود محمد حميد أبو حروب 20000 ريال للقوة الصاروخية. أبو الشهيد صادق محمد علي أحمد هاشم الجرموزي من أبو الشهيد صادق محمد علي أحمد هاشم الجرموزي وابن الشهيد هاشم صادق محمد علي أحمد هاشم الجرموزي ابن الشهيد 1200 ريال. وأم الشهيد صادق محمد علي أحمد هاشم الجرموزي وأبو الشهيد وابن الشهيد وأم الشهيد للقوة الصاروخية 3200 ريال بدون ذكر الاسم. من الحديدة من مديرية المنيرة قرية الجرب الشرقي مديرية المنيرة محافظة الحديدة 2000 ريال عبر حسن يحيى للجهات الخمس 2000 ريال. عبد حمود صالح السواري للصاروخية وللطيران المسير 10000 ريال. انفاق في سبيل الله بدون ذكر الاسم 5000 ريال. على نية الشهيد يحيى محمد عبد الوهاب الشامي من هو إخوانه والد الشهيد 5000 ريال للجهات الخمس. من حجها المفتاح من هو وابن أخيه محمد علي حزام الشرفي حجها المفتاح 2700 ريال للقوة الصاروخية. عبد الباسط ناجي أحمد حمود المكروب 14000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. أبو إسماعيل من عتمة دمار
عبر يحيى مهدي حسين السالمي للصاروخية وللطيران المسير 100 ريال سعودي أبو إسماعيل من عتمة ذمار بنية الشفاء العاجل من الحاج المرحوم حمود علي الكرشمي 10,000 ريال للمسارين عبر وليد علي محمد علي عطيفة بيوصلنا الإنفاق هكذا بهذا الاسم عبر وليد علي محمد علي عطيفة 2,000 ريال من ندى علي خولان الطيال للجهات الخمس في المسار الأول 2,000 ريال منها ووالدها عبر وليد علي محمد عطيفة أم ربيش عبر فاطمة من عبر فاطمة يحيى السالمي من أم ربيش من أم ربيش بنية أن الله يحفظ السيد وينصر المجاهدين عبر فاطمة يحيى السالمي 2,700 ريال للجهات الخمس أميرة عباس حسين صلح 2,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول من عبد الله محمد الجيداوي 2,000 ريال للدفاعات الجوية و2,000 ريال للطيران المسير و2,000 ريال أوصلها للناس للناس والله ما قد فرقت أوصلها للزميل سند الكمين اليوم أوصلها بإذن الله ولا الزميل سند الكمين بيعلن برقم للتواصل وكذا يعني طبيعي قدو تخفيف يعني عبد الله محمد الجيداوي 6,000 ريال الإجمالي محمد أحمد علي السعودي 12,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس بدون ذكر الاسم أبو سلطان الشموري للمسارين 10,000 ريال وصلنا إنفاق من مجنون والله أنه وصل الإنفاق هكذا من مجنون للمسارات الخمس في القوات المسلحة للقوات البحرية للتصنيع العسكري للدفاعات الجوية للقوة الصاروخية للطيران المسير اليمني من مجنون 20,000 ريال وأقول لكم بحاجة والله أنه أعقل العاقلين بس وصلنا الإنفاق هكذا والله باسم من مجنون سلام الله على جنانه وسلام الله عليه 20,000 ريال للجهات الخمس إذا قد الجنان هكذا سلام الله على المجاني لهم قالوا إنهم عاقلين وساروا السعودي ووقعوا على قتلنا وحصارنا نظام بأكمله مع المعارضة نظام بأكمله مع المعارضة ها؟ وساروا السعودي ووقعوا على قتلنا وحصارنا هؤلاء الذي معهم عقول سلطك الله هؤلاء عاقلين حد يخون بلاده يبيع أرضه يبيع بيته يبيع شرفه يبيع عزته يبيع كرامته ويجي للطمك ضابط سعودي ولا ضابط إماراتي الله المستعان عنده دارين أن هذه الأنظمة الطارئة دخلت التاريخ بقتلنا وحصارنا من هم أصلا من هم زرعهم البريطاني ككيان في أرض الحرمين مكة والمدينة البريطاني الذي زرع آل سعود والله شعب نجد والحجاز هي أرض نجد والحجاز البريطاني الذي زرع آل سعود في أرض الحرمين هو البريطاني نفسه الذي زرع الكيان الصهيوني في فلسطين في أرض الأقصى الشريف سلام الله على المجنون 20,000 ريال للجهات الخمس أم طه الرديف من محل الشرية عازب يسمعوا أسماءهم محل الشرية بني حشيش الجود أم طه الرديف 29,700 ريال للقوة الصاروخية بشار يحيى محمد صالح الجبري 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس إبراهيم يحيى علي عبد الله الصارم 5,000 ريال والله ما قدرت أتواصل معه أقول له أنه وصل الإنفاق للجهات الخمس
لأنه البعض يراعي لا يوم الربع ويرسل الإنفاق. المهم التحية لكل من بيرسل الإنفاق في الأول والأخير، لكن البعض بيحصروني. الليلة كنت مناوب من 9:30 وأنا على الهواء. إبراهيم يحيى علي عبدالله الصارم 5,000 ريال للجهات الخمس. أم المجاهدين من دمار من آل الضرافي، أم المجاهدين من دمار من آل الضرافي، جدة سليمان 15,000 ريال كل أسبوع في المسار الأول للجهات الخمس. أبو علي العقلي، أبو علي العقلي 10,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو الشهيد ربيع علي عبد الله عنبة، أبو الشهيد ربيع علي عبد الله عنبة 8,000 ريال للجهات الخمس. أم الشهداء الأربعة من آل اللاحجي 5,000 ريال وصلتنا من إذاعة سام اف ام، وصلتنا 5,000 من إذاعة سام اف ام. وتواصلوا معي أم الشهداء الأربعة من آل اللاحجي، قالوا يا ابني عبد الله 2,500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس عبركم يا عهد الأحرار باقي، و2500 ريال لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام. أسلمها بكرة يا أم الشهداء. أبو ياسين جابر عبر حسين صالح علي الفقيه، أبو ياسين جابر من دمار قرية يفاع عبر حسين صالح الفقيه 9,700 ريال للقوة الصاروخية. علي محمد حسن جابري للجهات الخمس، المجاهد علي الجابري للجهات الخمس 5,000 ريال. مراد مهدي حسين حليس الفيضي 2,000 ريال للجهات الخمس. بدون ذكر الاسم من أبو عمار 3,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. أحمد عبد الكريم أحمد محسن الحسيني للقوة الصاروخية 2,700 ريال. وصلنا أيضا من عبد الكريم علي محمد، بل عفوا هذا وانا على الهواء وصلنا الإنفاق. ما زد لقيتش وقت أتواصل حتى معاهم بعض المنفقين. من أبو حيدر المروني، أيوة أبو حيدر المروني وأولاده محمد وحسين والهادي وعلي وميمونة والبتول وفاطمة بنية النصري والفتح المبين. أبو حيدر المروني للجهات الخمس. من هو أولاده محمد وحسين والهادي وعلي وميمونة والبتول وفاطمة بنية النصر والفتح المبين؟ أبو حيدر المروني 5,000 ريال للجهات الخمس. مبارك يحيى صغير الصاوي 9,500 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. من عبد الغفار الحاج أبو كيان 4,000 ريال والجريح المجاهد الغشمري 1,000 ريال عبر أصيل عادل سنان الغشمري 4,700 ريال للجهات الخمس. من أبناء الشهيد رضوان الله عليه زكريا علي الفران، أبناء الشهيد زكريا علي الفران للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية 5,000 ريال. مرابط في خب والشعف أبو نصر براع بدون ذكر الاسم، مرابط في خب والشعف في الجوف أبو نصر براع للطيران المسير 5,000 ريال.

كما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع كعادتهم سلام الله على كل المنفقين والمنفقات في هذه الجبهة المستشعرة لمسؤوليتها. من جبهة آل بيت الحيفي كل أربعة جبهة مستمرة سلام الله عليهم أجمعين كل المنفقين من جبهة آل بيت الحيفي كما وصلنا لهذا الأسبوع. في المسار الأول للجهات الخمس للقوات البحرية للتصنيع العسكري للدفاعات الجوية للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني، هذا ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع. أبو يونس الحيفي شفاه الله وعافاه ألف ريال لروح الوالد المرحوم أحمد الحيفي رحمة الله تغشاهم 2000 ريال لروح أبي رحمة الله تغشى 2000 ريال من أبو عبد الله النديم. أم أحمد أحمد الحيفي أمي مريم 1000 ريال. ومن جبهة آل بيت الحيفي من صاحبة أمي مريم والدتنا المنفقة شفاها الله وعافاها أم أحمد عبد الوهاب عبد الرحمن الكبسي، أم أحمد عبد الوهاب عبد الرحمن الكبسي شفاها الله وعافاها، خرجت من العناية المركزة الحمد لله على سلامتهم وعدم تعبين، يدي لهم ربي الصحة والعافية. 500,000 ريال بنية الشفاء وإن الله يحفظ السيد عبد الملك. في المسار الأول للجهات الخمس أم أحمد عبد الوهاب عبد الرحمن الكبسي 500,000 ريال. أم هاشم وأم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال لا روح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال أم رحيل طاهرة الفرح 500 ريال هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال يونس أحمد الحيفي 1000 ريال أم مصطفى 500 ريال أم علي الشامي 500 ريال زهراء أحمد الحيفي 500 ريال من خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري من حقها حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 250 ريال من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح من رحيل ونصرة وثبات من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 750 ريال أيضا من جبهة الحصالة من حقهم حق الجعالي عمو عبد الله الحسن بن أحمد الحيفي 250 ريال محمد أحمد الحيفي 250 ريال بينفقوا من أغلى ما يملكون. الأطفال الصغار لو تسأل ما هي أغلى حاجة عندك يقول لك حكي حق الجعالة بينفقوها بفضل من الله. الله يصلحهم الله يهديهم الله ينبتهم نباتا حسنا ويخرج من ذريتهم الذرية المجاهدة يا الله يا الله. وكل المنفقين وأبنائهم يا الله. أبو نور الحيفي 3000 ريال أم نور الحيفي 2000 ريال منفقة في سبيل الله من جبهة آل بيت الحيفي 2000 ريال نور الحيفي 1000 ريال منفق في سبيل الله 1000 ريال دعاء الحيفي 1000 ريال من جبهة الحصال من حقي حق الجعالة أنا وأخي العباس جعله الله شافعا لوالديه يا الله شفيعا لوالديه. من مريم الحيفي وأخيها العباس 2000 ريال أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال ومن حقهم حق الجعالة من جبهة الحصالة من مودة هاشم الحيفي وأمير هاشم الحيفي 500 ريال أم زيد المنصور 3000 ريال أم يحيى أبو طالب 1000 ريال أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري 2000 ريال منفق في سبيل الله من جبهة البيت الحيفي 3500 ريال أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال رغد المنصور 2000 ريال أم هاشم الحيفي 1000 ريال أبو عماد الحيفي 3000 ريال أم عماد الحيفي 2000 ريال الدكتورة لمياء الحيفي 1000 ريال الكرار الحيفي 1000 ريال
أم عبد العزيز المنصور 1000 ريال، وبنية أن الله يحلل عقدة من لسانها 1000 ريال، وبنية الشفاء لوالدتي 1000 ريال، وبنية الشفاء لمحمد سهيل الحيفي 1000 ريال. إجمالي ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع بفضل من الله 552,500 ريال، 552,500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. يا الله تقبل.

الذي ارسل انفاقه وما سمعش اسمه ما قد استلمتش، استلمها والربوع القادم باذن الله ان شاء الله نعلم به. سابر كيف بتستقبل الانفاق يا اخ عبد الله؟ احنا في عهد الاحرار باقي كل اربعاء الصادقون مع الله لنا مساران مع مستمعي اذاعه صنعاء، اذاعه الجمهوريه اليمنيه عبر عهد الاحرار باقي. هذا البرنامج برعايه المجاهد مع الله، البرنامج الاذاعي الاول في اذاعه صنعاء، اذاعه الجمهوريه اليمنيه، بالانفاق بالاحسان بالمبادره المجتمعيه باستشعار مسؤوليتهم المنفقين من المستمعين الاكارم. انا شخصيا بين استقبل الانفاق عبد الله عبد الله احمد الحيفي، انا الذي بين استقبل رسالتك، بين استقبل رسائل قصيره SMS رسائل فقط، بين استقبل انا رسالتك شخصيا عبد الله عبد الله احمد الحيفي، وانا الذي بين بلغك بطريقه ايصال الانفاق برسالتين فيها طريقه ايصال الانفاق، في نهايه الرساله الثانيه بين كل علامه بين اقول لك واضح وعلامتي استفهام، فيها طريقه ايصال الانفاق بين ارسل لك رسالتين، انت بترسل لي رساله واحد وانا ارد عليك برسالتين او ثلاث، في نهايه بين اقول لك واضح وعلامتي استفهام، لما توصلك ترد علي وتقول لي واضح، أعرف أن طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها، وأنا الذي بين بلغك أنه إنفاقك وصل، وأنا الذي بين أعلن الإنفاق يوم الربوع الليل في عهد الأحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله. بين استقبل رسالتك، ما تكتب لي في الرسالة اسمك، أنا فلان الفلاني أريد أن أساهم، ما تشتي تذكر اسمك قل لي، لا تذكر الاسم يا أخي عبد الله، أريد أن أساهم بدون ذكر الاسم، أنا أبو فلان أريد أن أساهم، أنا أم فلان أريد أن أساهم. بتوصلني هكذا رسالة على رقم البرنامج 379-54-54-7. لما بتوصلني هكذا رسالة من مستمع، مستمعي إذاعة صنعاء، واليوم إحنا مع مستمعي حتى إذاعة سام وإذاعة وطن، لما بتوصلني أنا بين رد عليه برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. استقبال رقم الرسائل، ما بنستقبلش اتصالات لأنه صعب علي أجابر ونرد على المنفقين ونجابرهم وكذا، أخي عبد الله ممكن أتي قصيدة يعني صعب جدا، لهذا بنكتفي بالرسائل أسرع وأسهل وتكون فيها استقبال وردود على الناس وكذا يعني أسهل وأسرع. بين استقبل الرسائل مش اتصالات، ها واحد بيتصل بي الآن، أنا بين أقول بين استقبل الرسائل وهو بيتصل، تقولوا بفهم عربي هذا ولا إنجليزي ما أدري. استقبال رسائل 37، هذا ها واحد بيتصل بي الآن نهاية رقمه 067، يا خبير بنقول رسائل قصيرة، رسائل قصيرة 379-54-54-7. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي برعاية المجاهد مع الله.

0: ما وصلنا في مسار الإحسان أغلب الإنفاق وصل في المسار الأول للجهات الخمس. في مسار الإحسان وصلنا 17,250 ريال لأسرة مجاهد تم تسليمها بفضل من الله، ولا أغلب ما وصلنا من إنفاق في المسار الأول للجهات الخمس. سلام الله على كل المنفقين وعلى من سينفق وعلى من بيشارك من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. وسلام الله على مستمعي إذاعة سام أف أم، أو لا مدرسة، مدرسة في الإنفاق. ومعنا حملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أف أم كل خميس في وجمع شورهم، وإحنا تعلمنا مسار الإنفاق والجهاد من إذاعة سام أف أم. ما بش أحلامنا الصدق، والله إحنا تلاميذ في سام أف أم. وسلام الله على مستمعي إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، كن شريكا في صناعة الأمن والأمان بالواعي والثبات. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 199 أو 100. نسأل من الله الثبات والهداية والسداد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طبعا في عهد الأحرار باقي، بتوصلنا رسائل من أحرار محور الجهاد والمقاومة. وصلنا رسالة من السيد محمود الموسوي مسؤول مكتب بغداد في حركة النجباء العراق هنا صنعاء.
1: عهد الجمهورية اليمنية.

0: أحرار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أنصار الله. السلام على أنصار محمد وعليه. السلام عليكم يا أنصار الحسين. في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ أمتنا، وحيث تتكشف وجوه البغي والعدوان السافر من قوى التحالف السعودي الأمريكي الإسرائيلي وأدواتهم من العصابات المرتزقة والتكفيرين من الأعراب، الذين أصبحت أراضيهم مرتع للصهيونية نطلقها مدوية لا ريب فيها. نحن مع اليمن قلبا وقالبا، بندقية وموقف حتى النصر أو الشهادة. إن الهجمة البربرية المسعورة التي تقودها أمريكا والسعودية وتدعمها شراذم الإرهاب التكفيري من الأعراب لن تزيد اليمن إلا صلابة وعنفوانا، ولن تنال من إرادة شعب كتب التاريخ بدمائه وصنع المعجزات في وجه الطغاة. وإننا نبارك ونحيي بإجلال التقدم الميداني الكبير والساحق الذي تحقق على أيدي القوات اليمنية المسلحة، والذي مرغ أنف الغزاة والمعتدين بالوحل، وأثبت أن الحق أقوى من طائراتهم وعتادهم. وإننا نؤكد من العراق وقوفنا المطلق والحاسم إلى جانب القوات اليمنية الباسلية، إلى جانب أنصار الله، إلى جانب السيد القائد المجاهد السيد عبد الملك الحوثي في معركته الوجودية لدحر العدوان السعودي الأمريكي وكسر شوكة فلول الإرهاب، ومعتبرين إن معركة اليمن هي معركة كل حر وشريف في هذه الأمة. فإما أن تنتصر إرادة الحياة والسيادة أو ينكسر الباطل وأعوانه إلى الأبد. ومن هذا المنطلق نعلنها عهدنا الأكيد بأننا سنبقى سندا ودرعا لكل خطوة يخطوها أبطال اليمن في طريق تحرير أرضهم وتطهيرها من دنس العدوان والغزاة المرتزقة، ونحن معهم في كل الظروف والأحوال. وهذا هو موقف الأحرار والشرفاء مع إخواننا في اليمن العزيز الصامد. إن الشجاعة في معناها الإنساني ليست مجرد مواجهة الأخطار، بل هي أيضا الثبات أمام المحن والصبر على الشدائد والتمسك بالكرامة والحق في تقرير المصير. وقد أصبح الشباب اليماني بما يقدمه من صورة للصبر والتضامن والتعلق بوطنه جزءا من حكاية الشعب يرفض أن يفقد الأمل بمستقبله. إن رجال اليمن وشبابه يقدمون للعالم صورة عن شعب متمسك بهويته، متشبث بأرضه، مؤمنا بحقه في أن يعيش بكرامة وأمان مهما اشتدت الظروف. تبقى إرادة الإنسان في الحياة والأمل والبناء قيمة لا ينبغي الاستهانة بها. ونحن من العراق ننظر إلى الشعب اليمني بصفة شعب شقيق تجمعنا به روابط التاريخ والثقافة والدين والعقيدة، وتربطنا بأبنائه مشاعر الأخوة والتضامن. إنما يجمع الشعبين ليس مجرد كلمات تقال، بل هو شعور بالانتماء إلى فضاء إنساني وثقافي مشترك يجعل الأم اليمنية الصامدة والأب الصامد اليمني والشاب الصامد اليمني والطفل هم أبناؤنا وأمهاتنا وإخوتنا، وهم حاضرين في كل وجدان العراقيين. من العراق إلى اليمن نقولها بأعلى الأصوات، إن أخوة الشعبين تظهر في أوقات الشدة، وأن الوقوف مع الإنسان المظلوم يكون بمساندته والدفاع عن كرامته والإسهام في تخفيف معانته. يا أبناء اليمن، إن صمودكم وتكاتفكم يذكر العالم بأن الشعوب ليست مجرد أرقام في نشرات الأخبار، بل هي حكايات من الصبر والأمل وأجيال تستحق مستقبلا أفضل. سلام على اليمن وأهله، سلام على أنصار الله، سلام على المجاهدين، سلام على القائد العظيم السيد عبد الملك الحوثي أطال الله بعمره الشريف، رحم الله الشهداء السعداء وشاف الله الجرحى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين في كل زمان وفي كل مكان، والسلام عليكم ورحمة